0: تجدد شخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيد المحمدية نستجلب من الله المعية، اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجاً في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم وارزقهم إقداماً وإقبالاً. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من أذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عند رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان، واقض حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99 فاصل
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، وكالعادة نطل عليكم لمدة ساعتين من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء بإذن الله. جماعة المستمعين اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم. جماعة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير للجميع.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا. وأول ما بدأنا الحلقة ما ويش نقول، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نور استدى ملاك نور بوجودك، والعقرب الدام يقول يا أهلا ليك، تمنياتي لك بالتوفيق ومزيدا من التقدم والتألق، وللمتابعين أحلى مساء، تحياتنا لكم جميعا. وارجب يقول اهلا وسهلا، مساء الخير لكل من جاء، مرحبا بكم جميعا جماعة التيك توك، مساء الورد لكل من جاء فيكم طبعا، وعليكم السلام لكل من جاء. حنقرأ تعليقاتكم بخصوص موضوع الحلقة لليوم، مش حنفوت تعليقاتكم بس انتم شاركونا، وفي انتظار ايضا حتى مكالماتكم على 092-150-59-99. لما نطرح الموضوع بإذن الله، موضوع الحلقة اليوم هو الصبر، حناخد مكالمات وحناخدوا التعليقات الموجودة على الفيسبوك والتيك توك، فمش حننسوا حد، وحنحاولوا بقدر الإمكان إن احنا إن يعني ما نقصروش معاكم أبدا. فاصل قصير، يلا فاصل قصير ونبدأ.

يا ريت تخليها لي تحت الاغنيه بالجرام. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. في موضوع الحلقة وفي حياتنا كل يوم نخوضه في معارك ما يشوفها حد، ونحاربه في الوجع ونقاومه في الظروف، ونستنوا في الفرحة اللي تأخرت علينا أو الحلم اللي مازال ما تحققش. وفي وسط كل هالاختبارات يبقى الصبر هو القوة اللي تخلينا واقفين حتى لما نخسره، أو حتى لما نحسه إن معاش قادرين نتحمله. الصبر يا جماعة الخير الموضوع الحلقة لليوم لكل من موجود على التيك توك والفيسبوك. اليوم نتكلموا على الصبر، إن الصبر مش ضعف يا جماعة الخير. الصبر مش ضعف ومش مش استسلام للواقع. الصبر هي قوة عظيمة وعبادة جميلة وراحة للقلب. وقت شني؟ وقت الضيق. وقت الضيق بك الدنيا، مرات شخص ظن ان النهاية هذه خلاص وصلت للنهاية، لكن بصبره وثباته تغيرت حياته للأفضل. وكم من دمعة خبأناها وخبأها صاحبها عن الناس، واجبرها الله في الوقت المناسب. حلقة اليوم مش مجرد كلام، هي رحلة نعيش فيها في قصص الأنبياء والصالحين، ونشوفوا كيف كان المفتاح الفرج أو الصبر مفتاح الفرج، وكيف إن بعد كل ضيق سعة وبعد كل عسر يسر بإذن الله. خلوكم معنا في حلقة من القلب للقلب، نتكلموا فيها عن الصبر، ذلك النور اللي يرافق الإنسان في أحلك الأوقات. الصبر يا جماعة الخير مش معناه إن احنا نسكت على الظلم. يا جماعة الخير الصبر مش معناه إنك أنت تسكت عن الظلم، ومش معناه إنك أنت تستسلم للواقع، لكن معناه نعرف إن لكل وجع نهاية، ولكل ألم نهاية، ولكل ضيق فرج، ولكل انتظار حكمة ربي داسهالنا ومخليهالنا لبعدين باش نحسوا بطعم الصبر. فكم مرة حسيت انك انت تعبت؟ كم مرة دعيت ربي وتأخر الجواب؟ كم مرة قلت يا رب علاش انا؟ الأسئلة هذه دائما في نفس البني آدم، زي ما قلت صح يا سواسي تقريبا يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. اي والله ضاقت مهما الضيق، الضيق في النهاية الفرج. واحنا موضوعنا الحلقة اليوم هو الصبر. الصبر مفتاح الفرج. لكن دائما في طبيعة البشر عندنا تساؤلات، دائما نحب نسأله كم مرة حسينا بالتعب، مرة كم مرة ان دعينا لربي وربي تأخر في الاستجابة. مش هو ان تأخر في الاستجابة، هو عطيها آن لوقت معين وحيصير فيه الشيء هذا. كم مرة احنا قعدنا نقوله يا ربي علاش احنا، علاش دائما نسأله ليش احنا، ليش احنا اللي نخوضه في اشياء زي هذه. كل انسان فيه السؤالات هذه، لكن الحقيقة ان الصبر عمره ما كان ضعف. الصبر قوة وإيمان واحتساب وثقة في تدبير الله سبحانه وتعالى. عرفتوا؟ الصبر عمره ما كان ضعف. عمركم ما تقولوا الإنسان اللي صابر ضعيف، لأن الصبر قوة، لأن الصبر حكمة، والصبر هو إيمان من الله سبحانه وتعالى، والثقة بأن الله سبحانه وتعالى يدبر لك أمور حياتك وحولك. فالصبر اليوم حنتكلم عليه بشكل جميل جدا. بعد هالفاصل حنعرفوا شن هو الصبر. يلا فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ولكن لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرية 99.3 أهلا وسهلا بكم جماعة التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم حتى أنتم، ومساء الخير للجميع. محمود عمر يقول تحية طيبة أو تحية عطرة مفعمة بالمحبة والتقدير إلى أسرة البرنامج من القلب، ذلك الحضور الجميل الذي يرافق المستمعين بكل ود وإبداع، وإلى الأستاذة ملاك محمود صاحبة الإطلالة الراقية والكلمة الهادفة، نتمنى لكم دوام التألق والنجاح وأن تبقوا دائما عنوانا للتميز والعطاء، دمتم بخير وإبداع. شكرا يا محمود على هذا التعليق الجميل. ماوية تقول الصبر هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله وثبات عند الشدائد دون جزع أو يأس. وتقول ماوية إن الله مع الصابرين في سورة البقرة 153، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. شكرا شكرا يا ماوية على استدلالك بآيات من القرآن الكريم وأيضا من الحديث الشريف، شكرا بارك الله فيك ماوية، جزاك الله خيرا. لينا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكالمة طول، يلا مكالمة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تحياتي لك أستاذة ملاك، كيف الحال؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وبكادر السرايا وبالمستمعين الأوفياء جميعا. بنت القربولي معك.
0: أهلا أهلا أهلا يا بنت القربولي، كيف حالك؟
1: نحييك والله وإن شاء الله كل سنة طيبين. جدا
0: طيبة.
1: هذا وين نسمع لك الحق؟
0: لا لا مرحبتين بيك بنت القربولي.
1: وليتي من جديد داهي الحمد لله.
0: ما نغيبش عليكم، أنا حتى كان غبت دائما غيابي بعذر والله.
1: إيه لا لا إن شاء الله ديما الخير يمنعك بس، والفعل الكويس يعني هو اللي يمنعك.
0: الله يعزك ويخليك يا بنت القربولي، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: إن شاء الله والله الحمد لله.
0: استمعتي للحلقة؟ الحمد
1: نعم؟
0: لله. استمعتي للحلقة بنت القربولي؟
1: استمعت توا.
0: يا بنت القربولي غير اسمعي حيوا فيك جماعة التيك توك والفيسبوك كلهم يقولوا نورة يا بنت القربولي.
1: ما شاء الله تحياتي اليوم والله.
0: لا ما هو الصوت ينتقل راه، ردوا بالكم يعني.
1: سبحان الله تحياتي ليك والله. هو شوفوا وانا نقول لهم جماعة التيك توك والفيس وكلهم راهو يا لولا أستاذة ملاك، يعني مرات راهو مش كل البرامج يعني
0: اللي
1: في أستاذة ملاك هيك في بصمة وفي
0: معلومة. الله يعزك الله يعزك.
1: ايه في يعني المعلومة الهادفة اللي الواحد يستفيد منها يعني.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك بنتي.
1: وانت عندك بصمة من زمان من ايام راديو البلاد
0: شكرا.
1: وين ما تمشي ان شاء الله ديما نورة يا ربي.
0: يا رب يا رب بارك الله فيك على كلامك الطيب بنت القربولي. باه بنت القربولي
1: يعطيك من على كفنيتك يا رب.
0: اللهم امين يا رب اللهم امين. باه بنت القربولي اليوم نحكوا على الصبر.
1: ايه الصبر والله زي ما قلتي هو مفتاح الفرج، وراه سبحان الله راه كل شيء تلقي عنده زوج يعني الحزن فرح يعني الكرب فرج يعني الا الصبر. ليش؟ لان الله مع الصابرين.
0: صح صح.
1: ايه فالواحد يصبر على كل شيء، يصبر على المرض، يصبر على الفقر، يصبر على البعد.
0: صح.
1: يصبر على كل شيء يصبر.
0: صح.
1: عليه.
0: صح.
1: ويدعي، اهم حاجه الدعاء. لما تدعي سبحان الله ربك استجاب. تو لما تنوضي سبحان الله انت في يوم كنت مثلا ماشيه تبي لأي حاجة ولاق ولا أي حاجة، كانك صليتي الفجر حاضر ودعيتي سبحان الله أمورك تمشي.
0: صحيح.
1: وكان بعت عليك الصلاة وشيء وبعتني القايلة
0: تحسي إن في حاجة ناقصة.
1: حيصير شيء.
0: صحيح صحيح صحيح
1: صحيح. إيه يعني ديم الدعاء وديم اللجوء إلى الله والصلوات الواحد ما يقطعهمش، يحافظ عليهم بقدر الإمكان.
0: الله يعزك.
1: وهذه ما عندي ما نقول فيه يعني الصبر.
0: تسلم بارك الله فيك بارك الله فيك.
1: نحيي الكادر والمستمعين جميعا اللي شاهدوا فيك واللي راسلوا لك، تحياتي لهم جميعا والله دون استثناء.
0: شكرا شكرا بنت القربولي نوره والله.
1: ربي يحفظك مع السلامه
0: ويحفظ الجميع يا رب. شكرا شكرا مع السلامه. باه خلوني نقرا التعليقات ولا هو مكالمه. يلا فصلت المكالمه فصلت تمام. أعطينا لينا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاك، إن شاء الله يومك مبارك مزيدا من التألق، وما تكوني أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، أيها الباكي في الليل لن يطول الصبر أبدا. عندنا مكالمة ولا؟ يلا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم سالم كيف حالك؟
2: أستاذ ملاك نهارك مبارك.
0: يومك أطيب إن شاء الله. كيف حالك؟ حالك باهي؟
2: الحمد لله كل عام بخير إن شاء الله. حتى إحنا أنا جينا تأخير هذا ولا ونح قال علي عم محمد آخر أول برنامج ولا.
0: يا مرحبا.
2: قال علي الأستاذ صلاح الدين أنا.
0: مرحبتين بيك يا عم اسماعيل، عم سالم عفوا.
2: سالم
0: وكل سنة وانت طيب. الحمد لله الحمد لله والله.
2: تحية لك تحية لقناة السرايا وكل عاملين بنا وكل مستمعين ان شاء الله مستمعات ان شاء الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك عم سالم.
2: تحية لجوزك يونس حتى هو ربي يحفظه. كيف حالك سبحان يونس؟
0: حلا باهي كويس الحمد لله. شكرا شكرا بارك الله فيك.
2: شنو امورك شو اخبارك؟
0: والله باهي الحمد لله. بس عم سالم
2: هذا حميد القناه ان شاء الله ديما ما تخليش علينا استاذ ملاك.
0: لا لا لا لا وين بنغيب؟ ما عندي وين بنغيب.
2: ربي يحفظك ربي يزيدك من
0: يا عم سالم يا عم سالم يا عم سالم. جماعه التيك توك وجماعه الفيسبوك وجماعه النت بصفه عامه يقولوا لك عمي سالم منور.
2: ماشي بوجودهم ان شاء الله. كل من الحيان نحيي كل من الحيان ان شاء الله.
0: الله يعزك الله يعزك.
2: نحيي بنت قربوني نقول ربي يحفظك اللي قبلي وكل اللي بيخشوا بعدي ان شاء الله.
0: ايه ودي تحياتنا ليهم وفي انتظار مكالماتهم كلهم. بارك الله فيك الله يعزك.
2: بعون الله توا بيخش معاك عمك ناجح حتى هو
0: يا ريت يا ريت كلهم يا ريت
2: اسمع صوتك.
0: يا مرحبا بهم مرحبا بهم كلهم والله. شكرا
2: عمك. تحكي على الصبر طبعا انا.
0: ايه ايه تفضلي.
2: والله الصبر يقول لك الصبر جميل انسان صار يقول لك الصبر جميل يا عمي يقولوا.
0: ايه
2: والانسان ديما الصبر كويس الانسان يصبر على اي حاجه يصيبها بها ربي يعني. انا واحد من الناس اللي تاخذ 30 سنه فاقد البصر. الو
0: ايه نسمع فيك عم سالم.
2: بايام كنت صغير من عمري ممكن 10 سنين او 12 سنه حتى لما نركض نخلي في الضي ولا ما نتحملش الظلام يعني. توا لي 11 سنه وما نتلمس الا من حيط لحيط.
0: حول ولا قوه الا بالله. ربي يعوضك.
2: والله هذا نقول لك اي مصيبه من ربي الواحد بيتحمل بيصبر عليها.
0: الحمد لله لا الحمد لله على كل شيء.
2: الحمد لله ان اهم حاجه الانسان ان نحمد ربي ان عندك العين يتحرك وانسان يدي ومن تحرك بس ونباقي صابرين على حكاياتك تفهمنا ربي ان شاء الله.
0: ربي يعوضك خير يا عم سالم. ربي يعوضك خير ان شاء الله.
2: ربي يعطيك الخير حتى انت وربي يحفظك ربي يحفظك وربي يرزقك بالبريه الصالحه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك الله
2: يعزك. ربي يحفظك وبيك وامك ان شاء الله.
0: اللهم امين. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. تحياتنا لك. شكرا يومك طيب ان شاء الله. شكرا يا عم سالم. شكرا يا بنت القربولي. في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99 لكل من جاء في التيك توك. أهلا وسهلا بك رفيق مساء النور. شكرا على المشاركة يا رفيق. وكل من جاء مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير. بشير يقول الصبر مر الصبر كان قد قبلك كيف كنت يا ما بغي يتعد الصبر مر طعامه. والله هو ضروري يعني واحد بيحس بألم وبوجع وبمرارة باش إنه يحس بطعم الصبر يعني. رفيق إني لا أرفع كفي حيث أرفعها لخالقي ودموع العين ترويها. يعطيك الصحة يا رفيق يعطيك الصحة. ومن تاني خلنا نشوفه بس. عواطف تقول الصبر على الألم لا يعني تجاهل الألم أو عدم طلب المساعدة بل يعني مواجهة الواقع بثبات مع اتخاذ الخطوات. اي والله اي والله. غيمة تقول بعد يكبر البلاء أحيانا تفقد الأمل والصبر واستغفر. واللهم لا اعتراض لا اعتراض على حكم الله في النهاية كلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 في انتظار المستمعين في انتظار مكالماتكم. بح خلوني نقرأ تعليقات موجودة بعدين نبدو في الفقرة الأولى. الصبر من أجمل الصفات. تقول ماوية الصبر من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان فهو القوة التي تساعده على مواجهة الصعوبات الحياة وتحدياتها بثبات وإيمان. فالحياة لا تخلو من الابتلاءات والمواقف الصعبة ولذلك يحتاج الإنسان إلى الصبر ليواصل طريقه دون يأس أو استسلام. أعطيك الصحة يا ماوية. ولا يقتصر الصبر على التحمل المصائب فقط بل يشمل الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر في طلب العلم والعمل وتحقيق الأهداف فالنجاح يحتاج إلى صبر، وتربية الأبناء تحتاج إلى صبر، وبناء المستقبل يحتاج إلى صبر. نعم صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بيين، وأحلى مساء الورد يا وردة يا أستاذة ملاك. تسلم، بارك الله فيك. ومحمود يقول الصبر من أجمل الصفات تقريبا التي يتحلى بها الإنسان، فهو ليس مجرد تحمل المشاق أو انتظار الفرج، بل هو قوة داخلية تمنح صاحبها القدرة على الثبات أمام تقلبات الحياة. بالصبر نتجاوز العقبات ونواجه التحديات بثقة، ونتعلم أن بعض الأمور تحتاج إلى وقت حتى تنضج وتؤتي ثمارها. وفي لحظات التعب والانتظار يعلمنا الصبر أن لا نستعجل النتائج، وأن نؤمن بأن لا لكل أمر وقته المناسب، وأن ما كتبه الله لنا سيأتينا في أجمل صورة وفي الوقت الذي فيه الخير لنا. فكم من أمنية تأخرت فكانت أجمل مما توقعنا، وكم من ضيق ظنناه نهاية الطريق فكان بداية لفرج كبير. الصبر لا يغير الواقع فقط، بل يغير نظرتنا إليه، ويمنح القلب الطمأنينة، ويزرع في النفس قوة وأملا لا ينطفئان. ولذلك كان الصبر مفتاحا للنجاح، ورفيقا لكل من سعى وكل من يسعى نحو هدف نبيل أو يحلم بغد أفضل، فهو نور يضيء دروب الحياة، وسر من أسرار الراحة والسكينة في مواجهة الأيام. أحمد يقول حتى الجنة لا تنال إلا بالصبر على الطاعات والابتلاءات في الدنيا. الوشق يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم. عيوش تقول يا خالق الصبر مر ويا خالق الزرع صابة. قال دقيقة شوي خل نقرأ. أيوة كيف ما استترتنا أول العمر زد استرنا في عقابه. قالت نقرأها بالعامية به. مساء الورد وياسمين دمتي متألقة، شكرا عيوش بارك الله فيك. وتقريبا فادية تقول أشرقت وأنورت يا ملوك ربي يحفظك والله يزيدك عز وأجهلك واجعلك دائما من تفوق لتفوق. ايه ما صلحتها انت. لينا تقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، لقد صبر ايوب على مرضه سنين، وصبر يعقوب على ابنه سنين، وصبر سيدنا محمد على الكفار سنين. فنحن ليس انبياء، او نحن لسنا انبياء، ولكن الصبر اقل منهم، هم صبروا وابتلاءهم اكثر، ونحن نقتدي بهم نصبر، وان شاء الله يا رب من يصبر ينال ما يستحق. شكرا يا فادية. بالصبر نستطيع تحقيق كل ما نصب إليه، بالصبر ننسى ونتعلم ونرتقي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا به. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا على التيك توك، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينا تقول تحياتي لجميع المستمعين وخاصة الذين يستمعون إلى ملاك محمود، تحياتي إلى زوجك يونس أينما كنتم، تحياتي إلى هنبال وأمهم وعم سالم وبنت القربولي فادية. أهلا أهلا أهلا، تحياتنا لكم جميعا. في أول فقرة لليوم من حلقتنا من القلب عنوانها الصبر، شن هو الصبر أو ما معنى الصبر؟ الصبر يا جماعة مش مجرد كلمة نقولوها، الصبر انك تكمل رغم التعب، الصبر انك تبتسم رغم الحزن، الصبر انك توثق في ربي حتى لما الدنيا كلها تتسكر في وجهك. في حياتنا اليومية نصبر على المرض، نصبر على الغربة، نصبر على الفراق، نصبر على قلة الرزق، نصبر على ناس مرات يخذلونا، لكن الجميل إن ربي سبحانه وتعالى وعد الصابرين بأجر كبير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أجر مفتوح ما يعرف حدوده إلا ربي. الصبر على الخذلان، الصبر على المر الحياة، الصبر مفتاح الفرج يا جماعة الخير. فالصبر هذا هو الصبر، إنما هيش مجرد أن نقول إنسان أنا إنسان صابر. كيف صابر؟ صابر لأني نتعبت هلبة، صابر لأنني نبتسم رغم التعب رغم الحزن اللي في داخلي، صابر لأنني واثق بالله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى سكر لي 100,000 باب حيفتح لي أبواب أخرى. هيك الصبر، هذا علاش ربي حط المنزلة الصابرين منزلة رفيعة. فحياتنا اليومية كنا نصبر على المرض، اللي يمرض يصبر، واللي مغترب وعايش برا البلاد على خاطر رزقه ويدور في رزقه ويقرأ أو يتعلم أو كذا لازم يصبر على الغربة وعلى مرارة الغربة. في ناس فقدت أمها أبوها أخوها أختها زوجها ابنها، لازم من الصبر. الصبر هنا وين؟ في الفراق، في مرارة الفراق، في الوجع، الصبر على قلة الرزق. إن الله سبحانه وتعالى لما اقسم علينا رزقنا في إنسان عنده من المال الوفير وفي إنسان ما عنداش، بس صابر على قلة رزقه وحامد الله وشاكره. الصبر على ناس مرات خذلونا، ناس ما كانوش يعني قد المكانة، أو ناس توقعناهم إن بيكملوا معنا باقي أيام عمرنا لكن للأسف خذلونا وخسرناهم وكذا. فهنا الصبر، لازم تصبر، لازم تصبر. الصبر يا جماعة الخير من الإيمان، الصبر قوة، الصبر حكمة من الله سبحانه وتعالى. هذا علاش الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بأجر كبير، فهمتوا؟ فالصبر يا جماعة الخير ما هيش كلمة سهلة، راه ما يجينيش حد يقول لي راه هنا إنسان نصبر، بس لا، بتصبر، تصبر على الابتلاءات، تصبر على الأشياء اللي تصير معاك في حياتك اليومية، على الفقد، على الوجع، على الألم، على كل شيء تصبر عليه، من شيء بسيط إلى شيء كبير. أنت كمسلم أو أنت كمسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى أو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، من واجبك أنك أنت تصبر على ابتلاءات الدنيا، تصبر على كل شيء حست به. فالصبر مهم جدا، هو اللي بيخليك توصل للشيء اللي تبيه. ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا تقنطوا من رحمة الله، ديما تمسكوا برحمة الله سبحانه وتعالى. مرات انت في الوقت هذا صاير لك موقف معين، شيء معين صاير في حياتك، صاير معاك شيء معين في حياتك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في هالوقت هذا تجي لله سبحانه وتعالى تطلب ان ربي يصبرك، خاصة في موضوع الفقد يا جماعة الخير، خاصة لما فقد شخص عزيز عليك في الموت. خليني من إنسان فاقدة مثلا في الحياة، هو عايش وانت عايش، بس لما تكون فاقدة في الدنيا، عفوا، فاقدة في الموت وتوفاه الأجل، ويكون إنسان قريب منك، حد من عيلتك، أمك، أبوك، أخوك، أختك، فسبحان الله هنا أجرك عظيم لما أنت تصبر، أجرك عظيم. لأن يعني إحنا نقول الكسرة الكبيرة الكبيرة هي في الموت، راه إحنا كطبيعة البشر كنا نعرف أن الموت حق، الموت حق، وكنا ماشيين للطريق هذه. لكن مرات لما حد عزيز عليك وقريب منك ومن دمك ومن لحمك، ولا حد تعرفه ولا كذا، يجيه الفقد في في في لحظة، سبحان الله الإنسان مرات يصبر مرات لا. فهنا اختبار من الله سبحانه وتعالى على الصبر، اختبار من الله سبحانه وتعالى يشوفك أنت صابر مش صابر، يشوفك يجربك، لأن منزلة الصابرين راه ما هيش حاجة سهلة، أجرهم ما هوش حاجة سهل، أجر عبارة عن أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فلو سألتكم كلكم توا حاليا، سواء كنتم عبر أثير راديو السرايا 99.3 أو كنتم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو أنا سألتكم توا سؤال نحتاج إلى إجابته منكم وحنقرأ تعليقاتكم وحنسمع مكالماتكم، لو سألتكم شن أكتر موقف احتاج منك الصبر في حياتك، شن أكتر موقف احتاج منك الصبر في حياتك؟ هل كان مرض؟ هل كان فراق شخص غالي عليك؟ هل كان انتظار وظيفة؟ أو حلم مازال ما حققتاش؟ نبي نعرف أجوبتكم، يلا جاوبوني، شن أكتر موقف احتاج منك صبر في حياتك؟ معاد يقول كل شيء، كان الخذلان، مون تقول موت والدي الله يرحمه ويغفر له يا رب، يعني الفقد. قالت كلهم برنسس، قالت بكلهم. أصعب امتحان صبر فقد عمي شريف. يقول شو نقولنا احنا؟ قلنا أصعب فقد هو فقد الشخص الميت، الشخص الذي توفاه الأجل، هذا أصعب امتحان من الله سبحانه وتعالى، أصعب شيء. لكن احنا كمؤمنين ومسلمين وعارفين الشيء هذا، مطلوب منا نحن نصبره، فالأجر دائما عند الله سبحانه وتعالى. في النهاية مش نهاية الدنيا يا جماعة الخير، هنقول لكم على حاجة بس، كلهم وأكثر شيء فقد بابا ربي رحمه يا هداية. ميما، فراق الحي أصعب من فراق الميت. زعمة يا ميما، نزيدك جدي وجدتي في نفس السنة، في نفس السنة شهر 3 وشهر 8 2025. الله يا معاد، مون مع هذا صبرنا والحمد لله. طارق، فقد الأخوة أصعب. أحمد يقول أصعب فقد إن الشخص يفقد نفسه هو على قيد الحياة. صحيح، ليس استسلام، فيش حد يستسلم في الحياة هذه. ربي في صغاري وصابرة على ورقتي اللي مخدتهاش، وربي يعيني على تربيتهم. ليك الأجر، والله ليك الأجر. غير ما تقول الحي يتعوض بس الميت معاش يتعوض أبدا. شفتوا كيف وجه الملاك تقول فقد الموت أصعب فقد. شريف، والله يجيني ضيقة في صدري واني عارف ان الدنيا ما دايم فيها إلا وجه الله، صبرت ودعيت وعفست على قلبي عفوا، الصبر وبس. بسيط يقول فقد الأخ أصعب فقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة إن شاء الله للجميع.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: لك محمود، شن حالك؟ شن حال صحتك؟
0: الحمد لله بخير والله.
3: نحييك ونحيي كل من قوصينا برضو السرايا وجميع المستمعين. اتصلوا قبلي ولبني إن شاء الله.
0: شكرا.
3: في موضوعك عن الصبر.
0: إيه والله، تفضل. هاي
3: الصبر على القضاء والقدر.
0: إيه والله،
3: الصبر على المصيبة. يعني أنت وبعدين شنو قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الصبر، تشوف الإنسان ربك يعني الصبر في رمضان، سيد من الجنود يفطر على سبسي، وفي رمضان شوف ربك كيف نزل القضاء يصبر يعني على الدخان وجل المغرب وصابر وعادي. والسجين حسوا نفس الشيء، تواني لو يقول لي لو ساعتين في المكاتاتها ما نصبر، لكن لما ربك سبحانه وتعالى نزلنا قال إذا مع الصبر سبحانه وتعالى. بس أحد يرى وصبرت أني عشتتين، أنا ما شفتش الحنان. أنا لما توفى الوالد رحمه حسن 1948 وأنا من موليد 36، عشت يتيم أنا، لكن صبرت وكفحت ودرت بس وصلت بمرتبة الحمد لله رب العالمين. يعني تو الحمد لله ربك فرج علي. الصبر جميل، الصبر نعمة، الصبر إيمان كما قلت أنت، الصبر الصبر الصبر حلو. سأصبر حتى يصبر آياد الله في عملي، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعجز الصبر أني صبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تسلم، بارك الله فيك. شكرا، شكرا عمي، شكرا، بارك الله فيك. ماوية تقول بعدت على أهلي.

فاقد أهله وقاعد ليه سنة سنتين ثلاثة إلى ما ذلك. فالفقد الغربة واعر، فقد الميت واعر يا جماعة الخير. حتى الخذلان راه، الخذلان حتى هو يحتاج إلى صبر، فهمتوا؟ فادي فقد الموت والصبر عند هذا الابتلاء من أشد أنواع الصبر. أي والله ما ويا لمست قلوبنا ملاك، نسأل الله الصبر. فادي تقول الصبر من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، فهو زاد المؤمن في أوقات أشدة. وعنوان القوة عند مواجهة الصعوبات: بالصبر نتعلم أن لكل أزمة نهاية ولكل هم فرجا، وأن النجاح لا يأتي إلا بعد التعب والمثابرة. فكم من إنسان حقق أحلامه لأنه صبر، وكم من شخص تجاوز محنته لأنه لم يفقد الأمل. لذلك علينا أن نتحلى بالصبر في دراستنا وعلمنا وحياتنا اليومية، وأن نثق دائما بالله يجزي الصابرين خير الجزاء، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليكن الصبر رفيقنا في كل خطوة، ولنزرع الأمل في قلوبنا مهما اشتدت الظروف. وفادي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. صبر يقول مازال والله، لما مازال أحلام في عداد الأشياء، أو تقريبا هيك كاتب هو. بس احنا حكينا على الصبر يا جماعة الخير، وعطتكم أسئلة صح، بخلوني نحكي لكم قصة من قصص المذكورة في القرآن الكريم. مش هنحكيها لكم بالتفصيل، ولكن كلكم تعرفوها، ولكم الأجر ولي الأجر، تمام؟ مون جدي وعمي وبابا في عام واحد، عن أي وجع أتكلم؟ فؤاد ربنا يحفظك، شكرا لكل من جاء وتواصل معنا عليه تعليقاتكم، وأيضا حابين أن تكلمون على 092-150-59-99. وأيضا مساء الخير لكل من انضم إلينا عبر تواصل مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم، ما تقصروش مع الحلقة. اليوم قصتنا اليوم سيدنا أيوب عليه السلام، قصة سيدنا أيوب عليه السلام، أعظم درس في الصبر. سامعين بها القصة هذه؟ سامعين بها قصة سيدنا أيوب شو صار معاه؟ سامعين بها ولا لا؟ لو سامعين بها معناها حنستمتعوا أكتر، لو مش سامعين بها حتتعلموا، ومفيش باس يعني الواحد يعرف. في قصة سيدنا أيوب لما نذكر الصبر، أول اسم يخطر في بالنا هو سيدنا أيوب عليه السلام. كان أيوب عليه السلام رجلا صالحا أنعم الله عليه بنعم كثيرة، كان عنده المال والأرض والأولاد والصحة، وكان يشكر في الله سبحانه وتعالى على كل ما أعطاه، وما كانش يتكبر أو ينسى فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء عظيم، خسر ماله وفقد مواشيه وفقد أولاده، من بعده هذا كله أصابه مرض شديد واستمر لسنوات طويلة. تتفكروا فيها القصة هذه مذكورة في القرآن الكريم، سيدنا أيوب عليه السلام، وكيف كانت الناس لما مرض، الناس يعني نفروه، بعدوا عليه، ما عادش حبوا يكلموه ولا يساعدوه، ما عادش طلع حتى من بيته. كانت زوجته معاه، لدرجة زوجته كانت

0: تبيع في كل شيء باش ياكلوا ويشربوا، وكانوا صابرين ومحتسبين الله سبحانه وتعالى. حتى زوجته شن دارت؟ قصت من شعرها تقريبا، صح مخرج؟ قصت من شعرها وباعت شعرها. شوف الشعر عند المرأة من الأشياء اللي تعتبر من أشياء ثمينة عندها، والشيء اللي تتميز به هو الشعر. احنا لما يصير لنا مثلا كبنات تساقط شعر وكذا، واحد نكتئبه، فما بالك هي ضحت بشعرها وبعاته باش ياكلوا ويشربوا وصبروا على ابتلاء الله سبحانه وتعالى، صبروا على المرض. فكان درس من دروس الحياة ان الانسان يصبر على ما ابتلاه. ومع كل هالمصايب اللي صارت مع سيدنا ايوب عليه السلام ومع زوجته، ما طلعتش منا كلمة اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. قال لا اعتراض في قضاء الله سبحانه وتعالى، ما فقدش ايمانه بالله سبحانه وتعالى، كان صابر، كان محتسب، كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعارف ان الله سبحانه وتعالى مش حيخليه. فسبحان الله كيف الناس ابتعدت عليه، وما قعدش معاه حد إلا زوجته الوفية اللي كانت تخدم وتساعد فيه وتسانده. ورغم الألم والمرض والوحدة، كان أيوب عليه السلام يذكر في الله سبحانه وتعالى ويثق في رحمته. وبعد سنوات من الصبر توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني ما طلبش المال وما اشتكاش من الناس، شوفوا ما طلبش المال وما اشتكاش من الناس، وكيف ابتعدوا عليه وكيف ما وقفوش معاه وساندوه. ما طلبش المال اللي ياكل بيه ويشرب بيه، لا، شن طلب من الله؟ ارفع أمره لله بكل أدب ووقار وإيمان. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وشفاه من مرضه وأعاد له صحته ورزقه من جديد وعوضه عوضا خيرا مما فقد، وأصبح مثالا يحتدى به للصابرين إلى يوم القيامة. يعني سبحان الله صبر على كل شيء، بعد الضيق سبحان الله ربي فرج عليه، شفاه من كل شيء، شفاه من المرض، رجع له صحته، رزقه من جديد بالمال، جاء وعوضه على كل ألم ووجع وفقد، وأصبح سبحان الله مثال يحتدى به للصابرين في يوم القيامة. من هنا لسنوات مضت وأعوام جاية إلى يوم القيامة، يقعد هو المثال للصبر. فالعبرة من القصة يا جماعة الخير، الصبر إنما يعنيش إن الإنسان ما يحسش بالألم. الإنسان يكون يعني يبكي، ينكسر، ينخدل، يتوجع، يمرض، الإنسان معرض لكل شيء. فالصبر ما يعنيش إن الإنسان ما يحسش بالألم والوجع يا جماعة الخير، لكن يعني إن يثق بالله رغم الألم. كل ما يحس بالألم يكون واثق إن الله سبحانه وتعالى دال الشيء هذا باش يشوف العوض. وسيدنا أيوب يعلمنا أن الفرج قد يتأخر لكن ما يضيعش أبدا عند الله سبحانه وتعالى، وإن أن كل ابتلاء وراء حكمة، وكل صبر وراء جبر وتعويض. جميل مكالمة، يلا. السلام عليكم.
1: و وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء كل يسمون وطول وحب كل شيء حلو ليك ولكل مستمعين الراديو مبارك. أول مرة أتصل معك.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا وسهلا بالحبايب.
0: أهلا وسهلا. من معاي؟
1: أقول لك من معاي.
0: هو الصوت مش غريب را، والله ما هو غريب علي.
1: ايه عارفك عارفك يا ربيبي، خليك هيك كان ذكية.
0: ايه بالله، لكن والله ما هو غريب علي، مكلمني في رمضان انت. لكن
1: ام كلثوم الفنانة الراحلة ام كلثوم
0: قالت الصبر جميل.
1: انا امنيتي وانا بهوى كملت
0: الصبر معك
1: با ويغلطة.
0: صبري
1: ومش حتعود ولا يوم.
0: مني يا مخرج مني
1: محمود وقاميني إليك.
0: فرض المخرج يزبط
1: إن على الصبر أخدود الصبر أخدود
0: باهي الصبر
1: أخدود
0: بغير تعالى هنا توخ خليني من الصبر أحدود. تعالى قول لي أنت مني. ما هو نيل الصوت ناجي
1: ناجي
0: يا ناجي. باهي يا ناجي باهي مرحبا.
1: ما شاء الله عليك والله تبارك الله عليك. قالت والد
0: تبارك الله عليا. مرحبتين بيك يا ناجي
1: نورت. كيف تضبطين؟
0: والله مصمصت الدماغ شوية.
1: أنا أنت تبارك الله عليك الجوهرة عندك إن شاء الله ربي يحفظ عليك.
0: الجوهرة إيه إن شاء الله ربي يحفظ.
1: الجلب بالعقل
0: إيه
1: صح ولا
0: لا؟ لا صح من قال غلط. بيقول لي يا ناجي تكلمنا على الصبر.
1: صبر جميل. صبر في كل شيء. إن آدم موتك حد تصبر عليه هذا أجر عظيم عند ربنا. جديات راهو
0: كويس.
1: الصبر في كل شيء. واللي حاجة نصينك في الدنيا راهي من النحنين من تأيينا راهو من ناجي راهو ومنك أنت ومن كل المستمعين راهو. حاجة تديرها صخرة بيعطيك زيادة أكيد. هذه لا محالة. لكن التخبيط اللي صاير لنا هذا وهروب الضي والفلوس ما فيش.
0: عادي نصبروا نصبروا نصبروا نصبروا
1: اصبروا يا عيني واجب علينا نصبروا يا عيني.
0: اصبر
1: يا عيني واجب علينا.
0: يعطيك الصحة يا ناجي. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا ناجي.
1: هيك يا راهو انسان بسيط وزي الناس والعالم. نخدم في خدمة ناخذ المرتب ونسلى في المرتب وراه ما يقولوش هذا، لكن الحمد لله ديما نولع من نور تلقى.
0: يا ودي يعطيك الصحة
1: ما شاء الله على موضوعك.
0: شكرا.
1: صبر في كل شيء. الانسان لازم يصبر. بعد الصبر فرج. بعد الشدة فرج. الانسان يصبر هذا امتحانات من ربي راه. لو كثيف هذا نعمة من ربي راهو. احنا نقولوا ناجي كثيف ان كان ماهيش بحس. هذه نعمة عطيها ربي. علاش تقولي؟
0: علاش؟
1: لأن ربي رامي عليه العين يحبه.
0: صح.
1: تو الناس الأغنياء هذول الأثرياء والملايين والدولارات واليورو ومش عارف شنو هو هذا يقول لهم يهمل ولا يهمل. خليه يجري في الدنيا. معناتها يقول السجن تكس يقول لهم فلوس. راهو مش كل شيء فلوس. فلوس وسيلة بين الناس. محمد أهم حاجة الواحد ينوض الصباح صلي ركعتين لربي وصحية حبالة واسعة ما عندهاش مشاكل مع الناس. النبي سودك بالله والرحمن شنا زاد بعد النعمة هي
0: الحمد لله.
1: لازم نبي فلوس ونبي سنتفي ونبي رواح فرنسوية وما كلمش هذاك ونطنش على هذاك. انت مخلوق من لطفة قديرة وبترجع لحاجة قديرة. شفت حكمة رب العالمين ولا؟ دو ناجي سنتفي وروايح وقال دورة جتة جامدة الله حامدة حتى الجيوب ما فيهاش.
0: صح.
1: يجي معاك ثلاثة بيروحوا زوج بيقولوا معاك واحد. من هو اللي بيقول معاك؟
0: ايه
1: العمل الصالح.
0: اعطيك الصحة.
1: شندرت يا ناجي في الدنيا اول سؤال وان شاء الله يا رب الحصل تربونا مليحة في واحدة من درسي والله منيدر والله اللي ما حصلش ما قلت هذا صدقني بكل صلاة نقول يا رب حطني في تربونة حلوة عشان الناس تسلم علي وترحم علي. صح ولا لا؟
0: صح
1: والله. الدنيا لما متاع غرور أحد يصبر. هذه الدنيا دنيا دنيا تبقى دنيا للنهاية. أنا كنا جينا حلوين ما فيهاش بنا كنا جينا أغنياء ما فيهاش بنا
0: صار
1: ضعيف صار غني صار مريض صار اللي عنده مشكلة صار مرتاح وفي اللي عنده صغار وفي اللي ما عندهاش كل رب موزعها
0: وفي
1: إيماننا وقدرتنا وصبرنا كل امتحانات من ربي راه
0: صحيح
1: واحد ربي وشكري ان ربي ندير لك حاجه معناها تبع فيك ربي
0: اكيد اكيد
1: وانت توصي
0: اكيد اكيد شكرا يا ناس
1: صح ولا
0: اكيد اكيد
1: صح يا رجال ايوه صح
0: بارك الله فيك يا ناجي شكرا على المداخله الجميله
1: والله ما شاء الله عليك والله كان نعرفك ما كنا ما بعتك كرت 10
0: لا لا لا لا
1: قلت لي ناجي خايف تضبطيني
0: اه لا ما اسمع كانه وصلني خلاص بارك الله فيك يا ناشي
1: ان شاء الله ديما منوره وليدتك مباركه وان شاء الله ديما صبوره وديما ربي يجزيك
0: الله يعطيك الصحه
1: يا رب وكل من يعاديك ويعادي البيات اللي بيات الحلوات والطيبات البنينات
0: الله يعزك يا
1: ويهني بلادنا
0: شكرا شكرا
1: بارك والليبيه الليبيه بحق حوازه والاجنبيه بحق دجاجه رجلي تاخذها عادي
0: بارك الله فيك ناشي شكرا شكرا مداخلة طيبة شكرا بارك الله فيك لكل من التحق إلينا وعلى الأثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على التيك توك أهلا وسهلا بكم لكل من ضميتوا مساء الخيرات والأنوار عليكم جماعة الفيسبوك حتى أنتم مرحبتين بكم رامي الصياد يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة نفسي ربي صبرني على أمي الله يرحمها ربي يرحمها ويغفر لها يا رب أهلين ملاك منورة الشاشة ما شاء الله عليك أنا سهل مسكيب أوه سهل مسكيب من شركة الاستثمار يا هلا يا هلا زميلتي يا هلا يا هلا مرحبتين بك مرحبتين بك تحياتنا لك يا سالمة تحياتنا لك فادية تقول اللهم اجعلنا من الصابرين الراضيين بحكم الله وقدره اللهم نسألك القوة والثبات عند المحن والشدائد اللهم امين وجه الملاك تقول دعواتكم لامي بالرحمه اللهم ارحمها واغفر لها يا رب وجميع الموتى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين الصبر على المعصيه يقول محمد صح الصبر على الخذلان من اصعب انواع الصبر لانه ياتي غالبا من شخص وثقت به او كنت تتوقع منه الدعم والوفاء هذا عندي منقول فيه لكن خليني ساكته خير خليني تو نتكلم في نكملوا باقي موضوع الحلقة رهب انتي مسائي وانتي الورد اللي ريحته فواحة وانتي الغلا قلبي ونسيم رياحة يحلى وروع مودي اعلمي شكرا رحوبة شكرا شكرا بارك الله فيك يا رحوبة سلمك سلمك شكرا شكرا شكرا شكرا باه قلنا على شمعنا الصبر وحكينا قصة سيدنا أيوب عليه السلام أعظم درس في الصبر وحكينا العبرة في الموضوع هذا بح قلنا العبرة في قصة سيدنا أيوب إن الصبر ما يعنيش إن الإنسان ما يحسش بألم لكن يعني إنه يثق دائما بالله سبحانه وتعالى رغم الألم سيدنا أيوب يعلمنا أن الفرج قد يتأخر ولكن ما يضيعش أبدا عند الله سبحانه وتعالى وأن كل ابتلاء وراء حكمة وكل صبر وراء جبر وتعويض جميل ولهذا لما نشعر أن الحياة ضاقت بينا سكرت أبوابها في وجوهنا نتذكر أن سيدنا أيوب عليه السلام ونتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يبدل حالنا من أفضل من أسوأ حال إلى أفضل حال في لحظة واحدة وأن الصبر مفتاح الفرج الصبر مش انتظار سلبي يا جماعة الخير الصبر هو الثبات وانت تنتظر وانت مش فاقد الأمل في الله سبحانه وتعالى بح ناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله

0: يأمن أو في اليأس يرتاح. واكتب لنا أجره.
1: أرجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أحلت وطليت كلكم. كل شيء ربي خلق منا زوز، كل شيء ربي خلق منا اثنين، را العيون خلق منهم اثنين، الحواجب اثنين، فدان اثنين، يدان اثنين، رجلين اثنين، كل شيء في الدنيا خلق منا اثنين، بس الصبر خلقه واحد، واللي عنده الصبر يربح الدنيا وما فيها. من القصص الأخرى في القرآن الكريم قصة موسى والخضر. موسى والخضر في سورة الكهف. موسى والخضر، أنا تعرفوا سورة الكهف طبعا كنا نقرأ فيها يوم الجمعة، بس أنا حنقول لكم قصة خضر وموسى. تمام كويس، قبل ناخذ مكالمه، يلا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مرحبا،
1: اهلا.
2: الاجواء
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
2: الصوت بعيد بس،
1: ما هو هذا الله غالب، المهم تسمع فيا بس.
2: ولا يملوك اللي يسمعوا فيه كيف هذا السرايا.
1: مرحبتين بك، تفضل.
2: هذا السرايا أحلى راديو، والحد راديو يحب الوطن، يعني يحب ليبيا هذا نحبها، واللي يحبش ليبيا نو نو. وما تنسيش اللي قلت الصبر باهي، حتى سيدنا يونس بحر الحوت.
1: ايه
2: صح، لا
1: لا لا
2: والحد متصلم
1: بيكون
2: مكذبوه. سيدة خديجة اللي أمنت بي والوحدة
1: بأنت أنت غير دقيقة
2: يعني
1: صبري،
2: ما فيش بعدك من صبره. هو
1: يا صبري
2: حد متصلم، يعني هذا هو نمبر ون. بعدين الأنبياء الثاني هذه ما نقول، قلت لي كلها على عيننا وراسنا، وانت علموا على علمك. انت علموا اللي قلت لي كله، انت علموا كل واحد يقول حاجة انت علموا منه، من السادة والسيدات اللي قبلي واللي بيخشوا بعدنا كلهم ما شاء الله متعلينا. مش نقول فلان ولا علان، الكل اللي يحبوا ليبيا. شفت معلومة؟
1: ايه معاك.
2: ها؟
1: تفضل معاك معاك.
2: كما صوت بعيد هنا عندي يعني في تلفوني يا راديو.
1: نسمع فيك نسمع فيك، تكلم تكلم، خذ راحتك.
2: ها؟
1: خذ راحتك تكلم.
2: كذا هذا لازم.
1: مهم، شكرا يا صبري صبري. بس ها
2: قول لك صبري.
1: تفضل به.
2: ليك صبري؟
1: والله صبري صبري.
2: بيك واحد تاني
1: صبري اليوم صبري، انت خشيت على الحلقة اليوم الصبر، نتكلم يا صبري.
2: باي صابرين حتى احنا يا صابرين على البازال، بازال بخشيت قفص الذهبي وصابرين على العمر وما زال ما وصلناش لبيت الله، ما حجناش من صوت حج انت وحج كل مستمعينك.
1: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم
2: كيف؟
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك، الله يعزك يا صبري.
2: باش نقولك صابرين على شيء ثاني، يكفي احنا لان احنا مسلمين وما نمشوش لطريق السوء. الحمد لله، يكفي احنا اللي مسلمين بس.
1: شكرا بارك
2: الله. كل واحد وربي شنو اعطاه في عقله.
1: اي والله اي والله،
2: الله يعطيك. في خير في شر.
1: اكيد اكيد.
2: وكل يوم عندك يا راهو ها تتسجل عندك والله تنتحي.
1: صح صح.
2: اللهم اهدينا في ناديت وعافينا وعافيت، ويا رب بعد ذلك كل الحاسدين والحاسدات.
1: اللهم امين.
2: ويوفق انت واهلك وكل اللي بعد علينا، كل الخبيثين والخبيثات.
1: اللهم امين.
2: وكل عيون الشر يبعد ما عليك. نوره انت نوره يا لوكا.
1: بارك الله فيك. نوره
2: يا لوكا، والله انت احلى واحده.
1: بارك الله فيك يا صبري، شكرا.
2: انت وصفصف اللي هي طبعا في راديو السبعه.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك، تحيه لها حتى.
2: نوره، السلام عليكم.
1: شكرا شكرا يا صبري، شكرا شكرا. بارك الله فيك. فادي تقول لمست قلوبنا وتذكرنا كم صبرنا على اشياء يهجز يعجز الصبر عن صبرها. فاللهم الحمد لله على كل ما مررنا به، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قصة يونس عليه السلام حتى هو نوع من أنواع الصبر يا جماعة الخير. إن كان قوم ما يؤمنوش به. دعاهم المرة الأولى، دعاهم مرة تانية، دعاهم مرة ثالثة، ما يؤمنوش به. فهو قرر إنه يهجرهم، يعني يطلع من البلدة اللي كان فيها والقرية اللي كان فيها. أعطيني مكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا مملوكة. وقصة أهل ياسر إنما عدم الجنة،
1: إيه؟
2: أقوى قصة في الإسلام هي.
1: هذه قصة آل ياسر. ما احنا اسمع، احنا نحكو بالتدريج، عرفت، على الأنبياء والرسل.
2: ما شاء الله ما شاء الله لنا مثل الإسلام، دلائل الإسلام البرهانية الحقيقية.
1: الله يبارك فيك.
2: بالنظام الإسلام، كتاب الله. والله نقول لك، أنا تتوش النذر على الناس، يريت نمشي بكتاب الله. كل شيء حياتنا اليومية والدنية كل شيء نمشي فيه كتاب الله، دستور رب العالمين، تبغي قوانين رب العالمين. لو كان نشوفها عشاك وحاسم السبعين نجيب مع الله جيرا.
1: اي والله
2: سيارتك معدية فلوس ووالا مسهاش حتى واحد، من 17 الباب بحديد و 17 القفل فتلقى حاسك خاشة لهوة.
1: اعطيك الصحة، اعطيك الصحة، بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. كنا نحكي قبل المكالمة على قصة سيدنا يونس، لما دعاهم مرة الأولى والثانية والثالثة يطلب الله أنه يا الله راه قومي ما بوش يؤمنوا بي، يا الله قومي ما بوش مرة الأولى الثانية الثالثة قرر أنه هو يطلع من القرية اللي هو فيها، عرفته، قرر أنه يطلع ويخليهم. عليكم السلام يا عبدو. يطلع ويخليهم. فسبحان الله يا جماعة الخير، هو مصبرش على أذى قومه، مصبرش إن يصبر لن يؤمنوا به، لأنه كان لما هو طلع وخلاهم وخلى المدينة متاعه أو القرية، سبحان الله هم آمنوا به يعني من بعدها. فالله سبحانه وتعالى عاقب يونس عليه السلام. بشين يعاقبه؟ أمر الحوت إن هو يبتلعه، وقعد في بطن الحوت لسنوات يدعي الله سبحانه وتعالى بدعاء معروف كنا نقوله فيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقعد يكرر فيه يكرر فيه يكرر فيه، إلى وين؟ إلى الله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن يقذفه على الشاطئ. ولما قذفه كان شني، كان حتى اللبس ما عندهش لبس، نقول احنا شخص يعني ما فيش شيء، يعني نقول احنا مش لابس شيء. فأمر ان هو ياخذ من البدرة اليقطين ان هو يرتديها، والى ما ذلك. ورجع الى قوم لقاهم لا مؤمنين به. فهذه قصة يونس عليه السلام. قصة ايضا مني قصة، كنا نحكي على قصة موسى والخضر. موسى والخضر، موسى عليه السلام والخضر. شن كانت قصته في سورة الكهف؟ شن كانت قصته يا جماعة الخير؟ من أجمل قصص الصبر في القرآن. سيدنا موسى طلب إنه يتعلم من الخضر. سيدنا موسى طلب إن هو يتعلم من الخضر. قال له خضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. لكن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. خضر شندار طبعا هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، ويختبر اختبار من الله سبحانه وتعالى على صبر موسى عليه السلام. خضر خرق السفينة، موسى استغرب، بعدها اقتل الغلام، زاد استغراب موسى عليه السلام. وبعدين بنى الجدار لأهل قرية رفضوا أن يضيفهما. في كل مرة كان موسى يستعجل في معرفة السبب. في النهاية أعرف إن وراء كل حدث حكمة كبيرة من ربي. بالنسبة للسفينة اللي خرقها خضر، سفينة كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبه. بالنسبة للغلام لأنه ما كانش صالح لأبويه، شفتوا الحكمة وين؟ فقرر الله سبحانه أن يبدل خيرا لهما. شوف سبحان الله، يعني قتل النفس، قتلت نفسا زكية بغير نفس. شفتوا كيف؟ قتلت نفسا زكية، يعني قتل الغلام. ما كانش موسى يعرف شن صاير، فهمتوا؟ فسبحان الله لما قلت له خضر، لأن علاش؟ لأنه كان عاصي الوالدين. الغلام هذا اللي قلت له خضر كان عاصي الوالدين. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى قرر أن هو يبدل لهما خيرا منه زكاة ورحمة. شفتوا كيف؟ وبعدين بنى جدار لأهل القرية، بنى جدار ومخداش عليه أجر. سبحان الله، الجدار هذا فيه يتامى زوز تحته كنز لهما. تحت الجدار كان فيه كنز ليتيمين، فموسى كان مستعجل باش يعرف السبب، ليش درت هيك؟ ليش؟ في النهاية لأنه ما صبرش قال هذا فراق بيني وبينك. شوف، قال هذا فراق بيني وبينك، ليش؟ لأنه ما صبرش. بعدين قال له شني، علاش درت هيك وعلاش درت هيك وهيك، وعطيه الأسباب. وعرف موسى أن كل حدث صار حكمة كبيرة من ربي سبحانه وتعالى. فنتعلم من القصة هذه أن مش كل شيء يصير في حياتنا لازم نفهموه. وقتها مرات ربي يمنع عنك حاجة لأنها تضرك. مش كل شيء يصير في حياتنا يا جماعة الخير لازم نفهموه، لازم نعرف الأسباب. وقتها مرات الله سبحانه وتعالى يمنع عنك شيء يضرك، يمنع عنك شيء ما يصلحش بيك. مرات يأخر ليك أمنية أو حلم لأنه مش وقتها. مرات يخلق عليك باب لأنه مجهز لك أبواب أخرى وأبواب أفضل. فالصبر مرات هو أنك تثق في حكمة ربي، حتى لو أنت ما فهمتش السبب، حتى لو ما أنت ما عرفتش السبب، مع الوقت حيبان ليش، حتبان حكمة ربي في كل شيء. فردوا بالكم تستعجلوا وتفهموا كل شيء يصير في حياتكم، فكل شيء خيرة من الله سبحانه وتعالى. مرات الله سبحانه وتعالى يمنع عليك أشياء كنت تعتقد إن هي أشياء قريبة منك وأشياء تحبها. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فمش كل شيء، فالخيرة في الله سبحانه وتعالى والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الأشياء اللي لازم احنا نتعلموها وناخدوها في حياتنا. نفس الشيء يا جماعة الخير، عمر يقول الصبر هو أن تثق بحكمة الله عندما تعجز عن فهم ما يحدث حولك. نعم، بس بنقول لكم على حاجة، في حتى صبر سيدنا يوسف، صبر على السجن، صبر على أذية خوته لي، صبر على فراق أهله. فهمتوا؟ فهذا نوع من أنواع الصبر حتى هو. بعدين الله سبحانه وتعالى بعد صبره كرمه بأنه يكون عزيز مصر، يملك خزائن أرض. شوفوا كيف سبحان الله يا جماعة الخير، سبحان الله. حتى في قصة يوسف مر بمحن من لما كان صغير، من لما هو شاف الرؤيا وقال لها لابوه يعقوب عليه السلام، فقال لا تخبر اخوتك نخاف ان يكيدوا لك. شوف سبحان الله، شوفوا خوت في بعضه، خوت في بعض، خوت في بعض. قال لابوه ما تقولش، ما تقول لهمش، نخاف ان يكيدوا لك، يديروا لك شيء. شوفوا شوفوا سبحان الله، ومع هذا كدولة رفعوه معاهم. طبعا ابوه كان ما يسلمش فيه، يخاف عليه، ما يسلمش فيه، حتى مع اخوته ما يسلمش فيه، فرفعوه معاهم يرتعوا الى مذلك، فألقوه في اليم، البئر احنا نقوله، ألقوه في اليم إلى أن مر بعض السيارة، سيارة من هم ناس غرباء خاتمين خطوم يعني سبحان الله، وطلعوه وشروه كغلام إلى أن وصل إلى يعني نقول احنا عزيز مصر بعد سنوات. فشوفوا الألم، بوه كان فراق ابنه وصبر على فراق ابنه، وولده صبر على فراق أهله، بوه وخوته، وحتى لما قال له عزيز مصر سامحهم وغفر لهم، قال أنا صدقت الرؤيا. يعني شوف سبحان الله، الرؤيا اللي حلم بها وشافها تحققت. فسيدنا يوسف زي ما قال عمر لم يفقد ثقته بالله، ولم يستسلم لليأس أو الحقد، بل قابل البلاء بالصبر والأحسان. مش بس حتى هيك، حتى لما هو سجن ظلم وبهتان، سجن ظلما وبهتان، فكان صابر ومحتسب لله سبحانه وتعالى، واثق أن الله سبحانه وتعالى ما دل شيء إلا خير ليه. بعد ما طلعه ولا عزيز مصر ولا ليه شان جاه وإلى ما ذلك. شفتوا كيف هذا نوع من الصبر، زي ما قالت ماوية، قالت فقد مر يوسف عليه السلام بمحن كثيرة منذ صغره، إذ ألقاه إخوته في البئر حسدا له، ثم بيع عبدا في أرض بعيدة عن أهله، وبعد ذلك دخل السجن ظلما رغم براءته ورغم كل هذه الصعاب والصعوبات. لم يفقد يوسف عليه السلام إيمانه بالله، بل تحلى بالصبر والثقة بربه، وكان حسن الخلق يساعد الناس ويدعو إلى عبادة الله. وبعد سنوات من المعاناة فرج الله عنه، فخرج من السجن وأصبح ذا مكانة عظيمة في مصر، ثم اجتمع بأهله وعفى عن إخوته. قالت ماوية عد قصة موسى والخضر عليهم السلام من القصص التي تعلمنا أهمية الصبر في طلب العلم وفهم حكمة الله. فقد أراد سيدنا موسى عليه السلام أن يتعلم من الخضر، فطلب مرافقته ووافق الخضر على ذلك، لكنه اشترط عليه أن يصبر وألا يسأله عن شيء حتى يشرح له سببه. وخلال الرحلة قام الخضر بأعمال بدأت غريبة لموسى عليه السلام، مثل خرق السفينة، قتل الغلام، بناء جدار في قرية رفض أهلها إكرامهما. فلم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر على ما رأه، وكان يسأل عن سبب هذه الأفعال. وفي نهاية الرحلة أوضح الخضر الحكمة من كل ما فعل، فقد كان خرق السفينة لحمايتها من ملك كان يأخذ السفينة لصالحه بالقوة، وكان قتل الغلام رحمة لوالديه المؤمنين، أما بناء الجدار فكان لحفظ كنز لطفلين يتيمين حتى يكبرا، زي ما حكيت لكم بالضبط. يعطيك الصحة يا ميمة، يعطيك الصحة يا بارك الله فيك. عمر يقول قالها يعقوب عندما فقد سيدنا يوسف، فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. شفتوا قداش الصبر ما هو سهل؟ كان الأنبياء والرسل مروا بالشيء هذا، فكيف احنا البشر؟ لا حول لنا ولا قوة، فكيف ترى؟ وضحوها لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولوا لي كان الرسل والأنبياء صار معاهم هيك من ابتلاءات وصبر، فكيف احنا البشر لا عندنا لا حول لله وقوة؟ يعني سبحان الله، لا حول لنا ولا قوة. سبحان الله، والله سبحان الله. تخيل لو ربي يكشف لك اليوم سبب كل ألم مريت به، تخيلوا معاي انتم، ترى تخيلوا لو ربي اكشف لكم اليوم السبب كل ألم مريتوا به، أكيد بتكتشفوا إن الأشياء اللي زعلتوا عليها كانت في الأصل خير لكم. أكيد الأشياء اللي صارت معاكم لما تكتشفوا السبب والله سبحانه وتعالى يكشف لكم السبب الألم اللي مريتوا به، وتكتشفوا إنكم أنتم زعلتوا على أشياء ما تستحقش لأنها كانت في الأصل حماية ليك من الله سبحانه وتعالى وخير ليك من الله سبحانه وتعالى. لهذا المؤمن دائما يعيش بين السعي والصبر والثقة. شفتوا؟ بس لو ربي كل واحد فينا يورينا، هو يوم غضوة في يوم القيامة، كنا حنكتشف أشياء. ليش الله سبحانه وتعالى منع علينا شخص عزيز؟ ليش الله سبحانه وتعالى سكر علينا باب معين ووظيفة معينة؟ ليش احنا ما نجحناش في شيء؟ ليش احنا ما درناش شيء؟ بعدين حتعرفوا ان سبب بكائكم وألمكم ووجعكم كان على الفاضي، ان في الأصل الله سبحانه وتعالى حماك، بعد عليك كل ما هو مؤذي. انت بالنسبة ليك انت تشوف فيه حاجة كويسة وخيرة ليك، لكن سبحان الله سبحان الله. من القصص الواقعية في عالمنا، في راجل اسمه مانديلا، تعرفه؟ نيلسون مانديلا قضى سنوات طويلة في السجن. كان ممكن انه هو يستسلم، لكن اصبر. وبعد سنوات بدأ رئيس لبلاده ورمز عالمي. عليك نور يا رامي، مساء النور لكل من جاء. بعد سنوات بدأ رئيس بلاده ورمز عالمي، مع أنه هو قضى سنوات طويلة فيما سبق في السجن، لكن هو سبحان الله ولا رئيس بلاده ورمز عالمي معروف، لأنه فقد الأمل في أول الطريق. لو فقد هو الأمل في الطريق في بدايتها ما كانش حيوصل للنهاية. أوكي، كان مانديلا هذا من الشخصيات المعروفة. يا هلا وغلا لكل من جاي ومرحبا، نورتوا جميعا. أيضا نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من جاء، اهلا وسهلا بكم مع 99.3 راديو سرايا. ايضا انا شرقت صراحه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك في حد اخذني بالعين، الله اعلم. من القصص اللي حنحكيها لكم، في احدى المدن الليبيه، ناخذ مكالمه بعدين. الو، السلام عليكم. فصلت المكالمه، تمام. في احدى المدن الليبيه كان في اب بسيط يشتغل لسنوات طويله يعلم في ولاده، ومهما كانت الظروف صعبه مرات ما يلقاش الا في مكالمه. هي حول لي. الو، السلام عليكم.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: خير وخيرك، شن حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت ان شاء الله؟
1: بس الحمد لله. هذا راديو سرايا،
0: تفضل. راديو سرايا
1: بك الناس ما تقول لي على الصبر وعلى الصبر. والله الصبر لا واري وخير. اني عيالي كيف متوفيه ما لهاش حتى سنه وشهر، والله ما قادر نصبر عليها.
0: ربي يعوضك خير وخير. هذا
1: والمشكلة أنا حتى أردت أن أشوف زيكم. أنا بصير ما أنا أشوفها صعبة صعبة صعبة صعبة.
0: هو امتحان من الله سبحانه وتعالى. كويس، هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، تمام.
1: هو امتحان وخيتي لك، والله صعب.
0: لا، عارفاتك صعب. انا مش هنقول لك مش صعب، مفيش حد يقول لك مش صعب وخيره، بالعكس صعب صعب. انت تو في وضعك صعب، فهمتني كيف؟ نسال الله ان ربي يعوضك خير يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله. صح، شنو مشكوره على البرنامج. والله حطيت يدك على الجرح، ومعناه الناس بكلامك صح. زي ما اسمع كلمتك يصبر شويه يرتاح.
0: الله يبارك فيك أخي، الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك، والله برنامجك كويس. بالليل نبي نكلم الناس هم اللي يسمعوا وهم مستمعين، نبي منهم الرحمة عليها بس.
0: ربي هي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: والله يفرجها صعب أخيتي، والله مخليها مكان.
0: معك
1: بارك الله فيك على البرنامج. أنا اسمي أحمد.
0: مرحبتين بك أخوي أحمد، مرحبتين بك في وقت.
1: بارك الله فيك، والله يطول في عمرك إن شاء الله ويبارك فيك على البرنامج هذا كويس. أنت واللي معك كل
0: شكرا. بارك الله فيك، كلهم يدعو لك بالرحمة يا رب.
1: إن شاء الله يرحمها. إن شاء الله من مستمعين الراديو أجرهم على الله، نبي نسمع الرحمة منهم بس.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك أخي أحمد. بارك الله فيك،
1: وين ما تمشي إن شاء الله مستورة يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: والله لا، أول مرة راني نشارك في راديو، على راديو كنتي توا أول برنامج.
0: بارك الله فيك يا أحمد، حطت فيها الثقة، وبارك الله فيك إنك أنت أول مرة تكلمني.
1: والله الثقة فيك كبيرة، وريحتينا حتى بكلامك. هو أنت حطيت إيدك على الجرح، حتى بكلامك هو طيب، حتى اللي عنده جرح بدي يبرأ بشوي ويرتاح. والله من بكري واني دموعي زل مطر لما سمعت برنامجك اتريحت شوي.
0: ربي يصبرك اخي، ربي يصبرك، واحنا معك وربي معك.
1: بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله ويرحمك ابوك وامك سواء ميتين ولا حيين، ويبارك فيك يا رب.
0: تسلم تسلم اخي، تسلم. بارك الله فيك، الله يعزك.
1: المهم المستمعين ان شاء الله يسمعوني، ما نبي منكم شيء الا الرحمه بس.
0: كلهم يترحموا، والله كلهم يترحموا عندي. بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، الله يفتح عليك وسامحين على
0: لا لا لا. مرحبتين بيك اخي، مرحبتين. فامان الله. شكرا، بارك الله فيك. كم مكالمه ما كانتش متوقعه الامانه. انسان يعني فاقد تقريبا بصره وفاقد زوجته، يعني هو قال لك لها سنه وشهور تقريبا او شهر، وقاعد شهر وفقدها، وقال لك لتوا ما قدرتش نصبر على فراقها. سبحان الله، يعني ربي هو ابتلاه أشياء وما ابتلاك يا أخوي أحمد إلا لأنك أنت قادر على الشيء هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدقني يا أخي صدقني هيعوضك ربي خير، ودي ما دعي لها بالرحمة. وحاول أنك أنت يعني دير لها أشياء تفيدها اليوم غدوة، وربي ينزل عليك الصبر يا أخي، ربي ينزل عليك الصبر. وبارك الله فيك على مشاركتك لأول مرة، وبارك الله فيك أنك عندك الشجاعة وكلمتني. شكرا شكرا، بارك الله فيك. يا جماعة الخير ادعوا لها بالرحمة وربي يصبرها يا رب. الصدقة خير من الحزن، والله يا أملي بالله ما فيش حد ما يحزنش في الدنيا هذه. الصدقة خير طبعا، لكن كنا نحزن، ما نقدرش أن نقول يا أخي لا ما تحزنش، برا تصدق عليها بس، لا برا تصدق وأحزن، خد وقتك. ما هو اللي في النار، اللي عافس على النار مزي اللي عافس على مية باردة، فهمتوا؟ فمن جيش أنا نقول لا يخي ما تصبرش، لا يخي مثلا أحزن أو ما تحزنش، لا. هو الحزن زي الفرح شعور، فهمتوا؟ لازم يحس، هو باهي اللي يحس أصلا، لأن في غيره عديمي الضمير، في غيره ما يحسوش، فالحمد لله أنه هو يحس. وبعدين الصدقة والأشياء هذه هو عارف الشيء هذا، وأكيد هو مش مقصر. إحنا هنا مش محتاجين إن إحنا نعطيكم نصيحة مثلا، أو نعطيكم برو ديروا برو ديروا، لا، إحنا هنا باش نواصوا بعض، إحنا باش نشاركوا مع بعض، مش باش نؤمره ولا نؤمر غيره ولا لا لا لا لا، إحنا موجودين إحنا باش نسمع بعض. حلو الإنسان لما يسمع، حلو الإنسان لما يكون يسمع يا جماعة الخير. في إنسان ما يحتاجش إن هو حد يوجهه، هو محتاج من يسمع. الراجل لما تكلم يا جماعة الخير تكلم بعبرته، واضح إنه مخنوق، واضح إن الموضوع الحلقة جاء الجرح، فهمتوا؟ فسبحان الله. رقم القناة أو رقم الراديو على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فخلوني نحكي لكم قصة ليبية. في أحدى المدن الليبية كان في أب بسيط يشتغل لسنوات طويلة باش يعلم صغاره، مهما كانت الظروف صعبة عليه، مرات ما يلقاش إلا ما يلقى إلا القليل من المال، ما يقدرش، ما عندهش مال وفير، لكن كان يقول دائما ويدعي لله سبحانه وتعالى، وكان يقول ربي ما يضيعش تعب على الفاضي، ربي ما يضيعش تعب حد. فمرت سنوات، مرت سنوات، واصبح اولاده اطباء مهندسين، والناس شافت النتيجة، الناس تفرجت على الجزء الأخير اللي هو شنو هو الجزء الأخير، ما شافوش الراجل كيف تحمل، كيف صبر على لقمة العيش باش يعيش صغاره، باش يعلمهم، باش يقريهم، باش يربيهم. لا، الناس شن شافت؟ شافت النتيجة الأخيرة لما أولاده ولوا أطباء ولوا مهندسين ولا عندهم اسم، فهمتوا؟ فالناس مرات مهما صبرت مش حيشوفوا نتيجة صبرك إلا بعدين، ويصفقوا لك بعدين. حتى النجاح، حتى النجاح في مجال تحبه ولا أي شيء تحبه، ما يشوفوش في التعب، ما يشوفوش في الكواليس، ما يشوفوش قداش أنت تعبت وعانيت وكافحت وأصريت باش تنجح وصبرت على العقبات والابتلاءات اللي في طريقك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ممكن مداخلة يا خيتي؟
0: تفضل تفضل، مرحبتين بك.
2: مرحبتين، أولا معك يا أحمد العبيدي من مدينة درنة.
0: يا مرحبا يا مرحبا بأهلنا وناسنا في درنة يا أحمد.
2: تسلم يا أختي، وأول حاجة ربي يحفظك في هذا البرنامج الطيب.
0: تسلم، بارك الله فيك.
2: ويحفظ إذاعة طيبة حقيقة، وطبعا أنت من دائما تبع فيك على البرامج، من يعني مذيعة راقية جدا.
0: الله يبارك.
2: والحقيقة يعني أتمنى أن نطلب منكم يا مذيعين يعني المدينة الغربية بالذات، أتمنى أن يجوا زوروا مدينة درنة، كيف أصبحت درنة الآن. يعني هل شوارع والبنية التحتية فيها والمساكن، أتمنى أن والآن عدت فيها اليوم في مدينة شحافي قرينا في برنامج المذيعين ليبيا. يعني أتمنى أن جو زورونا في المنطقة الشرقية في الصيف بالذات، يعني شوفوا الآن تم إكمال الطريق اللي بين سوسة وبين شحات وبين سوسة وبين رأس الهلال، والآن في الآن السياحة في ليبيا الآن أصبحت الحقيقة بدأت ترجع بقوة.
0: جميل جميل،
2: وربي يحفظك يا أختي.
0: اسمع يا أحمد، الطيب يعني. يا أحمد.
2: نعم نعم.
0: هو أنت حكيت ما شاء الله على المدينة درنة وش شنصافة من تغيرات، بس أنا بنقول لك على حاجة. أنت جبت شيء من من من من موضوع الحلقة لليوم. الموضوع الحلقة لليوم تكلمت على الصبر يا أحمد. حتى أنتم جماعة درنا وأهلنا في درنا صبرتوا على ابتلاء الله سبحانه وتعالى لكم، صح؟
2: أكيد أكيد.
0: صح
2: أكيد. الفزع كانت من ليبيا بالكامل. يعني
0: بالضبط بالضبط، ولكن أنتم بالأخص يعني، لأن الشيء صار لكم أنتم يعني، وصبرتوا على ابتلاء الله سبحانه وتعالى لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ نعم. كيف الحكمة أم تبانت توا السنوات هي الأخيرة هي؟
2: والله صبرنا وصبرنا الحقيقة، كان صبر يعني صبرنا. يعني واحد من الناس اللي يحكي معي كان فقد تأمل أسرتي يعني على فكرة، والله العظيم يعني. لكن يعني صبرنا والحمد لله، يعني يا رجع الدرنا وبفضل يعني الحقيقة مهندسين ليبيا بالكامل، لو عمم أي مهندسين ليبيا وبفضل رجال ليبيا بالكامل، حقيقة درنا رجعت بقوة والله العظيم. يعني صبرنا وصبره والحقيقة يعني مدينتنا رجعت، والآن شوفي حتى الآن يعني الحمد لله يا رب يعني والله. لكن يعني نقول لك كلمتي، ممكن قلتي على الصبر، الصبر مرتب بمر يا خيتي، يعني تفقد واحد من أسرتك وتفقد عائلتك، ممكن يبقى الصبر مرة حقيقة والله العظيم. يعني لكي
0: أخي أحمد بنقول لك حاجة،
2: بكتيني راكب أمانة والله يعني.
0: اسمعني أخي أحمد.
2: نعم.
0: الصبر ما يجيش وقت الفرح، ركز معي. الصبر
2: نعم.
0: ما يجيش وقت الفرح، لازم يجيب موجعة، لازم يجيب ألم، لازم يجيب فقد، لازم يعني لازم تجيك بالضربة القوية. ما هو الصبر ما هوش سهل يا أخوي أحمد،
2: صح
0: فهمتني؟ صح. كيف الصبر معناها

0: الفقد اللي فقدته وناس عزاز عليكم وناس عائلتكم وكذا، هذا كله صبر، هذا كله صبر وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وحكم الله سبحانه وتعالى في النهاية. فهمتني كيف؟
1: والله اسمعي يا خيتي، نحن في مدينة درنا الحقيقة يعني إذا صارت هنا يعني كل البيت فقد من أسرته، وممكن في أسرات عدا بالكامل، لكن الحقيقة بعد الصبر وصبرنا وصبرنا على اللي حصل في مدينة درنا، الحمد لله الآن درنا هي بدأت يعني الحمد لله، يعني البيوت اللي تدمرت كلها الناس سكنوا والحمد لله، والشوارع ردت ودرنا هي بدأت ترجع الحمد لله بفضل ربي ثم المهندسين ليبيا بالكامل. وأمس كان في طاقم جينا من مدينة مصراتة، لا أنت هذا الطاقم الكبير جينا من مدينة مصراتة، والأخرى في مدينة جميل جينا العنصر النسائي زيارة مدينة درنا، وجاتنا مدينة طرابلس في الفزعة الكبيرة، الحقيقة دائما هي فزعتنا الكبيرة، وبغازي، ولا ننسى رجال ليبيا في سابها وفي كفرة، يعني كلهم جونا في مدينة درنا وكانوا الفزعين الكبار. لكن قبل 4 أيام كانت في طاقم من المهندسين وطاقم من المجتمع المدني جانا من مصراتة إلى مدينة درنا ومدينة جميل بصفة عامة. ولا ننسى يعني أسمعي نحن الليبيين رانا حنن في بعضنا، والحقيقة يعني أو صبرنا، يعني اللي صار في ليبيا را مش شوية خيتي، لكن الحمد لله صبرنا أو صبر ليبيا بدأت ترجع، والحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله على كل حال.
1: وانا باش نطول عليك نقول لك
0: بارك الله فيك،
1: استمر يا اختي ونحن معك، ورانا والله انا من احد متابعينك في مدينه درنا، دائما تابع فيك على التيك توك وعلى التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك يا خيتي وبارك الله فيك. يعني
0: شكرا، الله يعزك يا اخي، الله يعزك، شكرا. وتحياتنا لاهلنا ومدينه درنا اللي صبرت فعلا، صبرت على ابتلاء وصبرت على حكم الله سبحانه وتعالى. ما ننسواش ديك الليلة، وما نبوش نوجعوكم وما نبوش نفكروكم، بس الحمد لله نلتوا هالشي، وربي سبحان الله جزاكم وعطاكم على قد صبركم، فهنيئا لكم يا أهل درنا، وهنيئا للناس الموجودة غادي اللي صبرت كافحت واستمرت رغم الألم رغم الفقد رغم الأوجاع، إلا أن أنتم مثال حتى أنتم يحتدى به، تعتبر من المدينة اللي مستحيل ننسوها ومستحيل ننسو حتى فزعة أهلنا وناسنا من الشرق والغرب والجنوب، اللي كانت فزعة بطولية منهم ولم الشمل صار في ذيك الأرض، يعتبر أرضهم دائما معروفة درنا أهل العلم، فجمعة اللي بين كله شرق غرب جنوب، صح كان الـ الـ الـ الـ الـ يعني المناسبة ما كانتش سعيدة، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، ولكل من يسمع فينا حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. وعندنا ماوية تقول نيلس مانديلا من أبرز الشخصيات التي جسدت معنى الصبر والإرادة، فقد ناضل لسنوات طويلة ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ودافع عن حقوق شعبه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها. قضى مانديلا 27 عاما في السجن، لكنه لم يستسلم لليأس أو الحقد، بل استغل هذه السنوات في التعلم والتأمل وتقوية عزيمته. وعندما أطلق سراحه دعا إلى المصالحة والسلام بدلا من الانتقام، وسعى إلى توحيد أبناء وطنه، وبفضل صبره وإصراره أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، وأصبح رمزا عالميا للحرية والعدالة والتسامح. تعلمنا قصة مانديلا أن الصبر ليس مجرد تحمل الصعوبات، بل هو قوة تساعد الإنسان على مواصلة طريقه نحو أهدافه مهما كانت التحديات كبيرة، وأن النجاح يأتي لمن يثابر. شكرا يا دودي، شكرا، بارك الله فيك، الله ينور وجهك حتى أنت يا أخيتي. وفي كيف نتعلم الصبر يا جماعة الخير، بارك الله فيك يا قصص وحكم، بارك الله فيك يا رين، يعطيك الصحة ونشوفك أحسن مذيعة يا رب، رحمة نورتي. كيف نتعلم الصبر يا جماعة؟

0: الخير. الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء. عمر ما بعد الصبر إلا الجبر، وما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الضيق إلا الفرج. أي والله. وعليكم السلام يا إبراهيم، نورت. كيف نتعلم الصبر يا جماعة الخير؟ بالصلاة والدعاء. تذكر دائما نعم الله عليك، عدم مقارنة حياتك بالناس، النظر للابتلاء بأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى وما هوش عقوبة، النظر للابتلاء اللي يصير معاك من فقد، وجع، خسارة حد ميت كذا وكذا، انظر إليها بصورة اختبار ما هيش عقاب. كيف نتعلم الصبر؟ بالإيمان. الإيمان إن الفرج جاي في وقته وفي الوقت المناسب. سبحان الله أحمد، والله يا أختي أنت بكيتيني بالأمانة، يوم لا ينسى هذا اليوم حقيقة. فهذه من الأشياء اللي لازم نعرفوها. دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون من الصابرين المحتسبين والذاكرين الله سبحانه وتعالى في الصلاة والدعاء، في السجود والقيام. ديما نذكروا نعم الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كانت بسيطة، بدايتها صحتك، لأن لو فقدتها مش هتتعوض، كلها يتعوض، صحتك لا. عن نعم البسيطة الموجودة في حياتك دائما اذكرها، واذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك في حياتك. ودائما ننظروا ان الابتلاء سبحانه وتعالى ما عمره حطه باش انه هو يكون عقوبة منه، انما كان اختبار لصبرك ورجوعك لله سبحانه وتعالى وتوبتك لله سبحانه وتعالى ودعائك لله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الصبر. بعد فترة هتعرف ان الله سبحانه وتعالى لما ابتلاك بالشيء هذا كان لمصلحتك، كان لرفع البلاء عليك، كان لإزاحة الهموم والمشاكل اللي كانت بتجيك، او الباب اللي كنت انت تحسبه خير لكن هو طلع شر. فديما ننظر للأشياء هذه بحمد والإيمان دائما إنه ثقة بالله سبحانه وتعالى، إن ما بعد الضيق إلا الفرج، وكذا حيجي في وقته المناسب وفي الساعة المناسبة، ولما يقول الله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون. دكتورة مليكة، وقدرة الإنسان على التحمل المشاق مواجهة الصعوبات الحياة بثبات وهدوء دون تذمر يعد من أسمى القيم الأخلاقية. أي والله. فرسالة قصيرة ليكم جماعة المستمعين وجماعة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قصيرة مني ليكم. لو كنت مريض أصبر فالشفاء بيد الله، لو كنت حزين أصبر فالحزن ما يدومش، لو كنت تستنى في رزق أصبر فربك كريم، لو كنت مجروح من شخص أصبر فربي يجبر الخواطر بعدما انكسرت. شوف سبحان الله، بعد الله سبحانه وتعالى لو أنت مريض لما تصبر على مرضك فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لو كنت حزين وتعيس في حياتك أصبر فالحزن ما يدومش والفرح ما يدومش، إذا كنت أنت تستنى في رزق أو وظيفة معينة أصبر فربك كريم وربك موجود، لو كنت أنت مجروح من شخص، مخذول من شخص، مكسور من شخص، أصبر اصبر وربي يجبر الخواطر. ما فيش احسن من الله سبحانه وتعالى في جبر الخواطر، يجبر خاطرك، ينسيك الالم. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم تعرفوها في الصبر، لازم تعرفوها في الصبر يا جماعة الخير. عمر قراءة القرآن في الصلاة والتأمل في قصص الأنبياء وصبرهم على الابتلاء. يا والله نجاة الروح، مساء النور، نورتي، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا. ما زلت 9 دقائق فقط على انتهاء هذه الحلقة، والحلقة الرابعة من برنامج من القلب اللي تناولنا فيها موضوع الصبر، وتكلمنا على أشكال الصبر، واستندنا على آيات من القرآن الكريم وحديث شريف من رسولنا الكريم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله في قومه، ابتلاه الله بأذية قومه ليه، فاصبر، مردش السيء بالسيء، اصبر، أدوه، ما خلوا ما قالوا عليه، طلعوا ساحر كذاب مجنون، حاشا وكلا سيد الخلق، فما خلوا ما دروا لجميع الطرق، حاربوا بجميع الطرق، ولأنه هو صاحب حق، ولأنه هو صاحب حق الله سبحانه وتعالى نصره على قومه. واصبر وما ردش الأذية بالأذية، حتى الأسرى أعفي عليه. شوفوا سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بداية الرسالة الصبر كان في صورة من صور مني، صور آل ياسر. صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شفتوا؟ صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه في بداية الرسالة كانوا لا عندهمش لا حول ولا قوة، يعني ما عندهمش كيف بيديروا، كانوا يعذبوا فيهم لأن آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وضعوا هو تقريبا اسمه ياسر صح؟ وزوجته سمية صح؟ اعتقد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلامة. أنا وخيت يا أحمد رام بكري خانتني العبرة وما قدرتش نكمل مع كلامك اللي قلتيه كله سمعته. لا مش مقصر أنا والله، ما مقصر نصدق عليها، والسيارة اللي تعرفها حاجة تبعتها وحبرت لها من في منظمة الزيتون، أعطيت لها وحبرت لها بيه ومش مكسر عليها، نصدق ونسبح عليها، وصمت لها في شوال، وصمت لها في دي القادة، وصمت لها في دي الحشية، ولا ما مكسر عليها ذاته، واللي نقدر عليه حنبعت لها أجر إن شاء الله.
0: اللهم أمين، إن شاء الله ربي يتقبل منك يا أخونا أحمد، وإن شاء الله ربي يصبرك يا أخي.
1: لا الحمد لله والله ماني مكسر، اللي بشهادي كان ما عنديش فلوس نقرا عليها ونسبح عليها ونصلي لها في ركعاته
0: إن شاء الله،
1: مش ننساها بكم، ما ننساهاك اللي درتها هي حية بعد تموت ننساها مستحيل، هذا مش بنادم ينسى عياله مجرد ما تموت. أنا مش قادر حتى نرقد نومي تخطري في واحد عليها هي.
0: إن شاء الله ربي يصبرك يا أخي وجزيك كل خير.
1: الحمد لله مش مقصر عليها، وكل ما نحصل من معي شيء نصدق عليها مية، نصدق عليها اللي شيء مش مقصر، وكان ما عنديش نقرأ لها القرآن ونصلي لها بركعتين قبل الليل قبل نرقد. لا مش مقصر معها إن شاء الله، أني ربي أخذ أمانته.
0: بارك الله فيك في ميزان حسناتك يا رب.
1: بارك الله فيك والله، ريحتيني، الله يريحك من عذاب الدنيا بعد عمر طويل، والله ريحتيني قلبي تو.
0: الله يريح بالك يا أخي.
1: ربي ربي كتر من أمثالك يا رب. إن شاء الله
0: اللهم
1: ما تغيب علينا إن شاء الله، ديما نسمع صوتك وخيسنا يا رب.
0: بارك الله فيك يا أخونا أحمد، شكرا.
1: إن شاء الله نتلاقوا على خير.
0: شكرا بارك. ليلتك أسعد يا رب. شكرا بارك الله فيك يا أخي. سبحان الله والله سبحان الله. ما عندي ما بنقول إلا ربي يصبرك وربي ينزل عليك الصبر ويثبتك أخي، وإن شاء الله في ميزان حسناتك، وإحنا معاك موجودين معاك، مش حد يسيبك بإذن الله، والله سبحانه وتعالى معاك. أهلا والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أنا وليت معلش أستاذة ملاك، بيقول للأستاذة ده الأخ الكريم اللي قبل شوية، ربي يكتر من أمثالك وإن شاء الله ربي يرحمها ويدخلها فسيح جناتها يا ربي. والله الله طول ما تسمع حد هيك كيف حزين على زوجته تفرح تقول يا ريت رجال كلهم هيك. والله والله جد يعني ان شاء الله ربي يتقبل منك وربي يرحمها وندعو لها يا ربي ان شاء الله ربي يرحمها هي وكافة من توفى الأجل يا ربي ان شاء الله.
0: اللهم امين يا بنت القربولي، بارك الله فيك.
2: تحياتي لك، سامحيني خشيت
0: مرات ولا يهمك. لا تفضلي في وقت. شكرا يا بنت القرب.
2: استاذة ملك مع السلامة.
0: تسلمي تسلمي، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا يا بنت القربولي، بارك الله فيك. هنا احمد قريت تعليقاتك، بارك الله فيك يا ولد درنا، وشكرا بارك الله فيك. هو اعتقد ان انا مفروض لوين 4 دقايق طلع لي هنا وين بقى مازال 4 دقايق، لكن نجاة الروح تقول الله يرحمها ويغفر لها ويلهمها الله يلهم الله الصبر. اللهم امين يا رب العالمين. ماوية تقول في ختام، وفي الختام يبقى الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، فهو مفتاح الفرج وطريق النجاح والطمانينة. بالصبر نتجاوز الصعوبات ونواجه التحديات بثبات وأمل، ونثق بأن لكل شدة نهاية ولكل ضيق فرجا، وكما قال الله تعالى إن الله مع الصابرين. فالصبر نور يضيء الطريق يقود إلى الخير والنجاح في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد أغا بديتك
0: مرحبتين بك عمي محمد. تفضل.
1: نقول الأخ أحمد نقول إن شاء الله ربي يغفر له ويرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. أنا بنقولك على قصة إسماعيل لما بوح ذن في المنام بيذبح شين قاله قال أفعل ما تأمر يا أبتي ستجد إن شاء الله من الصابرين. وأنا بنقولك عليها وشكرا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا ليلتك أسعد. شكرا بارك الله فيك على جزاك الله خيرا على هالمعلومة، بارك الله فيك. أضفت عمي محمد الآغا وكل من اتصل بينا، أخونا أحمد من درنا، بنت القربولي، صبري ناجي حتى هو، كلكم بارك الله فيكم على الإضافة الجميلة. ما ننسوش التعليقات حتى هم ما قصروش والله، سواء كانوا على الفيسبوك والتيك توك، لكل من علق وكل من تكلم وكل من حاول أنه يوصل، بارك الله فيكم جميعا. لنا والله نجاح البرنامج أو نجاح الحلقة ما يتمش من هنا بس، راهو يتم بكم أنتم، ويتم باتصالاتكم، يتم بمشاركاتكم، يتم بكل شيء. صدقوني هنا راهو عبارة على وسيلة توصل صوتكم، وسيلة بس تتكلم على لسانكم. وإن شاء الله يا رب نكون ما قصرتش، إن شاء الله يا رب نكون أنا وصلت الموضوع بحذافيرة، حاولت أن ما نقصرش معاكم، حاولت أن نسمع لكم، حاولت أن نساعدكم، حاولت بكل الطرق، وانتم ما تقصروش معاي. ادعوا لي بس دعوة لا أكثر ولا أقل، أنا محتاجة دائما الدعاء وكنا محتاجين الدعاء، فهذا هو. وتفكرونا دائما بالخير، تفكرونا دائما بالخير. أم البنات تحية ليك، هي بعثت لي من منورة ملوكة، كيف حالك؟ الحمد لله. يا ريت تبعتي تهنئة. تحية ليك أم البنات، أم صديقتي فردوس، تحية ليك وتحية لكل بناتك. إن شاء الله ربي يحفظك ويعطيك صحيحتك ويحفظ لك بنياتك يا رب وولداتك، إن شاء الله دائما تشوفيهم في مكان أفضل وتفرحي بهم جميعا. والدعوة هذه للجميع، مش لا هي بس، للجميع. عموما ناخذ فاصل قصير وبنختمه. هاي

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام الحلقة. وين النغمة اللي متعودة عليها مفروض تحت الختام؟ دائما معروفة ختام. وين النغمة متاع الختام؟ مفروض صح؟ أهلا وسهلا لكل من انضم قرين مرة، مرحبا، نورتي في نهاية الحلقة. ربي يحفظكم جميعا سعادة لا منتهى لها، كل من موجود. شكرا على كل من بعد شيء، بارك الله فيكم جميعا، ما قصرتوش والله. شكرا يا عمر، شكرا شكرا. وفي ختام حلقتنا لليوم، وفي ختام حلقتنا لليوم، نحب نقول لكل شخص يسمع فينا وتعب من الانتظار، أو موجع ظرف معين، أو حامل هم كبير في قلبه ولا في خاطرة، أصبر أصبر أصبر. مش لأن الصبر سهل يا جماعة الخير، لكن لأن الفرج يستحق. أصبر لأن الله ما ينساش عباده، وما يضيعش ولا دمعة نزلت من عين مكسورة، ولا دعوة خرجت من قلب متعب وقلب صادق. تفكروا ديما إن أقسى الليالي دائما بعدها فجر، وأشد العواصف يجي بعدها هدوء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ركزوا في الكلمة هذه، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا صبر اشتباه، وأعطاه فوق ما يتمنى. خلوا الأمل ساكن في قلوبكم، والثقة بالله أكبر من أي خوف وأكبر من أي وجع. فما دام الله معكم فلا شيء مستحيل، وربي ما ينساش عباده. وبعد الضيق إلا الفرج، وبعد الضيق إلا الفرج يا جماعة الخير. أصبروا لأن الخير جاي، أصبروا لأن أملكم دائما بالله وثقتكم بالله سبحانه وتعالى. الخير دائما جاي، ممكن يكون أكبر من اللي أنتم متمنيتوه، فدائما أصبروا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وكنت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، يبث على راديو السرايا 99.3 كل يوم أحد ثلاثاء وجمعة، جمعة عفوا، على تمام الساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر الجميل والفرج القريب وجبر الخواطر. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم، سواء تسمعوا فينا على أتير، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكل من كان موجود في هذه الحلقة، استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. يا
2: من هدى، إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

رصدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ

يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.

كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استقام

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب

أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

خيرة وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

رسله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

قائل وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: صدق الله العظيم.
2: ان كنت تريد الابداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق، فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون في؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب، لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرفه، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد لمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهينه. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة، الرضيع، يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يدي الجراح يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا فما ظنكم برب العالمين. إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا. كم مرة مرضت وشفاك، كم مرة تعبت وأراحك، كم مرة خفت وطمأنك، كم مرة كان الله معك وكم مرة كنت مع الله. مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله على الأنبياء أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت كلا كلا إن معي ربي سيهدين. عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد لا تحزن إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي يا أخي هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم.
4: عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم فتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا عبدي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. ما مضى فات والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد، وهالألعاب هي للساعة اثنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، أن يأكل أكل، أن ينام، أن يجلس مع زوجته جلس معها، أن يجلس مع أولاده جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا، بيقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. قال: ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك، اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل، وقد يقول لك طالب علم: أنا أعرف لماذا خلقت، أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا: الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به أبدا. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا، وتاجرا ناجحا، وموظفا مهما، وزوجا سعيدا. كل واحد، التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، في حركة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا بد من أن تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع السكوني، تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، لا بد من وقت تطلب فيه العلم، لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله؟ يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك. أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير، فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين، هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد أو على إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل وسأم، لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة، والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به، مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضاً من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات ف فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رب

الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نفعنا الله بما سمعنا من كلامه العظيم، ونسأله أن يرزقنا التدبر وحسن التفهم لكلامه العظيم. هذا الوجه الذي قرأت منه من سورة غافر، بدءا من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عرض كريم من رب عظيم كريم يعرض على عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. ولو تأملت وتفهمت أن الخطاب هنا جاء بالربوبية وقال ربكم، وكان من الممكن أن يقول وقال الله ادعوني، وقال الملك ادعوني، أو أي اسم من أسمائه، لكن اختار هنا ربكم. ذلك أن العلاقة بين المربوب وهو أنت وأنا وبين الرب علاقة وثيقة عجيبة، لذلك يكون الخطاب بالربوبية من رب العالمين في مقام الرحمة. وعرض مثل هذا العرض الكريم الذي يجزم الله فيه أن من دعاه استجابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله. وكذلك العكس في مقام شكر العبد لربه، كما رأينا في الصلاة يستخدم العبد أو يتعبد العبد باسم الربوبية، الحمد لله رب العالمين وهو قائم، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس بين السجدتين قال ربي اغفر لي، فإذا ختم بالصلاة ختم بالدعاء. ومن تأمل تناسق الآيات بعد عرض رب العالمين لعباده أنه يستجيب دعاءهم، ما جاء من بيان آيات الله ونعمه على ابن آدم لعرف أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأن شيئا لا يصعب عليه ولا يعسر عليه، وأنه يستجيب دعاء العبد ولا يستعظم عنده أمر ولا يستعصي عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. ألا ترى أنه قال مباشرة بعد هذه الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعمة اختلاف الليل والنهار، نعمة الظلام والضياء، نعمة الشمس والقمر، نعمة أن تقول لصاحبك أراك غدا ونلتقي صباحا ونتعشى بالليل، يا سبحان الله ما أعجبك يا ابن آدم، بل ما أخسى قلبك، تقول لصاحبك غدا وما هو غد، وما هو الصباح الذي تحكي عنه، وكنت في ضياء فما هذا الظلام ومن أين أتى، وقد علمت كما قال المختصون أن الشمس التي جعلها الله دليلا على النهار أكبر من الأرض مليون مرة، من سخرها، من يشرقها من مشرقها ويغربها من مغربها، ثم الله يذكر بتوحيده، ثم يخبر عن قلة شكر ابن آدم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون،
وانظر إلى الآيات بعدها، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا لا تتزلزل بكم الأرض ولا تميد بكم وقد رأيتم الزلازل ولو قل وقتها وقصر زمنها كيف تدمر البلاد وتهلك الأنام، ولكن الله جعل الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم يا بني آدم وصوركم يا بني آدم فأحسن صوركم. كثير من الناس لا يعرفون معنى حسن صورة الإنسان، ليس الغرض منه أن يكون تفاضل بين الناس هذا جميل وهذا غير جميل، لا، صورتك في الأصل كما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة جميلة. أن جعل الله العينين في أحسن مكان، أرأيت لو جعل عينيك في قفاك فكنت إذا أردت أن تنظر إلى الأمام طأطأت رأسك مثل الحيوان؟ فانظر كيف اختار الله لك واختار أحسن موقع للعينين وأحسن موقع للأذنين وجعل الرجلين تحت واليدين فوق، كل هذا التقويم وهذا التصوير هو أحسن الصور. ورزقكم من الطيبات فقارن بين غدائك أنت بالرز واللحم والطماطم والخيار، وبين ما يرزقه من سائر الحيوانات، أنا رأيت بنفسي بقرة أو أظن جملا يأكل الشوك، ما رأيك لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك أكنت قادرا له؟ الله رزقك من الطيبات، فالذي فعل بك هذا كله من غير شيء منك وأنت مع ذلك قليل الشكر يعرض عليك هذا العرض، ادعوني أستجب لكم. فيا ربي كما أمرتنا أن ندعوك وكما وعدتنا بالاستجابة استجب لنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة، إن أول ما بدأنا نتكلم من أول محطة في الطريق إلى النجاح هي الله سبحانه وتعالى. لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين تعرف قدراتك اللامحدودة، إنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. سخر لك السماء والأرض وما بينهما، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين، يا رب يحبهم، بس بشرط إذا إنك بتقرر عزمت، استخدم الحواس الخمسة حطها في الفعل، ولو وقفت توقف لغاية إمتى؟ لغاية ما هدفك، وهنا تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأنا نتكلم عن المفهوم الذاتي، لو جذور الشخصية، إنه مكتسب يعني ممكن تغيره، إنه منتظم عاوز أمان وضمان، إنه ديناميكي عاوز نشاط وتقدم. وعشان تخلي الاثنين مع بعض لازم تعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي. ومن هنا بدأنا نتكلم في احتياجات الإنسان العشرة، من أول البقاء لغاية المعنى، عشان يكون في معنى لحياتك. فممكن تؤمن إنهم تلاقي ما فيش معنى لحياتك. حاجات كتير أنا ما شفت الناس، أنا حتى في جولتي دي قابلت ناس أغنية جدا، يعني أغنية، أنا بقول لك مثلا حد عنده بيساوي أكتر من مليار دولار، وبعدين قاعد معنا مش لاقي معنى لحياتي إطلاقا، أنا تعيس جدا. تقول له طب ليه؟ مش لاقي حاجه، لانه معاه فلوس ممكن يفطر في اي حته ويتغدى في اي حته ويسافر في ويشتري وياخد، لكن مش لاقي معنى لحياته، لانه بعد عن الخط الروحاني. عشان يكون عنده معنى لحياته بقى لازم يرجع تاني فعلا فعلا باستسلام تام لله سبحانه وتعالى. ولما بدانا نتكلم على هذه الاحتياجات لازم نروح بعدها بنتكلم على الادراك، لان من غير الادراك مش ممكن تعمل تغيير. لان لما يكون عندك ادراك، الادراك 50% من التغيير، انك تدرك انك بتاكل بسرعه، ده بيخليك تبدا تعمل تغيير. وزي ما قلت لكم اول ما تدرك بتنفصل. يعني ايه تنفصل؟ طالما ادركت بتقف عن الفعل، يعني معنى كده انفصلت عنه، والسلوك اللي بعده بيكون سلبي. لما حد يفكر انه بيدخن ويعرف انها خطر عليه، ويعرف ان السبب 22 صف من اصاب السرطان، وبسبب الزهايمر وباركنسون، وبسبب فشل كلوي وغير كده، بسبب جلطتين، حط عليها انها 18 فتوى انها حرام، فانت بتعملها ليه؟ فده ادراك، ادراك لاواعي. مجرد ما تدرك بتبدا تفكر. لو ادركت ان في حاجه غلط ولازال بتعملها اصبح ادراك سلبي، انك تبدا تغيرها ده ادراك ايجابي. بتدرك داخلك عامل ازاي، ده ادراك داخلي وخارجي. تبدا تدرك الناس احاسيسها. قبل ما تكلم حد تقول له حاجه تكون حريص جدا ان يكون في تفاهم ويكون في اتصال مع العالم الخارجي. فإدراك داخلي وإدراك خارجي. طول ما أنت ماشي بتعرف حاجة مهمة جدا، الإدراك في القوة المحركة للسلوك البشري هي الألم والسعادة. وكلمنا الإنسان هيتفادى أي حاجة تبعده عن السعادة. هنا بقى في مشكلة، لو الإنسان ربط أي حاجة بالسعادة حتى لو خطأ هيروح لها، والدليل على كده التدخين، إنه خطر جدا وحرام، لكن الناس بتروح لها ليه؟ ربطها بحاجة بتساعده، أو بتقول له إن أنت بترتاح بيها او اتعود عليها. وممكن اي حاجة تربطها بألم هتبعد عنها حتى لو كانت ايجابية. ومن الادراك بدأنا نتكلم على السبع اركان في القيم، وقلنا ان القيم هي اساس السلوك البشري، وان القيم هي اللي بتعلمنا حاجة صح ولا غلط، وان القيم بتعلمنا حاجة حرام ولا حلال. القيم هي السبب في الدوافع. والقيم قسمتها الى سبع اركان، لان كان بيجي علينا وقت بنعمل حاجة اسمها العلاجات بالقيم. كنا نسأل الانسان ايه اهم حاجه في حياتك، الاجابه قيمه، وتاني وتاني وتاني، بيكمل على القيم، وبعدين نقعد نساعده عشان نرتبهم. فانا حطيت سبع اركان. الركن الاولاني القيمه الكبيره الاولانيه هي الروحاني، احنا كلمنا عليها على اقسامها، مش هرجع ارجعها تاني، بس انت عارف الركن الروحاني. وبعدين الصحي، لان من غير صحتك مش ممكن اطلاق تقدر تعمل اي حاجه، بس الاول الله سبحانه وتعالى. وبعدين الصحة، وبعدين أنت شخصيا، أنك تهتم بنفسك بأفكارك، تحسن نفسك كل يوم، عاوز شخصيتك تكون أفضل، لأن الدين هتاخدها بتكون أفضل في العيلة، ومن العيلة تكون أفضل في الجزء الاجتماعي، وجزء الاجتماعي بعدها الركن المهني، وأخيرا الركن المادي. لما بتتكلم على دول واحتياجات الإنسان والقيم الأساسية، يبقى لازم تعرف إزاي أنا أعرف أنا فين في القيم دي. على فكرة إحنا كل يوم ماشيين في السبع قيم دول، كل يوم في حاجة روحانية. الناس بتمشي في الشارع تقول يا رب دي روحاني، طب ما تعملها صح، طب ما تتوكل فعلا على الله سبحانه وتعالى، طب ما تصلي صح، طب ما تصوم صح. فتبص تلاقي أنا بعمل حاجة روحانية بتدرك وتعملها مظبوط.
وبتعمل حاجة صحية، بتاكل وبتشرب وبتنام وبتتكلم وبتفكر، اعملهم بطريقة تكون صح عشان تفيد جسمك أفضل وتفيد كمان ذهنك أفضل. بتعمل حاجة شخصية وبتعمل حاجة عائلية، كل يوم في حاجة مع العيلة، وبتعمل حاجة اجتماعية. أكتر من 90% من التفاهم مع الناس اتصال، حتى لو بتخلي حد يحط لك بنزين في عربيتك تطلب منه فده اتصال. لما تعرفش تتصل مع الناس ولا تتصل مع نفسك هتكون تعيس في حياتك، لأن لما تبص تلاقي أنت متضايق من ده وده مزعلك، بتكلم نفسك خطأ، هتلاقي الاتصال الداخلي والخارجي. عشان كده أنا قلت للناس نوعية حياتك بتتوقف على اتصالك مع نفسك الأول، وبعدين مع الناس، مع العالم الخارجي. ومن هنا بتخش في الجزء المهني، بتعمل كل حاجة فيها مهنة. حتى لو كنت أم بتشتغلي في البيت، دي مهنة، بتهتمي بأولادك ودي مهنة. وعلى فكرة طلعت بعض الإحصائيات العالمية قالت لك إن المرأة اللي بتقعد في البيت الأم بتستحق حوالي $50,000 في السنة. فأنا بهيجك على جوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي، فجهزي نفسك من أول دلوقتي لأنك بتشتغلي بتتعبي. فمن هنا لازم تاخد بالك. وبعدين الجزء المادي، بتمشي فيهم باتزان كل يوم. عشان تمشي فيهم باتزان تسأل نفسك السؤال الأولاني، أين أنا الآن في دول؟ والسؤال الثاني، ماذا أريد؟ أين أنا ده الواقع؟ ماذا أريد ده الهدف؟ بين الاثنين تبدأ تسأل لماذا أريده؟ الأسباب، وبعدين متى الوقت أريده؟ فبتاخد التوقيت، وبعدين كيف؟ أول ما تقول كيف بتستخدم استراتيجيات عقلية عشان توصل هناك. فهنا بتستخدم قدراتك وإمكانياتك، وطول ما انت ماشي بتحقق هدفك بتقول لنفسك ايه التحديات اللي ممكن توقفني وازاي ممكن اعالجها. وبعدين بتوصل لمرحله تقول هل انا اعتقادي الذاتي بيدعمني ان احقق هدفي؟ لان كل فكره بتفكر فيها فيها اعتقاد، فيها خلفيه بتزقك. وطالما عارف قيمك السبعه وعارف اعتقادك الذاتي وعارف الرؤيه الواضحه، ده بيخليك تمشي في اتجاه اللي انت عاوزه. فاكرين لما اتكلمنا على الجزء الشخصي، فيها الرؤيه الواضحه، فيها القيم العليا، بيربطهم الاثنين الاعتقاد الذاتي. لو انت اعتقادك الذاتي قوي بتقدر تاخد الرؤية والتكال على الله سبحانه وتعالى، ومهما يحصل بتكمل لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. فطول ما انت ماشي تقول ادي قيمي وادي الاسئلة وانا خلاص حققت هدفي، بعد ما تحققه اسأل نفسك لما حقق هدفي ايه تاني في حياتي ممكن يتحسن. فدي بتدي لك رغبة اكتر، بتدي لك فايد اكتر، فبتزود الاسباب. فلما تزود الأسباب والأسباب رغبة بتقوي احتياجك واهتمامك بالهدف. وبعدين بعد ما عملت كل دول بتسأل نفسك لما أوصل لده أعمل إيه ثاني. فبتوصل لهدف، حاجة اسمها هدف مستمر في الزمن. ولما طول ما تماشي في الدنيا ساعد أكبر عدد ممكن من الناس عشان تكمل الدورة بتاعتك. أنا السنة اللي فاتت طلعت 320 مدرب تقريبا، بتزيهم أفكارك، لأن أنت ممكن الإنسان يموت لكن أفكار ممكن ما تموتش. فالأفكار مستمرة في الزمن. لو أنا قلت لك مثلا أنا معايا جنيه وأنت معك جنيه، اديني الجنيه بتاعك وادي الجنيه بتاعي، لازال كل واحد فينا معاه جنيه. لكن قلت لك أنا عندي فكرة وأنت معك فكرة، اديني فكرتك وأنا ادي لك فكرتي، أصبح كل واحد فينا معاه فكرتين. فلما تكون أنت عندك بعض العلم ادولك الله سبحانه وتعالى، خليك ساخي في العلم ودي للناس. لما بتسأل نفسك الأسئلة دي كلها عارف بالتحديد أنت رايح فين، خدنا خلاص كل دول، يبقى لازم تعرف القوة الثلاثية، انك تقرر وتختار وتاخد مسؤولية حياتك. وهنا ما تلومش دول القتلة الخمسة، اللوم والنقد والمقارنة والشكوى والمماطلة. طالما عملت الخمسة دول هتلاقي نفسك بتلوم. اول ما تلوم بقيت ضحية لمين؟ للشخص اللي انا بلومه او للشيء اللي انا بلومه. طب وايه تاني؟ النقد، اول ما تنقد حد هيدافع عن نفسه وبتحسسه انه اقل منك، فهيبدأ حتى لو ما كلمكش ودافع عن نفسه قدامك لكن هيحسب احساس سلبي، والطاقه تروح لك وترجع لك تاني من نفس النوع بطريقه سلبيه. عشان كده بقول لك احنا هناخد كل دول، واستخدمت القوه الثلاثيه وعرفت القتله الخمسه وبدات تبقى حذر منهم جدا. طب نعمل ايه في كل ده؟ نعيش حلمنا. وهنا بقول لك ازاي هل ممكن الانسان فعلا يعيش حلمه. طب بص حواليك، اي حاجه تستخدمها، اي حاجه في لبسك، اي حاجه في بيتك، في عفشك، التلفزيون انت بتتفرج عليه، الموبايل اللي بتستخدمه، السيارات، الطيارات، المراكب، اي حاجه اطلاق، حتى الحنفيه اللي بتدفعها، كل حاجه في حياتك كانت حلم، كانت هدف، كانت فكره في ذهن حد في يوم من الايام. انتوا عارفين
لما اجي اسالك ما ترى ايه هو حلمك وتقول احلام ايه، في احلام اليقظه ساعات انت ممكن تقعد وتلاقي نفسك سرحت فكرك باحلامك، عارف انك تحلم انك تقعد في مكان جميل زي ده، انك تقعد في الاشجار دي، تقعد في الطبيعه دي وتقعد مع نفسك وتسيب نفسك لخيالك. بس هنا في حاجه مهمه جدا، انك بتاخد هذا الخيال وتحطه في الفعل. عشان تحطه في الفعل بتبدا تقرر، الله انا عندي حلم وناس كمان عندها احلام. الطياره كانت بتاعت الجويس برادرز اللي هم الاخوان جويس، كان كل واحد يوم يلبس ريش ونطهم فوق جبل وينزل متكسر ومتدغدغ، كانوا مسميهم الاخوه المتخلفين، كل واحد فيهم يخش المستشفى شويه. وبعدين عملوا الطياره والناس اللي كانوا بينقذوهم واقفين طابور عشان يركبوا الطيارات. هو ده اللي بيحصل. لما قلت لكم قبل كده على فريد سميث اللي هو عمل فيدرال اكسبريس اللي هو تعدي جوابات تعدي في العالم كله فلم 48 ساعه، قالوا عليهم متخلفين. النهارده بنبعت وتقول ممكن تبعتها لي بشركات تانية، لكن فيدرال اكسبريس هي نمره واحد في العالم. فتبص تلاقي ده كان حلم حد في يوم الايام، رانس كاليان. الولد ده في حته اسمها بولدون كولورادو اتولد ما عندوش رجلين، كانت حادثه. وبعدين كان عنده حلم، ايه حلمه؟ ان يكون مال ابطال العالم في ايه؟ في الكاراتيه. معقوله؟ طب هيلعب ازاي؟ ده ما عندوش رجلين. ربنا سبحانه وتعالى بيبعتنا البعض في الوقت المناسب. فكان في واحد اسمه ليزلي كان من ابطال العالم، كان عنده 8 يدان. الراجل ده قال له انا ممكن ادربك، بدا يضربه بالكرسي بتاعه. فالكرسي بتاعه بقى من في حاجه اسمها كاتا بالنسبه للكاراتيه. الكاتا مجموعات تحركات، لما بتعمل مجموعات دي خلى الكرسي بتاعه من ضمن المجموعات، فبدا يخش في بطولات بقى قوي جدا. والكرسي كان من ضمن استخداماته. النهارده رانس كاليان عنده 8 يدان في الكونغ فو كيكسل، مش كده بس، عنده مدارس بنسميها دوجوز حوالين امريكا، عنده اكتر من 220 مدرسه من دول لا يقل عن 12,000. اتفرج على الروعه. عنده حلم. فانت حلمك ايه؟ ايه حلمك اللي انت نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية؟ ايه حلمك؟ هل حلمك انك تعمل دكتوراه؟ هل حلمك انك عايز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك انك تخش الجنه؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنه، ايه اللي عملناه اخيرا عشان نخش في الجنه ان شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين، اكتب ورقه وقلم، خد ورقه وقلم. هي باستمرار بتبدا ورقه وقلم وانت، واكتب من غير ما تحلل، من غير ما تقيم. لان الجويس اللي هم اخوان جويس عملوا نفس الشيء. عارف لما يعملوا اي طياره مهما كانت جديده، الطياره اسمها في عندها حاجه اسمها انفلوب. يعني ايه الانفلوب؟ اللي هو الجواب اللي هي أقصى حاجة ممكن الطيارة تروح لها وأقل حاجة ممكن الطيارة تروح لها، فبياخدها الطيار ويجري بيها أسرع سرعة ممكنة وأقل سرعة ممكنة، أقصى سرعة ما تقدرش الطيارة تروح بعدها، لأن عندها أنفلوب، عندها جواب، عندها حاجة مقفولة عليها. الإنسان لا، الإنسان ما عندوش حدود. فتبص تلاقي سير هيلاري سبنسر اللي هو طلع جبال إيفرست لأول مرة، لما طلع الجبل فوق قال له جبل إيفرست انت وصلت للنمو اللي ممكن توصل له ومش ممكن توصل اكتر من كده، لكن انا لسه بنمو، انا لسه بكبر، انا لسه بطلع، وهتشوف ان انا هطلعك اكتر من مرة، وهتشوف ان انا اتغلب عليك، وهتبقى عادية جدا بالنسبة لكل الناس بعد كده. وده بالظبط فعلا اللي حصل. وطلع جبل إيفرست، ولما طلع جبل إيفرست كل الناس بتطلعها، بس كان لازم حد يكسر هذا الاعتقاد اللي احنا اعتقدنا بيه ان هو كده بس. في وقت من الاوقات انا شخصيا من ضمن احلامي، اسمح لي اقولك عليها، لما كنت صغير عندي 6 سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج. كنت بقعد للعيبة الكبار لما يجوا عندي في اسكندرية، وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا، وكنت برسمهم اعرف اللعيبة الكبار ازاي بيتحركوا، واكتشف ده خطأ وده خطأ. كنت اقرا، كنت افتش، كنت اتفرج عليهم. وبعدين اترفضت من كل النوادي، ما فيش نادي انا مالك يلا لا امشي يلا. كنت بلبس جزمه كوتش واروح للمدرب بتاعي، وشويه شويه قابلني وخلاني ما العبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمده سنه كامله. وبعدين في الاخر كان فاضل بطولتين في السيزن،
كان فاضل بطولة نادي الترام وبطولة السويس، ونزلت بعد كده احسب بعد كده سنين وانا خدت بطولة اسكندرية وبطولة الجمهورية وقتها، بطولة وجه بحري، بطولة المدارس، وسافرت بطولة العالم، لان الاحلام بتتحقق. لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت، لان كانوا لك تطلع ايه؟ هتبقى بطل، انت هبل، ما انت عارف ولاد الحلال كتير هيخليك تغير. عشان كده دول بسميهم حرامية الاحلام. خلي حلمك جواك، طالما عاوز حاجة اكتبها، اقراها كل يوم، خصوصا قبل ما تنام، اديها اسباب، خليها في جيبك، حس بيها، وامشي كل يوم خطوة خطوة. لغاية امتى؟ لغاية ما توصل لمرحلة بتحقق حاجة من حلمك، ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجة، هتلاقي الناس عمالة تغيرك لك كل شوية. ده كان حلمي الاولاني، وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. الحلم الثاني، كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. كنت عايز اتفرج على الفنادق، اشوف اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته، فيها لغات. فبدات اجهز نفسي، اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي، وبدات اجهز نفسي. هما بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوس في كلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه، يعني عارف شاب عادي جدا زي اي شاب موجود في الدنيا، لكن انا ما كنتش اضيع وقت في الكلام الفارغ. كنت بطل مصر وبتمرن كل يوم، بلاقي افضل اصدقاء ممكن الاقيهم، لان ممكن تبقى زيهم، لان عارف ازاي انت مين معاك، بتكلموا ازاي، بتفكروا في ايه. كنت انا الناس اللي عاوزه تنجح، الناس اللي عاوزه تتقدم، مش دعوتها في الكلام الفارغ. عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكت، لكن هم كده بس، ما كلمهمش في اهدافي ولا في احلامي. ودخلت في معهد الفنادق، قلت لك انا عيب تخش معهد الفنادق، بقول لك هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسون، هتشتغل خدام. ودلوقتي النهارده اصبحت كليه، اصبحت جامعه، كان لازم تتبني على كتاف حد، وكنا بنسافر بره، وسافرت بره واشتغلت في الفنادق، واشتغلت هنا في مصر، ووصلت بمجهود وصلت كويس جدا، وبعدين سافرت بره وبدات من غسيل الصحون. الناس تقول لي ما تقولش كده، ما تقولش كده دلوقتي، لازم تعرف عشان اشجعك، لان حلم. عمري ما كنت بغسل الصحون، انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا، فكنت افضل واحد. عارف يعني افضل واحد؟ لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون، لان انت بتكون متميز، اللي انت بتعمله خليك متميز فيه. ما تقولش لما هكون متميز، يمكن لما دي ما تجيش، خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك، بالامكانيات اللي عندك، واطلع شويه شويه، هتلاقي نفسك في الخطوه الثانيه، لكن انت جواك التميز. وكنت بجهز نفسي ان انا اوصل للاداره العليا. السكه كانت صعبه جدا، وعارف الرحله كانت رهيبه جدا، من التفرقه العنصريه للتفرقه الدنيه للطرد من غير سبب، كان بيحصل حاجات كتير. ومع ذلك برضو تركيزك على حاجات، اولا توكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا تطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. وطول ما انا ماشي بكافح وبدرس وبعمل، وكتير اضطرت وبغير سبب، وكمان عايزين يطلعوك حرامي عشان يطلعوك في مصيبه، ومع ذلك برضو قررت ان اكمل، وكملت بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت بشتغل حارس، كنت بشتغل بشيل ترابيزات وكراسي في القاند، انا بحجمي ده كنت بشتغل حارس. كنت بدخل حراميه كل يوم، كانوا كلهم صحابي، كنت بقول لهم اهو صاحب الشغل، خدوه موتوه كله هو. ومع ذلك شويه شويه بتقف على رجليك، وفضلت على كده بين الاثنين. كنت بشتغل ايه؟ كنت بشتغل حارس وشيل ترابيزات وكراسي، وكنت بدرس في جامعه، بدرس هوسبيتاليتي مانجمنت، وقعدت على كده 3 سنين. وفي 6 سنين حققت هدفي، وكنت اول مدير عام عربي ياخد لوكاندا، كان عندي 2000 عامل، لان الاحلام بتتحقق. فخليك معايا عشان نتكلم على بقيه تحديات الحياه، ونتكلم على دوره الاحلام ازاي بتتكون لغايه ما تبقى امكانيه، وبعدين امل والاحتمال، وبعدين واقع وتعيشه. وانا مش عاوز منك حاجه، بس عاوز اشوفك ان سايب لنا بصماتك في الدنيا، فما تروحش كده ولا كده، احسن حلمك هيروح منك. وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب من الآداب الإسلامية التي يحتاجها كل مسلم، وهو أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف ثلاثة أمور: الأمر الأول فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام فنقول: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلم أن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكافئك الله عز وجل بها أن يذكرك في الملأ الأعلى 10 مرات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. من صلى علي واحدة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها 10. السؤال: ما معنى صلاة الله عز وجل عليك؟ الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات في الملأ الأعلى بين الملائكة، ما معنى ذلك؟ يقول العلماء: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع درجته. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وعن أبي العالية من التابعين، وهذا هو فهم السلف الصالح. بعض الناس يقول بأن صلاة الله على العبد رحمته، صلاة الله على العبد رحمته، ويعتمدون في ذلك على أثر ورد عن جويبر عن الضحاك أنه قال: صلاة الله على العبد رحمته. والحقيقة أن هذا الأثر ضعيف سندا ومتنا. سندا جويبر هذا متروك، إذن لا يثبت هذا عن الضحاك رحمه الله وهو من فقهاء التابعين. متنا الرحمة تختلف عن الصلاة، صلاة الله على العبد غير رحمة الله للعبد، والدليل على ذلك من القرآن الكريم حينما ذكر الله عز وجل الصابرين فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال: صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة فيكون عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا التكرار لا يمكن أن يأتي به القرآن البليغ الفصيح. إذن الصلاة غير الرحمة. إذن ما معنى صلاة الله عليك؟ أي صلاة الله عليك ثناؤه عليك في الملأ الأعلى ورفعه لدرجتك. ما معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن حينما نقول: اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام، ما معنى ذلك؟ أي أننا ندعو الله عز وجل أن يثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، وأن يرفع درجته أو يرفع منزلته. هذا معنى اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليك 10 مرات أن يمدحك ويثني عليك 10 مرات. ثانيا، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تكفر سيئاتك وترفع درجاتك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذه القصة العجيبة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا رجل من الأنصار، والقصة رواها الإمام أحمد بسند حسن عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني آت من قبل ربي عز وجل، أو قال من عند ربي عز وجل، فقال: يا محمد، من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ورفع له 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات ورد عليه مثلها. الله أكبر، الله أكبر. الحديث مرة أخرى: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، أي رد الله عز وجل على العبد مثلها من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يكفر الله لك 10 سيئات، فلا تنسى الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا رسول الله. ثالثا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم وتفرج الكروب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، أرجو أن تتأمل معي هذا الحديث ويمكن أن تجعله شعارا في حياتك، ربما تختار هذا الحديث فتجعله شعارا في حياتك كلها. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلثاء الليل قام فقال: أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك صلى الله عليك يا رسول الله. أنا أسألك سؤالا الآن يا أخي الكريم، ما معنى أن يجعل أبي رضي الله عنه نصف صلاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربعه أو ثلثيه أو يجعل صلاته كلها لرسول الله؟ ما معنى ذلك؟ الصلاة أخي الكريم في اللغة هي الدعاء، فكأن أبي بن كعب رضي الله عنه كانت له ساعة يدعو الله عز وجل له فيها، يتضرع إلى الله عز وجل، فأراد أن يجعل ربع هذه الساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصف هذه الساعة صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، والباقي دعاء. وفي النهاية قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي كلما أردت أن أدعو وأن أتضرع إلى الله عز وجل بين الأذان والإقامة أو في أي وقت، جعلت كل دعائي صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام ولم أذكر حاجتي. في هذه الحالة ماذا قال له الحبيب؟ صلى الله عليه وسلم أعطاه هديتين أو بشره ببشرتين. البشرة الأولى إذن تكفى همك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، أي تكون الصلاة سببا في مغفرة الذنوب، وتكون صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام سببا في أن يكفيك الله همك، أي يكفيك ما يهمك من أمر الدنيا والآخرة، يكفيك ما كنت تهتم به وتريد أن تدعو الله به فالله يستجيبه بدون دعاء. إذا تكفى همك، كل ما يهمك وتريد أن تطلبه من الله عز وجل يلبيه لك ويعطيه لك سبحانه وتعالى، لأنك انشغلت عنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رابعا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته يوم القيامة، وكلنا في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن مذنبون أيها الأحباب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجنا في ذلك اليوم. في هذا اليوم نحن في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بأمرين اثنين. الأمر الأول، إذا سمعت المؤذن فاسكت وابدأ ردد الأذان ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أن تدعو الله عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة، وهي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. إذا فعلت ذلك مع الأذانات فإنك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أنت هو يا رسول الله، أنت هو يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة، كما نبه عليها الحافظ الزيلعي وابن حجر وغيرهم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد الأذان مع هذا الدعاء تنال بها شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لقوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. خامسا، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه أحد من أمته صلاة نزل ملك من السماء فحمل هذه الصلاة وذهب بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبلغه وقال: إن فلان ابن فلان يصلي عليك الآن في مكان كذا، كأنها هدية تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره وتأتيه الهدايا من أمته من أقطار الأرض، هذا وهذا وهذا وهذا يصلي عليك في مصر، وهذا يصلي عليك من تونس، وهذا من السعودية، وهذا من الجزائر، وهذا من الهند، وهذا من أمريكا، وهذا من إيطاليا، مسلمون يصلون على الحبيب عليه الصلاة والسلام، هدايا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. أنت كم هدية أرسلتها لحبيبك اليوم صلى الله عليه وسلم؟ كم هدية؟ أكثر من الهدايا التي ترسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ملك في الحال؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، عطر مجلسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى لا تندم يوم القيامة. عطر مجلسك ولو مرة، كلما جلست مجلسا قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم تفعل ندمت يوم القيامة. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام حديث قرأته وتوقفت عنده، وسوف تتوقفون معي الآن عنده لأن في إشكال، لكن الحديث صحيح، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحديث مرة أخرى، وأرجو أن تنتبهوا إلى الإشكال. ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أظن عرفتم الإشكال الآن. الإشكال واضح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله في المجالس مستحب وليس واجبا، وفي نهاية الحديث يقول: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. عذبهم لأنهم تركوا مستحبا؟ إشكال. وقفت أمام هذا الحديث وبدأت أبحث في شروح العلماء، فكان من بين الشروح التي وقفت عليها أن بعض العلماء يقول: فإن شاء عذبهم بذنوبهم الماضية، لماذا؟ وإن شاء غفر له، لماذا؟ لأنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسهم هذا، والصلاة على النبي تكفير للذنوب، فهم لم يأتوا بشيء يكفر الذنوب. هذا قول. قول الثاني قالوا: لعل أن يكون المقصود العذاب المعنوي، يعني إن شاء عذبهم يعني تأثروا عذابا معنويا، يعني تأثروا لنقصان ثواب هذه الجلسة أو لفقدان ثوابها حينما يروا الثواب العظيم يوم القيامة. وأشاروا إلى حديث يومئ إلى هذا، وهو ما رواه أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب. إذن التحسر لأنهم فقدوا الثواب، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي لفقدان ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدا لي جواب قد يكون أقرب من هذين الجوابين، وهو أن الإنسان إذا جلس في مجلس غالبا ما يحدث في هذا المجلس لغط أو نحو ذلك أو صغائر من صغائر الذنوب، فإذا ذكر الله عز وجل أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر الله وكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للذنوب التي في المجلس، فإن كثر لغطه فيه وقام فلم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ظلت الذنوب فوقه يحملها، فإن شاء عذبه الله بها وإن شاء غفر له. وأظن أن هذا المعنى قد يكون أقرب، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، أي بذنوبهم التي ارتكبوها من الصغائر في هذا المجلس، لأنهم لم يأتوا بمكثر لهذه الذنوب من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا بالنسبة للنقطة الأولى، فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كن كريما، كن كريما إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن بخيلا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. صلى الله عليك يا رسول الله. وقد انتهى وقت البرنامج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآل كل والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، بتحية الإسلام الزكية البهية النقية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالله إنني لأحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتوادون فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب للدعاء. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم أيها الإخوة، لأنتم على بعد الديار وحبها. أحبتنا، إن غبتم أو حضرتم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من الجوانب الرائعة والجميلة والخلاقة أن يتخلق الرجل وتتخلق الفتاة بخلق إسلامي رفيع. هذا الخلق مع أنه ممدوح في جميع الشرائع السماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان.

سماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان.

قال ذلك الرجل كفى بالله كفينا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني أعطاه هذا المبلغ هذا القرض إلى أجل مسمى، سمى وقتا معين وقال له في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني ستأتيني بهذا المال. فخرج في البحر فقضى حاجته، فلما التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا. الآن أعطاه هذا المال، وبعد مضي لنقل 6 أشهر 7 أشهر في الوقت الذي كان موعدا بين ذلك المقرض والمقترض، ذلك الرجل المقترض أراد أن يذهب إلى البحر لكي يوفي بهذا الوعد. وهذا كلام نقوله لمن يقترضون من الناس الدين والمال ويقولون لهم في الشهر الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك الفلان، وبعد سنة سأعطيك في اليوم الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك هذا المال الدين الذي اقترضته منك. لكن في المقابل للأسف الشديد لا يفعل ذلك الرجل شيئا، ولربما لا يكون معذورا فيخلف وعده والعياذ بالله. انظروا إلى قصة ذلك الرجل، التمس مركبا يركبها يريد أن يؤدي هذا المال، يريد أن يؤدي هذا الدين الذي اقترضه، فلم يجد مركبا، ما وجد مركب. انظروا إلى صدق أمانة وحفظ أمانة هذا الرجل الذي اقترض من ذلك الشخص المال، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة. انظروا كذلك تمام التوكل على الله عز وجل، أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ربطه جيدا وأغلقه جيدا وأحكمه جيدا، ثم أتى بها إلى البحر، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني يا ربي أستودعكها، أستودعك يا ربي هذه الأمانة. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني حتى ذهبت في البحر. ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، يعني ذلك الرجل المقرض خرج ينظر في المراكب في البحر أين ذلك الرجل الذي أخذ منه المال، الذي أخذ منه القرض لكي ماذا؟ لكي يعطيه ذلك المال. ذهب ينتظر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال. الله أكبر، وجد الخشبة وفيها المال الذي أقرضه لذلك الرجل المقترض، فأخذها لأهله حطبا، ما كان يظن أن فيها ماذا؟ أن فيها المال. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار. ولهذا يدل ذلك الأمر على أنه بالفعل من يوفي بالوعد الله سبحانه وتعالى يكرمه ويحبب الناس إليه، ولربما قد يعفيك من شيء من هذا الدين. تقترض من فلان 100,000 دينار، تقول له بعد سنة بالضبط سأفي لك الموعد. وكثير للأسف الشديد من التجار ومن الذين يشتغلون في الأموال وفي المعاملات للأسف الشديد لا يوفون بوعدهم، فلما يأتي ذلك الرجل فيحل ذلك الشهر بعد مضي ذلك الحول، بعد مضي السنة، فيعطيه المبلغ، فإنه لربما ذلك الرجل أحبه، ولربما قال له: لن أخذ منك مبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار، سأعتبر ذلك المبلغ مني إليك هدية وما شاكل ذلك. المقصود أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الوفاء بالوعد بالفعل هو خصلة جميلة جدا من خصال جسور المحبة. حينما ننظر إلى مثل هذه القضية سنجد بالفعل أن الرجل الذي يوفي وعده والذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد فإنه لن يوصف إلا بالصدق. ولذلك انظروا إلى هذه الكلمة: صادق الوعد، صادق الوعد. الآن نحن حتى في زمن ما يسمى للأسف الشديد بالدبلوماسية والسياسة ومشاكل ذلك، ما أكثر من يتحدث، ما أكثر من يقول في يوم كذا في سنة كذا سيكون كذا وكذا، لكن للأسف الشديد كما يقولون مجرد كلام، مجرد كلام للأسف الشديد، لا يكون هنالك ثقة في التصريحات ولا في الأقوال. أزمتنا في هذا العالم اليوم بالفعل أزمة وعود وأزمة تصريحات وأزمة أقوال. وعد بليل يخلف بنهار، ووعد بنهار يكذب بليل، تصريح هذا يخالف تصريحا هناك، تصريح هناك يكذب تصريحا هنا، وهكذا دواليك شأنهم في ذلك.

0: كما ذكر الأدباء بشأن جحا، جحا الذي ماذا؟ الذي صنع ساقيته على النهر، الساقية صنعها على النهر لتأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر مرة أخرى. الأصل أن الساقية هذه تضع الماء في مكان آخر، في بركة أو ما شكل ذلك، لكن ماذا؟ تأخذ هذه الساقية الماء من النهر، هذه الساقية أو هذا الدولاب تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر. فلما عجب الناس من صنيع جحا وقالوا عجبا لك يا جحا، تأخذ الماء من النهر بساقيتك لترد ساقيتك نفس الماء إلى النهر مرة أخرى، فقال جحا يكفيني نعيرها، يعني يكفيني هذا الصوت. وبالفعل بعض الناس هكذا، الصوت والكلام عندهم لا شيء. لهذا أيها الإخوة أهيب بنفسي وأهيب بكم أن نكون بالفعل صادقين الوعد. أنا لا أقول أننا جميعا يجب علينا أن نوفي بالوعد ونأتي به في نفس الوقت وفي نفس الموعد، لكن ربما إن تأخر الرجل 5 دقائق 7 دقائق هذا يعذر، لعله هنالك انشغال ما أو نوع من الأمور التي طرأت عليه في وقته. وإن كان في الأصل في الحقيقة أن لا يكون رجل مثل هذا الأمر، يعني يقول ثلث ساعة، يحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن يفي بوعده، فإن تأخر لمرة أو مرتين فإن الرجل كذلك الذي وعده والذي كان ينتظر ذلك الشخص يحاول أن يلتمس له عذر، خصوصا في زمننا المعاصر، زمننا الحالي الذي بالفعل تكثر فيه الطوارئ والانشغالات. فالمقصود أيها الإخوة أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن نفي بالوعد. الآن إذا الرجل ما استطاع أن يفي بالوعد، هنالك جوال، هنالك هاتف ثابت أو ما يسمى بالهاتف الأرضي، هنالك إيميل، هنالك أنواع كثيرة جدا من أنواع التواصل مع الناس. بإمكانك أيها الأخ الكريم أن تقول اعذرني قد أتأخر ساعة ساعتين، ما ذنب بالله عليكم ذلك الرجل الذي يقول لفلان انتظرني في البلد أو انتظرني في الشارع في الساعة الفلانية، فيأتي ذلك الرجل فينتظر في الساعة الفلانية ويكون في شدة الحم والشوب وشدة الحر ولهيب الشمس، وينتظر 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول اعذرني أنا حصل عندي موعد. طب يا أخي الكريم على الأقل قل لفلان أنني سأتأخر، على الأقل يذهب إلى مكان آخر يستظل به، أما ينتظر في ذلك المكان غير مناسب. والله ليس هذا من الأخلاق المناسبة والتي بالفعل لا تزرع الود ولا تصنع المحبة إطلاقا في قلوب الذين يتواصلون بين أنفسهم ويتواصلون مع أنفسهم ويتواصلون فيما بينهم. هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الرائعة، بل هو خلق ليس خلق حسن ولا خلق جميل، بل إنه خلق للأسف الشديد خلق سيء، خلق سيء. لهذا علينا أن نعتذر إن لم نستطع أن نفي بالوعد، لكي يحبنا الناس، لكي يشعر الناس أننا نهتم بأوقاتهم كما نحن ماذا؟ كما نحن نهتم بوقتنا. أنا أذكر أن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهذا رجل عراقي ضليع وهو كذلك مفكر وكاتب في التاريخ والسيرة، وكان كذلك لواء ركن في الجيش العراقي، كان رحمه الله تعالى ذكر أن فلانا وعده وقال له ذلك الشخص، وكان شخصا صحفيا، سآتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب فانتظرته، مثلا قال له سآتيك الساعة الخامسة، قال انتظرت الساعة الخامسة، مضت 5 دقائق، قلت لعله حصل له طارئ، 10 دقائق لعله حصل له عذر، ربع ساعة لعله، نص ساعة لعله. يقول بعد ذلك جاءني ذلك الشخص بعد ساعة ونصف، فحينما طرق الباب قال اعذرني وكذا، قال أنت تعلم أن هنالك شيء اسمه هاتف، أنا أنتظر على الأقل منك اتصال، كما اتصلت علي وطلبت مني إجراء مقابلة، فإنني الآن أنا أقول لك الساعة التي كنت قد ضربتها لك للمقابلة الصحفية قد انتهت، ولهذا عد إلى حيث كنت، لكي تتعلم أيها الشخص أنك يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد كما تحب أن يلتزم الناس معك في المواعيد، ولتأتي للناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك، وبالفعل رجع ذلك الشخص. ولهذا نحن نقول إذا كان الرجل حصل له طارئ معين كما قلت لكم قبل قليل فإنه لا حرج أن يلتمس له العذر، لكن أن يكون ديدن الرجل مثل هذا الأمر فإنه في الحقيقة لا يكون ذلك الشخص من الناس الذين يلتزمون بمواعيدهم، ولهذا يجب أن يؤدب بموقف كما حصل مع اللواء الركن محمود شيد خطاب. يقول بعد ذلك بعدها بأسبوع اتصل علي واعتذر مني وقال لي أنا أرجو أن تعذرني، أحب بالفعل أن يكون لي مقابلة حصرية وخاصة معك. قال له لا حرج، أنا أحببت أن أعطيك درسا لتتعلم منه، ليس معي فقط ولكن مع غيري، وأريدك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أن تكون موجودا. وبالفعل كان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية موجودا معه، وقال ذلك الشخص الصحفي للواء الركن محمود شيد خطاب إنني أيها الأستاذ الأديب قد تعلمت من ذلك الموقف دروسا ومنها أنني لا أخلف الوعد مع الناس، وحتى لو حصل لي طارئ أتصل وأقول أنه هنالك عندي انشغال معين حصل لي فأرجو أن تعذرني. وكذلك أيها الأخ الكريم، إن اتصل عليك فلان وقال لك مثل هذا الأمر فإنه بالفعل يجب عليك أن تعذره، لأنه لا تدري ماذا حصل له من ظروف ومن أشياء أخذت من وقته وأخذت من جهده وأخذت من تفكيره، ولربما هنالك طوارئ جاءتهم في الحقيقة. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا إلى أن إخلاف الوعد خطير جدا، خصلة من خصال المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. والعلماء قالوا من باب ما جاء في إخلاف الوعد، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه كذلك من ضمن الأمور الخطيرة، أن يخلف الرجل الوعد الذي نذره لله عز وجل، الوعد الذي قال أنني سأفي به في لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى النتيجة في ذلك ما هي، حينما لم يفي الوعد مع الله عز وجل، الله عز وجل قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالوعود، وأن يجنبنا صفات المنافقين. الوفاء بالوعد هي لا شك صفة من صفات الكرام، خلق من أصحاب المروءة. يقول الأصمعي رحمه الله تعالى وصف أعرابي قوما فقال أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلام المنطوي على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجالهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. آفة المروءة ماذا؟ أن يخلف الرجل فعلا موعده. لذلك انظروا إلى كيف الله سبحانه وتعالى مدح الناس الذين أوفوا بالوعد وأوفوا بالعهد، فقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، لنتراحم بيننا بالاحترام والوفاء والأمانة وصدق النية والعمل والوفاء بالوعد، ولا ننسى أن لنا معه سبحانه وتعالى موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، وهو الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يوفون بوعدهم، والذين يتحابون في جلاله، والذين يتوادون فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من الموفين بالوعود والعهود والعقود، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عز

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتشر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، وعرفت قريش أن آمي البيت الحرام في الموسم لا بد أن سيتطلعون إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فيجب على قريش أن يصدروا عن قول واحد في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفود العرب، فقالوا: يا أبا عبد شمس، قل وأقم لنا رأيا نقول به. فقال: أنتم بل قولوا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سحره؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ لقد عرفنا الجنون ورأيناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر ورجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ فقالوا: نقول ساحر. فقال: ما هو بساحر؟ لقد عرفنا السحر والسحرة، فما هو بعقده ولا نفثه ولا نفخه؟ فقالوا: فماذا نقول يا أبا عبد شمس؟ فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وأقرب القول أن تقولوا هو سحر يفرق به بين المرء وأخيه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا على ذلك. فأنزل ربنا سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا، إلى آخر الآيات. يقول ربنا سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الأسلوب في الاستعمال فيه غاية التهديد، فيه تهديد شديد ووعيد أشد، لأن ذرني وحيدا كأن ربنا سبحانه يقول: دعني وحيدا، وهذا سترى ما أصنع به. هذا الأسلوب يقوله المغيظ عندما يشتد غيظه فلا يقبل شفاعة في الذي اغتاظ عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا، سترى كيف أصنع به، ذرني وحيدا وإياه، وسترى فعلي به. وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا، وبنين شهودا، بنوه شهود حاضرون لا يحتاجون السفر والضرب في الأرض لأن ماله ممدود. ومهدت له تمهيدا في أسباب الرئاسة من المال والولد، ثم يطمع أن أزيد، أن أزيده من ذلك كله. كلا، يقطع ربنا سبحانه رجاءه وأمله في أن يزاد. إنه كان لآياتنا عنيدا، هذا التعليل في ترك الزيادة، إنه كان لآياتنا عنيدا، آية القرآن كان معاندا لها، لأنه قال هو سحر، القرآن سحر. سأرهقه صعودا، الصعود قالوا هي عقبة في جهنم، نسأل ربنا سبحانه العافية. سأكلفه، سأشق عليه بأن يصعد تلك العقبة. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فكر في الذي يقول وقدر في نفسه ماذا يقول عن القرآن. فقتل كيف قدر، قتل هنا بمعنى لعن، لعن كيف، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعن لعنة بعد لعنة، ثم نظر، ثم عبس وبسر. يصف ربنا سبحانه أحواله النفسية عندما كان يروي ذلك القول في نفسه، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره من السحرة، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. نسأل الله العافية. لما تفرقت قريش وقد أجمعوا أمرهم أن يذكروا هذا الذي دلهم عليه الوليد والمغيرة، جعلوا يجلسون في سبل الناس، فلا يمر بهم إنسان ممن جاء الموسم إلا وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بأنه ساحر إلى آخر ما اتفقوا عليه. فما تفرق العرب من ذلك الموسم إلا وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشر في القبائل. فلما رأى أبو طالب ذلك، وأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي ترضاه قريش قد شاع في العرب، خشي أن يركبه دهماء العرب مع قريش، فأنشأ قصيدته اللامية المشهورة: التي يعود فيها بمكة ومناسك مكة، ويذكر شرفه وكرم محتده، ويتودد أشراف قومه، وهو مع ذلك يخبرهم أنه ليس بتارك ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمسلم له حتى يهلك. يقول في القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذلي، بصغواء في حق ولا عند باطلي. خليلي إن الرأي ليس بنهنه ولا شركة عند الأمور البلابلي. ولما رأيت القوم لا ود عندهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا، وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب، ومن كل ذي نذر، ومن كل راجل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ؟ وهل من معيذ يتقي الله عادل؟ يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهد قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، إلى أن يقول: وما ترك قوم لا أبا لك سيدا صلى الله عليه وسلم، يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، إلى أن يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، وكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبه غير طائل، فبلغ قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل، إلى أن يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التناضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. وهي على كل حال قصيدة طويلة. وقال أيضا نونيته المعروفة التي يقول فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومضت قريش غير آبهة بهذا الذي قاله أبو طالب، مضت في موغلة في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغري به سفهاءها فكذبوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري مختصرا وأحمد مطولا عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال: حضرتهم يوما وقد اجتمع أشرفهم بالحجر، فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. يعني تذامروا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة إذ جاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ثوبه وخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومثل ذلك أيضا هذه العداوة المستعلنة، ما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال أبو جهل أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن رقبته أو أعفر وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل ما لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال جبريل أتريد أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فنظر إلى شجرة وراء الوادي فقال أدعو تلك الشجرة، فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت حتى وقفت أمامه بين يديه، ثم قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلترجع، فأمرها فعادت إلى موضعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم وقد نحرت جزور بالأمس، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى سلاها وفرثها ودمها؟ سلاها هو الغشاء الذي يكون فيه ما في بطنها، الجنين في بطن المرأة يكون في المشيمة، تلك الجلدة الرقيقة، ذلك الغشاء الرقيق، وذلك الغشاء من البهائم لا يسمى مشيمة ولكنه يسمى السلا. فقال أيكم يعمد إلى جزور آل فلان، هذه التي نحرت بالأمس، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيأتي به ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط، فجاء بذلك الفرث والسلا والدم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وقال ابن مسعود وأنا قائم أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة لا طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل القوم يضحكون حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، فذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فجاءت حتى نزعته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم وأقبلت على القوم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ودعا وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال ابن مسعود فلما سمعوا دعاءه ذهب الضحك، ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يسمي فيقول اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. الله المستعان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن مفهوم جديد أريد أن أضعه بين أيديكم ونتحدث عنه إن شاء الله، مفهوم الجغرافيا المقدسة. أنا كنت أتكلم في الحلقات الماضية على أن هناك في ثقافتنا وتراثنا ومصطلحاتنا مصطلح الأمة، وقلت أن هذا مصطلح جيني أساسي تأسيسي نمتلكه نحن حصراً يعني. وهذا المصطلح بالمناسبة انبثق عنه رؤية للعالم، ثم من بعد ذلك تسرب هذا المصطلح نفسه إلى الغرب. يعني الدولة القومية في الغرب، دولة الأمة في الغرب، في الحقيقة هي نتاج لتفكير نشأ في الشرق وليس في الغرب نفسه، لأن الغرب لم يكن لديه مفهوم الأمة. الغرب كان لديه مفاهيم من التجزئة والصراع كما قلت في الحلقات السابقة، ثم بعد ذلك أراد بعد حروب هائلة، خاصة الحروب الدينية يعني في أوروبا في القرن السادس عشر، أراد أن يؤسس لنظام، فوجد في تراثه في الجوار، يعني الجوار الإسلامي الأندلس سابقا، ثم أيضا في أثناء فترة الحروب الصليبية عندما جاء الصليبيون اكتشفوا أن شيئا ما نظرية أخرى مختلفة موجودة في العالم اسمها الأمة. فمن هنا بدأ التفكير بدولة الأمة. الدولة القومية في الغرب هي ليست إنتاجا طبيعيا للتراث الغربي، بل هي استفادة من التراثات الموجودة في خارج الغرب وعلى رأسها التراث الإسلامي يعني. لكن هم بنوا الدولة القومية، والدولة القومية هذه هي التي صنعت الأمة، لأن فرنسا لم تكن أمة واحدة، ألمانيا لم تكن أمة واحدة، إنما الدولة هي التي صنعت. بسمارك هو الذي صنع ألمانيا على سبيل المثال. فرنسا كانت مجموعة من الكيانات الممزقة، ثم الدولة وسعت وتوسعت ثم صهرت الأمة وصنعت الأمة. فالدولة في الغرب صنعت الأمة، إنما الأمة عندنا في المفهوم الإسلامي في الحقيقة هي التي وظفت الدولة لخدمتها، وهذا فرق كبير جدا. إذن لأن الدولة الأمة عندنا هي الأساس، والدولة هي منتج يعني وظيفي. لكنه في الغرب الدولة في الحقيقة مراكز السلطة يعني مراكز القوة هي التي صنعت الأمة، وصار لدينا إشي اسمه الأمة القومية أو النيشن ستيت في الغرب يعني. نأتي إلى منطقتنا في منطقة الشرق. طيب، كل حضارة لها مركز جيوسياسي استراتيجي يقوم على بناء هيبتها، قوتها، ثقافتها، ويؤتمن كذلك على روحها. ما هي المنطقة الجغرافية في عالمنا الإسلامي التي يمكن لنا أن نقول أنها مركز جيوسياسي استراتيجي حقيقي يستطيع فعلا أو استطاع ويستطيع مستقبلا أن يحافظ على ما نسميه بكيانية الأمة؟ أعتقد أنها الجغرافيا التي أسميها الجغرافيا المقدسة، هي الجغرافيا الممتدة من جزيرة العرب جنوبا، من الحجاز وصولا إلى الشام. هذه الجغرافيا، هذا المحور الذي يمتد من جنوب الجزيرة العربية وصولا إلى جبال زاغروس، إلى منطقة الشام يعني الشام الكبير. هذه الجغرافيا أولا لها خصوصية عندنا في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل من الأرض جميعا أرض مباركة وطيبة. يعني الرسول عليه السلام تكلم عن الأرض وقال أنه بإمكانك أن تصلي أينما تشاء لأن الأرض طاهرة، والبحر كذلك قال عنه أنه طهور ماؤه. فطهورية الأصل في الأرض أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طيبة، الأصل فيها أنها خلق من خلق الله يعني طيب وطاهر. لكن أعطي لهذا المجال الجغرافي الذي أتكلم عنه خصوصية بأن وصفت بأنها أرض مقدسة، ووصفت بأنها أرض مباركة، ووصف مركزها الأول بأنه حرم، ومركزها الثاني بأنه بورك حوله له المسجد الأقصى. فبين هذه وتلك هناك جغرافيا تدخل في صميم الاعتقاد الإسلامي. هذه الجغرافيا ليست كغيرها من الجغرافيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قرر ذلك، هو صانع الجغرافيا. كما قلنا الجغرافيا في الأساس هي صنع الله في الأرض، والتاريخ هي تدفق الجغرافيا، تدخل الفعل الإنساني، تدفق الفعل الإنساني في الجغرافيا. طيب الخالق الجغرافي يقول لنا أن هناك أرضا مقدسة وأرض مباركة، وبين قدسيتها وبركتها هناك ضرورة لكي يكون لديك انتماء، فلا تشد الرحال إلا إلى بقاع ثلاث. هذه الثلاث موجودة في هذا الفضاء، في هذا المجال الحيوي الممتد من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها، إلى أقصى شمالها. وبالمناسبة لما نتكلم عن جزيرة العرب، الشام والعراق هي جزء من جزيرة العرب، وجزيرة العرب مش مجلس التعاون الخليجي بمفهومه اليوم، اليمن جزء من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب الطبيعية تمتد من مضيق عدن إلى جبال زاغروس، وبالتالي شمال الشام يعني. وبالتالي هذا كله فضاء واحد، هو فضاء جيوسياسي استراتيجي. بالمئة سنة الماضية تم تقسيمه إلى دول ثانية، لكن الأساس أنه فضاء جيوسياسي استراتيجي متصل، ودموغرافي متصل، وقبلي متصل، وإثني متصل، ومتواصل ومتداخل ومتراحم. فأنت تتكلم عن فضاء واحد وليس فضاءات مختلفة. الفضاءات المختلفة جاءت بسبب الخطوط التي خطت على الخرائط يعني في القرن الماضي من الزمن. إذن هذه الجغرافيا إن كانت حية تقوم بأشياء كثيرة، ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى لهذه الجغرافيا أنها أولا هي المصدر الذي ينتج المعرفة. علماؤنا، فقهاؤنا، مذاهبنا، حركتنا كانت دائما تأتي من تلاقح وتفاعل بين نخب موجودة في هذه المنطقة تصدر وتطور الرؤى والتصورات. إذن هي مؤتمنة على معرفية الأمة، على عقل الأمة. هذا لا يعني أنه المناطق الجغرافية الأخرى في العالم الإسلامي لم تولد، بل ولدت أفكارا ورؤى وتصورات كثيرة جدا، وعلماءها مشهود لهم بالفضل في كل مكان وفي كل زمان. لكني أنا أقصد هنا أن المركزية المعرفية، التفاعل العقلاني الفلسفي الفكري الوجداني يتم في هذه المنطقة في الغالب، لأنه هذه موطن الرسالة وهذه موطن البركة، والفعل ما بين الرسالة وما بين البركة فيه قدر عالي جدا من الأصالة، وبالتالي أصالة المعرفة تنتج في هذه المنطقة. ثانيا أنها مركز روحي، إذن هي مركز معرفي لكن أيضا هي مركز روحي. لماذا؟ لأنه فيها المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبالتالي فيها قدر عالي جدا من خصوصية جغرافية ليست موجودة لأي بقعة في الأرض. ثالثا أنها مركز جيوسياسي استراتيجي. لماذا؟ لأنها ذلك الخيط الفاصل ما بين قلب جغرافيا العالم الإسلامي اللي هي يعني جزيرة العرب وبالذات الحجاز والعالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته عندما كان يفكر في العالم كان يفكر في الشام خارج جزيرة العرب. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث بعثات عسكرية، الأولى مؤتة، والثانية تبوك، والثالثة بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين. هذه البعثات الثلاث تمت إلى الشام. كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم دوما إلى الشام على أنها الخطوة القادمة بعد مكة، الخطوة القادمة للفتح بعد جزيرة العرب، وهي في الحقيقة البوابة نحو العالمية. لأنها عندما فتحت بقرار من أبي بكر رضي الله عنه، وثم بعد ذلك بتنفيذ من جيوش الإسلام الأربعة وعمر رضي الله عنه الذي فتح بيت المقدس، مباشرة انطلقت الرسالة نحو العالمية من الشام. فانطلقت جيوش نحو مصر ثم شمال إفريقيا، انطلقت جيوش أخرى نحو أرمينيا، وهكذا توسع العالم الإسلامي منطلقا من بلاد الشام الكبير يعني من الشام الكبرى. ولذلك لا غروة من أن تسمى بأنها أرض مباركة، لأنه ما هي البركة؟ هي البركة هي تجدد العطاء، البركة هي التي تزيد في نتائج الفعل، وإن كان الفعل قليلا نتائج تكون أكبر من الأماكن الأخرى. فهذه الأرض مباركة، أي أن الفعل الاستراتيجي فيها سيؤدي إلى نتائج أكبر من كثير من أي مكان آخر في هذه المنطقة. هذا من مفهوم أخلاقي ديني إسلامي، لكن من مفهوم واقعي هذا الذي حدث؟ نحن أسسنا الدولة الأولى خارج المدينة المنورة في دمشق بالأساس، ثم بعد ذلك توسعت وانتقلت إلى بغداد يعني في العهد العباسي، لكن هذه المركزية كانت مركزية ضرورية لانفتاح العقل العربي على العالم ثقافيا وجدانيا معرفيا، وانفتاح أمة العرب الحاملة للرسالة، الحاملين الأوائل للرسالة مع الأمم الأخرى من خلال مفهوم جدا اسمه الفتح. أنت فكر بالفتح، الفتح والانفتاح، لأنه الفتح ليس استعمار وليس احتلال، الفتح هو إزالة العوائق أمام الرسالة من أن تصل إلى الناس، وهم أحرار بعد ذلك إن حملوها أم لم يحملوها. لذلك بقيت شعوب الأمم المفتوحة في العراق وفي الشام وفي مصر وفي خراسان وفي غيرها من بلاد فارس، يعني بقيت على دينها مسيحية أو مجوسية أكثر من قرن أو قرنين من الزمان، لم يجبرها أحد على الإسلام لأن هناك نص يقول لا إكراه في الدين. إذن عندما فتحنا هذه الأرض لم نفتحها لكي نحول أهلها إلى الإسلام، فتحناها لكي نزيل العوائق أمامهم من أن يسلموا أو أن يعتنقوا ما يشاءون. لذلك لما جينا للشام كانوا مسيحيين أرثوذكس، بقوا على مسيحيتهم لكنهم تحرروا من الدولة البيزنطية الرومانية التي كانت تفرض عليهم شكلا ما من أشكال التدين وتجبرهم عليه، وتعتبر أن الذي يخالف أصل الكنيسة الملكانية الغربية الشرقية الموجودة في القسطنطينية كان يعتبر أنه من الهراطقة وربما يقتل أو يحرق أو ينفى من الأرض. فأزيلت العوائق أمام حرية التدين ولم تفرض على الناس، وبالتالي هذا فرق مهم جدا بين الفتح وما بين الاستعمار أو الاحتلال. الاحتلال أنت تأتي لكي تسيطر على المال وتسيطر على السلطة في الأرض المفتوحة. كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الأوائل لم يكن سيطرة على المال والسلطة، إنما كان إزالة للعوائق أمام الأمم والشعوب من أن تحكم نفسها بنفسها، من أن تدير ثرواتها بنفسها، من أن تقوم باعتقادات أو باعتناق الاعتقادات التي تريدها بنفسها من دون وصاية من أحد. هذا فتح، هذا المسمى بالفتح، وكلمة الفتح كما ترى هي عكس كلمة الانغلاق. فلذلك عندما سمى الله تعالى الفتح فتحا في سورة الفتح هو هذا المقصود منه، أنك تزيل المنغلق من الأمر، المنغلق من شؤون السياسة، المنغلق من شؤون الاقتصاد، تفتح الطرق التجارية بين الناس، تفتح التواصل، تصل إلى الوصل بدل القطيعة، والانغلاق يؤدي إلى القطيعة. لذلك تاريخنا كان تاريخ فتح، واقعنا واقع انغلاق، واقع قطيعة في 100 سنة الماضية يعني. ومن هنا الجغرافيا التي أتكلم عنها هي العمود الفقري لأي مشروع جيوسياسي استراتيجي قادم. لماذا؟ لأنه هذه يجب أن تبقى مركزا من أجل أن نؤسس لأنفسنا المركز الجيوسياسي الاستراتيجي بمرجعيته المعرفية، مرجعيته الروحية، ومرجعيته كذلك إيش السياسية والعسكرية. عندما خسرنا فلسطين نحن خسرنا رأس هذا المحور، وتشقق هذا المحور تشقق كبير جدا، وتسرب هذا التشقق ليس فقط إلى عوالم السياسة والأمن القومي العربي المفكك حاليا يعني، ولكن تسرب أيضا إلى عوالم المعرفة، بل تسرب إلى عوالم الروح، وأصابنا بهزيمة حقيقية فيها إهانة ولكن فيها تفكك معرفي. فبدأنا نضرب ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن طريق هدى، عن طريق رشاد، فأصبح الواحد منا ليبراليا، أصبح اشتراكيا، أصبح قوميا، أصبح إسلاميا، أصبح أي، كل يريد أن يصل إلى طريق نجاة، إلى حبل النجاة. فسلكنا كل الشعب وكل الطرق التي يمكن لنا أن تخيلنا يعني أنها تصلنا إلى ذلك، لكن ذلك أدى حقيقة إلى حالة من الوهن والضعف. صحيح أنه أثر الجدل والحوار في عالمنا العربي، لكن للأسف الشديد منع التطور التلقائي لنظرية معرفية تنبع من أرضنا كما كان الحال دوما. نحن لدينا نظريات معرفية نبعت من أرضنا ووصلت إلى كل أنحاء العالم. نحن الذين من أرضنا نبعت مفاهيم الفقه التي تحولت إلى قوانين ونظم في عالم الغرب على سبيل المثال. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم الأمة تحول إلى الدولة القومية أيضا. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم النظر والفكر التجريبي العلمي وأدى إلى ثورة علمية في عالم العالم الغربي. نحن الذين نبع من أرضنا الفقهاء والعلماء والمؤرخون والفلاسفة والمفكرون الذين أثروا الخيارات الإنسانية في كل أنحاء العالم. إذن التطور الطبيعي للفكر يجب أن يكون تطور طبيعي ينتج من أرض الفكر نفسه ومن أرض الحضارة نفسها، وينبغي أن ينسجم مع روح الأمة ومع ذاكرتها الجمعية والتاريخية ومع انتمائها لعمقها الإنساني الذي كان عبر الأزمنة مولداً لهذا الحراك ولهذا الفكر. لكن الاستيراد أو محاولة التوليف أو محاولة الترقيع هذه عادة لا تأتي بثمار فاعلة، تأتي بحلول جزئية، تأتي بمحاولة انسجام مع واقع أنت مغلوب فيه على أمرك، لكنها لا تؤدي إلى نظرية أصيلة في الفكر ولا في الاستراتيجية، بل تؤدي إلى محاولة تعايش مع واقع تعتقد فيه أنك لست قائداً، لست زعيماً، لست قادراً، فتأخذ من الآخرين وتعدل وتجدد وتحرف قليلاً قليلاً حتى تستطيع أن تتوائم أخلاقياً أو نفسياً أو سياسياً مع هذا المستورد. لكن هذا مش اللي بنحكي عنه، هذا ليس الامتداد الطبيعي للفلسفة الإسلامية ولا الامتداد الطبيعي حتى للتاريخ الإسلامي ولا لروح الأمة التي نتكلم عنها. من هنا عندما نتكلم عن نظرية جيوسياسية استراتيجية المستقبل أريد أن أقول لكم أني أعتقد، وهذا رأي ممكن نحاور نتناقش فيه، ممكن يأتي آخر برأي آخر، أن هناك عمود فقري جيوسياسي استراتيجي ذو مرجعيات ثلاث: معرفية وروحية واستراتيجية سياسية، ممتد من جنوب جزيرة العربي إلى أقصى شمالها، وهذا بجناحيه الجناح العراقي والجناح المصري، هو الذي شكل عبر القرون حالة التدافع التي أوصلتنا إلى أن نكون مركزا جيوسياسيا استراتيجيا حضاريا لمئات السنين. هذه مسألة مهمة، لأنه إحنا الآن حددنا جغرافيا وأنا أسميها الشرق، هذه المنطقة هي الشرق، عندنا عمود فقري، عندنا جناحان، جناح يمتد في آسيا باتجاه وصولا إلى المحيط الهندي عمان، جناح يمتد في إفريقيا وصولا إلى المغرب أقصى المغرب يعني في المحيط الأطلسي، ثم عندك هذا العمود الفقري الممتد من عدن إلى جبال تورس أو إن شئت إلى البحر الأسود إن أضفت تركيا إليها، فهذا هو الفضاء المشرقي، هذا هو المجال الذي أريدنا أن نتحدث عنه ونحاول أن نفكر في كيفية بناء منظومة تستطيع أن تستأنف حركة التاريخ في هذه الجغرافيا. فهي جغرافيا مقدسة وهي جغرافيا مباركة نصاً، ولكنها في نفس الوقت في الحقيقة وعلى أرض الواقع هكذا كانت وهكذا فعلت عندما كانت هذه الأمة تتقدم نحو الأمام. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، مفهوم الأمة عادة يعني يتشكل في الغرب عبر دولة، كما كنا هناك الدولة الفرنسية، الدولة الألمانية والدول الأخرى الكثيرة الموجودة في الغرب، كل دولة تسمى نيشن ستيت، دولة أمة. طيب هذه الدول المسمى دولة الأمة اكتشفت مع الزمن أن حالة التواصل تؤدي إلى ثمار طيبة وحالة القطيعة تؤدي إلى ضعف وإلى عجز. فلما كانت ألمانيا مقسمة إلى أكثر من 30 دولة أو إلى 30 إمارة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت قوية جدا جدا لدرجة أنه عملت حربين، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية. فرنسا لما كانت مجزأة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت دولة استعمارية استطاعت أن تهيمن على جزء كبير من إفريقيا وتقوم بما لم يقم به أحد غيرها من من من من من احتكار للسلطة والمال. إيطاليا كانت مجموعة من الكيانات الصغيرة، مدن صغيرة كل مدينة تعتبر حالها دولة قائمة بذاتها، لكن في القرن نهاية القرن التاسع عشر توحدت، عملت دولة، أصبحت لها حضور وأصبح لها قيمة. إذن المعادلة التي حكمت العقل الغربي عبر التجربة هي أن التوحد يؤدي إلى القوة، نقطة مهمة جدا، مع العلم أن التراث الغربي كله قائم على القطيعة بالمناسبة، يعني الحروب. أوروبا أكثر قارة في العالم ممزقة إثنيا، لغويا، مذهبيا، ومكتظة بكيانات سياسية بالمناسبة. أكثر قارة جغرافية في العالم مكتظة بكيانات سياسية هي أوروبا. لكن مع هذا، مع التجربة ومع الحروب، مع المعاناة، خاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اكتشفوا أن التوحد والتجمع يعني القوة، رغم الخصومات القومية ورغم التراثات المتصادمة في أوروبا. إذن وصلوا إلى هذه القناعة، لكن لما صدروها عندنا صدروها العكس، قالوا أن أفضل لكم أن تتفرقوا. ليش يا جماعة؟ قالوا والله أحسن، بدل ما يكون عندنا كيان واسع يكون عندنا كيانات صغيرة. فالحلم الذي خطه الإصلاحيون العرب في 1914 لما اجتمعوا في دمشق وعملوا وثيقة دمشق اللي حاولوا من خلالها أن يصفوا المملكة العربية الجديدة التي سوف يعطيها البريطانيون للعرب وفاء إذا هم وقفوا ضد الدولة العثمانية، كانوا يصفون كيانا ممتدا على جزيرة العرب الطبيعية من اليمن إلى أقصى بلاد الشام. كل جزيرة العرب كانت المملكة العربية بالفهم الإصلاحي الأول، لكن أجل الغربيين قالوا أبدا هذا الكلام ما بنفع، خلينا نقسمكم، بدنا نعمل إشي اسمه أربعة أجزاء في سوريا. استطاعوا يعملوا منها اثنين، يعني كان عندنا مفروض دولة علوية ودورة جبل لبنان الكبير وهكذا، يعني منطقة قسموها، لكن لم يستطيعوا الفرنسيين، فأصبح عندنا ثلاث دول، دولة كانت حلب طبعا ودمشق وجبل لبنان. لبنان أصبحت دولة قائمة بذاتها، وسوريا أصبحت دولة، العراق أصبحت دولة، والأردن وفلسطين طبعا بقيت تحت الاستعمار البريطاني، وقسم بقية العالم العربي في منطقة الجزيرة، يعني عندنا دول الخليج ثم عندنا اليمن وما إلى ذلك. هل النظرية التي صلحت للغرب في أن التوحد يعني القوة لم تكن صالحة لنا؟ لا طبعا تكون صالحة لنا، لأنه إحنا أصلا كنا متوحدين فتم تقطيعنا، هم كانوا متفرقين تم توحيدهم، أي نقطة جوهرية. إذن النظرية هذه نظرية استعمارية، والقصد منها إبقاء المركزية الغربية فاعلة في أرضنا، لأن أرضنا كما تعرفون وكما كنا الآن هي أرض حقيقة انتقال، انتقال بين القارات جميعا، هي أرض انتقال حضاري، أرض انتقال جغرافي، أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. هذه الأرض التي تنتقل منها الجيوش من آسيا إلى إفريقيا والعكس، هذه الأرض التي انتقل منها الإنسان من جنوب من من من إفريقيا نحو الشمال، حتى من أيام من آلاف السنين. هذه أرض التقاء حضاري، وهذه أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. حتى تبقى كذلك من دون أن تصبح مركزا جيوسياسيا فاعلا في العالم، يحتم على العالم، لأنه لو أصبحت هذه المنطقة مركزا جيوسياسيا فاعلا سيكون لها مكانة هائلة بين الأمم. لذلك تقطيعها مفيد جدا لمن أراد أن يتسيد، لأنه المتسيد دوما لا يريد أحدا غيره أن يتسيد أو أن يقترب من التسيد، فلذلك يقوم هو بإضعافه. فالذي حدث أنهم صدروا لنا نظرية القطيعة، صدروا لنا نظرية التجزئة، وقالوا أن هذا أفضل لكم يا أخي، مشان الأقليات تعيش مرتاحة، مشان شعوبكم تنبسط، وكون كل ما زادت الدول بكون خير وبركة والحمد لله أحسن لكم، فمشينا على هذا الأساس. أما هم فاعتنقوا التوحد، فأسسوا الدولة القومية، ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية التي قتل بينها وبين الحرب العالمية الأولى 100 مليون إنسان، قالوا والله يا إخوان إحنا قتلنا ما فيه الكفاية، تعالوا الآن نفكر بنماذج جديدة. مش قالوا لأننا قتلنا ما فيه الكفاية لن نجتمع بعد اليوم أبدا، بالعكس استفادوا من ذلك بأن استمروا في نظرية التوحد، فخرجوا بالاتحاد الأوروبي. وهذا الاتحاد الأوروبي الذي نراه اليوم هو التقاء بين دول قاتل بعضها بعضا حتى الموت، حتى الإبادة، لكن وجدوا بعد سنوات قليلة أنه من المصلحة أن يلتقي الناس جميعا في فضاء أوسع، ولذلك أسس ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، واجتمعت هذه الدول القومية جميعا في اتحاد أوروبي فيه فضاء اقتصادي واحد، فيه فضاء حركة واحد، يعني الإنسان يسافر أينما شاء بدون حدود. هذه مسألة مهمة جدا. إذن لو فكرت في النموذج الأوروبي الذي صنعته أوروبا لنفسها، هو نموذج شبيه جدا بنموذج الأمة الذي كان موجود عندنا في السابق، أن الإنسان حر في حركاته، لا يحده حد، والتجارة منفتحة بين الدول، والاقتصاد ذو مركزية واحدة. فهنا الدولة بقيت، الإمارات بقيت، السلاطين كانوا موجودين عندنا، كان سلاطين وأمراء في كل مكان، لكن الأمة كانت فوق الدولة. الاتحاد الأوروبي اليوم هو فوق الدولة القطرية، وإن كانت الدولة هي الفاعل فيه، ولكنه بالأساس مكن الإنسان الغربي من أن ينتمي انتماء جديدا إلى أوروبا التي يستطيع أن يسافر ويعمل ويتحرك فيها بما يشاء. سيستمر لا يستمر لا أعرف، لأن كل شيء الآن يهتز ويتحرك في الأيام التي نحن فيها، لكني أقول أن هذا النموذج نموذج حسن، ونموذج يدل على أن الوحدة أو التوحد أو التكامل أو التواصل يؤدي إلى القوة. أما النموذج الذي صدر إلينا بعد 100 عام، يمكننا الآن بكل راحة أن نقول أن القطيعة والتجزئة والفصام والانفصال يؤدي إلى الضعف وإلى الإهانة وإلى العجز. أمامك نموذجين، نموذج كان فيه تجزئة أصبح فيه قوة بسبب الوحدة، ونموذج كان فيه قوة أصبح فيه ضعف بسبب التجزئة. إذن أي نموذج تختار؟ أن نستمر في نموذج التجزئة وتقديس الوهم المقدس الذي سن لنا من قبل الغرب ورسمت حدودنا فيه بعد الغداء كما قال تشرشل، أم أننا ننظر حتى إلى الغرب يا أخي اللي فعلوا، أو إلى غير الغرب، إلى إفريقيا التي بدأت الآن تفكر في نظم تكاملية اقتصادية في كل مكان، إلى أمريكا اللاتينية، إلى منظومة آسيان. فإذا الوعي العالمي تطور إلى أنه لا بد من الالتقاء والتكامل والتواصل من أجل الوصول إلى حالة من الرخاء الاقتصادي وحالة من الاستقرار السياسي. هل هذه القاعدة لا تنطبق على منطقتنا التي آمنت عبر 1300 عام بهذا إيمانا طبيعيا حتى لم يكن مكان جدل؟ لما انهارت الخلافة يوم من الأيام في الدولة العثمانية أصبحوا الناس مش عارفين شو يعملوا، فكانت هناك محاولة استعادة الخلافة. مفهوم هذا المفهوم مركزية الإجماع السياسي كمفهوم تلقائي طبيعي لا ينظر إلى خلافه، لكن مع الزمن أصبح مفهوما بعيدا. أنا هنا لا أقول علينا أن نستعيد الخلافة كما كانت، لكن نستعيد روح الاجتماع، روح الالتقاء، روح التوحد. يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التكامل، يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التواصل الذي عبر عنه الغربيون اقتصاديا، التكامل الاقتصادي والتواصل الإنساني الديمغرافي. جيد، ممتاز، على الأقل أنت حققت خطوة إلى الأمام، وهذا أفضل من القطيعة وأفضل من التجزئة وأفضل من الحدود الملتهبة نارا وعنفا وقسوة، وأفضل من التجزئة الموجودة حاليا في دولنا والحروب الأهلية الموجودة فيها. كويس جدا. إذن لو حققت بعضا مما كانت عليه الأمة سابقا بكون أنا أنجزت إنجاز كبير. إذن نظريتنا يجب أن تأخذ بالاعتبار التدرج في التوصل إلى استعادة الوصل بعد القطيعة، وليس في الاستمرار على خطوط التجزئة. وهذا لا يعني هدم الدولة العربية أو الدولة المشرقية، ولكن يعني أن نجعل من حدودها نقاط وصل لا نقاط فصل، أن نجعل من اقتصادها أكثر تكاملا، من إنسانها أكثر حرية على الحركة، من نظمها أكثر وفاء لتراثها وحضاراتها القائمة على الفتح، على الانفتاح، على الوعي، على الاتصال المعرفي، على الجدل والحوار الفلسفي والفكري، وبناء المنظومات النابعة من الأرض، من أرض الحضارة هذه، أرض الأديان وأرض الشعوب، هذه الأرض التي علمت الإنسان الكتابة، والتي علمت الإنسان القوانين، والتي علمت الإنسان تنظيم الجيوش، والتي علمت الإنسان كيف يخطط للمستقبل، والتي بنت أقدم المباني والمعابد، والتي انطلقت فيها الأديان الثلاثية. هذا التراث الإبراهيمي، التراث الإبراهيمي الممتد من مكة إلى إلى إلى إلى, إلى بيت المقدس، إبراهيمي خالص، لم يأتي عليه زمن إلا وفيه أصالة الانتماء إلى أديان سماوية ثلاث. إذن خزان معرفة، خزان روح، ومركز جيوسياسي استراتيجي. هذه هي الأرض المقدسة، هذه هي الجغرافيا المقدسة التي نأخذها بالاعتبار عندما نفكر في منظومة جيوسياسية مستقبلية، ونفكر في أن تكاملها واتصالها ورفع الحدود والحواجز أمام الإنسان لكي يتدفق مرة ثانية بوعيه وفكره عبر الحدود، هذا الذي سيعطيها قوة ومتانة وصلابة وثقة، وهذا الذي سوف يحولها تدريجيا إلى مركز حقيقي يجلس على طاولة الأمم ويقول نحن نعبر عن مصالحنا، ونحن نعبر عن تدفق تاريخي حقيقي طبيعي، العالم كله مدين له بإنجازات عظيمة حكمت العالم وأوصلته إلى ما هو عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك 6 أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كـ1000 ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالـ1000 علكة صغيرة. هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت. نقول هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر، فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب والكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع 3. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر،
وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه يعني، وكذلك ترصد لها سقفا معينا سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من النوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة أو قريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء على السيارات لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف، لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان، أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد، الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات ولنحو، وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية، أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة
تبعية، فهذه كذلك هذا ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لخدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة، وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب الماليات. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأن أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم، في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لا بد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب
الروم أنه يخسر 100 من الإبل فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت 7 سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجه التحريم المطلق للمراهنة. فإذا هذا الباب، لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة، والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترطوا له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكثر

0: الضابطي المحدود كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، والجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده، كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل، وليست ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. هذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث، وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية. فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا، أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: في العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأحاديث التي تدل على فضل بلاد الشام عموما وبيت المقدس خصوصا هي أحاديث كثيرة جدا وتناولت عدة نواحي. من هذه النواحي أن أرض الشام هي أرض هجرة لأهل الإسلام والإيمان على مر التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام. فأول من هاجر إلى بلاد الشام هاجر إليها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وقصة إبراهيم كما تعلمون قصة معروفة ومشهورة ومذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة سور من كتابه العزيز، وكيف أنه بعد أن أقام الحجج العقلية والحجج الحسية على بطلان عبادة الأصنام قرر قومه أن يلقوه في النار، ومع ذلك ومع إلقائه في النار فنجاه الله سبحانه وتعالى منها. ثم إنه هاجر بعد هذه الحادثة بعد أن رأى أنه لا فائدة في هؤلاء القوم، لن ينفع معهم لا دعوة بالأدلة العقلية ولا دعوة بالأدلة المادية ولا معجزات حتى، ما نفعهم. فأراد أن يغير أرضه وينتقل من ذلك البلد اللي هو بلد إيش؟ بلد الكفر، إلى بلد آخر ينشر فيه دعوة الإيمان، يبحث عن قوم آخرين لعلهم يتقبلوا منه دعوة الإيمان. فهاجر عليه السلام إلى أرض من؟ نبي الله لوط هناك. فكان أول من آمن بإبراهيم فآمن له لوط. كان لوط عليه السلام أول من آمن بنبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ثم إن إبراهيم أين استقر في أرض الشام؟ في أفضل بقعة وأقدس مكان، وهو إيش؟ القدس، بيت المقدس، استقر هناك. لذلك جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون هجرة الإنسان إلى أين؟ إلى أرض الشام. نستمع إلى هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة. لا شك أنه هجرة بعد هجرة من قبل الإسلام، هجرة إبراهيم عليه السلام إلى الشام، وفي الإسلام هجرة الصحابة إلى أين؟ إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى، ثم هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة. وحاول النبي أن يهاجر إلى غير هذه المناطق، فكر أن يهاجر إلى مدينة أو يعني منطقة في شرق الجزيرة اسمها هجر، وكذلك حاول أن يهاجر إلى الطائف ولم ينفع ذلك، فبحث عن مكان وأراه الله تعالى إياه في منامه، وهو مكان فيه نخل، وكانت المدينة، فهاجر إلى المدينة النبوية، وهاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليها. ثم إنه فتحت مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا هجرة بعد الفتح. هذا النص بعض الناس يفهمه على عمومه وإطلاقه، خلاص ما في هجرة أبدا بعد إيش؟ فتح مكة. والحقيقة أن هذا الحديث مقيد بذلك الحادث، وهو هجرة الناس من مكة لما كانت دار إيش؟ كانت دار كفر. نعم، مكة كانت دار كفر، تعبد فيها الأصنام ويحارب فيها من يوحد الله تعالى، فكانت دار كفر على ذلك. فلما فتحت مكة وانتشر فيها الإسلام واستقر فيها الإيمان والتوحيد، ما عاد في هناك هجرة منها، خلاص ما في هجرة، انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة النبوية. لكنها لم تنتهي بعد مكة، لأنه هناك أحداث ستقع وأمور ستحصل، ومنها فتوحات الإسلام هذه التي دخلت في بلاد الإسلام فيها إلى في الإسلام العراق وفارس وبلاد الشام وبلاد مصر وبلاد إفريقيا وبلاد شمال إفريقيا، هذه كلها بلاد دخلت في الإسلام. فكان هناك هجرة بعد هجرة، هذا هو معنى الحديث هجرة بعد هجرة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينه أهل العلم. قالوا هجرة بعد هجرة يعني بعد هجرة الصحابة إلى المدينة من مكة ستكون هناك هجرة أيضا من المدينة إلى بلاد الشام، من المدينة إلى العراق، من المدينة. فأي الهجرات أفضل؟ هل الهجرة إلى العراق أفضل حتى ننشر الإسلام وندعو فيها إلى الله ونعلم فيها الدين، ولا الهجرة إلى شمال أفريقيا ولا أفريقيا ولا أي مكان، ولا الهجرة إلى الشام أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا مهاجر إبراهيم، المكان والبلد والوطن الذي اختاره إبراهيم عليه السلام أن يهاجر إليه، فقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض، خيار أهل الأرض، من هم خيار أهل الأرض؟ الأنبياء ثم الأولياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، هؤلاء هم خيار أهل الأرض. ألزمهم يعني الذين يهاجرون إلى الشام ويستمرون على سكنها ويبقون فيها يسكنونها ولا يغادرون منها مهما حصل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه، هؤلاء هم المخاطبين أولا وبعد ذلك أهل الإسلام وأهل الإيمان كما ذكرت، لما للشام من أهمية، من أهمية في موقعها بالنسبة للدولة الإسلامية. قال فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، مهاجر هكذا بفتح الجيم، مهاجر إبراهيم وهي الشام، وإبراهيم استقر في بيت المقدس. ثم قال ويبقى في الأرض شرار أهلها. الآن ستبقى هجرة بعد هجرة، هذا الكلام إلى متى؟ إلى أن تكون أحداث الساعة الكبرى، لما يصير إيش؟ يخرج الدجال ويظهر ويخرج أيضا من المهدي عليه السلام، نقول عليه السلام يعني تجاوزا، لأن المهدي هو رجل صالح ليس بنبي، هو ولي من الأولياء وهذا نعتقده، وإن كان كثير من الناس يغلط في تطبيق هذا الأمر وفي اتباعه ويتسرع في اتباع الدجالين الكثر، لأنه في دجال أكبر وفي دجالين كمان إيش في تاريخ المسلمين كثر، هؤلاء اللي يزعم المهدوية واللي يزعم العيسوية واللي يزعم أيضا النبوة تتطور فيه الأمور، والتقينا بأمثال هؤلاء في بعض الأماكن يعني، وإما أن يكون الشيطان لبس عليه ببعض الشبهات، وإما أن يكون دجال فعلا وكذاب، وإما أن يكون إنسان يعني كما نقول معافى مضروب على رأسه، يعني فيه علة وفيه آفة نفسية فيزعم مثل هذه الأشياء. فهنا تكون آخر هجرة في عهد من؟ في عهد آخر الزمان عند خروج الدجال وظهور ابن المهدي ونزول ابن مريم، ويكون مكان الطائفة المنصورة اللي هي مع المهدي ومع ابن مريم عليهما السلام، أين تكون مكان الطائفة المنصورة؟ في بيت المقدس. فتكون الهجرة إليها أفضل هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أنه ما في هجرات في تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين مليء بالهجرات من بلاد الإسلام إلى الشام، ومن الشام أيضا أحيانا إلى غيرها كما وقع في زماننا. الآن في زماننا تعرض المسلمون في أرض الشام لكثير من الظلم ولكثير من يعني القتل واستباحة الأعراض واستباحة الأنفس والأموال، فاضطر كثير من الناس أن يغادروا بيوتهم ويغادروا وطنهم إلى أرض الله تعالى. لا شك أن هذا الأمر يكون الإنسان مضطر إليه ليس محبا له. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم لما تعرض لما تعرض له من الظلم والاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه والحصار الاقتصادي والتجويع والتكذيب والرمي بالجنون والسفه وغير ذلك والشعر إلى آخره، لم يجد بدا من أن يهاجر. فهاجر، وكانت مكة أحب البقاع إلى الله، فهاجر منها وهي أحب البقاع إلى الله. إلى أين؟ ليس إلى مكان يأكل فيه خبزا وأرزا ويتمتع فيه بمتع الدنيا، بل أولا الهجرة من أجل المحافظة على الدين والإيمان والعقيدة، حتى لا يضيع ما عندك من إيمان وعقيدة، لأنه هو أغلى شيء عند الإنسان، يبذل روحه ويبذل نفسه في سبيل محافظته على عقيدته. فإذا تعرض الإنسان للفتنة في دينه أو في ماله أو في نفسه أو في ذريته أو في عرضه، لا بأس ولا حرج أن ينتقل من هذا المكان الذي تعرض فيه للظلم في نفسه أو في دينه أو غير ذلك من الأشياء الضرورية إلى مكان آخر، بشرط أن يكون المحافظة على الدين في الدرجة الأولى. أما أن يهاجر إلى أماكن يضيع فيها دينه ويضيع فيها من يعولهم من أبنائه وأهله فتضيع العقيدة ويضيع الدين، نقول لا، لا تهاجر إلى مكان مثل هذا. أرض الله واسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. ابحث عن مكان تحافظ فيه على دينك. نحن نقول إذا تعرضت أنت في مكان في وطنك للظلم في نفسك في عرضك، فلا حرج عليك أن تنتقل من هذا المكان في وطنك إلى مكان آخر. يعني أنت في مدينة، هذه المدينة تعرضت للظلم والاضطهاد والتعذيب والتنكيل، يا أخي أخرج منها إلى مكان آخر قريب منها في داخل أرض الوطن حتى تظل محافظ، إلى بلد إسلامي، وإن كان الأمر الآن فيه يعني تطبيقا وعمليا فيه صعوبة، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويجعل الإنسان أول هدف في هجرته بسبب ما يقع عليه من الظلم المحافظة على الدين. يعني تعرض المسلمون في فلسطين لكثير من المجازر والمذابح في عهد الحروب الصليبية، قتل بعشرات الألوف من المسلمين، علماء وعباد وزهاد ومعتكفين في المسجد الأقصى، جاءت جيوش الفرنجة والصليبيين قتلتهم حتى خاضت أرجل الخيل بدماء المسلمين داخل المسجد الأقصى والقدس، فاضطر المسلمون أن يتركوا القدس ويخرجوا منها محافظة على أرواحهم وأعراضهم. كذلك في عهد العصابات اليهودية هذه في بدايات 1917 إلى 1948، تعرفون قرى كاملة مسحت بأهلها وبنيانها عن الأرض، وكان اليهود يأتون، العصابات اليهودية في عام 1948 يأتون إلى أهل القرية في فلسطين ويجمعونهم ويقيدونهم شبابا ورجالا ونساء، طيب، ثم بعد ذلك يرمونهم بالرصاص، يقتلونهم جميعا. حصل هذا في قرية اسمها دير ياسين، وحصل في هذه دير ياسين قريبة من القدس، وكذلك حصل في منطقة اسمها صفد، وغيرها من القرى كثير حصلت المذابح، ولا تزال تحصل، ليس في القرى بل في داخل المساجد. في التسعينيات دخلوا على المسجد الإبراهيمي وقتلوا الناس وهم يصلون صلاة الفجر، فهذا قد يوقع الخوف والرعب في قلب الإنسان فيؤدي به إلى أن ينتقل من مكان إلى آخر، لا حرج عليه أن ينتقل منه، وهذا أمر مشروع. والعلماء يقسمون الهجرة ثلاثة أقسام: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة من دار الأمن أو دار الخوف، دار الخوف إلى دار الأمن، وهجرة من دار المعاصي والبدع إلى دار السنة والطاعة. هكذا تقسم أنواع الهجرة عند أهل العلم. فيظل المهم أنه الإنسان يحافظ على دينه ويحافظ على عقيدته في أثناء هذه الهجرة. كثير من المسلمين الذين تعرضوا أيضا للاضطهادات في العالم الإسلامي خاصة بعد سقوط الدولة العثمانية، مثلا في الشيشان كثير منهم تعرضوا عندما قامت الثورة البلشفية الشيوعية هذه في بلاد الاتحاد السوفيتي، قامت بالاضطهاد والتنكيل بالمسلمين لأنه ما عندهم دولة تحميهم ولا عندهم دولة تدافع عنهم، فقاموا بالتنكيل بالمسلمين، فهاجر الآلاف من مسلمي الشيشان إلى أين؟ إما إلى مصر، موجود منهم فئة قليلة، وأكثرهم هاجر إلى بلاد الشام، ولهم إلى اليوم تجمعات سكنية موجودين مجتمعين في بلاد الشام، حي الشيشان أو الشيشانيين. الشركس كذلك، أحسنت، يسمون الشركس. وكذلك الألبان، عندما يعني معروف كبار من كبار علماء الإسلام اضطر أن يهاجر من ألبانيا عندما قامت فيها الثورة البلشفية الشيوعية وعرضت المسلمين للتعذيب والتنكيل، فمنهم من هاجر إلى الدول القريبة منهم، ومنهم من هاجر كذلك إلى أين؟ إلى بلاد الشام. فهي لا تزال فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مهاجر المسلمين، ولا تزال هناك إليها هجرة بعد هجرة، ولا يزال منها هجرة بعد هجرة. وكل إنسان لا شك لا بد أن يراعي في الهجرة إليها أو الهجرة منها الأمر الأول، وهو إيش؟ سلامة عقيدته وسلامة إيمانه وسلامة دينه. إن شاء الله في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: الوطن.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 23 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا نموذج رائع من النماذج الإسلامية المتميزة، نور الدين محمود الشهيد رحمه الله، وهو من ألمع الشخصيات في التاريخ الإسلامي ومن أبرع القوات في التاريخ الإنساني. شفنا الشخصية المتكاملة المتوازنة التي أنشأت دولة إسلامية متكاملة في المعمار، ومتكاملة في الثقافة، ومتكاملة في الدين، ومتكاملة في الجهاد في سبيل الله، وحقق انتصارات ضخمة على الصليبيين، وكان عنده بعد عميق جدا في الرؤية، وشايف أن توحيد العالم الإسلامي ضرورة لتحقيق النصر على الصليبيين. كان عايز يحرر القدس، وكان في عينيه دايما دايما فلسطين، ولذلك أنشأ أو صنع منبرا خاصا فخما جدا ليوضع في القدس بعد أن تحرر، ليوضع في المسجد الأقصى من قبل ما تدخل جيوش فلسطين أصلا، وهو عنيه على القدس، وعامل هذا المنبر ليشجع المسلمين جميعا على الجهاد في سبيل الله لوضع هذا المنبر في المسجد الأقصى. وشاف أنه مستحيل يدخل أرض فلسطين بدون أن يسقط مصر تحت حكمه. طب يعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اطلع على الصدق في قلبي فيسر له الأحداث. حدثت فتنة في داخل مصر في ذلك الوقت، الكلام ده كان سنة 558 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 1163 من الميلاد. حصل فتنة هناك وصراع بين الوزراء العبيديين، واحد اسمه شاور واحد اسمه درغام، الاثنين قام بينهم صراع، ودرغام استعان بالصليبيين كعادة العبيديين في الاستعانة بالصليبيين، وشاور لقى نفسه هيضيع فما لقاش حد يستعين به غير نور الدين محمود. طبعا هو مش بيستعين به يعني اعجابا بقواته ولا انبهارا بايمانه او تقواه، ولكن مجرد موازنات سياسية. استعان بنور الدين محمود وقال له إذا انتصرت وأعدتني إلى كرسي الوزارة فإن لك ثلث خراج مصر وأصبح أنا رجلك في داخل مصر. وطبعا شاف نور الدين محمود فرصة لوضع قدمي في مصر، فبدأ في التراسل مع شاور وقبل أن يعينه وأرسل له الجيوش بالفعل، وكان على رأس الجيوش أسد الدين شيريكو، وده عم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ودي أول مرة يظهر لنا في القصة اسم صلاح الدين الأيوبي، وكان ساعتها شاب صغير عنده 25 سنة، وربي في زمن نور الدين محمود، وكان نور الدين محمود معجب جدا بقوته، وأرسل صلاح الدين مع أسد الدين شيريكو لضم مصر إلى يعني قوة نور الدين محمود ولنصرة شاور الذي استغاث به من هناك. بعد سلسلة كبيرة جدا من المشاكل حصلت لأسد الدين شيريكو وصلاح الدين أيوبي في مصر، وخيانات متتالية من شاور، وبعد ما انتصر جيش أسد الدين شيريكو وضع فعلا شاور في الحكم، حصل نوع من الخيانة كبرى من شاور، وبدأ يتراسل مع الصليبيين ليردوا أسد الدين شيريكو الذي جاء لينصره ليردوه مرة ثانية إلى الشام، وبالفعل استجاب الصليبيون لشاور، وحصلت أزمة كبيرة كاد أن يهلك فيها جيش أسد الدين شيريكو. في الوقت ده كان نور الدين محمود رحمه الله يقاتل الصليبيين في أنطاكيا، والتقى معهم في موقع ضخم جدا في منطقة حارم، وكان يقاتل في هذه الموقع الجيوش الصليبية من أنطاكيا ومن طرابلس وفرقة من الرومان البيزنطيين تساعد هؤلاء الصليبيين في حرب ضد نور الدين محمود. وانتصر نور الدين محمود في موقعة حارم في رمضان 559 من الهجرة، 1164 من الميلاد، انتصارا مبهرا. بل وأثر في هذه الموقعة أمير أنطاكيا بوهمند الثالث، وأثر أمير طرابلس ريموند في هذه الموقعة أيضا، وأثر أمير الرومان في هذه الموقعة. سبحان الله، يعني فعلا انتصار مبهر، رمضان 559 انتصار في موقعة حارم. أسد الدين شيريكو في مصر ما كانش يسمع بهذا الانتصار، فوقع على معاهدة مع الصليبيين أن يتركوه يعود إلى بلاد الشام، لأن كانت الجيوش الصليبية حصرته في بلبيس حصار كبير جدا بخيانة شاور. ورجع أسد الدين شيريكو إلى الشام فعلا، بس طبعا يعني شايل في ذهني ذكريات مؤلمة من قصة شاور. وحصلت بعد كده محاولة ثانية ثم ثالثة للعودة إلى مصر، وفي الثالثة نجح فعلا أسد الدين شيريكو في الإمساك بالأوضاع في مصر، ووضع طبعا شاور على المحاكمة، وقتل شاور بتهمة الخيانة، والعاضد بالله اللي كان خليفة العبيديين في مصر في ذلك الوقت لم يجد بدا من أن يضع أسد الدين شريكوه في منصب رئيس الوزراء في مصر. وكان طبعا وضع منقلب وغريب جدا أن أسد الدين شريكوه وهو سني ومن أتباع الزنكيين. طبعا أسد الدين شريكوه كردي من الأكراد لكن كان في جيش الزنكيين، فوضعوا على الأسد الوزراء بينما الخليفة عبيدي فاطمي والأمور كلها في الحكم والجيش كله عبيدي. طبعا أسد الدين شريكوه جايب الجيش بتاعه، وشهرين بعد ولاية أسد الدين شريكوه مات أسد الدين شريكوه. فوجد العاضد بالله فرصة أنه يحط صلاح الدين الأيوبي ابن أخو أسد الدين شريكوه في منصب رئيس الوزراء في مصر، عشان ظن أنه يعني شاب صغير ساعتها كان عنده 27 أو 28 سنة بعد سنتين أو ثلاثة من قدومه إلى مصر، فشاف أن دي فرصة أنه يقدر يسيطر على صلاح الدين الأيوبي ويستفيد بالجيش بتاعه دون أن يغير شيئا في نظام الدولة. لكن خاب ظنه، وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من ألمع الشخصيات الإسلامية أيضا في تاريخ الأمة في هذا المنصب الخطير رئيس الوزراء في مصر، وبدأ يغير الأوضاع في مصر لصالح طبعا نور الدين محمود اللي كان بيحكم كل هذه المملكة الشام بما فيها دمشق وحلب وحماة وحمص وغيرها، ويحكم كذلك مناطق من القرب من موصل ويحكم مصر. وهو في مصر أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي أن يرسل الجيوش ليضم الحجاز ويضم اليمن، كل هذا ضمه تحت مملكة واحدة هي بإمارة نور الدين محمود رحمه الله. وبدأت الجيوش بالفعل تتجهز لحرب الصليبيين لكن في وجود الخلافة أو الدولة العبيدية الفاطمية، وطبعا ده كان وضع منقلب وغريب. وفي سنة 567 من الهجرة يعني موافق 1171 من الميلاد قرر صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخلافة العبيدية الفاطمية بعد حوالي 208 سنة من احتلالها لمصر. وبالفعل بعد محاولات كثيرة وتخطيط كبير استطاع أن يسقط هذه الخلافة وأن يضع نفسه على رأس مصر وأن ينتهي بذلك الاحتلال العبيدي لمصر. وحصل بعد كده محاولات عبيدية للعودة من جديد لحكم مصر بالاتفاق مع الصليبيين لكن فشلت، واستطاع صلاح الدين أن يتمكن من الأمور في مصر. في سنة 569 بعد سقوط الخلافة العبيدية بحوالي سنتين فقط توفي الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله في دمشق. لم يمت شهيدا كما كان يتمنى في ساحة القتال، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون قد أعطاه أجر الشهادة لأنه كان طالبا لها في كل حياته. وفجع المسلمون بوفاته رحمه الله في 11 شوال سنة 569 من الهجرة 1174 من الميلاد. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كان رحيما بالأمة فأخلف من بعده صلاح الدين الأيوبي درة المجاهدين ومحرر بيت المقدس ليتسلم الراية بعد وفاة نور الدين محمود ولا تسقط راية الإسلام أبدا أبدا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله شخصية من ألمع الشخصيات أيضا في تاريخ الإسلام والمسلمين، وعلامة من علامات الجهاد الكبرى التي لا تنسى أبدا. وشخصية صلاح الدين شخصية برضو شخصية شاملة متكاملة تماما كشخصية نور الدين محمود رحمه الله، كشخصية عماد الدين زنكي، وكذلك كل المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية. شخصية شمولية، تلاقي لي دور في محراب الصلاة، ليه دور في كرسي القضاء، ليه دور في ميدان الحرب، ليه دور في طاولة المفاوضات، ليه دور مع الفقراء، ليه دور مع الملوك. سبحان الله، فعلا شخصية من أروع الشخصيات، وكان كثير الذكر لله عز وجل، شديد المواظبة على صلوات الجماعة، كان كثير المحافظة على السنن والنوافل، كثير قيام الليل رحمه الله، يحب سماع القرآن وقلبه خاشع إذا سمع القرآن بكى وسالت دموعه رحمه الله، كان كثير التعظيم لشعائر الله عز وجل، وكان حسن الظن جدا جدا بالله عز وجل وموقنا بنصره ومعظما لكل من قرب شيئا لله عز وجل، فكان كل العلماء أصحابه وكل العلماء مقربون إليه، كان كريما حسن العشرة طيب المجلس، لم يكن متفحشا أبدا في حياته، كان طاهر اللسان دائما، كان رحيما رؤوفا رحمه الله، مع شدته في الحرب كان رحيما رؤوفا حتى أخذ الناس عليه هذه الرحمة، قالوا إن رحمته مفرطة وزائدة عن الحد وأن هذا أدى إلى مشاكل مرت بالأمة رحمه الله. كانت همته عالية جدا، وأنقل لكم كلمة قالها في حياته، قال في نفسي أو في نفسي أنه متى ما يسر الله عز وجل لي فتح هذه البلاد وإسقاط الصليبيين أن أخوض غمار هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط، حتى أصل إلى جزائرهم وإلى بلادهم، فأعلي كلمة الله عز وجل هناك، ولا أترك في الدنيا كافرا لا يعرف دين الله عز وجل. وأنه تولى الأمور أو ظهر في الصورة بعد وفاة نور الدين محمود رحمه الله في سنة 569 من الهجرة. صلاح الدين أيوبي في الوقت ده كان بيحكم مصر، ومصر كانت تابعة لإمارة نور الدين محمود، لكن في جزء كبير جدا ومهم جدا في قصة الحروب الصليبية وجزء الشام. فوجئ صلاح الدين بعد وفاة نور الدين محمود بحاجتين أغضبوه غضب شديد جدا. الحاجة الأولانية أنهم وضعوا على كرسي الحكم في حلب ويدير منطقة الشام بكاملها الملك الصالح كما تسمى إسماعيل ابن نور الدين محمود اللي كان عنده 11 سنة فقط. فطبعا ده شيء يعني غير مقبول، غير مقبول شرعا وغير مقبول عقلا وغير مقبول عرفا ان واحد عنده 11 سنة يتولى امر دولة زي دولة الشام في هذه الظروف، دولة تواجه الحروب الصليبية، تواجه امارة انطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، وعندها مهام ضخمة جدا، وكان وليها منذ يعني ايام قليلة نور الدين محمود رحمه الله بكل ما له من امكانيات وطاقات، فاذا بالامور تسلم الى طفل صغير عنده 11 سنة، حتى لو كان الطفل ده ابن نور الدين محمود اكيد الكلام ده لا يرضي الشعب ولا يرضي العلماء ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فده اول شيء اغضبه. الحاجه الثانيه انه وجد ان الصليبيين حصروا قلعه بنياس، قلعه بنياس قلعه اسلاميه موجوده في سوريا، وصاحب هذه القلعه شمس الدين بن المقدم واحد المسلمين، وكانت هذه القلعه قلعه اسلاميه، عشان يدفع شر الصليبيين قرر ان يدفع الجزيه لهم ليتركوه، فوجد ان ما فعل نور الدين محمود على وشك ان ينتهي، فقرر رحمه الله ان ياخذ جيشه ويذهب الى الشام ليضم الشام ومصر تحت إماراته، بالذات أن كل العالم الإسلامي دلوقتي اللي انضم في مملكة نور الدين محمود مع صلاح الدين أيوبي اللي هي منطقة الحجاز ومنطقة اليمن وغيرها من المناطق الواسعة. فقرر أن يضم الشام إليه، وخد بالفعل الجيش بتاعه سنة 570 أوائل 570 هجرية، وانطلق إلى الشام ودخل دمشق بمنتهى السهولة، مع أن دمشق كانت تابعة لجيش حلب في ذلك الوقت، وراسل الملك الصالح الطفل الصغير وقال له ان انت يعني بتعمل اشياء غير مقبوله شرعا، وطبعا كان واقف معها حاشيه والحاشيه تريد الملك لنفسها، فوقفت معه بل وارسلت رساله شديده اللهجه الى صلاح الدين الايوبي تقول له ما انت الا غلام من غلمان نور الدين محمود، وانك يجب ان ترعى ابنه في ملكي وتستخدم هذا الجيش في رعايه هذا الطفل نور الدين محمود. فرد عليه بمنتهى الحلم صلاح الدين ايوبي وكان حليما في كل حواراته رحمه الله، ولم يقابل هذا الامر بالاساءه، وقال انني ما جئت الى هذه البلاد الا حياطه للجمهور الاسلامي، يعني انا جاي ادافع عن الجمهور الاسلامي والا رعايه لابن نور الدين محمود، لكنه لا يجوز ابدا ان يتولى حكم المسلمين هذا الطفل في هذا الوقت المهم. بعد صراعات كثيرة وجدالات كثيرة قرر صلاح الدين أيوب أن يحاصر حلب وأن يضم حلب إلى الأمة الإسلامية، وللأسف الشديد وطبعا الإنسان يقول هذا الكلام وقلبه يدمى، استغاث ملك حلب في ذلك الوقت بالصليبيين. تخيل ابن نور الدين محمود يرسل للصليبيين، طبعا هو طفل صغير مش فاهم بيعمل ايه، والناس اللي معاه هم اللي دفعوا هذا الامر، بعتوا لامير طرابلس بيقولوا له ان صلاح الدين هيجي ياخد حلب، ولو خد حلب هتكون طامه كبرى على الصليبيين. وساعتها امير طرابلس ارسل رساله الى صلاح الدين الايوبي ينهاه عن القدوم الى حلب، فرد عليه رساله قصيره جدا قال له يا هذا انا لست ممن يرهب تالب الصليبيين، يعني لما تجمع كل اللي معاك انا ما يهمنيش هذا ايه التجمع، وها انا سائر اليهم، يعني انت بس ما تجيليش انا اللي هجيلك. وخد الجيش بتاعه وانطلق الى انطاكيا وحقق انتصارات ضخمه جدا على جيش انطاكيا، وعاد بكميه كبيره من الاسلاب والغنائم، فعاد امير طرابلس الى مكانه ولم يفكر في حرب صلاح الدين الايوبي. والحكايه دي هيكون لها اثر كبير على تاريخ طرابلس مع صلاح الدين الايوبي رحمه الله. يبقى صلاح الدين الايوبي عنده نفس الفكر اللي كان عند نور الدين محمود واللي كان عند عماد الدين زنكي، وحده وجهاد. اول شيء عمله انه بدا يوحد العالم الاسلامي، وفي نفس الوقت كان بيناوش الصليبيين عشان عارف ان هو لا يستطيع ابدا ان يحرر ارض فلسطين والممالك الاسلاميه الاخرى المحتله من الصليبيين الا بعد ان تتوحد هاتان المملكتان الكبريتان، مملكه الشام ومملكه مصر، وقعد في هذا التوحيد يا إخواني وأخواتي 12 سنة متصلة، من سنة 570 هجرية لسنة 582 هجرية. ما قالش إن ده وقت طويل، ما قالش إن الواحد ممكن يزهق من كتر العمل لتوحيد العالم الإسلامي، ما استعجلش، لكن كان يلتقي مع الصليبيين في مواقع ليست بالمواقع الكبرى والفاصلة حتى لا ينهك قوته، وكان همه الأكبر أن يوحد العالم الإسلامي، ومع ذلك انتصر على الصليبيين في أكثر من موقع. في سنة 573 انتصر في عسقلان، وفي سنة 574 انتصر عند حماة، وفي 575 انتصر عند بنياس، يعني أكثر من انتصار في هذه الفترات، إلى أن جاءت سنة 582 بعد 12 سنة من توحيد قوى الإسلام أصبحت الدولة الإسلامية في عهد صلاح الدين أيوب تضم مصر والسودان والحجاز واليمن والشام بكاملها وأجزاء من لبنان، وتضم أجزاء من جنوب تركيا، وتضم الموصل بكل ما فيها من إمكانيات وجيوش. يعني أصبحت دولة كبيرة جدا تحيط بالصليبيين. وعند هذا الوقت بدأ يفكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة فاصلة مع الصليبيين. طبعا ديت مقدمات الموقعة المشهورة الكبرى، موقعة حطين، وهي علامة من العلامات البارزة في تاريخ أمة الإسلام. استغل صلاح الدين الأيوبي بعض الاضطرابات التي حدثت في أرض القدس وبعض الصراعات على الملك في أرض القدس، ووصل في الملك في النهاية واحد اسمه جاي لوزينان. وجاي لوزينان هذا لم يكن الجميع يوافق على إماراته، وبالذات ريموند أمير طرابلس. وعمل ريموند عمل حاجة غريبة جدا، طلب من صلاح الدين الأيوبي أن يساعده في إسقاط جاي لوزينان، تخيل، على أن يبقيه في إمارة طرابلس فترة معينة من الزمن تحددوها في المعاهدة. وطبعا صلاح الدين وجد أن هذا الأمر فرصة كبيرة، واتفق بالفعل مع ريموند أمير طرابلس. والكلام ده كان ليه أثره السلبي الكبير جدا جدا على الجيوش الصليبية لما لقوا واحد منهم بيتحد مع صلاح الدين الأيوبي. اكتملت وحدة مصر والشام زي ما قلنا، لكن في نفس الوقت حصلت مشكلة كبيرة، وهي غدر رونالد دي شاتيون اللي هو مشهور في التاريخ الإسلامي باسم أرناط. أرناط أو رونالد دي شاتيون كان بيحكم منطقة الأردن، كان بيحكم فيها قلعتين كبيرتين، هي قلعة الكرك وحصن الشوبك، وهاتان القلعتان كانتا تسيطران على الطريق من مصر إلى الشام، وتقطع الطريق على الحجاج الذين يذهبون إلى الحجاز. وبعد مداولات كثيرة وقتال كثير بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، عمل معه هدنة لمدة 3 سنوات، وفي هذه الهدنة ألا يتعرض لجيوش المسلمين ولا لقوافل المسلمين المرة في الطريق. لكن غدر أرناط كعادة الصليبيين، وقام بحبس أو بأسر يعني قافلة كبيرة متجهة من مصر إلى الحجاز للحج، وكان في هذه القافلة عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال، خد كلها وأسرها في قلعة الشوبك. وعندما استغاث هؤلاء بأرناط وقالوا له أنت عندك معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي إلا تعرض للسفن وللقوافل الإسلامية، قال لهم اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم. انظروا إلى الروح الصليبية القاسية جدا في قلبه، اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم. فوصلت هذه الكلمة إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقال وأقسم ونذر إن وقع في يده أرناط هذا رونالد دي شاتيون أن يقتله بيده. وهنشوف أن الأيام بعد كده هتوفر لصلاح الدين الأيوبي هذه الفرصة ليحقق ما وعده رحمه الله. طبعا هذه الأوضاع شعللت الدنيا في الوقت اللي كان فيه هدنة بين المسلمين وبين الصليبيين، وقطعت الهدنة بيد الصليبيين، وأصبح عند صلاح الدين الأيوبي الفرصة أنه يهاجم الصليبيين. وبالفعل حرك أحد الجيوش لحصار طبرية، وطبرية كانت في ذلك الوقت داخلة في ملك مملكة بيت المقدس، وانتصر على طبرية وبدأ يستعرض الجيش بتاعه هناك. والجيش بتاعه كان قوامه تقريبا 20,000 مقاتل، منهم 12,000 معاه في طبرية و 8,000 موزعين في الأماكن البعيدة. يعني الجيش ليس بالضخم بالنسبة بالقياس إلى الجيوش الصليبية. الجيوش الصليبية في منطقة بيت المقدس بس كانت 60,000، وحوالين بيت المقدس حوالي 63,000 مقاتل، لكن هو مش عايز يقتلهم في بيت المقدس لألا يزرع جيشه في داخل المملكة الصليبية. فبدأ يستعرض الجيش بتاعه ويثير الصليبيين. وطبعا الصليبيين عملوا اجتماع كبير وقالوا مش معقول تسقط طبرية ويسقط الحصون في طبرية، وبالذات ان الحصن طبرية كان فيه يعني بعض الأميرات الصليبيات، وكان طبعا دي إهانة كبيرة للصليبيين، فقرروا أن يخرجوا لحرب صلاح الدين الأيوبي. وفي الوقت ده جالهم أمير طرابلس اللي كان متعاهد مع صلاح الدين الأيوبي ليعلن أنه سيخون عهده مع صلاح الدين ويعود للانضمام مرة ثانية إلى الجيوش الصليبية. وطبعا استقبلوه مع أن كان في مشاكل بينه وبين أرناب، لكن استقبلوه في داخل الجيش، وبدأت الجيوش الصليبية تستعد للخروج لحرب صلاح الدين بالقرب من بحيرة طبرية. طبعا ده اللي كان عايزه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان ممكن الجيوش ما تخرجش، لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز ييسر الأمور لهذا القائد ليحقق النصر على الجيوش الصليبيين. واختار صلاح الدين رحمه الله أرض المعركة، وحط الصليبيين في مكان صعب جدا، وعارف أن المعركة بتتم في ظروف منعدم فيها تقريبا الماء في هذه المنطقة إلا في بحيرة طبرية فقط، فوضع كل الجيوش حوالين البحيرة لتسيطر تماما على كل المداخل والمخارج لهذه البحيرة، وبذلك يقطع الماء عن الجيوش الصليبية. وخلي بالك الجيوش الصليبية كانت جاية في شهر يونيو ويوليو من بيت المقدس في ظروف صعبة جدا، واجتمع على الجيوش في هذه المعركة حر انقطاع الماء، حر العطش مع حر الجو اللي كان في منتصف يوليو أو في منتصف يونيو أو آخر أوائل يوليو. طبعا الجو صعب جدا، وصلاح الدين زود القضية بأن أحرق الأعشاب الجافة في هذه المنطقة، فانتقل إليهم حر الدخان وحر النار ودفعوا إلى القتال دفعا، وتمت الموقعة الهائلة، موقعة حطين في ليلة في يوم 25 من ربيع الآخر في سنة 583 من الهجرة، بين 12 ألف مسلم و63 ألف صليبي، وكانت نتائج الموقعة أكثر بكثير مما يتخيل صلاح الدين الأيوبي نفسه. يا ترى إيه اللي حصل في الموقعة ديت، وإيه النتائج اللي حصلت، وكيف كان رد فعل الصليبيين في فلسطين، وكيف كان رد فعل صلاح الدين الأيوبي للانتصار المهيب الذي تحقق في حطين. هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو السرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا FM 99.3.

بدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من

الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الخامسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، وفي هذه الحلقة نصل إلى أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته. وهذا الموضوع تتعلق به جزئيتان، أما عن الجزئية الأولى فهي نظرات تحليلية وفيها خمس فقرات، أولها ظاهرة تعاونية، والثانية الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية والإصلاح، والثالثة من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض، والرابعة حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق، والخامسة ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها وما يجب على من توجه له الرسالة. والجزئية الثانية في هذا الموضوع هي استعراض طائفة من النصوص. فنقول في الجزئية الأولى عن النظرات التحليلية من موضوع أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع وحمايته وصيانته، وأولها نبدأ بفقرة ظاهرة تعاونية. قال الله عز وجل خطابا للذين آمنوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بالتأمل المتأني والتفكر الدقيق نلاحظ أن النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والموعظة الحسنة ظاهرة اجتماعية تعاونية على البر والتقوى بين أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي المثالي. فالإنسان الفرد ضعيف عن السيطرة على أهواء نفسه وشهواتها وكبح جماحها، ولا سيما إذا نزغه من الشيطان نزغات وتواترت عليه وساوسه وتسويلاته وأحاط به قرناء السوء. فهو مع الاستعاذة بربه في هذه الحالة يحتاج إلى مساعدة من أخ مؤمن أو أكثر لتقوى بهم إرادته وتنجلي بهم بصيرته، وعندئذ يستطيع أن يتغلب على نوازع نفسه التي تدفعه إلى تلبية رغبات أهوائها وشهواتها الجانحات عن صراط الله المستقيم. فنفس الإنسان متى انطلقت مطلقة العنان دون قيادة حكيمة من عقل رشيد وإرادة حازمة جارت ذات اليمين أو ذات الشمال، وخرجت عن غاية حدي الصراط المستقيم، وتوغلت في متاهات السبل والمسالك التي تستدرج سالكها إلى المهالك، إذ تستهويه لارتكاب كبائر الإثم والعصيان من الفسق إلى الفجور فالكفر والطغيان. لكن المجتمع الذي يكون أفراده بعضهم على بعض الرقباء رجالا ونساء يكون له ضغط اجتماعي يمنع الأفراد من الانحراف العلني، ويكون له قوة انتظام تسري في الأفراد فتحبب إلى نفوسهم الانسجام مع حركته وعاداته وتقاليده، وتكره إليهم الشذوذ والخروج عن نظام مسيرته المشهودة للعموم في حركته وعاداته وتقاليده ومحابه ومكارهه. على أن الانحراف السري الذي قد يحدث من بعض الأفراد لا بد أن ينكشف يوما ما، وعندئذ يخضع المنحرف للمراقبة الزائدة والمتابعة، وتتوجه له الضواغط الاجتماعية القوية المقومة لاعوجاجه والمعدلة لانحرافه. وهذا من شأنه أن يخفف الانحراف في المجتمع إلى أدنى الحدود الممكنة في واقع مجتمعات بشرية سوية. وإذ جعل الله عز وجل المؤمنين إخوة برابطة الإيمان والإسلام مع رابطة الاشتراك في الإنسانية المنحدرة من أصل واحد، في حين أن الأخوة تستدعي التواد والتحابب والتعاون والتناصر والموالاة بكل معانيها. فالإخوة المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهذا يوجب أن يكون بعضهم رقباء على بعض فيما يظهر من أمورهم، وأن يكون بعضهم لبعض أعوانا وأنصارا على كل عدو لهم،
2: حتى نفوسهم ووساوس شياطينهم وما يوحون إليهم من تسويلات، وأن يكونوا بعضهم لبعض نصحة مرشدين، ثم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، يريدون لهم الخير ويكرهون لهم الشر، ويخافون عليهم من الانزلاق في مهالكهم بالمعاصي وكبائر الإثم، ويخافون عليهم أن يكونوا من أهل النار يعذبون فيها مع المعذبين. فبدافع الأخوة الإيمانية والمحبة النابعة منها، وبدافع ابتغاء رضوان الله والظفر بالمنازل الرفيعة بجنات النعيم، وبمشاعر الرحمة بإخوانهم في الدين، ينصرون كل فرد منهم على نفسه إذا نزعت به إلى معصية ربه متأثرة بوساوس الشياطين ونزغاتهم وتسويلاتهم، فيقدمون له النصح بسداد في الرأي وإخلاص في القول واستعطاف بالمودة، ويرشدونه إلى التي هي أقوم، ويأخذون بيده برفق ولطف ومساعدة جميلة لالتزام صراط الله المستقيم، ويحمونه من الانزلاق ومن العثرات، وينهضونه إذا عثر، ويخرجونه من المزالق إذا انزلق فيها. فإذا تعنت عليهم مستحبا ما هو فيه من لذات محرمات، أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر بشيء من الحزم، وأعانوه على الاستمتاع بما أباح الله من لذات، عسى أن يغلب صوت الحق النافذ من أذنيه إلى قلبه صوت نفسه الأمارة بالسوء، وصوت الشيطان الموسوس داخل نفسه يدعوه إلى الاستمتاع باللذات المحرمات، فيستجيب لهم ويطيع ويستقيم على صراط الله في سلوكه الظاهر والباطن. وبهذا يتبادل المؤمنون مساعدة بعضهم بعضا ونصرة بعضهم بعضا على نفسه بردعه عن ظلم نفسه وعن ظلم غيره. وهنا يأتي موقع القول الحكيم ذي المعنى الدقيق الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. الفقرة الثانية: الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية. وبهذا التعاون التناصري بين المؤمنين المسلمين لحماية بعضهم بعضا من الوقوع في معصية الله عز وجل، تظهر ذروة معاني كونهم بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أبان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي تسارعت بقية الأعضاء لنصرته ومؤازرته وحمايته ومشاركته الآلام وللسهر من أجله وارتفاع درجة حرارتها لإمداده بالمعونة وإنقاذه من ورطته. فبنصرة المؤمنين بعضهم بعضا على أنفسهم بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وتلطف وحسن عبارة وبراعة أسلوب، يظهر حقا أن بعضهم أولياء بعض، إذ إن من أبرز عناصر الولاية النصرة، فمن معاني الولي الناصر والمحب والتابع والحليف والمنعم والمنعم عليه. ومن أهم عناصر النصرة نصرة الإنسان على نوازع نفسه ونوازع شياطين الإنس والجن الذين يستهوونه إلى معصية الله التي تجره إلى عذاب أليم. ومن أجل هذا قال الله عز وجل يصف المؤمنين والمؤمنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأبان الله تعالى في هذه الآية أن من أهم عناصر الولاية بين المؤمنين والمؤمنات أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقبل هذا يأتي في سلم الإصلاح النصح والإرشاد بمقتضى الترتيب الطبيعي للأمور وبمقتضى اتباع السياسة التربوية القرآنية. وأبان الله عز وجل أن من صفات الناجين من الخسر بعد الإيمان والعمل الصالح أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، فهم يتعاونون فيما بينهم على أن يوصي بعضهم بعضا بالحق وأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، فهذا التواصي هو من أهم عناصر كون بعضهم أولياء بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفقرة الثالثة، من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض. حتى الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض بالحكم والسلطان المعاني بالمعونة الربانية المستتبع بالوعد بأن يمكن الله لهم في الأرض ويجعلهم ذوي قوة وسلطان مشروط باتصافهم بصفات، منها أن يواظبوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هذا ظاهرة اجتماعية فيهم. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله من الصفات الدائمة للمؤمنين، سواء أكان لهم تمكين في الأرض أم لم يكن لهم تمكين، أن يعملوا الصالحات، وذلك بأن يعبدوه لا يشركون به شيئا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الله ورسوله. أما الذين يمكن الله لهم في الأرض بالقوة والسلطان، فشرط بقاء هذا التمكين مع الصفات السابقات أن تكون لهم ثلاث صفات ظاهرات، أولها إقامة الصلاة، وثانيها إيتاء الزكاة، وثالثها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ما يسبقه من وسائل تربوية منها النصح والإرشاد إحدى الظواهر اللازمة للمجتمع الإسلامي الذي يمكن له في الأرض ويبقى له هذا التمكين. فإذا اختلت شروط بقاء التمكين لهم في الأرض، لم يكن لهم عند الله وعد بأن يبقي لهم هذا التمكين المعان بمعونات غيبية من لدن، بل يكلهم إلى أنفسهم وإلى أسبابهم. الفقرة الرابعة، حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق. وبقيام أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي بوظيفة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج التربوي القرآني، تسير سفينة المجتمع المؤمن المسلم في بحر الزمن آمنة من التعرض للغرق، لأن ركابها يسيرون بها وفق منهج الله لهم، فيحميها الله لهم بسبب قيامهم بحمايتها وحراستها المستمرة، متعاونين متناصرين متناصحين متوادين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وآخذين على أيدي المفسدين يمنعونهم من خرق السفينة باسم حرياتهم الفردية وذرائعهم المضللة. فكل مؤمن ومؤمنة رقيب وحارس وقائم بواجبه ضمن مجال حركته في مجتمعه، فإذا ضعفت إرادة أحدهم في صراعه مع نفسه ومال إلى الانحراف أعانه أخوه المؤمن القريب منه، فنصحه وأرشده وأنهضه من كبوته، ثم أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بحزم إذا لم يستجب بالرفق، فإذا تمادى أخذ على يده بقوة إن تيسر له ذلك، وإلا استعان بمؤمنين آخرين في دائرة حركة المنحرف. فإذا عظم الانحراف في المجتمع تدخلت دائرة أوسع من دائرة حركة المنحرفين، وهكذا حتى يهب أهل البلد لتقويم الانحراف وتغيير المنكر، وتتسع الدوائر كلما تمادى الانحراف في الاتساع، وتتدخل الدوائر الكبرى للقمع إذا كان المنكر مما يخشى منه غرق سفينة المجتمع. ويبدأ تغيير المنكر بالإنكار القلبي الذي يظهر له آثار في قسمات الوجه وحركات الجسم، وأبرزها مفارقة مجلس المنكر، ثم بالإنكار اللساني نصحا وإرشادا، فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ثم بالتغيير العملي باليد إذا كان القائم بهذا التغيير أو القائمون به يملكون ذلك، دون أن يتسبب عملهم بشر أكبر من وقوع المنكر. هذا هو المنهج القرآني الإصلاحي الذي يستفاد من قواعده التربوية العامة، وعليه ينبغي أن يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن دلالة الترتيب في هذا الحديث تتعلق بحالة وصول فاعل المنكر إلى إصرارهم على عدم الاستجابة لوسائل النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وموعظة حسنة. فإذا استجابوا فلا داعي لمباشرة عملية التغيير، لأن فاعل المنكر هم الذين يحققون المطلوب منهم بأنفسهم. لكن إذا أصروا على فعل المنكر على الرغم من نصيحتهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وموعظة حسنة، ثم بحزم وشيء من العنف القولي، فإنه عندئذ يأتي دور التغيير القسري، ووسيلته التغيير باليد إذا أمكن ذلك دون حدوث فتنة وشر أكبر من المنكر. لكن إذا كان التغيير باليد غير ممكن، أو كان يحدث فتنة وشرا أكبر من المنكر، فإنه يجب الاقتصار على الإنكار باللسان، وهو أحد عناصر المرحلة السابقة. وإذا كان الإنكار باللسان أيضا يحدث فتنة وشرا أكبر من المنكر، فإنه يجب الاقتصار على الإنكار بالقلب، مع اتخاذ ما يدل عليه في قسمات الوجه وحركات الجسم، ومفارقة مجلس المنكر إن أمكن، وللضعيف أن يتخذ ذرائع لمفارقة المجلس. لكن المجتمع الإسلامي إذا كان مجتمعا قائما بوظيفته دواما، فإن حالة الضعف هذه لا توجد فيه، إذ تكون قوة جمهور المسلمين هي الدرع الواقي لحماة سفينة المجتمع وحراسها، الناصحين المرشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وعليهم تنطبق صورة المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمجتمع الإسلامي المثالي الذي يملك أن يأخذ على أيدي المفسدين الذين يتذرعون بذرائع شتى لتزيين إفسادهم، الذي له صفة التأثير على سفينة المجتمع الإسلامي. فقد روى الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومعنى القائم في حدود الله هو العامل بما هو واجب عليه، التارك لما هو محرم عليه. فحدود الله أوامره ونواهيه الإلزامية، وأحكام شريعته لعباده. ومعنى استهموا على سفينة أي اقترعوا على مكان كل منهم فيها. أما المجتمع الإسلامي الذي كثر الفساد فيه فسفينته غرقا، وأهلها يتخبطون أفرادا وجماعات على أمواج البحر أو في زوارق وعلى خشبات متفرقات متكسرات من سفينتهم، وبعضهم غرق وأمسى من غير أهلها، أما أهلها فهم في شتات. اللهم اجمع شتات المسلمين بفضلك ومنك وكرمك، وأعد لهم مجتمعهم الإسلامي السوي، وأصلح لهم سفينتهم. الفقرة الخامسة: ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها، وما يجب على من توجه له الرسالة. أولا، ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها؟ على المسلم حينما يحمل الرسالة ويريد تأدية وظائفها أن يضع نصب عينيه دواما أنه يحمل رسالة ربانية، وأنه مكلف أن يؤديها ضمن الحدود التي أوصى الله ورسوله بها، فلا يتجاوزها متأثرا بعوامل نفسية تجعله يخرج عن آداب أداء الرسالة. وإلا كان ضرره أكثر من نفعه، وكان خارجا عن منهاج المرسلين. فعليه إذا أراد أن يؤدي وظائف رسالته أن يلتزم بآداب التبليغ والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي سيأتي في أثناء برنامجنا تفصيلها مع أدلتها إن شاء الله، أخذا مما جاء في القرآن والسنة. ومما ينبغي هنا بيانه ما يلي: أن يلتزم حامل الرسالة بالحكمة وتكريم من يوجه له رسالته، والرفق به ومخاطبته بلين القول مع حسن بيان، وأن يهتبل الفرص المناسبة الملائمة لاجتياز عقبات نفسه، وأن يشعره ببالغ حرصه على صلاح حاله ونجاته من عذاب الله وظفره بالسعادة العاجلة والآجلة يوم الدين، وألا يشهر به فاضحا، وألا يواجهه باستعلاء واستكبار وترفع، وألا يشعره بأنه خير منه عند الله وأفضل، وألا يستثير غضبه بما يجرح مشاعره تجاه شخصه أو ذويه الأقربين أو آبائه وأجداده الموتى أو عشيرته أو قومه أو لغته أو لونه أو بلده أو غير ذلك مما يمكن أن يثير في نفسه غضبا أو كراهية أو نفورا، وألا يقسو عليه ما لم يجده مجاهرا مكابرا معاندا متحديا لأحكام الدين وشرائعه مع ادعائه أنه مسلم. وقد يؤذن لعالم ذي مكانة في مجتمعه بأن يقسو بالعبارة أحيانا على سلطان مستهين بتطبيق أحكام الإسلام في إدارته وحكمه، لا في سلوكه الشخصي الخاص الذي لا يجاهر به أمام العامة. فقد تكون هذه القسوة في بعض الأحيان جرأة حكيمة نافعة تردع السلطان عن غيه، إذ يخشى أن ينقلب عليه جمهور الناس انتصارا لعالمهم الموقر المحبوب لديهم. روى الحاكم في مستدركه عن جبير بن نفير أن عياض بن غنم الأشري وقع على صاحب دارا حين فتحت، أي عذبه بالضرب والجلد، فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول، ومكث هشام الليالي، فأتاه هشام معتذرا فقال لعياض: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس؟ فقال له عياض: يا هشام، إنا قد سمعنا الذي قد سمعت، ورأينا الذي قد رأيت، وصحبنا من صحبت، ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. وإنك يا هشام لأنت المجترئ إن تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن وائل أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس: لبئس ما قلت، والله لننبئنه. ثم قالوا: يا فلان، لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال. فأدركه رسولهم فأخبره، فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال، وطلب منه أن يستدعي الرجل، فدعاه الرسول له وسأله، فقال الرجل: قد قلت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لم تبغضه؟ فقال الرجل: أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني أخرتها عن وقتها، أو أسأت الوضوء لها، أو الركوع والسجود فيها؟ فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لا، والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني أفطرت فيه، أو نقصت من حقه شيئا؟ فقال الرجل: لا، والله ما رأيته يعطي سائلا ولا مسكينا قط، ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني نقصت منها، أو ما كست في طالبها الذي يسألها؟ فسأله، فقال الرجل: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فلعله خير منك. وروى الإمام مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر وهو في طريقه إلى الطائف، فسأل أبا بكر عن صاحب هذا القبر، فقال: هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله، وهو سعيد بن العاص. فغضب ابنه عمرو بن سعيد وقال: يا رسول الله، هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. فقال أبو بكر: يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكفف عن أبي بكر. فانصرف الرجل، ثم أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إذا ذكرتم الكفار فعمموا، فإنكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء. فكف الناس عن ذلك. ثانيا، ما يجب على من توجه له الرسالة؟ على المسلم الذي توجه له رسالة النصح والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يأنف ولا يستكبر ولا يغضب ولا تأخذه العزة بالإثم إذا كان من ذوي القوة أو المال أو الجاه أو السلطان، بل عليه أن يتقبل ما يوجه له حامدا شاكرا، وأن يسأل الله أن يلهمه السداد والرشد في أمره كله، وأن يصرف عنه نزغات الشيطان، وأن يقدره على أن يتغلب على أهواء نفسه وشهواتها الجانحات الجامحات. وقد ذم الله عز وجل الذي تأخذه العزة بالإثم إذا قيل له اتق الله، وتوعده بعذاب في جهنم على استكباره عن تقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخويف من عذاب الله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أخذته العزة بالإثم، أي هو يغتر بقوته فتأخذه مشاعر اعتزازه بنفسه مكبلا بسلاسل الإثم بعيدا عن مواطن تقوى الله، فتوقعه في جهنم يوم الدين بجريرة الإثم الذي ارتكبه. لهذا لم يكن السلف الصالح يستكبرون عن الاستجابة للأمر بتقوى الله عز وجل ولو كان من وجهه لهم مخطئا في اجتهاده وفي وجهة نظره. روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين في حوار بينهما اتق الله، فأنكر على الرجل بعض الحاضرين وقالوا له: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعه فليقلها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها. وجاء في خطبة عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة فيما روي عن سعيد بن المسيب قوله: فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. إلى هنا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، تكاملت الحلقة الخامسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله. وحتى نلتقي في حلقة جديدة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لكم الحلقة الخامسة من هذا البرنامج. ما زال الحديث في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن والسبع المثاني، ووصل بنا إلى مغزى تقديم ضمير النصب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وقد حصل من ذلك التقديم أيضا حق فواصل السورة المبنية على الحرف الساكن المتماثل أو القريب في مخرج اللسان، وأعيد لفظ إياك في الاستعانة دون أن يعطف فعل نستعين على نعبد، مع أنهما مقصودان جميعا، كما أنبأ عنه عطف الجملة على الجملة، لأن بين الحصرين فرقا، فالحصر في إياك نعبد حقيقي، والقصر في إياك نستعين ادعائي، فإن المسلم قد يستعين غير الله تعالى، كيف وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله، ولا يعد الاستعانة حقيقة إلا الاستعانة بالله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة، ثم أتبعوا ذلك بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية، وهي حظ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قاصر ذلك على الله تعالى، فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله أفضوا إلى سؤل حظهم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. فهذا هو التوجيه المناسب لكون فاتحة الكتاب بمنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة، فتتنزل هذه الجملة مما قبلها منزلة القصد من الديباجة، أو الموضوع من الخطبة، أو التخلص من القصيدة. والهداية الدلالة بتلطف، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير، وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه، لأن معناه معنى الإرشاد، ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو المهدي إليه بإلى وباللام، والاستعمالان واردان. تقول هديته إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته، وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا، فاهدوهم إلى صراط الجحيم كما قال تعالى، والحمد لله الذي هدانا لهذا. وقد يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما هنا على تضمينه معنى عرفة، قيل هي لغة أهل الحجاز، وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه، وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسع المعبر عنه بالحذف والإيصال. وقيل الفرق بين المتعدي وغيره أن المتعدي يستعمل في الهداية لمن كان في الطريق ونحوه ليزداد هدى، ومصدره حينئذ الهداية، وأما هداه إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن كان سائرا في الطريق ومصدره هدى، على أن كلا من الهدى والهداية اسم مصدر، والمصدر هو الهدي. وقد قيل إن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود، فالهادي هو العارف بالطرق. وفي حديث الهجرة إن أبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وإنما نشأ من معاني الهداية هو مجازات شاع استعمالها. والهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير، ويقابلها الضلالة وهي التغرير. والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين قد قرئ بهما في المشهورة، وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب، إلا أن أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء. وقيس قلبوا السين بين الصاد والزاي وهو إشمام، وقرأ به حمزة في رواية خلف عنهم. ومن العرب من قلب السين زايا خالصة، قال القرطبي: وهي لغة عذرة وكلب وبني القين، وهي مرجوحة ولم يقرأ بها. وقد قرأ باللغة الفصحى بالصاد جمهور القراء، وقرأ بالسين ابن كثير في رواية قنبل. والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللغة الفصحى. فإن قيل كيف كتبت بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين، الجواب: إن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها، لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها، فعادلوا الأفصح بالأصل. ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه، لأنه الأصل والمرسوم، كما كتبوا المسيطر بالصاد مع العلم بأن أصله السين. فهذا مما يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ، لشهرة اختلاف لهجات القبائل في لفظ مع اتحاده عندهم. والصراط اسم عربي، ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب، وقيل غير ذلك. والصراط في هذه الآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفوز برضا الله، لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه. والمستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام. والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيما، وهو الجادة، لأن باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره، فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل، فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات. عن ابن عباس أن الصراط المستقيم دين الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام، ولا يريد أنهم لقنوا الدعاء بطلب الهداية إلى دين مضى، وإن كانت الإلهية كلها سرطا مستقيمة بحسب أحوال أممها. يدل ذلك قوله تعالى في حكاية غواية الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وإطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام ورد في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. والهداية إلى الإسلام لا تقتصر على ابتداء اتباعه وتقلده، بل هي مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط. وبه يظهر موقع قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مصادفا المحز. والنعمة بالكسر وبالفتح، النعمة والنعمة مشتقة من النعيم، وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه. والفعل كسمع ونصر وضرب. والنعمة الحالة الحسية، لأن بناء الفعل بالكسر للهيئات، ومتعلق النعمة اللذات الحسية، ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم يحس بها صاحبها. فالمراد من النعمة في قوله: الذين أنعمت عليهم، النعمة التي لا يشبها ما يكدرها ولا تكون عاقبتها سوءا، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة، ولخيرات الآخرة وهي الأهم. فيشمل النعم الدنيوية الموهوبي منها والكسبي والروحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية، والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها إلى الهداية. فإن الهداية إلى الكسبي من الدنيوي وإلى الأخروي كله ظاهرة، ظاهرة فيها حقيقة الهداية. ولأن الموهوب في الدنيا وإن كان حاصلا بلا كسب، إلا أن الهداية تتعلق بحسن استعماله فيما وهب لأجله. فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة ولا تخفى تمام المناسبة بين المنعم عليهم وبين المهديين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وسنلتقي في حلقة أخرى إن كتب الله لنا البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: اخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظك.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادية. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة، حلقتين حيكون في المقدمة. ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط أيضا، شروط علشان نقول احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان عندي، لما أقول أنا عندي مال لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو لما موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن هناك يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكن عنده ما يفيد فعلا ملكة لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني أنا لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذا أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلاه، اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه هذا الفعل، اني حنحصل اجر ونحصل اكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي انا نحتاجه، سواء في الدنيا ولا في الاخره. بينما غيري قد ينطلق منطلق اخر، منطلق انساني، والله الانسان، وانا الانسان حب الانسان، نساعد الانسان لان علشان يساعدني، لانه هو يتوقع انه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع انه لما يدير هذا الشيء. فهو منطلق، مش المنطلقات مش واحدة، القيمة مش واحدة، وإن كان إيش المظهر للسلوك. فلكن الآن وما نجي نحن نقوله مطابقة القول العمل، أنا لما نجي نقول والله أنا صراحة أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام، لو الشخص اللي أنت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفدت؟ هل تتوقف عن فعل الخير أم ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا لا، أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي.
الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد إن هذا يستاهل وما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي إمكانية سادة. ما نقدرش يقول لا والله هذا يا سراق، هذا كذاب، هذا بلعوط، هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أن أنت أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاء سائل وعندك إمكانية سادة، هو عليه ذنبه. إذا كان هو مثلا، لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضاة الله، ربما نعم. لكن أنت ما تعرفش هذا مستور الحال فيه، حالاتك وفي حالاتك. لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث مع عند تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه، ما يمنعش هذا من أنه هو يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها، اللي حكم فيه، تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني، وإنه منطلق مصلحة المصالح، وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل، معاش يدير، معاش يعطيه، معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة، ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد. إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه وتعالى، ما قال ما زال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي، مش عند الناس، ومش مقت بسيط. لا، هذا كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قوله لفعله، أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته، راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من يكون عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون، ويبطنون ما لا يظهرون. أو سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في حقيقة مؤمنين، هذا ظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش، ما نتساهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا، ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله، عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. مش لا، هذا الأحكام هذه للمسلمين، مش لي أنا، مش علي أنا، لا، هو أول من يتمثلها
بل كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدث الإفك عنا بعيد، يعني حدث الإفك ذي ابتلاء، ترى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلبات، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيليش أنا، ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص، من غير لازم تبتليني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم, ولم. كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله كل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية، عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية يعني خلينا نقوله إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس. أنا نبي نكون كريم، ما ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، مش حنستوعب الخلق هذا، مش حنتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف. لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حيصبح خلق عندي، حيصبح سلوك طبيعي، ما نتكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأنه مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا. لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقى الابتسامة دائما مرسومة على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة. بينما اللي هو مش متعود عليه، لا، اللي متعود انه لو جاء اي واحد صاحب يساعده حيتلقاه ينوض من نص نومه، من عز نومه، ولا يشعر باي نوع من الالم ولا نوع من الاشكاليه والحرج، وانما على طول ينطلق. ليش؟ لانه متعود على هذه المساله. يبقى هذين شرطين رئيسيين في مساله، علشان نقول إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأن أصبحت سلوك لنا، أصبح أو أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، هذا محتاج أن أنا يكون عندي الشرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول العمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط، تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلا، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مجدد إن نحن لما نتمثل قيمة، قيمة الكرم أو قيمة المروءة أو قيمة، يعني بشوية بشوية، ما ناخدش العملية بشدة، فما يصيرش نوع من الانهاك. كذلك عندما نأمر بها، عندما نأمر بها غيري، نأمر قيمة، نأمر بالقيمة هذه، نأمر بها بالتي أحسن بشوية بشوية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحاول أني أنا نبسط العملية للناس، نحاول أني أنا نسهلها عليهم، نحاول أني أنا نرغبهم فيها، نحاول أني أنا نطمعهم في أجرها ومثوبتها وإلى آخره. فبالتالي هذه مسألة أني أنا لما نطبق على نفسي أخذها بشوية بشوية، وكذلك عندما نطبق على الناس أو نأمر الناس بالعمل بها، هو أني أنا نديرها بالمعروف. وكذلك أيضا الحدود أني أنا زي ما يقولوا هذا المعروف بأفضله اللي قلنا عليها في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالتي بالأحسن بالحسن، بالتي هي أحسن، بالذي هو خير. نحاول أننا هذه القيمة نمثلها في نفسي بأفضل طريقة، وكذلك نعبر عنها بأفضل طريقة، وكذلك ندعو إليها بأفضل وسيلة. المسألة مش مسألة، يعني أحيانا أنت تجي لواحد تقول له، إنسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاة كنور، الصلاة اللي ما يصليش يخش النار. أنت قاعد يعني اخترتش أحسن طريقة في ترغيب الإنسان، بينما لو ذكرت أن الصلاة من معانيها هي الراحة، هي الإطمئنان، هي الطمأنينة، هي الرضا. من الصلاة هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الإنسان. فبالتالي مهم جدا أننا لما ندعو أو سواء أنا على فكرة المسألة متعلقة بالنفس أو متعلقة بالغير، راه ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شأنه. أنا لو مشيت كل شيء نديرها بشوية أو نديرها بطريقة يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا ليس القاعدة، هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة، لازم من مراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. كويس، زي ما نحن العيل نبدو فيه ندوتش فيه بشوية بشوية، نمسكوا بيديه باش يمشي خطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة، بعد شوية نطلقوا اليد، خلوا يد واحدة، بعد شوية صبع، بعد شوية تقدر تطلقها. لو انك تركتها من اول لحظة حيطيح، حيصب. باهي زي ما درنا هذه نديروا 900. الاخلاق حتى تحتاج منا الى وقت، تحتاج منا الى اسلوب. واحيانا الغالب في الانسان انه هو يفعل الشيء رغبه ورهبه، يعني اما راغب في الشيء لان فيه، وبالتالي لو استطعنا احنا يعني مثلا على سبيل المثال من الاشياء اللي ادعو اليها دائما صراحه وسمعتها من كثير من المشايخ، اللي هي ان احنا لماذا لا نحبب الله الى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم، ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو تجينا في القران نجد ان صفات الرحمه هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا، بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا، لأن الله يريد من عباده أن يعبدوه حبا، مش فقط خوفا بس، لا يكون في حب، لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى نعبده حبا وخشية، نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه، ونخشى من غضبه سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد يقدر يوقف قدام غضبه. فبالتالي لو قدرنا نحبب الله سبحانه وتعالى خلقه، الناس حترجع إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة. وكذلك لو أني أنا مثلا في بعض الناس لا مفيش فيه إلا التخويف، ممكن، لكن هذه ليست القاعدة المطردة عند كل الناس. وذلك خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه، ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوف بالطريقة الثانية. أيضا في تطبيقي لهذه الحدود، عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم، الحقيقة يكون فيه نوع من الإحسان والاتقان. أنا عجبتني مرة في الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، قال إن بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم، فشريت له صينية لا فيها أكل، فهكي الأكل مخلط مع بعض، يعني تقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا في صينية واحدة، فقالها لو كانك أنت قسمتين في كل حاجة في مكان ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية، قالها مش أحسن، مع أن هي ما تغيرش حاجة، المكونات نفس المكونات، لكن الطريقة اللي قدمت بها، الصورة التي وضعت عليها خلت شكل أجمل. وذلك توازي بنقول في العوائد، نقول في أمثلة الشبيه العين تاكل، يعني الأكل لما يقدم ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة، تخليك انت تشعر بالمتعة النظر نفسها، متعة النظر عندك يعني فيها لذة بروح، بينما الأشياء جيت ما في. وكذلك القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو بنطالب، يعني نحاول نديها بأحسن صورة، نبين محاسنها كما يقولوا، نبين فوائدها، نبين يعني نديها بأجمل ما يمكن أن يكون عليه. يعني مثلا تخيل أنت الآن لو وجدت والله أنا بنساعد واحد، وبشيل المساعدة اللي أنا بنشيل من مكان لمكان، أي أحسن؟ تقربه ولا توصله؟ تقربه للمكان ولا توصله للمكان؟ لا شك أنك توصلت للمكان أحسن بكثير من أنك أنت تقربه، وإن كان حتى هي كويسة، لأن هو مرات أنا ما عنديش إمكانية، ما عنديش قدرة، والله طريقي، والله مستعجل، والله والله والله والله أي سبب يخليني، فأنا أوكي نقرب، هذا أقل الفعل، لكن لو قدرت نوصله للمكان أفضل. لو واحد جاني وقال لي والله أنا محتاج، أي أحسن؟ إني نعطيه فلوس حل مشكلته، والله نعلمه صنعة يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالأحسن والأكمل هو نعلمه الصنعة، خليش يمد يده مرة ثانية، بقى المرة هذه جات معي أنا وكان استقبلته وربما حتى أكرمته وربما نعطيه وكل شيء، لكن ممكن المرة الجاية يطيح واحد مثلا يطرده ويضربه ويشتمه أو إلى، فأنت ليش تخلي فيه معرض للإهانة والسؤال مذلة في حد ذاته؟ بينما أنت لو علمته حرفة يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه وأهله. فبالتالي مسألة الإحسان والإتقان في في في في في هذه القيمة كيف نصورها بصورة أحسن صورة، هذه مهمة جدا جدا. طيب عندنا مسألة أخرى اللي هي قضية إنه مش إحسان بس، لا حتى في حاجة اسمها سرعة في الأداء. كويس، هذه يعني يعني لو جيت أنا الإنسان فني استطاع في حرفة معينة، طلب مني ذي العمل ودار لي بصورة ممتازة باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعة دار لي في يوم، والأمر ما يحتاجش اليوم أو أفضل ما يحتاجش، لأن عبارة الإحسان يحتاج وقت، لكن لو إحسان الوقت بإمكاني أن نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، قيم القيم هذه أشياء يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدير لك بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة، بينما لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنه أفضل. وحقيقة أنا هنا نبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب الحرف الصنايع، بالله لما يطلب منك أي إنسان زبون يقول لك أنا بيك تدير هذيك الحاجة، خذ وقتك اللي ترى أنه فعل كافي لإنجاز مهمتك في أحسن صورة. لو أن مهمة تنجز في يومين قل لا، قل لا يومين، حتى لو قلت ثلاثة أيام مش مشكلة، لأنك أنت لو كملتها قبل الوقت مش هيزعل منك، بالعكس هيفرح. لكن أنت لما تأخر عليه بعدين أنت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها أسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أيما فرح، لأن يقول الله ما شاء الله كان بإمكانه يخليها يدسها لعند ما نجي الوقت، لكن هو جاب لي قبل الوقت لما كملها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وهذه تعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال من ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم، وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش، وما يعنيش أنه إنسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك حتى الآن لما نقول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ويقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا راجع شوي ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. فشنو يقولوا للمباشرة؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر، يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة، خلوا فيها آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب الموت. بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسي أن تستمر الفعل في الذنب ثواني دقائق، يقول لي أنا مش أفرض الأجل جاء قبل أن توب، فيبادر بالتوبة. المبادرة مهمة جدا، هذه كانت هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. نحن الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر انه هو يقول انا غلطان، لا ملكش معصوم، لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، أنت بشر، أنت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن. في هوا
2: كلما تشابكت الاحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وافقدتنا الاتجاه، لجأنا الى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات واسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: في هذه الحلقة سنخوض غمار حضارة كبيرة أثرت في العالم، لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحضارة ونتعرف منكم على أو معكم على يعني تفاصيل هذه الحضارة ونشأتها والبيئة التي يعني شددنا في بداية كل حلقة على أن البيئة عامل مهم ومؤثر في تكوين الحضارات، لا ضير أن نحن نستعرض ما تحدثنا عنه في الحلقات القادمة من الحديث عن الحضارة اليونانية، ثم الحديث عن الحضارة الرومانية وعصورها، العصر الاستبدادي والعصر الديمقراطي إن صح التعبير، ثم حدث فاصل وفارق في الحضارة الرومانية وهو تدخل القصر والإمبراطور في الدين وكيفية تحوير الدين وربما حتى قلب الدين من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة الأصنام ولوثة الآلهة. الآن نحن على موعد مع الحديث عن الحضارة الإسلامية، ولكن قبل الحديث عن الحضارة الإسلامية لابد أن نستكشف الموقع الذي ستظهر فيه الحضارة الإسلامية، العوام المتغيرات، هل هناك حضارات كانت قائمة في تلك المنطقة أم لا؟ فالحديث لك يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ سالم على هذا التقديم، وأنت وصلت بنا الآن على أعتاب نقلة حضارية في تاريخ البشرية جميعا، ونقلة نوعية في تاريخ الحضارات ونوعها وشكلها، وهي الحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية هي نقلة نوعية ما بعد النقلتين الكبيرتين زي ما ذكرت حضرتك في مقدمتك البارعة، اللي هي عن الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية. وتلك ما يفرق بين الحضارة الحضارتين السابقتين والحضارة الإسلامية أنها قامت على أساس ديني وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في بداية مقدمات هذا البرنامج المبارك عن البيئة الحاضنة أو المحتوية لقيام الحضارات والممالك، لأن يعني لكل مملكة أو حضارة عندها إطارها الجغرافي أو البعد الجغرافي الخاص بها والتضاريس المؤثرة والعدد السكاني من حيث أو السكان أو العامل البشري من حيث الكم والنوع، لأن عوامل مؤثرة كبيرة، كذلك المزاج وحتى المناخ له أثر كبير في صناعة الحضارات أو أقل حاجة في السير باتجاه الحضارة نحو اتجاه معين، لأن الحضارة التي في بيئة فيها درجة حرارة مرتفعة تختلف عن الحضارة التي فيها درجة الحرارة منخفضة، لأن الحاجيات هي التي تتطلب نوع من صناعة الحضارة، وتحدثنا عليها في حلقات حتى الأولى من هذا البرنامج. وحتى لا نطيل في الحديث نتجه مباشرة نحو الحضارة الإسلامية. ومن مقدمات الحديث عن هذه الحضارة المباركة والعظيمة والعريقة التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، وكانت شهادة من خصومها قبل روادها وأبنائها، والواقع والتاريخ يؤكد ذلك. قبل كل شيء وباديا ذي بدء علينا أن نتحدث عن البيئة التي نشأت فيها تلك الحضارة، سواء كانت من ناحية الموقع الجغرافي أو من ناحية التضاريس أو من ناحية التركيبة الاجتماعية والبدايات الثقافية والحضارية أو حتى الحضارة التي قامت فيها على أطراف هذه الحضارة أو بداية هذه الحضارة. فنحن نتحدث الآن عن الحضارة الإسلامية، عن الموقع. إذن نشأ الإسلام ونشأت أو انطلقت الحضارة الإسلامية من شبه جزيرة العرب، وجزيرة العرب طبعا نعرف أنها تقع في جنوب غرب قارة آسيا، وهنا طبعا هي والخليج، ويعني تبدأ مساحتها من بداية شبه جزيرة سيناء التي تقع الآن في مصر، وتلاقي قارة آسيا مع حيث تتلاقى قارة آسيا مع قارة أفريقيا اللي طبعا نعرفها الآن بقناة السويس، الآن فصل بينات حتى يوضع فيها ممر السويس العظيم في أواخر القرن السابع عشر الماضي. طبعا عندها امتداد طويل على البحر الأحمر، وهذا من ناحية من الموقع الاستراتيجي، ومن الجنوب الشرقي أيضا ومن الجنوب حيث باب المندب مع بحر العرب، وتمتد حدودها في الشمال الغربي وإلى الخليج العربي الذي يحيط بها خليج عمان والأراضي المتاخمة للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في بلاد الرافدين، أي ما يسمى سابقا في بلاد الشرق الأدنى القديم. إذن هذا هو الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه أو انطلقت منه، لأن الحضارة الإسلامية بدأت، ولا نقول نشأت، انطلقت من شبه جزيرة العرب، ولكنها نشأت في مشارق الأرض ومغاربها وتنوعت عبر العصور وعصر وعبر العصور التاريخية والظروف السياسية والممالك التي نشأت من نواة هذه الحضارة. لأن الحضارة الإسلامية تختلف عن بقية الحضارات، هي لنا حضارة واحدة ولكن تأسست فيها عدة ممالك، وهذا سنتحدث عنه في حلقات لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه المنطقة التي حددناها وهي شبه جزيرة العرب، يعني ازدهرت الكثير من الحضارات على أطراف الجزيرة، أو زي ما يسمى يقال لنا في جنوب الجزيرة العربية اللي هي تعرف الآن باليمن. وهذه الحضارات ظهرت قبل ظهور الإسلام، وكانت متجذرة يعني، وكانت بها يعني بعض النباتات التي كانت حتى استخدمت في التجارة مع الإمبراطورية الرومانية، وما دفعت حتى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد بمحاولة غزو اليمن، وبعدين تحولت اليمن إلى منطقة صراع ما بين الفرس والرومان ودخول الأحداش، في قصة لاحقة سنتحدث عنها. كان ما كان يشتهر به من التجارة، والتي جعلت من اليمن مركز تجاري كبير ومطمع للدول المتصارعة اللي هي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، هي حتى عرفت بطريق البخور اللي لها علاقة ببلاد الصين والهند وغيرها. وكان يعني مركز اقتصادي البخور واللبان، كان هو ينطق اللبان في اللغة العربية، كنا احنا نقولها باللهجة الليبية اللبان. هذه كانت زي ما نقول البترول الآن، يعني مركز يعني مادة للتجارة كبيرة جدا، وكانت تصدر إلى أوروبا ليكتبها من الشرق، وتنبت هذه الأشياء حتى في اليمن، ولكن مصدرها هو اليمن وتنشر إلى بقية العالم، حيث كانت اليمن مركز تجاري عالمي ومحط أنظار للتجار الكبار ومطمع كبير للإمبراطوريات.
0: الآن عندنا الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفرس، من الطبيعي أو المنطقي أنها هي تسعى لليمن لأنها قريبا نوعا ما يعني.
1: نعم،
0: لكن الروم يعني شن جابهم نفس ما نقول
1: الروم؟ لا فهم الروم الآن، أنت في ذهنك كله هي روما، لكن الإمبراطورية الرومانية توسعت حتى وصلت إلى مصر وفي عهد البطالمة، متأخر عصر البطالمة، حتى قبل البطالمة هي احتلت شمال أفريقيا كلها ونزلت وجاءت عند البحر الأحمر ونزلت من حدود المصرية وحاولت غزو شبه الجزيرة العربية. حتى أن القائد الروماني يقول في كلمة للأسف نسيت اسمه، يقول علينا أن نكون علاقة، نحن نرى نحب من العرب أن يكونوا أعداء وأغنياء أفضل من يكونوا أصدقاء وفقراء، نتيجة لهذه التجارة التي كانوا يحاولون يستحوذوا عليها أو تستحوذ عليها الإمبراطورية الرومانية،
0: يعني لموقعها الاستراتيجي.
1: نعم، لأن شوف الفرس كانوا في العراق والروم كانوا في في في في بلاد الشام متاخمين ومناطق صراع، وكانت اليمن مركز تجاري يجب أن الذي يستولي على اليمن معناها استولى على مركز تجاري عظيم يأثر في الجانب الاقتصادي وحركة سير القوافل البينية بين الحضارات في ذلك الوقت.
0: طبعاً لكن مركز الجزيرة العربية لم يسيطر عليها.
1: المركز طبعا هو يقولوا سموا فيه الربع الخالي وسموا فيها أشياء كثيرة المنطقة، بعدين جوها لما يدخلوا في شبه الجزيرة بحد ذاتها. احنا الآن بدينا بالممالك التي نشأت أو والحضارات التي نشأت في الجزيرة العربية،
0: تخوم الجزيرة،
1: تخوم فيه حتى داخل الجزيرة، ولكن مش معناها امبراطوريات أو حضارات كبرى بقدر ما هي مراكز استيطانية نشأ فيها شيء من العمارة ومن التجارة. ولا نقول إن لما نقول حضارة أو مملكة معناها تكون ذات حجم كبير،
0: مش مستقلة بنفس،
1: حتى ونقول مستقلة لأن المنطقة نائية بعيدة غير مؤثرة في الإطار العالمي إنجاز التعبير.
0: نعم،
1: وإن كانت إن نشأت فيها، نحن الآن لما نشوف في ذلك الوقت ونشوف المعمار في بعض الأماكن نقولوا فعلا في حضارة، ولكن ليست كالحضارة اليونانية أو الرومانية أو ما نشأ حتى في بلاد اليمن من حضارات كبيرة مثل حضارة سبا التي يعني بنت السد، أذكر الله سبحانه وتعالى هي مملكة، أذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن عن طريق التجارة وحيوية الإنسان في اليمن أيضا والنشاط نشأت ممالك مثل مملكة سبا. طبعا مملكة سبا عبارة اتحاد عدد كبير من المدن وأنتجت حضارة في البناء والمعمار والسدود وحتى توصيل المياه، ويعني في مجال الهندسة سواء البنائية أو هندسة الري وهندسة، وهذه كلها من حضارة كبيرة. كذلك كانت جورتها وتصارعت معها حضارة مأرب، يعني حوالي في
2: يعني في القرن التاسع قبل الميلاد، يعني بين 800 قبل الميلاد و 900 كانت اليمن تعج بحضارات متتالية ومتصارعة، وكذلك حضارة معين كان عندها اتصال أيضا بأثيوبيا اللي هي الحبشة.
0: نعم.
2: هذه كله كان عندها تواصل وعندها تجارة العطور وصناعة حتى العطور واستجلاب البهارات القادمة من الجنوب، وكذلك قامت في وسط شبه الجزيرة العربية ممالك قوية، يعني حتى وجدت آثارها في كثير من يعني وجد الآثار وبعض المقابر، يعني وهذه الحضارة اللي بنيت حوالي سنة 547 جنوب مدينة الرياض تحديدا، هذه الحضارة والمقابر وجدت. كذلك وجدت مملكة كندة، وظلت دولتهم حتى القرن السابع مشهورة، اللي هو طبعا منهم الشاعر حجر بن عدي، الشاعر المعروف يعني صاحب المعلقة، وهذا الذي قتل حتى يقال ألبس أو أهداه إمبراطور الروم جبة فلبسها فكانت مسمومة فتوفي مملكة. بس أنا أرى أن في مملكة كندة هي مملكة وليست معناها حضارة أو ثقافة. كذلك في قرية الفاو وجدت كثير من اللقى الأثرية وغيرها، دليل على وجود استيطان بشري وفيه شيء من الحياة الطبيعية ولكن لا يشكل مملكة. هنا الفكرة الآن نتحدث عنها حتى نضع المستمع والمتابع بالأجواء أو البيئة التي سوف تنطلق منها حضارة الإسلام.
0: نعم.
2: وأن يعني بمعنى نقول أن هذا المحيط الذي يحيط بالحضارة الإسلامية في فترة سابقة، وهنا البيئة التي العرب هم الذين قاموا أو حملوا رسالة الإسلام.
0: نعم.
2: فنتحدث عن بيئتهم وثقافتهم السابقة، كذلك نتحدث بأن وصلت المسيحية إلى بلاد اليمن أو بلاد العرب، ولكن كان انتشارها قوي في بلاد اليمن واستمرت إلى أن ظهر الإسلام. ونحن نتحدث وتحدثنا ممكن سابقا عن الصراع ما بين اليهودية وبين المسيحية في قصة أصحاب الأخدود وهذه المنطقة كلها في اليمن، بمعنى أن أنا الآن المتابع يضع نفسه في أجواء البيئة العربية السابقة قبل بداية الإسلام وبداية انطلاق الحضارة الإسلامية، ولا يمكن فصل الإسلام على الحضارة الإسلامية، لأن كما تحدثنا سابقا بأن الحضارة دائما تقوم على ماذا؟ أن الدين تقوم عليه حضارة، حضارة تقوم على الدين.

0: الموقع في وأثره في قوة الحضارة وتأثيرها ونوع حتى دور. كذلك المورد البشري اللي هو كان له دورة كبيرة، يعني كان العرب لهم قديم، وأنت لما تدرس الحضارة العرب قبل الإسلام تجد الهجرات لما هد سد مأرب وسقطت حضارة سبا أو غيرها انتشر أو تحرك، زي ما يقولوا حتى في المؤرخين ما قبل التاريخ والحضارة القديمة يقولوا إن يعني بلاد العرب هي الخزان البشري البشرية كلها، فاتجهوا نحو بلاد الشام وبلاد العراق، ودخل الكثير منهم عن طريق باب المندب أو عن طريق الرابط ما بين اليمن والحبشة إلى الحبشة إثيوبيا حاليا، وصعدوا إلى بلاد مصر إلى الشمال إلى النيل بحثا عن المياه، ثم اتجهوا حتى شمال أفريقيا، وهنا ظهرت نظرية إن وحدة الجنس الموجود في شمال أفريقيا بأن كله قادم من شبه الجزيرة العربية، وهي نظرية يعني الآن متضاربة بين الكتاب والمفكرين وموظفة توظيفا عقديا وعرقيا وغيرها مما مؤيد ورافض، ولكل وجهة نظرة وأسبابة وأدلة التي يدفع بها. ونحن يكفينا أن نكون كلنا مسلمين قبل كل شيء، يعني ولا فارق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. برضو خطوط الاتصالات ويعني كانت لها دور كبير ومؤثرة في الاقتصاد مع بقية الدول، وحتى أن الرسوم كانت يعني المالية لها أثر في نشأة الحضارات، وتبين لك أن كيف بدأت الحضارة في جنوب الجزيرة العربية وفي غيرها في بناء السدود وحركة المياه وفن النحت وفن والنقش وغيرها، كان له أثر كبير أو موجود، ويعطيك هذا مؤشر بأن الإنسان في تلك الفترة كان على مستوى عالي من التخطيط وعنده قدر من قدر من العقل الهندسي إنجاز التعبير، وقدر من الخيال الفني مع مواكبة الحياة ومتابعة والإبداع والحياة، ويقول لك الإبداع وليد الحاجة، ومن هنا نتجت بعض المناطق الحضارية مثل في نجران، وهي من أقدم الحضارات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية كلها والخليج العربي.
1: لكن في سمات يستدرج المنطقة الآن من حبس، يعني بحسب كلامك في سمات تكاد تكون مشتركة في المنطقة. أولا عدم وجود دين إلى الآن، عدم وجود أثر دين يوحد المنطقة أو تؤمن به، ما فيش دين في بعض
0: في يهودية ومسيحية وفي عبادة الأوثان موجودة، وإن كانت الغالب على شبه الجزيرة العربية هو عبادة الأصنام والأوثان، هذا الغالب عليهم الجزيرة، ولكن عتل وحدهم هو وحدة الأصل.
1: الأمر الآخر لا يوجد ممالك كبيرة يعني في ممالك على أطراف الجزيرة العربية، لكن في الجزيرة العربية نفسها لا يوجد نظام، بمعنى لا يوجد نظام سياسي واحد.
0: نعم احنا ممكن نسموه عصر الدويلات، يعني اكثر من كونه او احيانا يكون قبيله او منطقه معينه تكون لها
1: او عصر المدينه
0: مقر استقرار، او زي ما يطابق عصر المدينه الدوله في بلاد اليونان.
1: نعم
0: وان كان في وسط شبه الجزيره العربيه يسود فيه النظام القبلي الرحل المتنقل، لانها منطقه صحراويه، واليمن منطقه استقرار ان فيها مياه جبال، فالاستقرار هو الغالب.
1: نعم
0: منطقه استقرار يكون فيها زراعه. في باقي شبه الجزيرة العربية في الربع الخالي وغيرها، وفي هذه مناطق صحراوية ينتقل الإنسان بحثا عن الماء ويستقر، وكلما نضب الماء كلما انتقل وتقام حروب في عصور متأخرة. يعني الآن مازلنا في عصر متقدم شوية.
1: نعم.
0: إن يعني تقام الحروب القبلية، لأن في جنوب الربع الخالي تعدت بعض الحضارات مثل قوم ثمود ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. وكان عندهم ازدهار مدني كبير كذلك، وفي شأني كذلك في بوادي القرى وتبوك كانت مدن، واللي هم قوم عاد، وهذوما كانوا بين المدينة المنورة ولهم آثار في مدينة العلا أيضا. هذه كلها كانت عبارة عن حضارات مدنية أكثر من كونها ممالك أو امبراطوريات كبرى، لم تحقق وحدة جامعة حتى نتحدث عنها كمملكة أو امبراطورية، باستثناء مملكة سبا أو الممالك التي هي أكبر شأن الممالك اللي في اليمن، أكبر شأن من الممالك التي يقيمت في وسط شبه الجزيرة العربية وقربها من من الحجاز. كذلك حضارة مدين.
1: نعم قوم ثمود وعاد، انت الان من كلامك هم قريبين من مكة
0: والمدينة. نعم هم الان في شبه الجزيرة.
1: نعم.
0: حتى حددنا احنا الان،
1: لكن شنو سبب عدم يعني وجود نقدر نقوله اتصال لهذا الدين؟ يعني هل هو لأنه يعني من زمن بعيد؟
0: طبعا حتى المعلومات عليهم الآن كيف كشفت هذه الأماكن، أما كما ذكرهم القرآن كقوم، ولكن في أواخر القرن 18 وبداية 19 والعشرين لما جاءت ما تسمى بحركة الكشوف الأثرية.
1: نعم.
0: وبدأت الدول الغربية تدير في البعثات الاستكشافية، فتم يوجد بعض النقوش والزخارف اللي عرفت بها بالأماكن وعرفت بال

0: بالأقوام إلى حد ما نوع من قراءة النقوش والكتابات. لما في العهد متأخر جاءت الكتابة، كتابة الأنباط والكتابة العربية القديمة، فكان لها يعني أثر كبير في التعريف بهذه الحضارات التي قامت. وثم هي اندثرت قبل حتى ظهور الإسلام، ولذلك غابت
1: أكيد يعني.
0: وانت عارف انت لما يصير هدم في حضارة ولا ثقافة أو غيرها تدفن وتأتي بخاصة قريبة من الصحراء، فتدفن بالرمال وعوامل مرات حتى الحروب والغزوات تؤثر في تدمير المدن فتبقى مدفونة. وإن جاء لما تأتي إليها إشارات في كتابات زي ما تقولوا في كتابات قديمة عن طريق اليونان، الكتاب اليونان أو عن طريق العهد القديم في الحواء أو عن طريق الأراميين وغيرهم، كيف لما تواصل يقولوا حتى العرب يقولوا أريبيوم عند الأراميين وعند مناطق بلاد الشام والعراق يدونوا فيهم في بعض حتى نقاط التماس ما بين العرب والقبائل العربية في وقت متأخر تقوم بغزو على بعض هذه المدن، فتدون أسماء العرب أو قبائلهم أو حتى المعارك التي تقوم ما بين هذه الممالك. فمن هنا بدأ ظهور اسم العرب في تلك المنطقة. قبلها قد اندثرت هذه الحضارات إلى حد كبير، وإن كانت الآن في عملية يعني في الخليج العربي بصفة عامة عملية تبني مشروع استكشافات أثرية كبيرة، ولعل حتى الآن في السعودية جعلت من بعض الأماكن الآن مزارات كبيرة ومناطق سياحية كبيرة. التركيز هو إحنا الآن في حلقتنا هذه حول هو ما هي البيئة المؤثرة وما هي النتاج الثقافي في شبه الجزيرة العربية، الإنسان في شبه الجزيرة العربية إنتاجه سواء كان معماري أو ثقافي. إحنا تحدثنا حتى في حضارات سابقة في الحلقات السابقة حتى في بعض الرسوم الصخرية اللي هي ما قبل التاريخ، وهذا يعطيك مؤشر كبير بأن الإنسان كان موجود في شبه الجزيرة العربية اللي هي طبعا مولد الإسلام ما قبل التاريخ وتحدثنا فيها. كذلك البعثات ممكن نتحدث لك عنها، يعني كثير من البعثات اللي هي الرومانية والفرنسية قامت بعمل تنقيب في منطقة الجوف في السعودية وكشفت أثارها عن نتائج علمية يعني تشير إلى أن الدولة المعينية عاصرت مرحلة وكانت أحيانا تابعة لها وأحيانا كانت تعمل بشكل مستقل عن ازدهارها بمملكة سبأ. وهنا يعطيك أن أحيانا تكون هي مستقلة وأحيانا تكون تابعة لسبأ، لأن سبأ هي ممكن نطلق عليها مملكة مملكة صحيح وفيها حضارة، والحضارات التي نشأت إما تابعة لها ثم استقلت وإما كانت أقل شأنا وأقل عظمة من الحضارة في سبأ. الجزيرة العربية ظلت فترة مرت بمرحلة من الاضطرابات الكبرى يعني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدأت كثير من القبائل يغير بعضها على بعض، وهذا ما جاء الإسلام ليوقف مثل هذه الحروب. اضطرت بعض القبائل إلى الهجرة في من موطنها الأصلي زي ما يقولوا بعدها، بالذات انتهاء العصر الذهبي وعصر المياه في جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن. حتى نعطيك أن سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هم وصلهم من اليمن الأنصار جميعا، أو الخزرة وصلهم يمنية. لما جي للمناذرة اللي هم في بلاد العراق هم، وحتى الحسن بن ثابت في شعاره ومدحه عندما رضي الله عنه وارضاه عندما كان يزور المناذرة ويمدحهم يذكر فيهم بالعلاقة النسب ما بين الأنصار سكان المدينة الأوس والخزرج بالمناذرة والقوم والعرب الذين مقيمين في بلاد الرافدين. هذه من الأشياء طبعا اللي يجب أن نتعلم بأن أو يعرف المتابع والمستمع كيف تنشأ الحضارات وكيف تنشأ الممالك والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في قيام وسقوط الحضارات، أو بمعنى المشروع النهضوي له شروطه، كيف يقوم، على يد من يقوم، وما هي الأسس التي يقوم عليها، وما هي العوامل التي قد تؤدي إلى فشله، وإن كانت هناك حضارة ما هي العوامل التي قد تسبب في انهيارها واندثارها. هذه المنطقة علينا نتحدث عليها حديث واسع، اللي هي منطقة شبه الجزيرة العربية اللي نتخيلوا فيها احنا الآن المملكة السعودية والإمارات أو البحرين والكويت وعمان. هذه المنطقة الثرية بتنوع تضاريسها من جبال وفيها على أطرافها مياه وفيها حضارات في وسطها صحراء قاحلة. الحضارة العربية كانت فيها يعني موجودة إلى حد ما، ولكن شبه الجزيرة العربية وما يعنينا فيها من انطلاق الحضارة الإسلامية من مكة كان الوضع يختلف. القبائل العربية متناحرة، كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل كانوا متأثرين بعبادة الأوثان التي أتى بها لحي بن عمرو ووضع في جوف الكعبة. كانت الربا يسود في شبه الجزيرة العربية، وكانت الغارات مؤثرة جدا وأخذ المال والتعامل الربوي، وكانت المجتمعات أيضا مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام مكون من عدد من القبائل العربية كانت في بعض المناطق يسود فيها النصرانية مثل في نجران وفي غيرها، وأجزاء من اليمن كذلك اليهودية كان فيها جزء موجود في بلاد اليمن. مكة كانت هي حاضرة العرب من ناحية دينية فقط، ولكن ليس لها لديها نظام سياسي جامع يجمع العرب أو حتى يجمع، إلا قريش كانت تجمعت كمؤسسة قبلية في طريق عن طريق محور قائم اللي هو دار الندوة الذي أسسها قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قريش ومكة أليست كيانا واحدا؟ أنت فصلت بين مكة وبين قريش.
0: مكة هي المبنى، مكة هي المدينة.
1: نعم.
0: هناك الكعبة، عشان ممكن عبرت عن مكة عن الكعبة مكة. أو عرفت لما نقول لنا في الظاهر ما نقول مكة، مكة أين معناها الكعبة.
1: نعم.
0: كانت الناس يعني وقريش هم سدنة وهم حماة وهم رأس العرب، وهم لديهم يحظون بمكانة معنوية روحية عالية جدا.
1: نعم.
0: وظفوا سادة قريش وجود الكعبة التي يجلها العرب. شوف العرب اختلفوا في كل شيء إلا في احترام الكعبة وتقديسها، يعني وأثر هذه الكعبة في لدى العرب، تفرقوا في كل شيء، تجمعهم حبهم وتوجههم للكعبة والتجارة. وظفت قريش الكعبة بأن تجعل منها منطقة تجارية للحجاج البيت، ثم انطلقت وأسست بحضارتها مش حضارتها في ثقافتها رحلتي الصيف والشتاء. هذا العامل أثر في الحالة الاقتصادية في قريش، ومن هنا بدأ العامل الديني له أثر كبير. ومن هنا عندما جاء أبرهة الحبشي واليمن، فطبعا هو وجد أن الكعبة في مكة لها أثر كبير في تجميع العرب، وأن منطقة تجارية وأن العرب كلهم يحجون إليها، فأراد أن يأخذ العرب من مكة، ينزحهم من مكة.
1: نعم.
0: ويتجه بهم إلى اليمن، ومن هنا حتى فبنى لهم مبنى كبير وسماه القليس، إنه جمل ويجعله حتى في مظهره بيجعل عند العرب في عقول وقلوب العرب إنه أجمل من الكعبة الشريفة. فبنى هذا القليس فكر، ويبدو أن تصرف بأنه نكاية بالكعبة هذا البناء أو منافسة أو غيرها. فجاء أحد العرب وسأه ما من الفكرة الشيطانية التي حاول أن يعملها هذا القائد العسكري اللي هو أبرهة، فلوث عزكم الله تبول في هذا المبنى الذي أراده هذا الملك مقدس، فاشتاط غضبا ورأى فيها عملية كانتقاما أو كردة فعل أو حتى كذريعة ليهدم الكعبة ويتخلص منها. فكان منه ما كان منه إلا أن يوجه الحملة المشهورة، وهي حملة الفيل والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى، والتي عرفت عند العرب بعام الفيل. وفي هذا العام المبارك الذي أخزى الله فيه أبرهة ودحر، يعني في سورة الفيل المذكورة، كذلك سبحان الله يعني في نفس هذا العام جاء البشير وجاء النذير، وأذن للبشرية بأن تفرح وتهلل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تبدأ مرحلة جديدة منذ مولده عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى خطوات وبنايات الحضارة العربية الإسلامية التي سنتحدث عنها. مولد الرسول كان إذانا بمولد الحضارة والثقافة.
1: نعم.
0: هذا شيء مهم، لأننا نبدأ عندما نؤرخ للحضارة والثقافة نبدأ من مولدي النقاط المهمة في الحضارة والثقافة الإسلامية. بل الذي يريد أن يؤرخ للدين الإسلامي لديه عدة محطات. أول محطة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثته، ثم هجرته إلى المدينة. هذه ثلاث محطات الكبرى التي تقامت عليها الحضارة والثقافة بل أقول العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، بل دين الله الصحيح هو منذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بمولده أذن للبشرية أن تعيش حضارة وثقافة جديدة قائمة على عبادة الله، وكانت نعمة من الله على البشرية جمعاء وعلى العرب خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تغيرت شتى يعني في المجال الاقتصادي والسياسي،
0: نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة. كان بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نسترسل ما بعد الميلاد علينا أن نتحدث عن الوضع الطبيعي في مكة أثناء ميلاد النبي وقبله. طبعا كانت قريش قبائل حتى داخلها، يمكن نحن نقول عليها باللهجة الليبية لحمات أو بيوت، يعني كانت متناحرة وكانت متشظية، إلى أن جاء قصي بن كلاب. فمن هنا جاء قصي بن كلاب ووجف وقسم قريش بيوت وعطاهم مناصب ووزعهم في حول الكعبة، لأن الكعبة هي الميزان وهي البوصلة التي يتجه إليها جميع العرب. وأراد هذا القائد القبلي القوي والمفكر أن يقوي من قبضة قريش على الكعبة، مقابل حتى تحترمهم العرب وبقدر ما يقدمهم من خدمات وخدمة خدمات الحجاج وخدمة للبيت بقدر ما سيكسب النفوذ وتزداد التجارة. كذلك حاول أن يوظف عملية التجارة بين اليمن والشام، وهنا ربط كبير جدا، موقع استراتيجي للكعبة مع الحجاج والتبادل التجاري الكبير. بدأ يأتي أناس حتى مش حجاج، تجار من بلاد الروم ومن بلاد فارس يمومون شطر مكة في المواسم، هذه كانت مهمة جدا. ومن هنا بدأت حركة التجارة تقوى في قريش، وأصبحت قريش تمسك بعصاب الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، لأن نقول هي السوق العالمية أو الإقليمية مش العالمية في تلك الفترة، وهي ما تربط ما بين تجارة اليمن في جنوب الجزيرة العربية ثم إلى الخليج ثم إلى الهند والصين، وكذلك إلى
1: رحلة الشتاء والصيف.
0: وكذلك تربط ما بين المشرق اللي هو الهند بلاد الهند والبلاد اللي هي بلاد الشام الآن اللي هي تتمثل في وجود الإمبراطورية الرومانية، فجعلوا من مكة حلقة وصل ما بين حضارتين وثقافتين تنتج عن تجارة تقوي قوة قريش وتنعم بها سكان قريش وسكان مكة بشيء من الوفرة التجارية الكبيرة التي هي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة وفي اللي هي مكة، وولد في ظروف اقتصادية ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على العصبية القبلية وعلى التجارة، هذا ما عرفت به قريش مع خدمة حجاج البيت والعاملين أو القاصدين بيت الله الحرام من كافة أرجاء بلاد العرب.
1: نعم، إلى هنا أستاذ فرج والسادة المستمعين، ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لنكمل في الحلقة القادمة والحديث عن كيف بدأت تظهر أنوار الحضارة الإسلامية بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات واسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
5: إشراقة نور في أثير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. نحن معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز، فيه كثير من مظاهر ووجوه الإعجاز، لكننا في هذا البرنامج نركز على الإعجاز البياني وعلى التفوق البياني والبلاغي والفصاحي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن فيه جوانب أخرى كذلك من الإعجاز لا نحاول التركيز عليها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، الإعجاز النفسي، الإعجاز الطبي، الإعجاز العددي أو الرقمي، لكننا نركز على الجوانب البيانية والبلاغية من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه فقط المقدمة إجابة على بعض الإخوة الذين قالوا لما لا تتحدثون عن بعض الجوانب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن. فالإعجاز العلمي له برامجه الخاصة ومؤلفاته الخاصة وكذا، لكننا آثرنا أن نركز في هذا البرنامج على هذا الجانب وهو المتعلق باللغة والبيان والبلاغة والفصاحة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: إذن هو تركيز على الجانب البياني.
1: نعم، هو هذا روح البرنامج وأسسه، ولكن لا يمنع أن نشير أحيانا إلى بعض الإشارات الواضحة يعني
0: إذا احتاج السياق.
1: نعم، لكن كما تفضلتم للإعجاز العلمي رجاله وللإعجاز الطبي متخصصون فيه، فنحن لا نقتحم كل الأسوار.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن المتقين. قال إن المتقين في جنات وعيون، ثم بدأ كأنه يقول لما هم وصلوا إلى هذه المنزلة، لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الفهم الذي فهمته أنا فإذا في مجال كذلك نبين هذه المسألة. أعتقد هنا توقفنا في آخر حلقة.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا بالضبط أستاذ محمد والكلام للمشاهدين عند بداية وصف المحسنين. الآية صحيح
0: آخذين ما أتاهم ربهم
1: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بدأ شرح صفات المحسنين
0: هكذا.
1: لأن الآية لا تتحدث فقط عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. هؤلاء المتقين لهم خصوصية، كانوا محسنين. أن المتقين كلمة عامة،
0: صحيح.
1: ممكن أي واحد يكون متقيا، أما أن تكون متقيا محسنا فهذه درجة عالية،
0: ترقي
1: فيها، ترق وفيها صفات عالية جدا. فبدأ الوصف كانوا قبل ذلك محسنين، كأن قائلا يقول ما صفات هؤلاء المحسنين. بدأ التعداد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هنا توقفنا وأشرنا كان هجوعهم بالليل قليلا. هذه الجملة بحد ذاتها لو في غير هذا السياق لا تفهم أنها مدح. إذا قلت أنا أو أنت تقول واصفا عن فلان، واصفا فلانا، تقول لا ينام الليلة، قد يكون
0: سهرا مرضا
1: لهوا. لكن لأن الحديث عن المحسنين المتقين فكانوا قليلا من الليل ما ينامون، معناه كانوا يقومون الليل.
0: فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون معناها ينامون.
1: لكن ثم تفرق بين الهجوع والنوم
0: هكذا.
1: النوم هو الكلمة العامة، أنا أنام أنت تنام، النوم العام فيه إنسان يستلقي في النوم، قد يكون النوم بسيطا أو عميقا، بينما الهجوع هو النوم الخفيف
0: هكذا.
1: التهجاع، يقول اللغويون، إمام الزبيدي يقول الهجوع والهجعة والتهجاع، التهجع هجع تهجاعا وهجوعا، أي نام نومة خفيفة
0: هكذا.
1: جيد، انظر الآية القرآنية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا الهجوع لا يصيبهم، من باب أولى لا ينامون، يعني كأنه ينام عيناه مفتوحتان. كانوا لا ينامون إلا نادرة إلا قليلة، فعبر بالهجوع القليل من باب أولى النوم يبتعدون عنه، النوم عندما يغط الإنسان في نوم عميق. وهذه صفة مدح عظيمة لهؤلاء الصنف العظيم من المحسنين.
0: طبعا ما هنا مصدرية؟
1: هنا ما مصدرية أو ما زائدة مؤكدة. كيف؟ وأنا أشرنا المرة الماضية لما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: هجوعهم
1: كانوا قليلا هجوعهم، ممتاز، هنا مصدرية. أو كانوا قليلا ما يهجعون، كانوا لا يهجعون إلا قليلا، وما تكون زائدة مؤكدة فقط،
0: يعني لا عمل لها،
1: لا عمل لها، تكون مؤكدة.
0: فهذا يعني كانوا وجه. قليلا من الليل يهجعون،
1: بمعنى يهجعون قليلا، كانوا يهجعون قليلا. وذكرنا يومها أن كلمة قليلة يجوز أن تكون صفة للمصدر أو صفة للظرف. كانوا يهجعون هجوعا قليلا، أو كانوا يهجعون زمنا قليلا، يجوز الوجهان، وهذا من التوسع الدلالي، بارك الله فيك.
0: طيب، ألا يمكن أن تكون هذه ما نافية؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: ما شاء الله، هنا الوقف يكون، وذكر العلماء هذا، المفسرون ذكروا، ولكن النحاة اغتاظوا. المفسرون قالوا كانوا قليلا، يعني هؤلاء الصنف كانوا قلة، على شكلة قليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. واحد التقى بعمر بن الخطاب فقال له، الرجل يسأل، قل اللهم اجعل لي في الأقلين، اجعلني في الأقلين.
0: قال بما تدعو؟ دعاء غريب يعني.
1: بما تدعو؟ فأشار إليه، يقال علي رضي الله هو يقول اجعلني من الذين تقول فيهم قليل ما هم. قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني عمر كان رجلا لماحا،
0: وقليل من عبادي الشكور،
1: شكور اللهم يعني. فبعض المفسرين قال كانوا قليلا نقطة من الليل ما يهجعون، أي لا ينامون أصلا. تفسيريا صحيحة، نحويا يقولون ما يأتي بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، يعني تعرف أنت النحاة لهم بعض التفاصيل،
0: ما يعني، يعني ما لا تتقدم على عاملها،
1: على معمولها لا يتقدم عليها.
0: هكذا.
1: ما يهجعون من الليل، من الليل ما يهجعون، هم المفروض تقول ما يهجعون من الليل، صحيحة نحويا. لكن ما لنا وللنحاة أحيانا المعنى صحيح. أقول لك شيء آخر، هذه الآية فيها مبالغات. أولا وصفهم بالقلة، قلة الهجوع، الإتيان بلفظ الهجوع وليس بلفظ النوم، الإتيان بما المصدرية، والإتيان بكلمة الليل. جيد، لو قال كانوا لا يهجعون، كانوا قليلا ما يهجعون،
0: سيكون ليلا أو نهارا يعني.
1: من الليل، الليل المخصص للنوم ولا يهجعون، فما بالك بالنهار، يعني النهار قد لا يخجع الإنسان أصلا، لكن الليل المخصص للراحة والاستراحة وللأهل وللإخلاد، وهم يعني مبالغات. إذا كانوا من الليل ما يهجعون، في النهار لا يغفلون عن رب العالمين، بارك الله فيك.
0: طبعا كانوا في إشارة إلى الدنيا، حالهم في الدنيا،
1: بارك الله فيك.
0: نعم. طيب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: نعم.
0: هذه صفة أخرى.
1: نعم، وفيها ترق، في الليل ما يهجعون، وحين يصل وقت السحر يزدادون مغفرة.
0: والسحر هو آخر الليل؟
1: هو آخر الليل، بعض الأئمة يقولون هو السدس الليل من الأخير، الخمس من الليل، لو قسمنا الليل كاملا إلى ستة أقسام، السدس الأخير الساعة السادسة هي السحر. لو فرضا بدأنا الليل بعد التاسعة فرضا،
0: هو الليل يبدأ من متى؟ من
1: الليل يبدأ بعد الغروب،
0: هكذا،
1: بارك الله فيك. لكن دعنا نقول بعد العشاء حتى لا نطيل كثيرا. لو بدأنا الليل من العاشرة ليلا، الحادي عشر، الثاني عشر، الواحدة، الثانية، الثالثة ليلا، الرابعة ليلا، هو السحر، يعني قبيل الفجر بساعة، ساعة ونصف، هذا أعظم الوقت. في هذا الوقت وبالأسحار هم يستغفرون، يعني السحر هو وقت السحور، ووقت الذي كان يتسحر فيه المسلم الذي ينوي الصيام قبيل الفجر. جيد.
0: طيب تسمح لي بسؤال هنا. هو السحر والسحور، من الذي أثر على الآخر وأخذ معناه أو أخذ لفظه؟
1: نعم.
0: هل وجبة السحور سميت كذلك لأنها في السحر؟
1: نعم.
0: أم السحر سمي كذلك نسبة إلى السحور؟
1: بارك الله فيك. لا، الوقت هو الذي يسمى وقت السحر،
0: هو
1: الوقت
0: الأصل.
1: نعم، نقول السحر، بعد ذلك الفجر، بعد ذلك الفلق، بعد ذلك الصبح. السحر هو الوقت.
0: فوجبة السحور سميت لأنها في السحر،
1: أخذت من هذا الوقت. بارك الله. هذا الذي أعلم، ولغويا هذا جيد. وبالأسحار هم يستغفرون. انظر إلى هؤلاء المحسنين، يقضون ليلهم قليلا من الليل ما يهجعون، وعندما يدركهم وقت السحر ووقت الفجر لصلاة الصبح يظنون ويرى كل واحد منهم أنه مقصر، أنه مقصر في جنب الله الذي خلقه وأنعم عليه، فيقوم: يا ربي أستغفرك لما لم أستطع أن أفعله. يعني ربما قرأ من أشياء من القرآن الكريم أحزابا أو وردا، يستغفر لأنه قصر، صلى 10 ركعة، صلى 20 ركعة، يقول: ليتني صليت 30 أو 40. يعني يقول الفخر الرازي رحمه الله، يقول: يقضون كل الليل في الهجوع، عفوا في الخشوع والتهجد، وإذا ما حل الفجر يندمون فيستغفرون على أنهم لم يكثروا من العبادة. هؤلاء فعلا يعني قوم يعني مدحهم الله وأثنى عليهم، والذين يستغفرون بالسحر. أنت تعرف الحديث الصحيح: إن الله ينزل كل ليلة إلى بقي ثلث الليل الأخير ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. هذا حديث صحيح. يعني
0: والملائكة تتنزل في الثلث الأخير من الليل.
1: نعم، هذا وقت عجيب، ولذلك هؤلاء لا يضيعون هذا الوقت ويستغفرون الله كثيرا. نأتي الآن من الناحية اللغوية أستاذ محمد. وبالأسحار، الباء هنا كما تعرف
0: ظرفية.
1: ظرفية، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، هنا ظرفية. لكن انظر، لم يقل وفي الأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار ظرفية، لكن هو آثر الباء على في.
0: والسبب؟
1: السبب أن الباء تفيد الإلصاق في اللغة العربية. في أصلها ظرفية.
0: صحيح.
1: أما الباء
0: لها معاني كثيرة.
1: لها معاني كثيرة.
0: أصلها ليس ظرفي.
1: لا، أصلها ليس ظرفي، أصلها الإلصاق. وأصلها الإلصاق، أحيانا الملابسة السببية، لها عدة من، لكن الإلصاق: مددت يدا بيد، ألصقت يدا بيد، أو بعتك يدا بيد. وبالأسحار، وفي الأسحار، بل ملتصقون بالأسحار،
0: يعني ديدنهم،
1: ديدنهم، فلا يكادون أن ينفكوا عن الاستغفار في وقت السحر. فالباء تصور التصاقهم بوقت السحر، فيه مبالغة أكثر. لو قال وفي الأسحار مدة زمنية، بينما بالأسحار هم صورهم القرآن كأنهم ملتصقون بهذا الوقت وهم يستغفرون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يستغفرون فيها،
0: فيها طبعا استمرارية،
1: استمرارية،
0: ويدل على ذلك المضارع.
1: ولم يقل، والدليل ولم يقل وبالأسحار هم مستغفرون. يستطيع في غير القرآن؟
0: نستطيع.
1: يستغفرون، يتجدد استغفارهم كلما جاء وقت السحر. هذا شيء عظيم.
0: وفي كذلك الهم، هذه ضمير الفصل، هذه
1: ضمير الفصل هنا يفيد القصر. لكن هل هذا القصر حقيقي أم ادعائي؟ في اللغة البلاغية نقول ادعائي. ليس وفي الأسحار هم يستغفرون، غيرهم لا يستغفر؟ يستغفر. ولكن القرآن صورهم بأنهم هم الكاملون في الاستغفار، كأن غيرهم لا يستغفر، كأنهم هم الكاملون في هذه المادة، فكأن غيرهم تسبيحه واستغفاره لا شيء بالقياس إليهم. هذا المعنى الحقيقي يعني للآية، فيه مبالغة في الثناء عليهم. ثمة نكتة لغوية بسيطة: لو لم يقول هم
0: وبالأسحار يستغفرون، تركيبيا ما في،
1: جيدة،
0: ما في إشكال،
1: يدخل وهم بسيط،
0: يختل المعنى،
1: يدخل وهم بسيط إذا عطفنا، تقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفر، كأنك تقول: قليلا بالأسحار يستغفرون. يدخل وهم،
0: يلتبس،
1: لما تقول قليلا من الليل ما يهجعون وقليلا بالأسحار يستغفر، لا يا أخي، وبالأسحار هم يستغفرون، إبعادا لهذا اللفظ.
0: سبحانك.
1: فهذا ربي. قرآن عجيب في تركيبه، يكفي أن نفهم هذه اللفتات حتى نعيش في ظلال القرآن.
0: سبحانك ربي، جميل هذا المعنى.
1: يعني وهذا المعنى، قبل ما نمضي أستاذ محمد، وأنا صراحة أفتش في هذه الآية ابن الرومي، تعرف انت الشاعر ابن الرومي
0: العباسي
1: العباسي لم يكن في شعره ملتزما، لكن يا اخي هذه الآية وآية ذكرني آية السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
0: خوفا وطمعا ومما رزقناهم.
1: هذه الآية فعلت فيه الأفاعيل
0: ابن الرومي،
1: ابن الرومي الشاعر الذي عرف ب
0: قال الشعران في شيء.
1: نعم هو معروف بشعره بغزله بكذا، ولكن سبحان الذي خلق كيف يقذف في القلوب. قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أوحت له بقصيدة، أقرأ لك مقاطع منها. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع.
0: الله.
1: تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع. قال قصيدة عجيبة. تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع.
0: الله.
1: لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع، وإذا هم تضرعوا وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع، وإذا هم باشروا الثرى بالخدود الضوارع، ونادوا يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع.
0: يا الله.
1: اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعف عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع. بعد ذلك يقول رحمه الله: أنت إن لم تكن لنا شافعا خير أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع. يا أخي إذا ما عندنا ولا شافع، أنت الشافع يا رب. إن لم يكن لنا شافع خير شافع، فأجيب إجابة لم تقع في المسامع، يعني لم يسمعها أحد قبل،
0: وهي
1: ليس ما تصنعونه أولياء بضائعي، ليس ما تصنعونه أولياء بضائعي، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائعي.
0: يا الله.
1: قصيدة،
0: كلام جميل
1: والله. ابن الرومي يا رب اغفر له وارحمه.
0: آمين.
1: يعني تسيل رقة أوحت بها هذه الآية وآية تتجافى جنوبه.
0: وهذا من جميل ما يصنع التناص.
1: بارك الله في التناص ما بين الشعر والقرآن. كيف استوحاه هؤلاء الشعراء وكيف تلذذوا. قد يقول قائل أنا وأنت يقول ابن الرومي لم يكن شاعرا متخصصا في التفسير. والله فهمه للغة،
0: اللغة
1: عيشه مع هذا الكلام العظيم، والله قد يوصله إلى درجات رفيعة.
0: سبحان الله.
1: اللهم اغفر له وارحمه.
0: اللهم آمين. ورب كلمة يقولها صاحبها من رضوان الله.
1: نعم.
0: ها؟ يعني
1: يرفعه
0: الله سبحانه. الله سبحان الله يرفعه بها يعني.
1: نعم.
0: طيب يقول: وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: نعم. يعني أحد المفسرين يقول بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خوفهم من الخالق ذكر إشفاقهم على المخلوق. الخوف من الخالق أين يبدو؟ في التهجد، في الذكر، في الصلاة والاستغفار. ثم هم لا يفرطون في الجانب الآخر، كيف معاملتهم مع الناس، كيف يحسنون إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى اليتامى، فذكر هذا الجانب. فهذا الجانب هو المذكور في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: هكذا.
1: نعم.
0: طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: نعم.
0: لما خصص الحق للسائل والمحروم فقط؟
1: نعم.
0: لأن في آيات أخرى تقول الحق يعني
1: المساكين
0: والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين، اللي هي الأصناف الثمانية.
1: الآية بيّنت مصارف الزكاة بالتفصيل، بارك الله فيك. أولا نحن الآن في القرآن المكي، وتلك الآية في القرآن المدني.
0: جميل.
1: والقرآن المدني بيّنت مصارف الزكاة بما يعني التفصيل دائما في الشريعة يكون في القرآن المدني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أصناف من السائلين والمحرومين.
0: لكن هنا يتحدث عن الزكاة حينما يقول في أموالهم حق.
1: بارك الله فيك، ممتاز. حق، يعني هؤلاء المحسنون أوجبوا في أموالهم حقا لهؤلاء. الزكاة لم تفرض بعد، الزكاة في المدينة المنورة. إنما هل يعني ذلك في العهد المكي المسلمون والمؤمنون لم يكونوا يتصدقون؟
0: من باب التكافل الاجتماعي،
1: التكافل الاجتماعي، مساعدة الفقراء، من باب الصدقات، من باب الرغائب والفضائل. المجتمع هو الذي يعين بعضه بعضا، إذا تداعى له عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن الآن في العهد المكي، جيد، كيف وصفهم الله؟ لم يقل وفي أموالهم نصيب، كما تفضلت، نصيب جزء للسائل، لا، حق أوجب، كأنهم أوجبوا على أنفسهم حقا، أوجبوا على أنفسهم حقا. فهنا ليس المقصود به الزكاة فقط، وإنما بشكل عام، يعني حق فيه نصيب من الزكاة، فيه نصيب من الصدقات، فيه نصيب من الرغائب إلى غير ذلك. وسأشرح لك. جيد، لعلك تذكر شيئا أستاذ محمد، في سورة المعارج في آية تشبه هذه الآية، وفي أموالهم حق معلوم.
0: نعم. نعم. للسائل والمحروم،
1: للسائل والمعلوم،
0: يعني مقدر،
1: مقدر، محدد. هنا بعض المفسرين قالوا لماذا حق معلوم محدد؟ قد ينصرف ذلك الحق المعلوم المحدد إلى الزكاة المحددة، حتى في العهد المكي وكانت
0: وهي نسبة معينة،
1: نسبة معينة، والزكاة كما تعرف 2.5.
0: نعم،
1: جيد. لكن الأولى أن لا نصل إلى تحديدها، لأن التحديد جاء في العهد المدني بكل صفاتها وأنصبتها وكذا. جيد، لماذا قال هناك معلوم وهنا حق فقط مطلق؟
0: وهناك مكية كذلك السورة،
1: ومكية سورة المعارج. السبب في الحقيقة أن آية المعارج تتحدث عن المصلين، المصلين. ذكرني بالآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين الإنسان خلق هلوعا
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: إلا المصلين. ما أوصافهم؟
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: لا، الذين هم في صلاتهم دائمون.
0: دائمون. والذين هم عن
1: لا لا إلا المصلين، الذين هم
0: على صلاتهم دائمون،
1: على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. فلما كان السياق يتحدث عن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، نحن الآن نتحدث عن المحسنين. أولئك يداومون على الصلوات، هؤلاء يداومون على الصلاة ولا يهجعون في الليل،
0: يعني أكثر،
1: أكثر بكثير. وصف أولئك بأنهم على صلاتهم دائمون، وهنا وصفهم بأنهم في الليل لا يهجعون، ما بل يعني على صلاتهم دائمون وفي الليل لا يهجعون. وأضاف: وبالأسحار هم يستغفرون، لم يذكرها عند المصلين. لما جاء إلى الصدقات والزكوات قال: هؤلاء لهم في أموالهم حق معلوم للسائل، وهؤلاء حق مطلق ليس محددا، هؤلاء محسنون، يعطي 1000، يعطي 10,000، يعطي 100,000، أنت لا علاقة لك. هؤلاء صنف عجيب عظيم في في في الصفات.
0: واضح،
1: هذا
0: واضح.
1: هو
0: واضح جدا. طيب، قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب، من السائل ومن المحروم؟
1: بارك الله فيك. السائل هو الذي يتعرض للناس، هو الفقير الذي يتعرض للناس بالمسألة، وهذا الذي ورد فيه قوله تعالى: وأما السائلة
0: فلا تنهر.
1: فلا تنهر، السائل فقير مسكين يتعرض للناس ويسألهم ويعطوه أم منعوا.
0: السائل عن حاجة،
1: عن حاجة طبعا،
0: لأنه ليس كل سائل محتاج. هنا الإشكالية،
1: هذا من النصب والاحتياج في العصور المتأخرة. لكن السائل الحقيقي لا، الله تعالى لم يمنعه أن يسأل. فالسائل، أما السائلة فلا تنهر. هناك من يقلق، يعجل، لا يستطيع الصبر، هذا يسأل الناس. فالمفترض أن نحدد مسألته، نحدد حالته وأن نجيبه. جيد، المحروم من هو؟ هو بالحقيقة أيضا فقير ومسكين، إلا أنه يتعفف ولا يسأل.
0: فلا يسأل،
1: فلا يسأل،
0: يعني يشتركون في الحاجة، يختلفون في
1: طريقة المسألة،
0: طريقة المسألة،
1: لذلك
0: أو في طريقة سد الحاجة.
1: بارك الله فيك. فالمحروم هو من؟ هو فقير متعفف لا يتعرض للناس، يظنه الناس بحالة جيدة فيحرمونه من الصدقة
0: فصار محروما.
1: هو يظن يقول والله هذا ما سأل فيحرم لأنه لم يسأل، هذا هو معنى محروم، وإلا فهما الاثنان في نفس الوضعية. بارك الله فيك. جيد، بقي سؤال مطروح، بعض الناس المفسرون دائما يتساءلون، قال لماذا قدم السائل على المحروم؟ لماذا لم يقولوا في أموالهم حق للمحروم والسائل؟ قال للسائل والمحروم لعدة أسباب، احنا نذكر بعض الحكم. أولا السائل هو يسأل، فهو حاله وحالته معروفة فيسأل، وتقضى حاجته قبل المحروم لأنه يسأل الناس، ومن وأخلق لمدمن الطرق أن يلج، لأنه يسأل الناس، هذا واحد. ثانيا هذا الكلام بهذا الترتيب فيه ثناء على المحسنين، المحسنين درجة عالية، كأنه يقول المحسنون إذا جاءهم السائلون يقضون حاجتهم، إذا لم يأتي السائلون يبحثون عن المحرومين الذين لا يعرفهم إلا الله، يبحثون عنهم.
0: فهم يعني يتقصدون أن يقوموا بهذه الشعيرة.
1: الشعيرة، نعم، هذه القربة، يعني تريد أن تكون محسنا، لا تكتفي بأن تعطي صدقتك لبعض المساكين الظاهرين، ابحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. هذا والله يعطي هذا النور لأصحاب هذه المرتبة.
0: فبالتالي هذا الترتيب للسائل والمحروم فيه ترقي كذلك.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: ثم يقول وفي الأرض آيات للموقنين. الآن هذا ليس وصفا لهم،
1: أو
0: يعني هو قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا حديث عن المتقين المحسنين حينما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. هل لا زال الحديث عنهم أم توجه إلى موضوع آخر؟
1: بارك الله فيك. هذا انتقال قرآني عظيم للاستدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني عندما قال قبلها والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، فتح القوسين للحديث عن المتقين المحسنين، عاد للاستدلال بالآيات الكونية عن إلهيته وصمديته وربوبيته. عاد يعني من البداية ما زالت الآيات كلها تدل على وحدانية الله، على إلهيته وعلى ربوبيته للخلائق. قال وفي الأرض آيات تعلم ماذا؟ تدل على الله، وفي كل شيء له آية
0: تدل على أنه الواحد
1: سبحانه وتعالى. إذن وفي الأرض، لماذا لم يقل وفي السماء؟ قال العلماء السماء طبعا فيها آيات عديدة وكبيرة وواسعة ويتحدث عنها في آية أخرى، لكن هنا الآن يتحدث عن ما هو ملتصق بهذا الإنسان، أن نحن ألصق بالأرض أم بالسماء؟
0: بالأرض.
1: بالأرض، نحن نعرف الأرض وسهولها ووديانها وجبالها وبحارها، المسلم الإنسان يعيش في الأرض، كل إنسان هو أعرف بالأرض منه بالسماء. السماء الآن تدرس بالمجاهر العالمية الكبيرة جدا، وبالتالي الله تعالى يوجهنا إلى دراسة الأرض، هذه الأرض العجيبة، كروية الأرض، قطرها 12700 متر كيلومتر، يعني 12700، محيط الأرض 40000 كيلومتر، هذه الأرض بكثافتها الشديدة بجاذبيتها بسرعة دورانها شيء عجيب، لابد أن ننظر إليها ونقول سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا. لكن انظر سيد محمد وفي الأرض آيات للناس،
0: لا للموقنين.
1: للموقنين، والله كثير الآن 8 مليارات أو أكثر يعيشون فوق الكرة الأرضية، من يعتبر الموقنون الذين يقولون سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك؟ أما هناك من يمرون بالآيات ولا يعتبرون كما تعرف، فلذلك هي في الحقيقة آيات للجميع، لكن ماذا نفعل إذا كان هناك أناس يعطلون عقولهم ولا ينظرون؟ لماذا ترى الكرة الأرضية هكذا في هذا الكون العجيب؟ قلت هي هكذا، بالله عليك هذا جواب؟ هي هكذا من أتى بها؟ هل هناك دولة تحكم فيها؟ هل هناك جهة تبنت أنها تدير الكرة الأرضية؟ لا يوجد. إذا نحن قلنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق يقول وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تؤمنون وتعود إلى الباري سبحانه وتعالى، فهو هذا الحديث من هذا الباب بارك الله فيك.
0: طيب التقديم والتأخير وفي الأرض آيات،
1: نعم،
0: هل له غرض بلاغي أم لأن آيات نكرة؟
1: عدة أسباب، أولا آيات، لكن آيات نكرة موصوفة بوصف محذوف، آيات عظيمات بليغات للموقنين. طيب التفخيم.
0: طيب إذا معنى ذلك التقديم والتأخير له غرض بلاغي.
1: له غرض بلاغي، وأيضا من الناحية اللغوية في الأرض آيات هو في الأرض، كلما يقدم في اللغة كما تعرف ينبه إليه، كأن قل لو قال آيات للموقنين في الأرض لا تنبهك على الأرض، كما قال وفي الأرض انتبه أيها الإنسان إلى هذه الأرض آيات لأهل اليقين، ولم يقل للمؤمنين، لا لأهل اليقين، اليقين درجة أعلى من الإيمان. دليل في القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
0: هدى للمتقين
1: صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذا وكذا كذا، وبالآخرة
0: هم يوقنون.
1: يوقنون درجة أعلى، الآخرة تتطلب يقينا، أما الدنيا إيمان بدرجات. بارك الله فيك.
0: واضح.
1: فقط أذكرك هناك في سورة أظن نهاية سورة لا إله إلا سورة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض
0: يمرون عليها
1: وهم عنها معرضون. هذه والله كثير من الآيات يا أخي العزيز، يوميا الإنسان يمر على آيات عجيبة في هذا الكون ولا ينتبه إليها وهم عنها معرضون، كأن الدنيا هكذا جاءت، أرحام تدفع وقبور تبلع والدنيا تمشي ولا ينظرون إلى هذه الآيات العجيبة العظيمة التي بثها الله في هذا الوجود.
0: سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: ما شاء الله.
0: وهذا فيه التفات.
1: بارك الله فيك.
0: لأنه هنا قال ما يهجعون، هم يستغفرون، قال الآن أنفسكم.
1: بارك الله فيك. بعد ما تحدث حتى عن الأرض قال وفي الأرض آيات للموقنين
0: هم
1: الآن وفي أنفسكم. لماذا الخطاب نبدأ به؟ لأن الإنسان أعرف بنفسه يا أخي.
0: صحيح.
1: وفي أنفسكم، لم يقل وفي أنفسهم، لا أنت الآن انظر إلى نفسك.
0: سبحان.
1: مما يتكون هذا الإنسان من هذه الأجهزة، من هذه الأعضاء، من هذه الجوارح، والله جسم الإنسان يدل على عظمة الباري، يعني جسم الإنسان بملايين بمليارات الخلايا في هذه في العقل وفي الذهن والمخ والكبد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أصلها وفي أنفسكم ماذا؟ وفي أنفسكم آيات
0: أفلا تبصرونها؟
1: نعم، وفي الأرض آيات، إذن وفي أنفسكم آيات وآيات، انظر إلى عظمة الإيجاز، أفلا تبصرون وفي أنفسكم آيات دالات على العظمة. يا أخي هذه العين من أين كونها الله وكيف تتكون وكيف تتم العملية بين القرنية والإبصار؟ نحن لا نستطيع كما تفضلت أنت أن نتحدث عن هذا الإعجاز العلمي العجيب، لكن يكفي أن نفتح الزاوية ونقول أفلا تنظر في نفسك أيها الإنسان. النفس هنا ليس المقصود بها النفس الإنسانية أستاذ محمد، النفس كنفس وروح، هذا أيضا جانب عظيم، أنت تكلم النفس كإنسان كجسم كخلايا كأعضاء. وفي أنفسكم يا سيدي الكريم، هذه الآية قصها على قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. هذا في أنفسكم، هذه المراحل هنا أوجزت جدا لأن الله يريد شيئا. وفي أنفسكم أعميتم فلا تبصرون، أفلا تبصرون الفاء عاطفة، الهمزة همزة استفهام لا نافية، تقول لي فعطف على ماذا كما تعرف؟ أعميتم فلا تبصرون، أتغافلتم فلا تبصرون. استفهام توبيخي، استفهام يوقظ الإنسان، أفلا تبصر؟ والله أنا وأنا أقرأ في هذه الآية كأنه يقول إذا كنت أيها المسلم أيها الإنسان لا تنظر في نفسك، ما حاجتك إلى البصر؟ إذا كنت لا تبصر حقيقة نفسك، أنت لا تحتاج إلى هذه العيون،
0: وأنت أقرب شيء إلى نفسك،
1: إلى نفسك، فما حاجتك للعيون؟ ماذا تريد بها؟ ماذا تريد بها؟ كأنه يقول في آية أخرى لهم أعين
0: لا يبصرون بها،
1: ولهم
0: آذان لا يسمعون بها،
1: ولهم قلوب لا يفقهون بها. كأنه يقول يا أخي ما حاجتك أنت إلى البصر إذا كنت لا توظفه؟ أفلا تبصرون؟ فهذا سؤال توبيخي يوقظ الضمير ويوقظ الإنسان أن يدرك هذا هذه العظمة.
0: طيب لماذا استعمل الإبصار ولم يستعمل لفظة أخرى كالتفكر مثلا؟
1: لا أو النظر،
0: النظر والإبصار يدل على ذات المعنى، لكن أحيانا يقول أفلا تتفكرون.
1: نعم،
0: ولماذا اختار الإبصار عوضا عن النظر؟
1: نعم هذا هو، أو الرؤية،
0: أفلا
1: ترون، أفلا تبصرون، أفلا تنظرون، هذا واحد. أنت الآن ذهبت ما شاء الله، أفلا تتفكرون مثلا، جميل، هي كلها جميلة، لكن الله يريد أن نبصر. والله الأجهزة هذه المليارات من الخلايا تحتاج إلى بصر، عندما تبصرها عن طريق المجاهير الدقيقة جدا يزداد. الآن كما تعرف أنت بس ونحن في هذه الجائحة رفعها الله على المسلمين وعلى الناس جميعا، هذا الفيروس الذي يرى ويكبر بالمجاهير العلمية يحتاج إلى رؤية، إلى بصر. أستاذ محمد،
0: ولعب في البشرية الألاعيب
1: سبحان الله تعالى الذي خلق ويعني يجعل سره في أضعف خلقه. إذن أفلا تبصرون العملية تحتاج إلى إبصار، أما أفلا تدركون نعم، أفلا تتفكرون نعم، كلها صحيحة، لكن جسم الإنسان بالضبط يحتاج إلى مزيد من البصر، هذا واحد. جيد، لماذا قل أفلا تنظرون؟ يحتاج إلى بصر وبصيرة.
0: هكذا
1: لو قال أفلا تنظرون عين، أفلا تبصرون عين وبصيرة،
0: فالتفكر حاضر هنا.
1: بارك الله فيك، أنا هذا العمدا اللي
0: سبحان الله
1: أحببت أن أعطيك.
0: بارك الله فيكم. يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.
1: نعم،
0: الرزق في السماء.
1: نعم،
0: وما توعدون إشارة إلى ماذا؟
1: بارك الله فيك، هنا يواصل الحديث بعدما قال وفي الأرض آيات أدخل النفس الإنسانية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عاد إلى السماء، وفي السماء رزقكم، يحبب الناس إلى الله، وفي السماء رزقكم الذي ينزل عليكم الخير في آيات، وينزل لكم من السماء رزقا، والمطر ينزله الله من السماء،
0: صحيح،
1: ويكونه في طبقات الجو العليا. والمطر كما تعرف كل الاقتصاد عجلته تبدأ من المطر، بل القرآن يقول وينزل لكم من السماء رزقا، ما يقول مطرا. وهذا من الناحية البلاغية مجاز مرسل علاقته المسببية، عوض أن يقول وينزل لكم مطرا يكون سببا في الرزق، مباشرة ذهب إلى النتيجة، إذن ذكر المسبب ويريد السبب. إذن هنا نفس الكلام، وفي السماء المطر الذي فيه رزقكم، لا في السماء رزقكم، إذا فيها اقتصار وإيجاز وتنبيه لعظمة هذا المطر الذي بسببه الاقتصاد كله يتحرك، هذا واحد. اثنين، وفي السماء تقدير رزقكم، التقدير الله سبحانه وتعالى أين هو جل جلاله؟ في علاه،
0: يعني وفي السماء رزقكم مقدر أو مكتوب،
1: مكتوبا ومقدرا في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، هذا المعنى رقم اثنين. وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، نحن مصيرك، ما تقوم به اليوم، أكلك، شرابك، رزقك، كله مقدر عند الله،
0: شقي أم سعيد،
1: كله مقدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. ثالثا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما الذي توعدون؟ ما توعدون من ثواب، ما توعدون من جزاء، ما توعدون من عقاب، أيضا في السماء، والجنة عند الله في السماء، والنار عند الله سبحانه وتعالى. أين؟ لا ندري، لكن الله تعالى يقول وما توعدون عندنا في السماء. والله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم كذا؟ فلذلك وكل ما توعدون ومما توعدون الجنة والنار والعقاب والحساب والثواب كل هذا موجود. ولذلك الآية هي موجزة تحتمل معاني كثيرة. بارك الله فيك.
0: طيب هنا مفعول توعدون غير موجود.
1: توعدونه
0: هكذا.
1: نعم ما توعدونه بارك الله فيك. لكن خلاص مدام وما توعدونه دل عليه السياق بارك الله فيك ما شاء الله.
0: ومراعاة الفاصلة حاضرة.
1: ومراعاة الفاصلة حاضرة.
0: يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أو يقسم فيقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية آية عجيبة فيها مؤكدات.
1: نعم.
0: يعني فيها حشد من المؤكدات.
1: نعم.
0: ولا يدل هذا الحشد من المؤكدات إلا على عظمة ما يقسم به المقسم به.
1: بارك الله فيك. بعدما أقسم بالذاريات دعني ألخص لك يعني أقسم بالذاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أول. بعد ذلك أقسم بالسماء ذات الحبك. تحدث عن وفي الأرض آيات للموقين وتكلم عن المتقين ثم في الأرض آيات للموقين كذا كذا. هنا ترقى أكثر فأكثر في القسم بعدما أقسم بأنواع من المظاهر الطبيعية.

0: والأرض إنه لحق. ما هو هذا القرآن؟ هذا الدين القائم على هذا القرآن. هذا الدين إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إلى هذا التشبيه العجيب كما تفضلت. أولا المؤكدات أنت ما شاء الله أصرت إليها. أولا القسم تأكيد.
1: أي قسم؟ القسم برب العزة،
0: برب العزة، رب السماء سبحانه وتعالى، رب السماء والأرض. أضافهما إلى ذاته العلية، السماء والأرض. إنه
1: مؤكد
0: لحق لا من المزحلقة،
1: المزحلقة
0: الجملة الإسمية، أسلوب القسم، مؤكدات تتزاحم. جيد. أنا
1: لا لا في مؤكد معنوي كذلك.
0: نعم.
1: واضح جدا اللي هو مثل ما أنكم، تشبيه، مثل ما أنكم تنطقون.
0: نعم.
1: لأن الإنسان يعرف كيف ينطق وهو قريب من هذه المسألة. نعم. فهذا يؤكد كذلك.
0: طبعا أسلوب معنوي عجيب. لو قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تفكرون. الله كيف أفكر أنا؟
1: يعني أفهم من كلامك أن تنطقون معناها تفكرون.
0: لا لا لا لا, لا أنا عمدا قلت لك لو قال إنه لحق مثلما أنكم تفكرون، كل الناس يفكرون بالطريقة يعني، وهل كل واحد تستطيع أن تقنعه أنه يفكر؟ مثلما ترون، لا مثلما أنكم تنطقون وتسمعون نطقكم. هل هناك إنسان يشك في نطقه؟
1: ما فسر أحد المنطق بالتفكير؟ لأن يسمى علم المنطق بهذا الاسم نسبة إلى التفكير.
0: اختلفنا،
1: لكن ما قال أحد.
0: لا لا, لا هنا كلهم يقولون النطق، عملية النطق. الرحمن علم الإنسان خلق عفوا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
1: الذي هو يكون بجارحة اللسان والفم
0: جهاز النطق.
1: جهاز النطق
0: بارك الله فيه. وهذه عملية معقدة عجيبة. سؤال مطروح، هل هناك إنسان في الدنيا يشك في نطقه؟
1: أبدا.
0: قد يشك في حسه، قد يشك في شمه. ما هي القصة؟
1: وخاصة نحن في زمن كورونا يعني.
0: قد يشك في لمسه،
1: في تذوقه،
0: في نطقه. أنا الآن أقول الله أكبر، يعني أجهزة كثيرة تتشارك بإذن الله في نطق الله أكبر، وتسمع ولها مادة فيزيائية ووصلت إلى سمعك بارك الله فيك وإلى يعني سمع المشاهدين.
1: يعني الفم بكل تفاصيله، يعني جهاز النطق هكذا بكل تفاصيله اللي هو اللسان والحنك والأسنان. نعم. والحلق وغيره. بعد ذلك
0: قبل ذلك التنفس،
1: الهواء والتنفس الخارج من الرئتين.
0: جيد.
1: ومروره على الأحبال الصوتية، هذا كله قد يكون في جسم الإنسان.
0: نعم.
1: ثم ذكرت الوسط،
0: الوسط الفيزيائي
1: الذي يحمل هذه الذبذبات الصوتية،
0: الأثير عبر الأثير لتصل إلى سمع المتلقي
1: والسمع عند المتلقي. قبل ذلك الإنسان لا يمكن أن ينطق قبل أن يفكر.
0: بارك الله. السيالة العصبية التي تأتي بالكلمة، هذا جهاز متكامل.
1: سبحان الله.
0: فعملية النطق، ومع ذلك بشريا عالميا لا أحد يستطيع أن ينكر أنه هو الذي نطق. فلذلك الله أعطاهم شيئا مما لا يستطيعون إنكاره. إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فخر الرازي رحمه الله قال إن الملك تكلم بالقرآن إنه لحق. ماذا يقول؟ إن الملك نزل بهذا القرآن، بل نطق به كما أنكم تنطقون. من أين جاء هذا القرآن؟ طبعا من الله.
1: هذا يدل على أن المقسم به القرآن.
0: القرآن هو، شوف بشكل عام، هو القرآن، هو الدين القائم على القرآن. إن الدين لواقع يوم القيامة. هذا الدين القائم على القرآن يقول فورب السماء والأرض إنما أنتم فيه، إن إنزال القرآن، إن إنزال الإسلام بالتوحيد لحق مثل ما أنكم تنطقون. شيء آخر، إن يوم القيامة
1: لحق.
0: لحق، لذلك لا نستطيع أن نقول فقط كذا، والله يوم القيامة لواقع.
1: طيب قد هنا يرد سؤال لذهن أي إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى أقسم وأكد بالمؤكدات التي فصلنا فيها. هل يعقل أن المؤكد المقسم عليه محذوف؟
0: لا لا، نظرا لظهوره كنا على إنه، هو يقول لك واضح واضح يا أخي، إن القيامة لحق. القصورة كلها تتكلم عن يوم القيامة. إن الدين لحق، إن الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذا القرآن لحق،
1: يعني لا داعي لذكره لأنه خلاص نحن متفقين عليه.
0: لو قال إنه القرآن لكان القسم

0: مخصص للقرآن. لو كان لو قال الأستاذ محمد إنه لحق القيامة حق فقط، لا، إن رزقكم، إن القيامة، إن هذا الدين القائم على القرآن لحق. فلما السياق يؤكد على كل هذه المعاني بارك الله فيك. فهذا قسم عظيم الله سبحانه وتعالى ختم به هذه الفقرة القرآنية العجيبة،
1: وبه نختم هذه الحلقة
0: بارك
1: حتى
0: الله.
1: نبدأ بحول الله الحلقة القادمة في هل أتاك حديث
0: سبحان الله جاءت مع القصة
1: المكرمين بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم الحلقة القادمة، والشكر للإخوة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا هي منزلة البسط من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والبسط عكس القبض. فلما كانت المنزلة السابقة هي منزلة القبض أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمنزلة البسط، وإن كان قد استدل على منزلة القبض السابقة بآية بعيدة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقصد بذلك الظل في الآية، والهروي يقصد بذلك الروح والقلب وتقلبه في مقامات وأحوال مختلفة نشاطا وفتورا وخوفا وحبا ورجاء. استدل على منزلة البسط بقوله جل وعلا: يذرأكم فيه. ويذرأكم فيه الآية أصلا يراد بها التكفير، لأن الله عز وجل امتن على العباد بتنشئتهم، وكان من تنشئتهم أنه جل وعلا قال: يذرأكم فيه. فيه راجعة للجعل، ويذرأ بمعنى يخلق. ومن أعظم أسباب التكاثر بين الخلق الزواج، يعني جعل الله للتكاثر بين الخلق ولنمائهم وزيادتهم بابا واحدا، وهو الزواج، بقدرته أن يزيد الخلق كما يشاء. ولكنه أقام الحياة على أسباب، وجعل الأمور تجري بأسباب. فمن أسباب الخلق التكاثر والتكثير. في يذرأكم فيه، في الفاء بمعنى باء، بمعنى الباء، يعني يذرأكم بذلك، يكثركم بذلك. كثر الله العباد بأن ذرأنا، يذرأكم فيه. طيب، وما علاقة ذلك بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ عرفنا أن الله امتن علينا بأنه خلقنا وأنه كثرنا وكثرنا بالزواج. طيب، يقول ابن القيم: ولما كانت الحياة حياتين، حياة أبدان وحياة أرواح. الحياة إما حياة أبدان وإما حياة شنو؟ أرواح. حياة الأبدان تتكاثر وتنمو، والدليل أن الناس في زيادة، صح؟ الناس كل يوم ماشيين في شنو؟ وهذه منة الله على الخلق، يزرأكم فيه. الناس الآن زايدين ولا ناقصين؟ ها؟ الناس في شنو؟ في زيادة، الناس كتار، الخلق كتار. طيب، حياة الأرواح أيضا تزيد وتتكاثر بالبسط. يعني إذا كانت حياة الأبدان تتكاثر بالزواج فإن قلوب أوليائه وأرواحهم تحيا بإكرامه ولطفه وبسطه، وهذا نوع ذرء وتكثيف. كده الأمر واضح ولا ما واضح؟ ها؟ واضح المواضح. التكثير في الأبدان معروف، أزول بعرس وبلي، أول ما يعرس يقول له بقيته ها؟ ثلاثة. يا من يكرهوا عيشته يحمالكم مال زهد انت، والله العظيم. والله يجيبوا للزول وسواس. يعني زول قال لي يا شيخ ما تدعو لي دعاء تقيل، قلت له شنو؟ قال لي يا خنا ما ولدت، قلت له عرست لك كم؟ قال لي 6 شهور. قلت له زول ان شاء الله يرزقك، لكن مستعجل مالك؟ قال لي والله انا مرتاح والمرأة مرتاحة لكن الناس كرهونا. صح؟ بيتزوج يقول لك بقيته كم؟ تلا اول ما تتزوج يقول لك بقيته كم؟ بقيته 3 ولا لسه؟ معناها الزواج يزرعنا الله به اي يكثرنا به، وبالبسط يكثر الله ارواحنا، وتكثير الله لارواحنا بان تبسط بالعلوم والمعارف والوحي والخير. فحياة الأرواح بالبسط تحيا به وتزيد كما يزيد الخلق بالتكاثر. كده واضحة ولا أوضح لك أكثر من كده؟ هو طبعا استدلال من الهروي رحمه الله تعالى، إذ يسمى بالانتقال. بالانتقال إخواننا شوفوا كما قال ابن القيم، دلالة الكتاب والسنة على الشيء دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فيعلمها المتكلم بما قال. يعني أنا بقول لك كلام، كلامي ده ما في زول بيفسر لك أكثر شنو؟ أكثر مني. أما الدلالة الإضافية، كلامي إذا سمعه مئات الناس ربما يفهم كل واحد منهم فهما مختلفا عن الآخر، بدلالة إضافية. إذا أضيف الكلام إلى سامعين تنوعت الدلالة واختلفت. وكذلك كلام رب العالمين، تكلم الله كلاما حقيقيا له مراده، ولكن الكلام إذا وقع عند الناس وسمعوه مضافا إليهم كان دلالة إضافية. كل زول ممكن يفهم من الآية شنو؟ فهم. لذلك قال علي رضي الله عنه ابن عباس في نقاش الخوارج، لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. القرآن شنو؟ حمال أوجه. فبالتالي هذه دلالة الشارع. فقوله يذرأكم فيه، أراد الله به أن يمتن على العباد أنه كثرهم ونماهم وخلقهم، والخلق في تكاثر وازدياد. الهروي قال وكذلك تكاثر القلوب وزيادتها إنما تكون بالبسط، والله يحيي قلوب أوليائه بمحبته وقلوب عباده، فيحصل عندهم نوع زيادة للإيمان، وهذا هو البسط. مستدلا بقوله شنو؟ يذرأكم شنو؟ فيه. طيب، قال صاحب المنازل الهروي، قال البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص. وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد ثلاث معان لكل معنى طائفة. طيب هذا الكلام كلام لطيف لطيف جدا. يقول الهروي: البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، بمعنى المراد بذلك ظواهر الإنسان. كيف ظاهرك؟ كيف هو ظاهرك؟ هل ظاهرك على مقتضى العلم الصحيح؟ يعني حتى ظهر ذاته موافق للدين؟ الناس بيقولوا شنو؟ يقول لك الظاهر ده نحن ما عندنا ابو شغل. كيف ما عندنا ابو شغل؟ الظاهر مهم يا اخي، مهم ولا مهم؟ ها مهم. يقول لك نحن الظاهر ده ما عندنا شنو؟ ما عندنا ابو شغل. عندنا ابو شغل. ينبغي ان يكون الظاهر وفق شنو؟ وفق الدين. أخير لك يكون يقول لك مثلا، يقول لك لا في ناس ظاهرنا الدين لكن باطن غير ذلك. يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. يقول لك كده، يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. كويس. يقول لك في ناس كده، طيب دي الكعبين هرب شنو؟ وفي ناس من جوا كويسين ومن برا كعبين، برضو كعبين. انت ما تبقى من جوا كويس ومن برا كويس، صعب صعب. يعني زول ينتقد الظاهر الحميد ليهرب من الاستقامة على الظاهر. اخوانا الكلام ده انتوا واقع عليكم ولا ما واقع عليكم؟ يعني زول ما دار يلتزم بالظاهر، يقوم عشان ما يلتزم يجيب لك علل في الظاهر ده. يقول لك اصل ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، أي الرسول قال التقوى ها هنا، لكن بره ماله. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. دي التقوى ها هنا أصلها، وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح.

التقوى ها هنا، لكن برا ماله؟ يقول لك الرسول قال شنو؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. دي التقوى ها هنا أصلها، وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح.

التقوى ها هنا، لكن برا ماله؟ يقول لك الرسول قال شنو؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. دي التقوى ها هنا أصلها، وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح. تلقوا شنو؟ تلبس كويس ما تلبش تلبس. خرج علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشدة دي جميل ولا قبيح؟ ها؟ جميل. جمال الظاهر مطلوب. فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه. وكذلك قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة جمال الظاهر والسرور جمال الباطن. صح. عشان كده الجنة كمان فيها شنو؟ الظاهر وشنو؟ والباطن. إخواننا أكثر حاجة زول قلبه بجوة الجمال الباطن دلتين، لما يكون حزين ولما يكون سعيد. ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والأرواح. تاني جاب آية ودي جميلة، جمال جميلة، جمال عجيب. قال تعالى عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة. هذا جمال الوجوه، إلى ربها ناظرة، تجملت بواطنهم بالنظر إلى ربهم بما وقع في نفسهم من الراحة والسرور والسعادة، فجمعوا بين جمال الظاهر وجمال الباطن. يا سلام يا سلام. والله جاب آيات عجيبة. قال وحلوا أساور من فضة للظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر به بواطنهم. وتاني حتى في الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فجمل ظاهرها بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وجمل باطنها بحفظ بأن جعل النجوم حراسة للسماء من الشياطين. فجمع بين جمال الظاهر وجمال شنو؟ الباطن. يا سلام، كلام جميل، كلام مفيد. قال الهروي، خلي بالك، البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. يعني ده كلام خطير يا إخوان. نشوف استقامتك على الإسلام حتى بظاهرك لن يكون هذا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بشطارتك، إنما هو محض توفيق من ربك. صح. فاعتبر ما أجراه عليهم من الاستقامة الظاهرة إنما هو نوع بسط لهم فبسطهم كويس. وإذا كان القبض طيب فإن البسط نشر. صح. يجيب لك حاجة ملفوفة يقول لك شنو؟ أبسط الفرشة، حتعمل شنو؟ تلزها تلزها تلزها شنو؟ تقوم يعني تبسطها. فالبسط من الله للعبد التوفيق أن تقيم الدين بظاهرك. قال أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس. دي أهل التلبيس المذكورون في منزلة القبض، في منزلة القبض في ناس أهل التلبيس. أهل التلبيس كيف؟ هم انبسطوا مع الناس بظواهرهم ولكن قلوبهم قبضت مع ربهم جل وعلا، فلا يلتفتون إلى غيره، فكان ظاهرهم مع الخلق وباطنهم مع الخالق. من رآهم من الخلق لبس عليه بأن هؤلاء لا أسرار لهم، وأن قلوبهم ليست بعامرة لكثرة ما يضحكون وكثرة مزاحهم، فأنت تراه يمزح وتراه منبسط. لا تخال أن له مع الله أسرارا، ولا أن له مع الله علاقة، ولا أن له مع الله صلة قوية. وكان السلف يفعلون هذا من باب الإخلاص. يعني جاء في ترجمتي أي واحد من السلف، كم واحد من السلف ماذا يفعل؟ يقول لك كان يأخذ الرغيف من بيته للفطور، مش الدكان زمان نتكلم عنه كده. أزول بيشيل معه الأكل بتاعه الفطور، يمشي الدكان، يفتح الدكان ويخط العمود بتاعه ده، وقت الفطور يجي يقوم شنو؟ يفتح الأكل جاي من وين؟ من البيت. كان بيشيله معه، بيشيله كأنه ماشي

كان وهو صايم. المرأة قالت زوجها فاطر أول زول يلاقي من المساكين يدير رغيفتين يمشي السوق، قال لك حتى أنه يدهن شفاه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه التجبس فيعلم أنه صائم، وينبسط مع الخلق لا يعرفون منه إلا ظاهرة، يصوم ولا يعلمون أنه صائم. مرة تكون عارف راشن يا أخي، نحن الواحد فينا كان صائم الدنيا كلها تعرف أنك أنت صائم، أي زول يلاقي يقول له كده يقول له يا أخي أنا زول صائم ما عندي طاقة لأي حاجة، تعال لي بكرة. أيوة يا أخي ده شوف والله كلمت شفت شيء عجيب. حتى كنت أقول لبعض الناس شوف التوفيق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج من بيته بعد الفجر وقيل قبل الفجر، خرج صائما وعاد مريضا وأطعم جائعا وشيع جنازة. الرسول سأله ولا يجوز الكذب عليه، وهنا يجوز إظهار الحال للاقتداء ليقتدي بك غيرك إذا ضمنت الإخلاص وسلامة القصد والنية إذا لم يحصل في النية تشويش وانحراف. فقال أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر رسول الله. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رسول الله. قال أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. رواه مسلم. إحنا الواحد فينا كان صام ما بزور مريض يقول لك الليلة أنا صائم والدنيا سخانة، لا بزور مريض ولا شيع جنازة. بعدين ممكن الزول يقول يا أخي أنا ما صايم، أو يقول شيعت الجنازة المريضة بكرة، لكن ده ما منه، من منه؟ من ربنا، ده اسمه البصر. أن يوفقك الله وأن يهديك الله وأن يوجهك الله للخير دوما. فبالتالي يعني هم أهل التلبيس. محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى ده حاله غريب، سلف السلف ديل عجيبين. محمد بن واسع الأزدي يقول بيحكي وبعد شوف ما قال يقول ده أنا، قال إني لأعلم بعض الناس يتقلب الليل على فراشه يخادع زوجه ويلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه وطفله حتى إذا نام انقلب عنها ورحل بقلبه وروحه إلى الآخرة، فلا يزال يبكي حتى الصباح يبل ما تحته من وسادة بغزير دمع، وزوجته لا تعلم به 20 عاما، لا تعلم به 20 سنة هو يبكي من الآخرة يوميا على الفراش وزوجته لا تعلم أنه يبكي. قال الذهبي ويبدو أن الذي فعل هذا وأبهمه محمد بن واسع هو محمد بن واسع. الذهبي اكتشفه، الذهبي ده خطير خطير اكتشفه، قال محمد بن واسع ذاته قال إذا مرت ما عرفت، هو عرف كيف كان ما هو الزول مرت ما عرفت، محمد بن واسع عرف كيف، قال إذن ده محمد بن واسع ذاته بس الموضوع انتهى. فبالتالي البسط ده عجيب، خاصة أهل التلبيس ظاهرهم مع الناس عادي يمشي ويخلص يدخل السوق ويشتري ويعمل ما متميز بحاجة تراه تحتقره، ولكنه يحمل سرا وقلبا وروحا وصلة وعلاقة بالله واختصاصا، ولذا اختصاص أسبله الله على باطن هذا الرجل ما الله به عليم. طيب قال وهم المذكورون في باب القبض وهم الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الخلق أو عن أعين الناس فلا ترى حقائقهم. فلا ترى شنو حقائقهم؟ أنت بتشوفوا كده بتقول الزول ده شنو ما فقوا فايدة. ودائما أنا بحكي للناس بقول إخواننا الظاهر مهم لكن لا تحكم به، لا تحكم به. والله في ناس تشوف ظواهر سلام الله ما كذلهم، لكن تجي مواقف إيمانية يجيب موقف يحيرك. والله ناس ظواهرهم على السنة ما يكون مثلهم كثير جدا، يعني هذا شيء عجيب. يعني حتى انت بيشوف زول كده ظاهره عامل شعره كيف كيف
وسيء، لكن لما تجنب معه تجد قلب عامر وفيه من الخير وفيه من الطيبة وفيه من السماحة ما الله به عليم. والله في زول ظاهره ده ما يعجبك، لكن الزول ده ببر أم بر. أنا ما لاقاني ده حد يوم الليلة في الناس الحيين إلا السلف، لكن في شفتهم ما لاقاني زيه. ده بر أم بر يا أخي، ده بعطل مصالح وزني بحلسه ويشيله ويأكله في خشومه ويحميه وينظفه كويس. وما تزوج جاني في البيت ده هنا، قلت له ما تزوجت ليه؟ قال لي أنا أخشى أجيب امرأة لا تستطيع عليها، لا تستطيع على أم، لا تستطيع كويس. الزول ده تشوفه مسلم عادي، قال لي أنا أخشى أجيب لي مرأة تتلون مع أمي، لحد حسا ما لقيت المرأة الممكن تعامل أمي زي ما أنا بعاملها وأمشي الشغل وأنا أكون مطمئن إنه أمي في يد أمينة، لحد حسا ما لقيت مرأة زي. شيء عجيب يعني، فعلا الأشياء دي أقسام. طيب فقال شنو؟ وإنما بسطوا في ميدان البسط. أيوة ابن القيم اعترض، قال العبارة حمالة أوجه. إنما بسطوا في ميدان البسط، قد يراد بذلك البسط مع الخلق بالباطل. البسط مع شنو؟ مع الخلق بشنو؟ بالباطل. يعني يسمع الغنى ويرقص ويعايف في الصور كويس، يقول لك يا أخي ساعة لربك وساعة لقلبك. والله العظيم مش بيقولوا كده، بيقولوا شنو؟ ساعة لربك وساعة لشنو؟ ها؟ ها؟ لقلبك. ساعة لقلبك دي يعمل الحرام كله ويقول لك قالوا ساعة لقلبك، مع انه دي ما ساعة، دي خمسة ساعة في باطل بيخلص في ساعة. الحفلة بشدة ساعة كم؟ الحفلة عشان قولون حدها 11 يبدأ من العصر. والله العظيم قال ساعة لقلبك، قال دي ساعة أحسن من العصر. الكورة كيف؟ ساعتين؟ ساعتين ده لعب، لكن انت كان مشيت ساعتين بتلقى محل، لازم تخش الاستاد من الساعة 12 ظهر، المباراة الساعة كم؟ الساعة 8، عشان تنتهي 9:30 وتمرق 10 بالمدافرة، تقول لي ساعة لربك؟ دي ساعة دي حسن؟ دي ساعة دي ولا 10 ساعات؟ وساعة لقلبك قال، وساعة ربك وينه؟ الكلام ده يقول زول عمل ساعة لربنا، بعدها يمشي يقول ساعة لقلبه، وساعة ربنا وين ذاته؟ الخمسة صلوات بتجيب ساعة؟ ها؟ 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 5 دي كم؟ 50 دقيقة، ساعة ما تم. قال ساعة لقلبك وساعة لربك. إذا أريد بهذا الكلام التقوي بالمباحات، التقوي بشنو؟ بالمباحات على الطاعات، هذا مقبول ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ما في بأس، الدين ما تشدد. ما قال لك صلي طوالي يا أختي، وقت الصلاة فوزة تجوز، النافلة بعد العصر ما صلي، لو لا تصلي ما يصلي. أها رايشة وين التشدد حتى هنا كويس؟ فما في بأس أن يلهو المسلم بما هو مباح. طيب قام قال شنو ابن القيم؟ قال وأما البسط، إنما بسط في ميدان البسط، قال ميدان البسط هو ميدان الرحمن الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله مع الغريب والقريب، وهي سعة الصدر. تنبسط مع الخلق كيف؟ مش تربص معهم ويقول لك عليكم بجبر الخواطر، عليكم بجبر الخواطر فيما لا معصية فيه، وعليكم بجبر الخواطر ما حديث، اعمل حسابك ما حديث. في ناس والله لحد ما ده يقول لك زي ما قال رسول الله عليكم بجبر الخواطر، وين قال الكلام ده؟ من رأي في ناس بيألفوا، ما في كلام زي ده كل، لكن احترام الناس وتقديره من الدين، هذا من الدين. فالبسط مع الناس ليس معناه أن تجاري الخلق في الباطل، ولكن معناه سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من تلقى والوقوف مع من استوقفك والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة
ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. ده البسط مع الخلق. والله يا إخوان الكلام ده مفيد، بكرر تاني، تنبسط مع الخلق مش تمشي جاملهم في الباطل. دعاك لي حفلة تقول شنو ومختلطة وفيها غنى ورقيص تقول شنو عليكم بجبر الخواطر ولا رأي شنو تمشي ولا ما تمشي؟ لماذا الرفض وزادت ما تمشي؟ ليه؟ قال لك طيب عازمينكم غدا تمشي ولا ما تمشي؟ يجب تمشي. قال لك عقدنا في الجامع اليوم الفلان دعيتك تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. فالبسط مع الخلق بسعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيت والوقوف مع من استوقفك والمزاح مع بالحق مع الصغير والكبير وإجابة الدعوة ولين الجانب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن كل صحابي أنه أحب إليه، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، قال ما حجبني منذ أن أسلمت وما رآني إلا تبسم حتى ظننت أني خير الناس عنده، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال، قال أبوها ما بجامله، قال ثم من؟ قال عمر. فقال يعني قال ربما يكون هو الثالث أو الرابع، ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت ووددت لو أني لم أسأله. كان يعاملهم هكذا، يديك إحساس بأنه ما بيعرف غيرك، وهو يعامل الخلق جميعا هذا التعامل بغير تكلف. يا السلام، شيء عجيب. طيب قال ابن القيم ميدان البسط المراد لن تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما. يعين على شنو؟ على البسط مع شنو؟ مع الخلق، إما واجب وإما شنو؟ وإما مستحب. لذلك كان سلفنا عندهم من الفقه الشيء العظيم. أخوان دائما أنا بقول في مدارج السالكين عندنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة غياب الفقه الكلي للأشياء، غياب الفقه الكلي. أنت حق تعرف الدنيا دي عندها قيمة عند الله ولا ما عندها قيمة؟ الدنيا ما عندها قيمة. ربنا جابنا دي، ربنا جابنا عشان نأدي فيها رسالة معينة. الكلام ده كده واقع لك ولا ما واقع لك؟ ها؟ وفق هذه، وفق هذا الفقه الكلي تعامل. لما تقع عليك مصائب مال فقدته تفقد راسك؟ ليه؟ هو أصل حاجة ما عندها قيمة يا أخي. فطالما أنت لم تفقد ربك فلا تبالي ولا تتردد ولا تغم. أي شيء يحزنك وأي أمر يغمك في دنيا أنت تتفق معي أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فبالتالي أي شيء هذا الذي يحزنك في الدنيا، كل شوف اسمع كلام من الآن، كل شخص يحزن لفوات أمر من أمور الدنيا تأكد أن فقهه ناقص، ما عنده فقه كلي. أنت بعد ما تفهم الكلام ده تعيش ما تستطيع. الفقه الكلي عندنا غائب، تستغرقنا الجزئيات كويس وتهلكنا التفاصيل الصغيرة. زي ناس ممكن يموتوا في ناقة، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ 10 نفر بيجا يموتوا و5 بيجا يموتوا، يا ناس مش نقول لك في ناقة والناقة حية؟ ده شو ده؟ كده انت الكلام ده في ولا ما في؟ ها؟ ها؟ ده شو ده؟ يا زول وين الفقه الكلي؟ الفقه الكلي كما قلت لك عند سلفنا، السلف ديل عندهم فقه عالي، ينظروا إلى الأمور بنظرتها الصحيحة. قلنا بأن الفقه الكلي للأعمال والقلوب أن تنبسط مع الخلق بالتواضع وبتقديم الخير دون أن يؤثر هذا على دينك، وهذا اتفقنا عليه. وسبحان الله
السلف رحمهم الله عندهم هذا الكلام، لما تسمع كلامهم تستغرب. يعني مثلا لما مرض الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، كان في مرض موته راقد عيان، أحس أن الأجل قد دنا، فأرسل إلى عثمان قال له اكتب أوصى هذا ما أوصى به الخليفة أبو بكر أن يخلفه من بعده وأغمي عليه. وشنو؟ أغمي على من؟ على بكر الصديق. والناس قاعدين، فكتب عثمان عمر بن الخطاب. أفاق أبو بكر وقال له أعد علي. قال هذا ما أوصى به خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب. قال كتبت الذي أردت، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا. الدائر أنا كتبت لي تصحيح عين فطو. الموضوع بالنسبة له واضح، لكن الموضوع في شنو؟ الموضوع في إنه بعد ما يبقى خليفة لا يغير أبدا. المشكلة يا أخوانا شنو؟ أي زول بيحمل فكرة طاهرة ومقدسة بيضع صورة مثالية للحكم عشان يمارسها. أسمع كم أحسن محمد سيدة، مش محمد سيدة شايفيني بتكلم عن المساكين والزول ما يتميز ويكون عادي مع الناس وكده، بتكلم عن أشياء مثالية. والسلف والسلف لما تجي في الحكم ستستمر على هذا شهورا أو سنين، وبعد ذلك ستركب الموجة. والله أكلمك، يعني تقول أي زوج مسك البلد في أول الأيام يأكل سندويشات، شفت كيف؟ يقول لك شنو؟ نحن ما ناكل إلا شنو؟ إلا سندويشات. وتلقاه يمشي بنفسه ويقفل الحاجات كده ويطلع قرارات صارمة. ومع مرور الزمن والبطانة، البطانة بطائل تف حولك المصالح والمنافع الذين لهم مصلحة، وبعد ذلك يبدأ في يستمع إليهم وينسى المهمة التي من أجلها شنو. مع أن أول ما جاء قال أنا جيت من أجل شنو، يقولوا كذا معظم الحكام يقولك أنا جيت من أجل شنو، الشعب والمقهورين والبائسين والمهمشين. يا هو ولا ما يا لكن لما تجي في الممارسة مشكلة. أما الصحابة ذي للفقه الكلي، الواحد يبقى خليفة والدنيا كلها تجيه في يده، ما يشل منها حاجة إلى أن يلقى الله. ما شنو أنا دل موقفين في السلف، يعني بستقوى الله بستغرب في مستغرب عجيب، وحق لي أن أنبهر بهم. يا أخي الواحد يبقى خليفة والأموال تأتيه من كل مكان ولو لمرة. أنت عارف عمر بن الخطاب في حجته آخر حجة حجاها مش حكم الدنيا قروش، لما رجع من عرفة إلى مزدلفة في الطريق قام المعاو نصب له خيمة. نصب شنو؟ خيمة. قال له ما هذه الخيمة دي شنو؟ قال له هذه الخليفة لأمير المؤمنين. قال لأنك لم تدفعها من مالك، مش كده؟ ما دافع من جيبك حق الناس. ولأني لم أدفعها من مالي. قال ولهذا يحتاج إلى خبأ عنده شال خدته في الشجرة غتبيه عمر ضل ورقت تحت الشجرة. يا أخي ده شنو؟ يا أخي ده يا أخي دي نزاهة، دي نزاهة يا أخي، فايت الحد. نزاهة يا أخي فوق النزاهة، نزاهة فوق النزاهة يا أخي. النزاهة ذاتها بتحتار. يا أخي من حقه خليفة الأمة دي كلها ما يقنب له في خيمة قال له عشان ما دافع، عشان ما دافع من جيبك وأنا ما دافع من جيبي. لما الحق الناس قال له لم دي دار لها خيمة، قال له علق هنا شاله بس ورقة تحت السجرة. يا أخي لكن الفقه الكل ده مهم، إنك أنت مهما تحصل تقلبات ما تنسى شنو أهدافك حتى لا ينسيك التقادم أهدافك. طيب يقول
فطائفة لنعتاني فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم والحقائق مجموعة والسرائر مصونة. يا السلام، كلام في الصميم. ذي الناس انبساطهم للناس رحمة، وذي العلماء لأنه إذا انبسط مع الناس وخالطهم نفعهم. إذا خالطوا شنو؟ ها؟ نفعوا. أنا دار أوريكم حديث يا أخواننا، الحديث ده والله علم علم. والله أنا أتمنى تجيبوا لي الخواجات دي تقعدون لي سنفهم. جيبوا لي بتاع محكمة العدل اسمه وكامبو، بالله السوداني كلهم عرفوا. شوف الزود ده بالله، والله يبقى مشهور خلاص. وكامبو ده أقبضوا لي جيبوا لي من أبانه، قعدوا لي في الجامع ده هنا. أنا أوري لك ما بيعرف. والله أنا الحديث ده أتمنى يصل جميع الكفار يرجبوا الذات، ولو لقيت زول يوصلوا الكلام ده اللي وصلوا له. حديث بتاع رسول الله قال شنو؟ عليك الله اسمع الحديث. الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري، اسمه الراوي اسمه ركب المصري. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصط. تتواضع وما تنقص رقبتك، تكون زي ما انت وتتواضع، ما تتكلف التواضع وتتملق الناس، خليك متواضع بطبيعتك كده. طوبى لمن تواضع في غير منقصط وذل في نفسه من غير مسألة، وذليل لكن ما بيسأل، وذل في غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية. وأنفق شنو؟ مالا جمعه في غير شنو؟ معصية. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. رحم شنو؟ أهل شنو؟ الذل وشنو؟ والمسكنة. وخالط أهل الفقه وشنو؟ الحكمة. طوبى لمن صلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن صلحت شنو؟ سريرته، ده نفس كلام الهروي. وكرمت شنو؟ علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. انتهى الحديث. رأي فيه شنو؟ ده كلام نبوة. شو رأي تاني؟ ده كلام نبوة. فبالتالي الهروي يقول رحمه الله تعالى: انبساط هؤلاء للناس، ربنا بيطلق العلماء للناس رحمة بهم، فقد قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي للناس رحمة من الله، ومن رحمة الله أن يبسط العلماء للناس ليهتدي بهم الحيران ويقتدي بهم السالك. يا السلام، شوف الكلام الراقد عليك الله. قال: لأنهم أهل المنزلة دي من البسطي، حركاتهم، أنت شو كذا بنطلق عليك ولا بنطلق عليك، حركاتهم وسكناتهم بالله ولله وعلى أمر الله فجذبت قلوب الصادقين إليهم. العالم زي المغناطيس، لكن ابن القيم هنا جسد رك. قال: والعلماء ثلاثة الذين استضاءوا بنور العلم والمعرفة: عالم استنار بنوره واستنار معه الناس، هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنفسه ولكنه ما استطاع أن يخالط الناس ولا أن يتذلل لهم ولا أن يتواضع لهم ولا أن يتحملهم، هذا إن لم يكن مفرطا فأقل ما فيه أنه مقصر وما نفع إلا نفسه. وعالم لم يستنر بنور علمه ولم يستنر بنور علمه أحد، لم يستنر بنور علمه هو وما استنار به أحد. شوف الكلام ده. فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة. وبسطته للناس شنو؟ فتنة. ديل حقائقهم والحقائق مجموعة، يعني انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم. اسمع الكلام ده كويس، الكلام جاي ده
أهم كلام في الدرس ده من أول لحد آخر. الفات كله خلي أسمع الكلام ده. فشوف الحروي قال الكلام. ابن القيم قال شنو؟ قال الانبساط إلى الخلق إذا لم تكن حذرا يشتت قلبك ويفرق همك. فبدلا من أن يكون قلبك مع الله يصير قلبك مع الناس. فإن استطعت أن تحمل هم الناس بفكرك وأن تساعد الناس دون أن يؤثر هذا على صلتك بربك وأن تستحضر عند خدمة الناس ربك فهذا جيد. أسمع الكلام الجميل ده. ما قال ابن القيم؟ قالوا ابن عطاء الله السكندري قال إذا أجرى الله ألسنة الناس بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. لو الناس شكروك ما منهم من ربنا. ربنا طلق ألسنة الناس يشكروك عشان يمتحنك. انت هنا ما شكر زول، شكر منه؟ تشكر الذي أجرى ألسنتهم. لو أن الله أجرى ألسنة الخلق بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. هنا ابن القيم قال شنو؟ قال الانبساط يوجب الإلفة، صح؟ والإلفة توجب اطلاع كل واحد من المتباسطين على سر أخيه. قال ابن القيم أداه قاعدة جميلة، قال شنو؟ إياك، اسمعكم كويس، إياك ثم إياك أن تطلع من باسطته من الخلق مهما كان قريبا منك على سرك مع الله. انت في زول هسه اي زول عنده زول صحبه شديد، اي زول في الناس اللي قاعدين دين، انت بكون عندك اصحاب 5 10 20 100، في زول بيكون شنو؟ ها؟ ماله؟ قريب منك شديد. ايوه فردتك ده بكون قريب شديد. ده مهما كان معك اياك ان تطلعه على سرك مع الله. ابن القيم قال شنو؟ قال واحفظ وديعة الله عندك، سرك مع الله ده ما توري لزول، واحفظ سر الله اللي هو وديعة الله عندك ولا تعرضها للاسترجاع. ما تقوم تخلي الناس يطلعوا عليها يقوم ربنا يرجع منك يقلع منك. الطائفة قبل الأخيرة طائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، فهم مبسوطون في قبضة القبض. ده كلام جميل. طائفة بسطت لقوة معاينتهم. البسط الأول مع الخلق رحمة للخلق، هذا البسط اختصاصا بالحق كما قال ابن القيم. اختصاص بشنو؟ بالحق. يعني في زول دائما مستحضر عظمة ربنا بدليل انه حتى لما نتعامل مع الناس ويضحك مع زول ويتونس مع زول ويمشي مع زول ويوصل زول يكون مستحضر انه يريد الثواب من الله لا من احد لقوة معاينتهم، بحيث البسط لا يحجبهم عن الله ولا يشغلهم عن الله، وتصميم مناظرهم بمعنى ثبات قلوبهم مع الله عز وجل. قال لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم. ابن القيم اعترض على هذه العبارة، قال رحمه الله تعالى لا تخالج الشواهد مشهودهم، الأدلة التي توصل

0: ولكن أرى الباني. ضرب مثال عجيب بتاع هندسة. في زول حاضر البيت لما بيبنوا فيه كل يوم بيجي يشوف، حفروا الساس، عملوا العمدان، ركبوا شنو، عملوا البيم، سووا ذات، وحاضر معاهم وشايف متابع البنا مين شنو. في زول كان غايب بعد سنتين جري قال عمارة قايمة، يا السلام العمارة سمحة. قال هل إحساس كل واحد منهما بالعمارة واحد حاضرة مما هي صقيعة، وشاف كل يوم بيجي ماري نزلوا دور رملة، نزلوا عشرة، بعد شوية شايفهم في استقالة وشايفة بدون ما يبيضوها، بعد ما بيضوها وجاء التشطيب وعملوا الجزاز، ولا بيعملوا جزاز. آخر حاجة لما شطبوا العمارة بيعملوا شنو؟ ألمونيوم وديكورات، ده كله حاضره. وزول جميل هناك نزل من المطار، العمارة دي قامت بيتين، قال له والله، قال له لما أنت كنت مغترب هو لقاه وشافه وعرف إنه المهندس ده ما هين، وفي واحد تابع العمارة دي من شنو؟ من قولة شنو؟ من قولتي. طبعا المهندسين المعانا حيتكيفوا كيف الليل كويس؟ قال ليك المؤمن في هذا الكون هو ما شهد كل شيء، لكن إيمانه إيمان من شهد هذا الكون كأنه شيد وهو يراه من كثرة يقينه بهذا الأمر، من كثرة يقينه بعظمة الله. ده المفروض يصل له الإنسان في هذه المرحلة. قال شنو؟ قال لأنه كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. طيب الطائفة الأخيرة بسطت أعلاما على الطريق، في ناس ربنا خلقهم عشان الناس يهتدوا بهم بس، أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين. وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، فقط نضيف عليه قول الباري جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واللطيفة في أنهم ما جعلوا أنفسهم، جعلهم الله، فمن العباد من خلقه الله ليهتدى به ويقتدى به. شيء عجيب. المنزلة القادمة منزلة السكر. السكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما قال الهروي. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المساء الجديد عبر هذه النافذة الطيبة وهذه القناة المباركة. صلى الله يثيب القائمين عليها. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن فقرنا لله، مدى احتياجنا وفقرنا وعوزنا لله، ومدى أيضا ركوننا إليه. شنو الركون؟ الركون اللي هو الالتجاء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. الركون، الالتجاء، الاستكانة، الضعف، الدعاء، الطلب، التبتل. لمن؟ لمن تجيبون أنتم؟ أكيد تقولون لله. إيه، أقول لكم صحيح لله، نحن نتفق في هذا، لا خلاف بيننا، لكن أنا أسأل عن حالنا حقيقة. هل نحن سؤال حلقة، هل نحن فقراء إلى الله؟ أقول أحدكم لا لا لا لا يا أخي، سبحان الله، نحن فقراء إلى الله دائما. أنت ماشي، يعني هذا أقوله وتقوله أنت كلفظ، أنا متفق معك، أنا أقول هذا وأنت تقول هذا، إحنا متفقين، نحن فقراء إلى الله، هذا بكلام. في الظاهر وفي شكلنا لا نظهر فقرنا لله، نحن نشعر بأننا أغنياء عن الله. لعل أحدكم الآن يقول: لا يا شيخ، بك تتكلم عن نفسك أنت وتتكلم على مجموعة معينة، أنا لا أشعر بفقري لله. أنا بنكون عادل شوية، ما بيش نقولك أنت ولا أنا، نقول نحن كلنا لا نظهر، ركزوا على الكلام، لا نظهر افتقارنا إلى الله ولا عوزنا إليه ولا حاجتنا له، غير صادقين في إظهار الفقر. هو حقيقة الأمر نحن فقراء إليه جد الفقر، مش حتى فقر عادي، لا، فقر مشفق. فقراء في كل شيء، معنويا، ماديا، نفسيا، قدريا، نحن في أقدار الله، لكن سلوكنا يظهر أننا غير فقراء وللأسف. يعني مثلا نحن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأقول نحن، أقول بالعموم، زلت نكررها، نحن أغلبنا يا سيدي لا يظهر فقره إلى الله بالدعاء والطلب. إذا طلب في الصباح ودعا لا يدعو في المساء، وإذا دعا في المساء لا يدعو في الصباح، وإذا دعا في السراء لا يدعو في الضراء، وإذا دعا في الضراء لا يدعو في السراء. مقلين جدا، مقلين في رفعة اليدين إلى الله، مقلين. وحتى أننا ابتلينا بمن يقول لا ترفعوا أيديكم أصلا، بكم تو احنا محصين في اللي يقول لك ما ترفعش، بايك الحل يعني، لمن أمد يدي؟ لمن أرني؟ تقول لي لا ترفع يديك، كيف لا أرفع يدي؟ عندما تدعو عادي، يدعو هكذا ويديك تحت جنبيك أو في جيبيك، لماذا؟ قال والله الرفع اليدين هذا قد لا يثبت أحيانا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رفع العبد يديه إلى الله صفرا خائبتين، يعني مجرد أنت ترفع يديك هكذا صفرا صفرا لا شيء فيهما صفرا خاليتين، استحى الله أن يردهما خائبتين. الله سبحانه وتعالى لا يردهما خائبتين. الله لا يردك خائبا، الله لا يأخذ بخاطرك إن شئت الأخذ بالخاطر. نعم إيه لأنك أنت لا تستحق وأنا لا أستحق. أنا يجيبني ربي على كثير من الدعوات، يعني لأني صالح مثلا أو لأني جدا صاحب أعمال خيرية. أبدا أبدا، نحن عاديين جدا متواضعين جدا في أعمالنا، يعني بالكاد نعمل الفرائض ونصلي ونقرأ شيء من هذا. حتى الراعي في أقصى الصحراء يفعله. ما الذي نفعله نحن في الجبهات مثلا في الثغور مثل أصحاب غزة الآن يموتون ويستشهدون؟ ما الذي نصنعه في حياتنا؟ نحن متواضعون عباداتنا. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى يجيبني الله سبحانه وتعالى أخذا بخاطري بأنني أقول له: يا رب أنت ربي، من لي غيره؟ أنت ربي، أنا لا أدعوك إلا أك، أنا لا أدعو إلا أك، ولا أستجير إلا بك، ولا أتضرع إلا إليك. هذه عبودية. أنا أقول له: يا رب أنا من غيرك لا شيء، فأرفع يدي. وأنا أقول لكم في مسألة رفع اليدين مسألة ثانية: لا تبالغ في رفع اليدين هكذا وكأنك تريد أن تمسك شيء يسقط من السماء. طبعا بعض الناس لا لا لا لا، هذا خط، هذه مبالغة. وفي حديث حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعتدوا في الدعاء. وهذا باب ثاني، هو أن يقول، فحتى سئل كيف يعتدي العبد في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: فأن يقول: اللهم إني أسألك القصر وأنت داخل على يمينك في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث فيه شرح هذه المسألة. أن الإنسان ما يقولش: يا ربي أنا أريد الجنة وأريد الفردوس الأعلى وأريد القصر الذي وأنت داخل على، لا لا لا لا لا لا، قل: يا رب أنا أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى، أسألك المنازل العلى، أنزلني منازل الصالحين والخيرين يا رب، أسألك بعفوك ومنك وعطائك، بعفوك ومنك وعطائك، مش بأعمالي ولا بصلاتي ولا بصدقاتي المتواضعة البسيطة جدا. فيكون في اعتدال، لا ترفع يدك كثيرا، ولا أيضا تبسلهما التبسيل هذا والتبذير. بعض الناس هكذا يدعوك، شنو أكيدة معلش أنت تدعو ولا هكذا، خلي فيه جدية في الدعاء، الحاح الحاح. أنت تأتي أحيانا إلى والدك أو أستاذك أو مديرك تطلب منه شيء، تقول: يا أستاذ لو سمحت، يا أخينا لو سمحت، يا أستاذ، يا مهندسنا، يا باش مهندس، يا أستاذنا، يا مشير، يا غفير، يا مدير، يا وزير. وتلقاك تعظم فيه لحاجة تافهة جدا، حاجة من حاجات الدنيا البسيطة السهلة. ورب الأرباب الذي لا يقارن به شيء، حشاه سبحانه وتعالى أن نقارنه بأحد من خلقه جل في علاه، والذي يملك موتك وحياتك، والذي يملك لك العطاء والمن، والذي يملك الصحة والمرض، ويملك كل هذا. لا ندعوه بإلحاح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء، الملحين، الإلحاح في الصبح وفي العشية وفي الليل وقبل لا توصل الصغار وتصلي الفجر: يا رب يا رب أسألك ما سألت، يا رب أنت تعلم بحاجتي، يا رب. لا، في إلحاح واضح. الإنسان الصادق في الدعاء من كلامه، من تغميضة عيونه هيك الصادق، واللي فنص هذا راح يدعي، فيفنص ويدعو. أنت ترقب في الناس، شن تدعو أنت؟ أنت مقعد في الجامع إيدك من دردلة مرخية، تقول كان عندك رزات مرخيات يبنقشط إيديك مرخيات، هذه طبعا عامية، معلش يسامحوني على عامية أحيانا، وتحقق في الناس. الشيخ يدعو وانت بدأ تقول آمين يا رب صدق، ومغمض عيونك وشاعر عليك بتواصل مع الله. لا لا، تراقب من هو ذا؟ من يخش الجامعة؟ هذا راح حاجة وقاعد يقيم فينا وتدعو ذا روحك انت، مش دعاء هذا. انت تمثل، انت تمثل ويقول لك نصلي في تحية المسجد في آخر الجامع. أنا عارفك ليش تصلي فيها في آخر الجامع، صلي فيها في الجامع باش تحصل موقع للمراقبة. أنت تدربل، يقول جماعة الجبهات تدربين، أنت تدربي قاعد، أنت مقعمس في زاوية معينة. قال يا شيخ والله الجامعة تحت السيطرة كلها. لا والله إنها عبادة يا شيخ، والله عبادة جاي تعرف. صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم. طالع من الدنيا هذه ومشاقها ومشاكلها وملابساتها وزعلها وجاي للمسجد، تبي تتعلق بالله، خلي تعلقك بالله، عدي لأول صف القدام، خلي الناس وراك، ماذا بيك إلا إذا كان عليك الصفوف القدمية ملأة. الله غالب، أنا لست معك في تخطي الرقاب، ولا أنك تنجز، ولا أنك تدير علامات، هذا موضوع طويل حتى هو علامات في الجوامع، مفاتيح، نظارته، دزدانة، تليفونه، آيباده، شنو هدينا؟ يقولوا هدينا للحاج، للأستاذ. يقولوا ما فيها حاج وأستاذ هنا، ما فيهاش. عباد الله، عمر الفاروق رضي الله عن عمر، وأسكنه فسيح جناته وجعلنا من أصحابه وجلاسه يوم القيامة. عندما مات وطعن، جاء ابنه عبد الله يأخذه ويقول يا أمير المؤمنين، قال لست أمير المؤمنين، أنا عمر. تمزال فيها أمير المؤمنين هي أنا الآن أموت، أنا مقبل على ربي. ثم وضع مخدة تحت رأسه فقال أزحها عني. ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عليه، قال وضعت مخدة تحت رأسه فقال لي أزحها عني، أزحها عني، لا أب لك، لا أب لك، يعني زي معاتبة الأب لابني، أزحها عني، أزحها عني، وضع، شوف أزحها عني، حول لسادة، حول مخدة، أزحها عني، وضع رأسي على التراب، عل الله أن يرحمني. الله الله على المعاني الجميلة. قال حط رأسي على التراب وخليني على حالي، عل الله أن يرحمني. ومن مثل عمر، بالله عليكم، ومن مثل عمر في صلاحه وخيره وهداه وعدله رضوان الله عليه. والله قصص مؤثرة، عندما يقشعر الإنسان بدنه عندما يسمع مثل هذا. ولكنهم دائما يقولون، تعرف عمر ماذا يقول، كيف يدعو؟ يقول يا رب نجني يوم القيامة كفافا، لا لي ولا علي. حتى أنه يقول يا رب حتى أنك لو لم تعطني الجنة وأني لست أهلا لها وأنا كذلك، على الأقل خليني كفافا، لا لي ولا علي، دي اللي هذه فيها. المهم فكني من النار، فكني من العذاب، اعفيني يا رب، نجني، رضاك عني في أنك لا تدخلني النار حتى وإن كنت كفافا، ما عنديش حاجة لي محسوبة، ماشي راضي بس ننجو. عمر يدنا وإحنا ندعوك، اقشط يديك وادعي زين يا رجل. قال إن الإمام إذا كان على المنبر، كان على المنبر يدعو، حتى الإمام يرفع يديه لا بأس، وين المنع في هذا؟ من منع هذا؟ سبحان الله، كل شيء نسمع عليه معلومة بسيطة أنه لا يجوز انتهاء. ضرب غزة يجوز عادي، قصف وعدم الوقوف معها والحديث عنها لا في شعر ولا في أدب ولا في فيس ولا ماشي الحال، بس غير موضوع أنا من بيش نبتعد عن موضوع الحلقة، الدعاء. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شيء صعوبة، هذا حفظه صعب، أنا حفظه في شعر ونخشه على مواقع التواصل واللقط ونجيبه، هذا صعب، هذا نعاوده مرة ثانية معلش. قال وجدته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني بقية سورة الإخلاص هي سهل الدعاء. تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله، هذا سهل يحفظ. يروى من القصص الجميل في الدعاء، والذي دائما حقيقة أنا أحب هذه القصة وأذكرها دائما، الصحابي الجليل أنس بن مالك تعرفون يعني زمن الحجاج رجل الدولة الأموية الأول الذي أسس أركانها حقيقة، كان ظالما وظلمه ذكرته السير. نحن لا نتدخل حقيقة في التاريخ بشكل عنيف، وأنا أقول رحمة الله عليهم جميعا، حقيقة أنا أترحم عليهم جميعا، أستطيع إلا أن أترحم، لأن دائما التاريخ هو فيه يعني تاريخ الدولة الأموية من كتبه؟ كتبه العباسيون، وفي دولة تجي بعد دولة هي تكتب عليها تاريخ كويس. ما في شك أن عند الأمويين أخطاء، لكن عندما جاء العباسيون أصبحت أخطاء الأمويين تنحط في الخشم، نقوله بالعامية بسيطة جدا. فالتاريخ دي ما وقف حدابه، وأنا أقول هذا حتى للأكاديميين. مشكلة أنا في أساتذة أكاديميين وأصحاب علم تلقى شادي في قصة، ما عليش ما عليش أنا أقرأها ونستدل بها، لكن دائما دائما حط قدامها كوش ماركس استفهامات، لعل أقول لعل هذا ما قرأناه، لكن لعل. لكن قصة أنس بن مالك هذه في الدعاء ذكرها كثير من الرواة، ذكرها بكثير، وذكرها الأمالي، وذكرها أيضا الأثير في كتابه الكامل. قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي به للحجاج، فوقف أمام الحجاج هكذا فيه شيء من الصلابة وشيء من البأس، فنظر إليه الحجاج، الحجاج كان مخيف. تعرفت أول لما يقول لك الجهة الفلانية تدور فيك تسأل عليك، بعض الناس مش يزعم يرعش ويقول كيف أنا بوني جامني، أي نفس القصة. الحجاج لا أقوى، الحجاج هو الوالي، كان الوالي على العراق، والحجاج ما عندهش بصيرة حسب ما ذكر، يعني القتل عنده سهل. فوقف أمامه أنس بن مالك بجلد، عينه في عينه، قال يا أنس أراك لا تخافني؟ قال نعم أنا لا أخافك. قال وأتعلم أني قد أقتلك؟ قال لا أظن أنك تفعل. قال ولم؟ كيف ضمنت يعني؟ قال أنا أشعر بأنك لن تؤذيني، وهذا ما أيقنت به من خلال الحديث الذي أو الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا الحجاج؟ دعاء؟ كيف دعاء يعني؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للدعاء، ده كلامنا عن الدعاء اليوم، هزين على الدعاء. ايه يقول لي دعيلي ليش تقول فيها بسواق انت دعيلي؟ هذه على الدعاء يعني، ولا دعينا يا شيخ؟ كيف شن قصدك الشيخ يعني؟ تحت خطين هذه شن قصدك؟ ايه معناه اني مخليني للدعاء ده تخصي يعني؟ لا لا لا، ادعي لي روحك يا استاذ، انا قد ادعو لك ما فيش باس وهذا طيب، لكن لا ادعو لنفسك. خلونا في أنس بن مالك رأيت ريح القصة. فقال الحجاج ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال نعم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال لي ما دعوت به في صباحك أو مسائك لم يمسسك إنس ولا جان بضر ولا شر. دعاء نبوة، هذا نبوة ونسمعوه، كيف الدعاء هذا؟ فالحجاج ذكي شوية، قال ما هو هذا الدعاء؟ على أساس يعني مكذبة، تعرف أنت واحد يبي يطلع منك كلام، تصير هذه في الاجتماعيات، ده روحها مسفه كلامك وهازي عليه ومش مصدقة، إيه إيه إيه ما المعلومة هذه مش موجودة، يبيك تقول لا والله وأنا اسمع، ما هذا ما عادش تزيده بكرة، هذا اللي سفه لك كلامه قوله صحيح، ما عادش تزيده، هو يستنطقك. يستخرج منك بعض المعلومات بإشعارك بأنه غير مهتم. فالحجاج يدير نفس الحيلة مع أنس بن مالك، قال ماذا دعاء؟ ما هو هذا الدعاء؟ ماذا رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال معاذ الله أن أعلمه أحدا من الناس وأنت على قيد الحياة. مدام أنت يا حجاج حي أنا مش هنقول الدعاء لحد، وانصرف ولم يمسسه بأذى فعلا. قيل يا حجاج كيف لا تقتله؟ قال والله رأيت على كتفيه أسدين عظيمين، خاش علي بمهاب الرجل هذا، ما قدرش نقتله ولا قدرت نؤديه، لم أستطع أن أقتله ولا أن أؤديه. لما مات الحجاج سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الدعاء، فقال أخبر به الناس طبعا وإلا لما وصل إلينا، قال لي صلى الله عليه وسلم: قل في كل صباح أو مساء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. الله ما شاء الله دعاء جميل وسهل ويحفظ. يا ما نحفظه، يا ما نحفظه، نحفظه في أشياء كثيرة ونشغله في هال فالجوهرة هذه، كان في التقييد والأسعار والأسوام وال... لا لا معليش، مرات عطيه من من من ذهنك الجميل هذا لهذا الثراث الطيب الرائع الذي من هذه لهذه القيم، هي قيم تفتقر إليها كثير من الأمم. هذا في باب الدعاء. خلي نقول لكم قصة ثانية جميلة أيضا. يروى أن رجلا كان له أب يعني عرف بشرب الخمر والإسراف في شرب الخمر، مش خمر بس، لا لا إسراف، يشرب الخمر كثيرا وعربيل يعني. فلما مات لم يرضى أن يصلي عليه أحد من أهل القرية. أهل القرية قالوا لأبوك هذا لا نصلوا عليه ولا نمشوا في جنازته. يقول هذا الشاب: فحملته على دابة حتى أقاصي المدينة الريف يعني ضواحي، وبدأت أحفر له قبرا، وكان الوقت مساء، فإذا براع راعي يرعى الغنم مقبل بأغنامه، النهار انتهى يعني ويرجع، فوجد أني أحفر وعندي جثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ يعني لعله رجل مجرم قاتل يعني. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعيد راه، ماذا تفعل؟ قال: أحفر قبرا لأبي. قال: وأين الناس؟ قال: لم يرضى أن يصلي عليه أحد من الناس. ولما؟ سؤال يعني. قال: والله أبي لم يكن على صلاح. ابنه يعني لم يرد أن يقول أن أبي كان عربيدا، لا لا لا، هذا من أدب الابن مع الأب. أبوك مهما كان دائما تأدب معه. قال: والله أبي لم يرضى أن يصلي على أبي، لم يكن صالح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنا أصلي عليه معك. فجاء الأعرابي صلى معه عليه ودفنه معه. جيد. فلما دفنه أخذ الراعي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا وتمتم بكلمات، قال: يا قال الكلام. الرجل لم يسمعه، هذا ابن الله لم يسمع يعني ماذا دعا، لم يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، يعني الأدعية التي نعرفها نحن ونحفظها وهي جيدة، لا لا، قال دعاء لم ينتبه الرجل يدعو. قال: فانصرفت ليحكي في القصة الآن ابن الميت ابنه. قال: فرجعت إلى البيت ونمت من ليلتي تلك، فرأيت في المنام الرؤيا هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لم يبق من النبوءة إلا المبشرات، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرأيت أبي في جنان ورد وأزهار وعليه علامات الراحة، يلبس البياض. لا لا لا لا، أبوي نعرفه. قال: قلت: يا أبي، هل أنت أبي فعلا؟ قال: نعم يا ابني، نعم نعم. قال: من أنزلك هذه المنزلة؟ كيف جئت هذه المنزلة؟ قال: بدعاء ذلك الراعي أنزلني الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة، بدعاء ذلك الراعي. قال: فلما أصبحت تذكرت الرؤيا وذكرتها بيني وبين نفسي، قال: والله الراعي هذا سأذهب إليه، سأبحث عنه، يعني هو في البادية، سأبحث عنه أسأله ما صيغة هذا الدعاء التي أنزلت أبي. أبي كان سكيرا، لعله تاب قبل أن يموت، لا أعلم، ولعل الله قبل توبته، لكن ينزل هذه الجنة التي رأيتها، لم أره في تعب، رأيته في راحة. قال فلما أصبح الصباح قال ذهبت أبحث عن هذا الرجل، فوجدته في إحدى الأنحاء، يعني رجل راعي يتنقل من هنا وهنا. قال قلت يا عم السلام عليكم. السلام عليكم. قال أنت مجددا؟ أنت مرة ثانية إن شاء الله خير اليوم، اليوم ما فيش دفينة يعني. أنت مجددا ماذا تريد؟ قال جئت فصافحته وعانقته. يا أخي ماذا هناك؟ أخبرني شنو اللي حصل. قال لقد رأيت أبي في المنام، ورأيته في حال جيدة، حال خير يعني، رأيت عليه علامات النعيم. فقلت يا أبي كيف أنزلك الله هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي، وأنا اليوم أمامك لأسألك بما دعوت، أخبرني بالله عليك. قال بدعائي أنا؟ قال نعم. رأيت أبوك في منزلة طيبة؟ قال نعم. سبحان الله الحمد لله. قال بماذا دعوت؟ قال لا والله لم أدعو بكثير دعاء، أنا أصلا لا أحفظ، أنا رجل راعي يعني. إيه ماشي الحال، ما تحفظش لك شنو الدعاء اللي دعيته؟ قال لي دعيت دعاء عادي، عادي ولا مش عادي شنو هو؟ قول لنا. إيه عندك حق. قال لي قلت شوف السهام. قال قلت يا رب أنا فقير جدا، راعي، لو جاءني ضيف في ليلة أعطيت له كل ما عندي وأكرمته، وهذا ضيفك الليلة فأكرمه، فيها صعوبة هذه؟ قال فأنزله الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بهذا الدعاء الطيب. الدعاء لا تستهينوا بالدعاء، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وما ترونه من جفاف ومن قلة أمطار إلا هو عدم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. شعورنا أن عندنا أموال وعندنا مناصب وأننا تعلم وأننا لسنا بحاجة، عيشوا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يعيننا ويفتح علينا ويعطينا من بابه الواسع وإياكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك. وفي هذا البرنامج نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، ولازلنا وإياكم في الكلام عن مقدمة السابعة وهي الإجارة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإجارة وعن حكمها وعن أركانها وعن ضمان تلف العين المستأجرة وتضمين الصناع، ونتكلم اليوم عن الركن الآخر وهو تحديد الأجرة. تحديد الأجرة هذا من الأركان، يجب تحديد الأجرة بحيث تكون معلومة. بحيث تكون معلومة، كيف معلومة؟ يعني لا غرر فيها ولا جهالة، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل. وللأسف عادة الناس اليوم أنهم يجيبوا عمال ويخدموهم، ثم بعدها ينتهي من العمل قداش حقك، يقول له والله كذا، فيزعل صاحب العمل ويقول له لا بسعر كذا، وتصير المنازعة ويصير الخصام ويصير الخلاف. وهذا الشرع حدد هذا الأمر، أن يكون الاتفاق مسبقا، الاتفاق مسبقا اللي أول شرط آخر سلامة، لما يكون مشروط ومعروف يسلم، إلا ما كان عرفا ينتفي به التنازع. إذا كان الأمر معروف أن هذه الخدمة لا تتعدى هذا المبلغ بين الناس، خلاص. مثلا جبت أجير رفع برويطة الخضرة، معروف أنها بدينار مثلا، والله بنصف دينار، والله مش يجي يقول لي بعشرة من السوق للسيارة أو غيرها. مثلا في أشياء معروفة باليومية وهكذا، لكن إذا كانت مش معلومة والخدمة لازم يتم التحديد، وهذه انتبهوا لها، لأنها راي تصبح من العقود، ولو أنها تصحح هذه العقود، يعني ليست فاسدة، لكن الاختلال بهذا الركن يكون مآله إلى التنازع، مآله إلى التنازع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا اللي يقول نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، حتى يبين أجره. والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، ما تأجرش ليتبين له. أو في رواية أخرى موجودة عند النسائي، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. الكلام هذا المقصود به قبل مش بعد، لأن البعد ما بينبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما بيه الشك، لأنه ما بيأكله بالباطل، لكن التنبيه أن يكون في الأول، أعلمه أجره، اسمع بتخدم بكذا، أو الثاني يقول له قداش سوى تجي من هذا ولا من هذا. المهم يتم التحديد، المهم يتم التحديد الأجر الذي تنتفي معه الجهالة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، وفي الإجارة تأجيل الأجرة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، نعطيك الثمن تعطيني السلعة، لكن في الإجارة اخدم نعطيك، هذا السائد. والأجرة نوعان، الأجرة نوعان، إما أن تكون معينة، يعني أنا نعطيك 100 دينار تمام، أو سلعة، مرات ما تكونش فلوس، اخدم لي هذه الخدمة ونعطيك هذه الساعة أو هذا الهاتف، أو ويأشر لي عليها بعينه يشوف فيها قدامه، شوف فيها يقول له أو هذه الحاجة فلانية، نعطيك هذه الدستة من الثياب، ماشي. مرات العامل يرضى، ما عندهش مشكل، مش بالضرورة فلوس، محتاج أحيانا إلى نقال هو ب 300 دينار 400 دينار يقول لك السلام أنا نخدم لك اليوم تام، وعطيني النقال هذا، يا تمام، راه بعينه وشافه وتمام ورضي به، يا سلام نخدم تمام. إذن هذه يسموها أجرة معينة، تحددت ونعرفت مواصفاتها ونعرفت قيمتها.
لكن احيانا مش معينه. يقول والله نعطيك قمح تمام، نعطيك صاع تمر، شنو هو التمر واي من اي نوع من اي كذا دون تعيينها، صاع تمر، كيلو قمح، نقود، حتى نقود اعطيك مثلا كذا من النقود، لكن مش معينه بعينها، مش موجوده قدامه، مش موجود تمام. الان الاجره اتفقنا ان الاصل ان في الاجره تاجيل الاجره بعد الخدمه، بعد الخدمه، لكن احيانا يجب تعجيل الاجره ضروري، الاجره تكون مدفوعه مسبقا قبل العمل في اربعه مسائل او في اربع حالات، اربع حالات من العقود الاجاره بين المؤجر والمستاجر يجب فيها تاجيل الاجره. شو معنى تاجيلها؟ يعني مش تاجيلها، تصبح كانها زي البيع، انه هو تدفع للاجره بعدين يخدم. متى؟ ان شرط التاجيل. اذا كان اشترط التاجيل قال له والله انا ما نخدمش الا اذا دفعت لي المئة دينار او الف دينار، خلاص في الحاله هذه المسلمون على شروطهم، اذا لازم يدفع له. هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه او النوع الثاني او الشرط الثاني او المساله الثانيه، ان كان من العرف تاجيله ولم يكن الاجر معينا. اذا كان العرف السائد تاجيل بس شرط ان يكون ليس معينا، ما هوش اللي ذكرناه زي الساعة، هذه الساعة شرك فيها والله النقال، لا، إذا كان متفقين أنه بيعطيه صاع تمر والله كيلو قمح، وكان من العرف السائد في البلد أن يعجل، ها خذها القمحات والله خذها التمرات والله خذها البرتقالات والله خذها الفلوس، هو الأول وبعدين اشتغل، خلاص إذا كان العرف حكمها ماشي. الأمر الثالث، إن عين الأجر مثل زي ما قلنا هذه الساعة، هذه الشاه، نعطيك الشاه هذه أو هذه الآلة أو هذا النقال، إن عين الأجر تفسد الإجارة بانتفاء تأجيل المعين ولو عرفا، الإجارة تصبح فاسدة إذا اشترطوا عدم تأجيل المعين، لأنه إذا كان عين يشترط فيه التأجيل، اشترط فيه التعجيل ولو عرفا، ولو كان هذا الاتفاق على هذا الأمر عرفا. التعجيل السبب الرابع، إذا لم يعين وكان في منافع مضمونة، إذا ما تعينش الأجرة، ما تعينت فلوس خلاص 500 دينار 200 دينار 400 دينار، لكن ما كانتش في منافع مضمونة. شنو المنافع المضمونة؟ مثلا لو واحد طلب شخص تأجير سيارة بيسافر بها للسفر، وهذه السيارة اللي بيها بعينها باش يسافر بها في السفر بيأجرها من معرض تأجير السيارات، مش موجودة الآن عند المؤجر، مش موجودة، قال وين السيارة النوع الفلاني، قال هذه مش موجودة في المعرض، لكنها مضمونة الوصول بعد ثلاثة أيام، نضمن لك أنها تصل ثلاثة أيام. الآن بيوقع العقد، يقع عقد الإجارة بهذه الحالة ماشي، لكن لا يجوز إلا بتعجيل الأجرة، إلا يعني لازم يعجل في الحالة هذه الرابعة. ليه؟ لأن المنفعة كما قلنا مضمونة الوصول. باهي ليش اشترطنا عليها أنه يدفعها ضروري؟ لأنه في الحالة لو ما دفعش الفلوس وصارت ذمة المستأجر مشغولة بالثمن وهي الأجرة، ما هو حتى الفلوس هو بيخلصهم بعد ما يسافر تمام، وصارت ذمة المستأجر عفوا المؤجر مشغولة بالسيارة، يعني هذا في ذمته دين عليه أنه يجيب السيارة بعد ثلاث أيام، وهذا دين عليه أنه بيخلص الأجرة بعد يسافر ويرجع، معناه هذا شن صار؟ صار زي ما يقولوه المعاملة دين بدين، وهذا من قبيل بيع الكالي بالكالي، هذا ممنوع. يعني يعقد عقد إيجار وكل حد ما خلص، لا هذا دفع السلعة في البيع ولا هذا خلص ثمنها ولا هذا استنفع بالشيء ولا هذا خلص ثمنها والعقد توقع، لا لا لا لا, لا ما يجوز، هذا ممنوع. حتى في البيوع تكلمنا عنه في باب البيوع المنهي عنها،
في بيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين. هنا يشترط تعجيل الثمن، لازم من قبض أحد الثمنين، يعني أحد العوضين، يا يدفع الثمن يا يدفع يجب السيارة، لازم تكون واصلة. قال العلماء إلا إذا كان المؤجر هذا صاحب المعرض السيارات شرع بالفعل في توفيرها، خلاص قال له يعني إجراءات التسليم هاي جاية هاي وصلت خلاص ووصلها، مش بعد ثلاثة أيام، قال له هاي وصلت وجاية وتم، غير احنا نجيبه منه المفتاح، نبعث تو نجيب الواحد منه المفتاح ويجي يسلمها لك. فهنا تأخذ حكم وجودها، كأنها يعني تأخذ حكم الشيء لأنها قريبة منه، فيجوز بذلك تأخير الدفع باعتبار أنه كأنه استلمها، تم يعني صح مش ما استلمش المفتاح لكنه يتبعوا فيها، وقال لها وصلت خش البلاد وجاية وتم شوي ثاني ساعتين يوصل، فلا بأس أنه يوقع معها العقد باعتبارها قريبة. اللي نتكلم عن صور الإيجار الآن، الإيجارة كيف تكون صورها؟ صور السداد الإيجارة أحيانا تكون بالمشاهرة، يعني العلماء المشاهرة يقولوا كل ما يعبر عنه بكل، يعني إذا تحدد أجل الأجرة بمثلا كل ساعة بكذا، أو يقول له تخدم كل يوم بكذا يومية مثلا، أو بالساعة هذه أو بالشهرية، فهذه المشاهرة، هذه يسموها المشاهرة، تسمى الأجرة بالمياومة اليومية أو كل شهر بكذا، لكن هذا من غير تعجيل الثمن، على أساس أنه يشتغل وكذا كل ساعة ويخلصها بعدها يوم، يخلصها بعدها بأسبوع، يخلصها بعدها بالشهر أو يعني كل ما استوفى الأجير الزمن حسب الاتفاق دفع له أجره، تمام؟ نأجر لك البيت أو المحل كل شهر بألف دينار، أو هالأرض تزرعها كذا ما يهمس بالموسم، أو كل سنة ب5000 دينار، وأنت بتأجرها 5 سنين 6 جنيه، تمام؟ لكن يجب تحديد الزمن عند المشاهرة، إذا اقترن بلفظ كل كذا لازم تذكر بعد كل زمن يوم شهر سنة، لازم من سواء كان قريب ولا بعيد، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان شهرية دار الأجرة فيها شهرية مثلا، مش يقول له بالشرط أني نعمل استأجرها كل شهر ب1000 دينار لمدة 5 سنوات، مش بالضرورة ذكر له 5 سنوات ماشي، لكن إذا كان كل شهر يكتفي بذكر الأجر الشهري، لكن ما يهمش ذكر المدة كلها مدة العقد، لكن يهمنا مدة اللي السعر اللي اتفقوا عليه في الأجرة قداش، خلاص أجر شهر ب1000 دينار، ذكروا 5 سنين 6 سنين ما ذكروهاش، يهمنا احنا المهم انه كل شهر، لانه الاشهر اللي بيقضيها بيدفعها له بالشهر، الا اذا قال له والله كل شهر ب1000 دينار وادفع لي كل 6 اشهر، هذا اتفاق اخر، اتفاق ملحق ولا باس به. اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية يسموها الوجيبة، هذه ما يعبروش عنها بكل، ما يعبرش عنها بكل كذا بكذا كل كذا بكذا، هذه تحديد أجل أجرة الوجيبة بشهر كذا، هذه السنة مثلا، يقول لا تلك المسافة، يقطع مسافة معينة مثلا بأجر أرض 5 سنين، أو من شهر كذا إلى شهر كذا، أو بيحمل شيء بضاعة من هنا إلى هناك، يعني بالجملة هيك بالجملة، زي قطع لف بأجر سيارة لمدة معينة شهر مثلا، خلاص هذه بالجملة هنا، هذه يسموها الوجبة، ويجب تحديدها طبعا، تلزم الإيجار بمجرد تحديد القيمة والزمن، قل له مثلا 5 سنين هذه بكذا، أو أرفع البضاعة من هنا إلى توصلها للمكان الفلاني نحطها ونرجع ندفع لك كذا، تمام، مش بالمتر والله بالكيلو والله باليوم، لا، في كل الأحوال يجب تعجيل دفع الأجرة بعد الانتهاء من الزمن أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرق. نتكلم الآن أيضا عن مفسدات الإجارة. الإجارة تكون فاسدة بـ5 شروط. الشرط الأول
انتفاء عرف تعجيل المعين. قلنا ذكرنا هذه بدري، إذا عين الأجر هذا القنطار مثلا لك والله كذا وجب التعجيل، هذه الساعة لك، هذا النقال أرى هنا وجب التعجيل. فإن كان عرف الناس أنه لا يعجل ما أنه معين هذا عرف فاسد ما ينفع، ما دام تحدد قدامه هو الشيء نفسه، هذه الشاة نعطيها لك مقابل خدمتك، أرى لازم يستلمها في الأول، لازم يستلمها ما ينفعش بعد. الأمر الآخر اجتماع الإجارة والجعل، الجعالة، يقول له يعني جن في عقد واحد، أنا والله ضايع مثلا ناقتي ضاعت، ابحث عنها ونعطيك، ابحث عنها إذا وجدتها لك مثلا 500 دينار، وسيارتي أو نأجرها لك تبحث بها الساعة ب50 دينار. شفت مع بعض يعني جعالة وإجارة في عقد واحد، هذه لا تجوز. أما اجتماع الإجارة مع البيع تصح، كان بيأجر له وهو بالمقابل بيبيع له شيء معين تصح ما فيش بس، أو نأجر لك الحوش لكن تبيع لي الحاجة الفلانية، اجتماعها صحيح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الغرر في الثمن، وهذه تكلمنا عنه، ما يكونش الثمن اللي بيدفع المستأجر فيه غرر، مثلا زي أجرة الجلد أو اللحم للجزار من نفس الشاة، هذا المقصود قبل ذبحها يعني مش بعده، إذا بعدت خلاص شاف الجزار اللحم وشاف كذا تجوز، لكن يقول له والله نذبحه هالشاة وحق ذبحك وصلخك وكذا نعطيك مثلا الجلد أو نعطيك 3 كيلو من اللحم أو نخالة ليطحن الطحان، هذا بيطحن وبيعطيه نخالة متاعها مقابل الطحن، مش معروفة لأن هذه فيها جهالة، جهالة الكمية مش عارف قداش بيطلع لنا، والنوعية أحيانا من قال الجلد ما يطلع فاسد والله اللحم يطلع فاسد أو فيه مشكلة، وكذلك منها أنه يكري أرض بما تنتج من طعام، نأجر منك هذه الأرض مقابل اللي تنتج طعام 10% 5%، حتى فيها جهالة ايش نعرفنا انا يطلع الطعام ولا ما يطلعش، او حمل طعام لمكان بعيد بأجرة نصفي، احمل لي القنطار مثلا تمر الى البلد الفلاني او الدولة الفلانية ونص اجرت لك انت، ما عدم ضمان سلامة الوصول هذا ما ينفعش، ما نضمنش أن يتصل ولا ما تصلش وتصل سليمة ولا ما تصلش، هذه أجرة فيها غرر، إلا إذا قبضه أولا قال له بينزلها لي النص اللي عليه تو نربيه في حوض طفي حوش ونوصل لك الباقي هيك معلش، لأن خلاص ضمن أجرته. المفسد الرابع، الشرط الرابع، التردد في الثمنية. التردد في الثمنية، كيف التردد في الثمنية؟ مثلا ينجز العمل اليوم بأجرتك بكذا وإذا أنجزت غدوة أجرتك كذا، هذا تردد، لا لازم يتفقوا إن بكذا والله بكذا، والله يقول له أجرتك كان بالصك بكذا وكان بالكاش بكذا، حتى هذه لا تجوز، أو بكل متر تبنيه لك مثلا نقدا ب20 دينار بالليبي والله بالصك ب30 والله بالدولار بكذا، لا هذا لازم يتحدد وينعرف قبل الشروع في العمل، لازم بدون تردد في الثمن. الشرط الخامس، إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح لا تجوز، نسبة من الربح، هاك اخدم على سيارتي أو اخدم في متجري أنت أجير لك نسبة من الربح، لا هذه ما تصح، أعمل على سيارتي أجير وأجرتك 20% من الإيرادات، ف يعني إذا عمل العامل وتعاقد على هذه الصفة، هذه الصفة فاسدة، صفة فاسدة يعني، وكيف يصلحوه؟ جميع اللي الإيرادات تكون ما تكون له وعليه لصاحبها أجرة مثلها، صاحبها يعطي أجرة المثل وتكون للصاحب المحل الإيرادات كلها ويحسب لك قداش أنت أجرتك زيك زي غيرك، لكن ما تنفعش لأن أنا شنعرفني 10% ربح
يجيك زباين ما يجيك، تخسر ما تخسرش، ما ينفعش، مش محددة في الأجرة. هذه ما هي الشراكة ولا مضاربة ولها لها شروط أخرى ممكن تخش عليها النسبة، لكن الإجارة لا، إجارة هذا عمل مقابل أجرة معلومة. قال له أعمل معي في المحل أجير وأجرتك 30% من الأرباح. عمل للعامل بهذا العقد الفاسد، المحصلة تكون لصاحب المحل كما قلنا، والعامل يأخذ أجرة العمل اليومي أو الشهري المعروف. أعمل معي في المقهى وكل زبون تأخذ مثلا 20% من قيمة المشتريات متاعها، أو 10% أو 5%. طب ايش عرفني الزبائن يجوا ما يجوش؟ هذه كلها جهالة. اليوم في التسويق الشبكي هذه موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي، البايع يقول للمسوق بيع هذه البضاعة وليك في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات. هذه صورة ممنوعة. أنا شو عرفني المبيعات قداش تكون فيها؟ إلا إذا كانت زيادة على أجرة محددة، أنت أجرتك كذا، لكن راه تشجيعا لك أنك راه أنت تشتغل معي وكل ربح نعطوك 20%. هذه زيادة إكرامية ما فيش باس، في كل ما سبق ذكرناه تجوز. أنت تخدم على سيارتي ليك أجرة 500 دينار أو 200 دينار في اليوم، والله 100 دينار، والزيادة بعدين أنا نعطيك عليك 1% في الأرباح، ممكن. لكن في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة. والجهالة كما قلنا ليش في الحالات هذه كلها؟ لعدم معرفة ما سيأتي من إيرادات ومن أرباح وما يكسب فيه من مال. لكن لو قال بيع هذه، بيع هذا الشيء ولك مبلغ كذا أو نسبة كذا من قيمتها، من القيمة، فجائز. ليش جائز؟ لأن القيمة معروفة عنده، قيمتها هي سعرها 1000 دينار ولي 10%، إذا 100 دينار خلاص نعدم بيعها ونجي نأخذ من قيمتها. ما فيهاش جهالة، ما فيهاش جهالة. نتكلم عن مكروهات الإجارة. أشياء مكروهة، والمكروه معروف كما هو، يعني تركه في أجر وفعله ليس في إثم، لكن لو ترك أفضل. إجارة الحلي للزينة، تزين في العراس والحلي والعقود، لأن الأصل فيها أن الناس توادد فيها وتتكارم فيها. الإيجار بالباطن صحيح راهو إذا لم يعلم حال صاحبها. إذا كان علم أنه يرضى جاز، وإذا علم عدم الرضا لم يجوز. إذا كان في اتفاق أنك ما تأجرهاش بالباطن ما يجوز، لكن لو علم أنه راضي جاز يجوز. تأجير الضرب على الدف في الأرس مكروه. تأجير العبد أو الحر، سيان المسلم يأجر نفسه لكافر في ما يحل في الحلال بدون إهانة، وكله بدون إهانة مكروه. لكن لو كان في ما لا يحل في الحرام أو في إهانة له واحتقار من الكافر هذا محرم لا شك. نتكلم في الآن عن صور جائزة في الإجارة، في حاجات تجوز في الإجارة، مثل اقطع هذا التمر أو الزيتون ولك 30% من محصوله. هذا التمر قدامك الآن تم أقطعه وليك. ليش أجزناه أو أجازات الشريعة؟ لأن الأجير يستطيع التخليص ويعرف مقداره، لأن صلى الآن معارف فيعرف، فلا بأس، لأن واضحة عنده. الصور جائزة أخرى تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وله أن ينزل فيفسخ العقد متى شاء بشرط عدم

صح حلق اللي فات بس هذا تمام، لكن بشرط أن ما يكونش دفع القيمة مقدما، لأن خلاص القيمة في الحالة هذه صار فيها تردد، إما أن يكون ثمن الإيجار إذا وصل تامة كم، أو تكون سلفة لأنه سلف مبلغ وقد ينزل ويرجع الباقي، وأن القيمة هذه مترددة ممكن توصل كلها وممكن ما توصلاش، ففي الحالة هذه التردد ممنوع، التردد ممنوع. الصورة الثالثة الجائزة استئجار مكان أو آلة أو شيء معين واستثناء المنفعة مدة معلومة لصالح المؤجر، يقول له والله نأجر لك الحوش إن شاء الله لكن تعطيني أسبوعين راهو منخليهم عندي نبي نستنفع بيهم نبي نأجرهم والله جايتني مناسبة نبي نستغلهم، هذا يجوز ما فيش بأس. ويمكن للأجير أن يخدم عملين بأجرة الاثنين، اثنين يأجر فلان ويخدم عنده في وقت واحد، لكن بشرط أن لا يؤثر العمل الثاني عند الثاني على العمل الأول، العقد الأول لازم يستوفي فيه الخدمة تامة، ما ينفعش أنه يأجر اثنين ويقصر على حساب الجهد ويبدأ ما عنده جهد أنه هو يشتغل والله يأخذ من على حساب الوقت امتاعه والله الكفاءة، لا لكن أجر في الصبح وهذا أجر في العشية ما فيش بأس، حر مدام هو ما يأثرش عليه. أخيرا مما يجوز كراء سيارة لمهمة محددة واشتراط مثلا مصاريفها وقودها على المؤجر أو المستأجر، أو دابة مثلا ولكن أنت توكلها في الطريق سواء كان على المؤجر ولا المستأجر، أو يقضي بها مثلا مصالح الشخصية بها بما هو معروف عرفا، قال والله أنا منأجر منك سيارة منسافر بها لكن الله بتجيني مشاوير معروفة، المشاوير المعروفة عرفا أن نوصل عيل والله ندير كذا رغم أني نأجرها لشيء معين، لكن بما هو معروف عرفا وتكلمنا عن الضمان سابقا الحلقة الماضية، إذا كان هو طالت المدة ولا ثقل عليها ولا كذا يضمن بعدين على حسب تعديه فيها. أخيرا نتكلم عن ما يفسخ به عقد الإجارة. عقد الإجارة يصبح غير صالح ويجب يقف ويفسخ ويرد كل شيء بأربعة شروط. أولا إذا كان فيه تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر للعوض من المستأجر، إذا المنفعة من المؤجر تعذر اتيانها، يعني أنا عندي حوش من أجرة وما قدرتش نعطي الحوش لي رغم أنه وقعنا العقد وصار ظرف معين، جو الخصوم جو الورثة صار ظرف معين، صارت مشكلة في الشارع ما قدرتش أنا نوفر هذا البيت ونسلمه إلى المستأجر، يفسخ العقد. بعكس السداد العوض من المستأجر، إذا تعذر ما يفسخ العقد، بيجيب له 1000 دينار تاع الشهر هذا وتأخر ما قدرش يسلمه لا يفسخ العقد، ولكن يعطيه فرصة وغيره وإلا إلى حين السداد وبعدين من حقه إذا كان هو أراد أن يفسخه. السبب الثاني غصب المنفعة من ظالم أو متعدي، إذا في ظالم أو متعدي وجه تعدى على هذا البيت ولا تعدى على هذه السيارة اللي أنا مأجرها خلاص يفسخ العقد، ما ينفعش تطالبني أنا بتقول لي والله مستمر وادفع حق القيمة كلها، لا خلاص التغى هذا العقد. الثالث حصول عطل أو مرض في المنفعة، إذا كان حصل انهيار للسقف، حصلت مشكلة، حصل دابة أنا مأجرها منها مرضت، حصل مأجر منها آلة عطلت، يفسخ العقد وينتهي. أخيرا موت مستحق وقف عليه أجرة، يعني شو معنى؟ يعني هناك عقد إجارة صاير لكن على من العقد هذا تم؟ على أن الأجرة وقف حبس لشخص معين، وهذا العقد يعني رجل خير مأجر محلات على مثلا عائلة، وبعدين العائلة سافرت انتهت مشت، أو على عائلات أو صار لشخص معين ظروفه معينة مأجر وإجارة يدفع فيها لهذا المريض ومات هذا المريض، إذن العقد يفسخ، مش لازم يكمل كل المدة يقول لا أنت وقعت عني، لا هذا وقف على شخص معين ومات هذا الشخص، إذن يفسخ هذا العقد. بهذا القدر إن شاء الله نكون كملنا.

0: وإياكم في حلقتين المقدمة السابعة وهي الإجارة. وبهذا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة الثامنة وهي الجعالة. إلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن مفهوم جديد أريد أن أضعه بين أيديكم ونتحدث عنه إن شاء الله، مفهوم الجغرافيا المقدسة. أنا كنت أتكلم في الحلقات الماضية على أن هناك في ثقافتنا وتراثنا ومصطلحاتنا مصطلح الأمة، وقلت أن هذا مصطلح جيني أساسي تأسيسي نمتلكه نحن حصرا يعني. وهذا المصطلح بالمناسبة انبثق عنه رؤية للعالم، ثم من بعد ذلك تسرب هذا المصطلح نفسه إلى الغرب. يعني الدولة القومية في الغرب، دولة الأمة في الغرب، في الحقيقة هي نتاج لتفكير نشأ في الشرق وليس في الغرب نفسه، لأن الغرب لم يكن لديه مفهوم الأمة. الغرب كان لديه مفاهيم من التجزئة والصراع كما قلت في الحلقات السابقة، ثم بعد ذلك أراد بعد حروب هائلة، خاصة الحروب الدينية يعني في أوروبا في القرن السادس عشر، أراد أن يؤسس لنظام، فوجد في تراثه في الجوار، يعني الجوار الإسلامي، الأندلس سابقا، ثم أيضا في أثناء فترة الحروب الصليبية عندما جاء الصليبيون اكتشفوا أن شيئا ما، نظرية أخرى مختلفة موجودة في العالم اسمها الأمة. فمن هنا بدأ التفكير بدولة الأمة. الدولة القومية في الغرب هي ليست إنتاجا طبيعيا للتراث الغربي، بل هي استفادة من التراثات الموجودة في خارج الغرب وعلى رأسها التراث الإسلامي يعني. لكن هم بنوا الدولة القومية، والدولة القومية هذه هي التي صنعت الأمة، لأن فرنسا لم تكن أمة واحدة، ألمانيا لم تكن أمة واحدة، إنما الدولة هي التي صنعت. بسمارك هو الذي صنع ألمانيا على سبيل المثال، فرنسا كانت مجموعة من الكيانات الممزقة، ثم الدولة وسعت وتوسعت ثم صهرت الأمة وصنعت الأمة. فالدولة في الغرب صنعت الأمة، إنما الأمة عندنا في المفهوم الإسلامي في الحقيقة هي التي وظفت الدولة لخدمتها، وهذا فرق كبير جدا. إذن لأن الدولة الأمة عندنا هي الأساس، والدولة هي منتج يعني وظيفي. لكنه في الغرب الدولة في الحقيقة مراكز السلطة يعني مراكز القوة هي التي صنعت الأمة، وصار لدينا إشي اسمه الأمة القومية أو النيشن ستيت في الغرب يعني. نأتي إلى منطقتنا في منطقة الشرق. طيب، كل حضارة لها مركز جيوسياسي استراتيجي يقوم على بناء هيبتها، قوتها، ثقافتها، ويؤتمن كذلك على روحها. ما هي المنطقة الجغرافية في عالمنا الإسلامي التي يمكن لنا أن نقول أنها مركز جيوسياسي استراتيجي حقيقي يستطيع فعلا أو استطاع ويستطيع مستقبلا أن يحافظ على ما نسميه بكيانية الأمة؟ أعتقد أنها الجغرافيا التي يسميها الجغرافيا المقدسة، هي الجغرافيا الممتدة من جزيرة العرب جنوبا، من الحجاز وصولا إلى الشام. هذه الجغرافيا، هذا المحور الذي يمتد من جنوب الجزيرة العربية وصولا إلى جبال زاغروس، إلى منطقة الشام يعني الشام الكبير. هذه الجغرافيا أولا لها خصوصية عندنا في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل من الأرض جميعا أرض مباركة وطيبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأرض وقال أنه بإمكانك أن تصلي أينما تشاء لأن الأرض طاهرة، والبحر كذلك قال عنه أنه طهور ماؤه. فطهورية الأصل في الأرض أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طيبة، الأصل فيها أنها خلق من خلق الله يعني طيب وطاهر. لكن أعطي لهذا المجال الجغرافي الذي أتكلم عنه خصوصية بأن وصفت بأنها أرض مقدسة، ووصفت بأنها أرض مباركة، ووصف مركزها الأول بأنه حرم ومركزها الثاني بأنه بورك حوله اللي هو المسجد الأقصى. فبين هذه وتلك هناك جغرافيا تدخل في صميم الاعتقاد الإسلامي. هذه الجغرافيا ليست كغيرها من الجغرافيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قرر ذلك، هو صانع الجغرافيا. كما قلنا الجغرافيا في الأساس هي صنع الله في الأرض، والتاريخ هي تدفق الجغرافيا، تدخل الفعل الإنساني، تدفق الفعل الإنساني في الجغرافيا. طيب الخالق الجغرافي يقول لنا أن هناك أرضا مقدسة وأرض مباركة، وبين قدسيتها وبركتها هناك ضرورة لكي يكون لديك انتماء، فلا تشد الرحال إلا إلى بقاع ثلاث. هذه الثلاث موجودة في هذا الفضاء، في هذا المجال الحيوي الممتد من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها، إلى أقصى شمالها. وبالمناسبة لما نتكلم عن جزيرة العرب، الشام والعراق هي جزء من جزيرة العرب، وجزيرة العرب مش مجلس التعاون الخليجي بمفهومه اليوم، اليمن جزء من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب الطبيعية تمتد من مضيق عدن إلى جبال زاغروس، وبالتالي شمال الشام يعني. وبالتالي هذا كله فضاء واحد، هو فضاء جيوسياسي استراتيجي. بالمئة سنة الماضية تم تقسيمه إلى دول شيء ثاني، لكن الأساس أنه فضاء جيوسياسي استراتيجي متصل، وديمغرافي متصل، وقبلي متصل، وإثني متصل، ومتواصل ومتداخل ومتراحم. فأنت تتكلم عن فضاء واحد وليس فضاءات مختلفة. الفضاءات المختلفة جاءت بسبب الخطوط التي خطت على الخرائط يعني في القرن الماضي من الزمن. إذن هذه الجغرافيا إن كانت حية تقوم بأشياء كثيرة في ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى لهذه الجغرافيا أنها أولا هي المصدر الذي ينتج المعرفة. علماؤنا، فقهاؤنا، مذاهبنا، حركتنا كانت دائما تأتي من تلاقح وتفاعل بين نخب موجودة في هذه المنطقة تصدر وتطور الرؤى والتصورات. إذن هي مؤتمنة على معرفية الأمة، على عقل الأمة. هذا لا يعني أنه المناطق الجغرافية الأخرى في العالم الإسلامي لم تولد، بل ولدت أفكارا ورؤى وتصورات كثيرة جدا، وعلماءها مشهود لهم بالفضل في كل مكان وفي كل زمان. لكني أنا أقصد هنا أن المركزية المعرفية، التفاعل العقلاني الفلسفي الفكري الوجداني يتم في هذه المنطقة في الغالب، لأنه هذه موطن الرسالة وهذه موطن البركة، والفعل ما بين الرسالة وما بين البركة فيه قدر عالي جدا من الأصالة، وبالتالي أصالة المعرفة تنتج في هذه المنطقة. ثانيا أنها مركز روحي، إذن هي مركز معرفي لكن أيضا هي مركز روحي. لماذا؟ لأنه فيها المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبالتالي فيها قدر عالي جدا من خصوصية جغرافية ليست موجودة لأي بقعة في الأرض. ثالثا أنها مركز جيوسياسي استراتيجي. لماذا؟ لأنها ذلك الخيط الفاصل ما بين قلب جغرافيا العالم الإسلامي اللي هي يعني جزيرة العرب وبالذات الحجاز والعالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته عندما كان يفكر في العالم كان يفكر في الشام خارج جزيرة العرب. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث بعثات عسكرية، الأولى مؤتة، والثانية تبوك، والثالثة بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء والدارومي من أرض فلسطين. هذه البعثات الثلاث تمت إلى الشام. كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم دوما إلى الشام على أنها الخطوة القادمة بعد مكة، الخطوة القادمة للفتح بعد جزيرة العرب، وهي في الحقيقة البوابة نحو العالمية. لأنها عندما فتحت بقرار من أبي بكر رضي الله عنه، وثم بعد ذلك بتنفيذ من جيوش الإسلام الأربعة وعمر رضي الله عنه الذي فتح بيت المقدس، مباشرة انطلقت الرسالة نحو العالمية من الشام. فانطلقت جيوش نحو مصر ثم شمال إفريقيا، انطلقت جيوش أخرى نحو أرمينيا، وهكذا توسع العالم الإسلامي منطلقا من بلاد الشام الكبير يعني من الشام الكبرى. ولذلك لا غروة من أن تسمى بأنها أرض مباركة، لأنه ما هي البركة؟ هي البركة هي تجدد العطاء، البركة هي التي تزيد في نتائج الفعل، وإن كان الفعل قليلا نتائج تكون أكبر من الأماكن الأخرى. فهذه الأرض مباركة، أي أن الفعل الاستراتيجي فيها سيؤدي إلى نتائج أكبر من كثير من أي مكان آخر في هذه المنطقة. هذا من مفهوم أخلاقي ديني إسلامي، لكن من مفهوم واقعي هذا الذي حدث؟ نحن أسسنا الدولة الأولى خارج المدينة المنورة في دمشق بالأساس، ثم بعد ذلك توسعت وانتقلت إلى بغداد يعني في العهد العباسي، لكن هذه المركزية كانت مركزية ضرورية لانفتاح العقل العربي على العالم ثقافيا وجدانيا معرفيا، وانفتاح أمة العرب الحاملة للرسالة، الحاملين الأوائل للرسالة مع الأمم الأخرى من خلال مفهوم جدا اسمه الفتح. أنت فكر بالفتح، الفتح والانفتاح، لأن الفتح ليس استعمار وليس احتلال، الفتح هو إزالة العوائق أمام الرسالة من أن تصل إلى الناس، وهم أحرار بعد ذلك إن حملوها أم لم يحملوها. لذلك بقيت شعوب الأمم المفتوحة في العراق وفي الشام وفي مصر وفي خراسان وفي غيرها من بلاد فارس، يعني بقيت على دينها مسيحية أو مجوسية أكثر من قرن أو قرنين من الزمان، لم يجبرها أحد على الإسلام لأن هناك نص يقول لا إكراه في الدين. إذن عندما فتحنا هذه الأرض لم نفتحها لكي نحول أهلها إلى الإسلام، فتحناها لكي نزيل العوائق أمامهم من أن يسلموا أو أن يعتنقوا ما يشاءون. لذلك لما جينا للشام كانوا مسيحيين أرثوذكس، بقوا على مسيحيتهم لكنهم تحرروا من الدولة البيزنطية الرومانية التي كانت تفرض عليهم شكلا ما من أشكال التدين وتجبرهم عليه، وتعتبر أن الذي يخالف أصل الكنيسة الملكانية الغربية الشرقية الموجودة في القسطنطينية كان يعتبر أنه من الهراطقة وربما يقتل أو يحرق أو ينفى من الأرض. فأزيلت العوائق أمام حرية التدين ولم تفرض على الناس، وبالتالي هذا فرق مهم جدا بين الفتح وما بين الاستعمار والاحتلال. الاحتلال أنت تأتي لكي تسيطر على المال وتسيطر على السلطة في الأرض المفتوحة. كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الأوائل لم يكن سيطرة على المال والسلطة، إنما كان إزالة للعوائق أمام الأمم والشعوب من أن تحكم نفسها بنفسها، من أن تدير ثرواتها بنفسها، من أن تقوم باعتقادات أو باعتناق الاعتقادات التي تريدها بنفسها من دون وصاية من أحد. هذا فتح، هذا المسمى بالفتح، وكلمة الفتح كما ترى هي عكس كلمة الانغلاق. فلذلك عندما سمى الله تعالى الفتح فتحا في سورة الفتح هو هذا المقصود منه، أنك تزيل المنغلق من الأمر، المنغلق من شؤون السياسة، المنغلق من شؤون الاقتصاد، تفتح الطرق التجارية بين الناس، تفتح التواصل، تصل إلى الوصل بدل القطيعة، والانغلاق يؤدي إلى القطيعة. لذلك تاريخنا كان تاريخ فتح، واقعنا واقع انغلاق، واقع قطيعة في 100 سنة الماضية يعني. ومن هنا الجغرافيا التي أتكلم عنها هي العمود الفقري لأي مشروع جيوسياسي استراتيجي قادم. لماذا؟ لأنه هذه يجب أن تبقى مركزا من أجل أن نؤسس لأنفسنا المركز الجيوسياسي استراتيجي بمرجعيته المعرفية، مرجعيته الروحية، ومرجعيته كذلك إيش السياسية والعسكرية. عندما خسرنا فلسطين نحن خسرنا رأس هذا المحور، وتشقق هذا المحور تشقق كبير جدا، وتسرب هذا التشقق ليس فقط إلى عوالم السياسة والأمن القومي العربي المفكك حاليا يعني، ولكن تسرب أيضا إلى عوالم المعرفة، بل تسرب إلى عوالم الروح، وأصابنا بهزيمة حقيقية فيها إهانة ولكن فيها تفكك معرفي. فبدأنا نضرب ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن طريق هدى، عن طريق رشاد، فأصبح الواحد منا ليبراليا، أصبح اشتراكيا، أصبح قوميا، أصبح إسلاميا، أصبح أي كل يريد أن يصل إلى طريق نجاة، إلى حبل النجاة. فسلكنا كل الشعب وكل الطرق التي يمكن لنا أن تخيلنا يعني أنها توصلنا إلى ذلك. لكن ذلك أدى حقيقة إلى حالة من الوهن والضعف. صحيح أنه أثر الجدل والحوار في علمنا العربي، لكن للأسف الشديد منع التطور التلقائي لنظرية معرفية تنبع من أرضنا كما كان الحال دوما. نحن لدينا نظريات معرفية نبعت من أرضنا ووصلت إلى كل أنحاء العالم. نحن الذين من أرضنا نبعت مفاهيم الفقه التي تحولت إلى قوانين ونظم في عالم الغرب على سبيل المثال. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم الأمة تحول إلى الدولة القومية أيضا. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم النظر والفكر التجريبي العلمي وأدى إلى ثورة علمية في عالم العالم الغربي. نحن الذين نبع من أرضنا الفقهاء والعلماء والمؤرخون والفلاسفة والمفكرون الذين أثروا الخيارات الإنسانية في كل أنحاء العالم. إذن التطور الطبيعي للفكر يجب أن يكون تطور طبيعي ينتج من أرض الفكر نفسه ومن أرض الحضارة نفسها، وينبغي أن ينسجم مع روح الأمة ومع ذاكرتها الجمعية والتاريخية ومع انتمائها لعمقها الإنساني الذي كان عبر الأزمنة مولداً لهذا الحراك ولهذا الفكر. لكن الاستيراد أو محاولة التوليف أو محاولة الترقيع هذه عادة لا تأتي بثمار فاعلة، تأتي بحلول جزئية، تأتي بمحاولة انسجام مع واقع أنت مغلوب فيه على أمرك، لكنها لا تؤدي إلى نظرية أصيلة في الفكر ولا في الاستراتيجية، بل تؤدي إلى محاولة تعايش مع واقع تعتقد فيه أنك لست قائداً، لست زعيماً، لست قادراً، فتأخذ من الآخرين وتعدل وتجدد وتحرف قليلاً قليلاً حتى تستطيع أن تتوائم أخلاقياً أو نفسياً أو سياسياً مع هذا المستورد. لكن هذا مش اللي بنحكي عنه، هذا ليس الامتداد الطبيعي للفلسفة الإسلامية ولا الامتداد الطبيعي حتى للتاريخ الإسلامي ولا لروح الأمة التي نتكلم عنها. من هنا عندما نتكلم عن نظرية جيوسياسية استراتيجية المستقبل أريد أن أقول لكم أني أعتقد، وهذا رأي ممكن نحاور نتناقش فيه، ممكن يأتي آخر برأي آخر، أن هناك عمود فقري جيوسياسي استراتيجي ذو مرجعيات ثلاث: معرفية وروحية واستراتيجية سياسية، ممتد من جنوب جزيرة العربي إلى أقصى شمالها، وهذا بجناحيه الجناح العراقي والجناح المصري، هو الذي شكل عبر القرون حالة التدافع التي أوصلتنا إلى أن نكون مركزاً جيوسياسياً استراتيجياً حضارياً لمئات السنين. هذه مسألة مهمة، لأنه إحنا الآن حددنا جغرافيا وأنا أسميها الشرق، هذه المنطقة هي الشرق، عندنا عمود فقري، عندنا جناحان، جناح يمتد في آسيا باتجاه وصولاً إلى المحيط الهندي عمان، جناح يمتد في إفريقيا وصولاً إلى المغرب أقصى المغرب يعني في المحيط الأطلسي، ثم عندك هذا العمود الفقري الممتد من عدن إلى جبال طورس أو إن شئت إلى البحر الأسود إن أضفت تركيا إليها، فهذا هو الفضاء المشرقي، هذا هو المجال الذي أريدنا أن نتحدث عنه ونحاول أن نفكر في كيفية بناء منظومة تستطيع أن تستأنف حركة التاريخ في هذه الجغرافيا. فهي جغرافيا مقدسة وهي جغرافيا مباركة نصاً، ولكنها في نفس الوقت في الحقيقة وعلى أرض الواقع هكذا كانت وهكذا فعلت عندما كانت هذه الأمة تتقدم نحو الأمام. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، المفهوم مفهوم الأمة عادة يعني يتشكل في الغرب عبر دولة، كما كنا هناك الدولة الفرنسية، الدولة الألمانية والدول الأخرى الكثيرة الموجودة في الغرب، كل دولة تسمى نيشن ستيت، دولة أمة. طيب هذه الدول المسمى دولة الأمة اكتشفت مع الزمن أن حالة التواصل تؤدي إلى ثمار طيبة وحالة القطيعة تؤدي إلى ضعف وإلى عجز. فلما كانت ألمانيا مقسمة إلى أكثر من 30 دولة أو إلى 30 إمارة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت قوية جدا جدا لدرجة أنه عملت حربين، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية. فرنسا لما كانت مجزأة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت دولة استعمارية استطاعت أن تهيمن على جزء كبير من إفريقيا وتقوم بما لم يقم به أحد غيرها من من من من من احتكار للسلطة والمال. إيطاليا كانت مجموعة من الكيانات الصغيرة، مدن صغيرة، كل مدينة تعتبر حالها دولة قائمة بذاتها، لكن في القرن نهاية القرن التاسع عشر توحدت، عملت دولة، أصبحت لها حضور وأصبح لها قيمة. إذن المعادلة التي حكمت العقل الغربي عبر التجربة هي أن التوحد يؤدي إلى القوة، نقطة مهمة جدا، مع العلم أن التراث الغربي كله قائم على القطيعة بالمناسبة، يعني الحروب. أوروبا أكثر قارة في العالم ممزقة، ممزقة إثنيا، لغويا، مذهبيا، ومكتظة بكيانات سياسية بالمناسبة. أكثر قارة جغرافية في العالم مكتظة بكيانات سياسية هي أوروبا. لكن مع هذا، مع التجربة ومع الحروب، مع المعاناة، خاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اكتشفوا أن التوحد والتجمع يعني القوة، رغم الخصومات القومية ورغم التراثات المتصادمة في أوروبا. إذن وصلوا إلى هذه القناعة، لكن لما صدروها عندنا صدروها العكس، قالوا أن أفضل لكم أن تتفرقوا. ليش يا جماعة؟ قالوا والله أحسن بدل ما يكون عندنا كيان واسع يكون عندنا كيانات صغيرة. فالحلم الذي خطه الإصلاحيون العرب في 1914 لما اجتمعوا في دمشق وعملوا وثيقة دمشق اللي حاولوا من خلالها أن يصفوا المملكة العربية الجديدة التي سوف يعطيها البريطانيون للعرب وفاء إذا هم وقفوا ضد الدولة العثمانية، كانوا يصفون كيانا ممتدا على جزيرة العرب الطبيعية من اليمن إلى أقصى بلاد الشام. كل جزيرة العرب كانت المملكة العربية بالفهم الإصلاحي الأول، لكن أجوا الغربيين قالوا أبدا هذا الكلام ما بنفع، خلينا نقسمكم، بدنا نعمل إشي اسمه أربعة أجزاء في سوريا. استطاعوا يعملوا منها اثنين، يعني كان عندنا مفروض دولة علوية ودورة جبل لبنان الكبير وهكذا، يعني منطقة قسموها، لكن لم يستطيعوا الفرنسيين، فأصبح عندنا ثلاث دول، دولة كانت حلب طبعا ودمشق وجبل لبنان. لبنان أصبحت دولة قائمة بذاتها، وسوريا أصبحت دولة، العراق أصبحت دولة، والأردن وفلسطين طبعا بقيت تحت الاستعمار البريطاني، وقسم بقية العالم العربي في منطقة الجزيرة، يعني عندنا دول الخليج ثم عندنا اليمن وما إلى ذلك. هل النظرية التي صلحت للغرب في أن التوحد يعني القوة لم تكن صالحة لنا؟ لا طبعا تكون صالحة لنا، لأنه إحنا أصلا كنا متوحدين فتم تقطيعنا، هم كانوا متفرقين تم توحيدهم، أي نقطة جوهرية. إذن النظرية هذه نظرية استعمارية، والقصد منها إبقاء المركزية الغربية فاعلة في أرضنا، لأن أرضنا كما تعرفون وكما كنا الآن هي أرض حقيقة انتقال، انتقال بين القارات جميعا، هي أرض انتقال حضاري، أرض انتقال جغرافي، أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. هذه الأرض التي تنتقل منها الجيوش من آسيا إلى أفريقيا والعكس، هذه الأرض التي انتقل منها الإنسان من جنوب من من من افريقيا نحو الشمال حتى من ايام من الاف السنين. هذه ارض التقاء حضاري، وهذه ارض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. حتى تبقى كذلك من دون ان تصبح مركزا جيوسياسيا فاعلا في العالم، يحتم على العالم، لانه لو اصبحت هذه المنطقه مركزا جيوسياسيا فاعلا سيكون لها مكانه هائله بين الامم. لذلك تقطيعها مفيد جدا لمن اراد ان يتسيد، لأنه المتسيد دوما لا يريد أحدا غيره أن يتسيد أو أن يقترب من التسيد، فلذلك يقوم هو بإضعافه. فالذي حدث أنهم صدروا لنا نظرية القطيعة، صدروا لنا نظرية التجزئة، وقالوا أن هذا أفضل لكم يا أخي، مشان الأقليات تعيش مرتاحة، مشان شعوبكم تنبسط، يكون كل ما زادت الدول بكون خير وبركة والحمد لله أحسن لكم، فمشينا على هذا الأساس. أما هم فاعتنقوا التوحد، فأسسوا الدولة القومية، ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية التي قتل بينها وبين الحرب العالمية الأولى 100 مليون إنسان، قالوا والله يا إخوان إحنا قتلنا ما فيه الكفاية، تعالوا الآن فكر بنماذج جديدة. مش قالوا لأننا قتلنا ما فيه الكفاية لن نجتمع بعد اليوم أبدا، بالعكس استفادوا من ذلك بأن استمروا في نظرية التوحد، فخرجوا بالاتحاد الأوروبي. وهذا الاتحاد الأوروبي الذي نراه اليوم هو التقاء بين دول قاتل بعضها بعضا حتى الموت، حتى الإبادة، لكن وجدوا بعد سنوات قليلة أنه من المصلحة أن يلتقي الناس جميعا في فضاء أوسع، ولذلك أسس ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، واجتمعت هذه الدول القومية جميعا في اتحاد أوروبي فيه فضاء اقتصادي واحد، فيه فضاء حركة واحد، يعني الإنسان يسافر أينما شاء بدون حدود. هذه مسألة مهمة جدا. إذن لو فكرت في النموذج الأوروبي الذي صنعته أوروبا لنفسها، هو نموذج شبيه جدا بنموذج الأمة الذي كان موجود عندنا في السابق، أن الإنسان حر في حركاته، لا يحده حد، والتجارة منفتحة بين الدول، والاقتصاد ذو مركزية واحدة. فهنا الدولة بقيت، الإمارات بقيت، السلاطين كانوا موجودين عندنا، كان سلاطين وأمراء في كل مكان، لكن الأمة كانت فوق الدولة. الاتحاد الأوروبي اليوم هو فوق الدولة القطرية، وإن كانت الدولة هي الفاعل فيه، ولكنه بالأساس مكن الإنسان الغربي من أن ينتمي انتماء جديدا إلى أوروبا التي يستطيع أن يسافر ويعمل ويتحرك فيها بما يشاء. سيستمر لا يستمر لا أعرف، لأن كل شيء الآن يهتز ويتحرك في الأيام التي نحن فيها، لكني أقول أن هذا النموذج نموذج حسن، ونموذج يدل على أن الوحدة أو التوحد أو التكامل أو التواصل يؤدي إلى القوة. أما النموذج الذي صدر إلينا بعد 100 عام، يمكننا الآن بكل راحة أن نقول أن القطيعة والتجزئة والفصام والانفصال يؤدي إلى الضعف وإلى الإهانة وإلى العجز. أمامك نموذجين، نموذج كان فيه تجزئة أصبح فيه قوة بسبب الوحدة، ونموذج كان فيه قوة أصبح فيه ضعف بسبب التجزئة. إذن أي نموذج تختار؟ أن نستمر في نموذج التجزئة وتقديس الوهم المقدس الذي سن لنا من قبل الغرب ورسمت حدودنا فيه بعد الغداء كما قال تشرشل، أم أننا ننظر حتى إلى الغرب يا أخي اللي فعلوا، أو إلى غير الغرب، إلى إفريقيا التي بدأت الآن تفكر في نظم تكاملية اقتصادية في كل مكان، إلى أمريكا اللاتينية، إلى منظومة آسيان. فإذن الوعي العالمي تطور إلى أنه لا بد من الالتقاء والتكامل والتواصل من أجل الوصول إلى حالة من الرخاء الاقتصادي وحالة من الاستقرار السياسي. هل هذه القاعدة لا تنطبق على منطقتنا التي آمنت عبر 1300 عام بهذا إيمانا طبيعيا حتى لم يكن مكان جدل؟ لما انهارت الخلافة يوم من الأيام في الدولة العثمانية أصبح الناس مش عارفين شو يعملوا، فكانت هناك محاولة استعادة الخلافة. مفهوم هذا مفهوم مركزية الإجماع السياسي كمفهوم تلقائي طبيعي لا ينظر إلى خلافه، لكن مع الزمن أصبح مفهوما بعيدا. أنا هنا لا أقول علينا أن نستعيد الخلافة كما كانت، لكن نستعيد روح الاجتماع، روح الالتقاء، روح التوحد. يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التكامل، يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التواصل الذي عبر عنه الغربيون اقتصاديا، التكامل الاقتصادي والتواصل الإنساني الديمغرافي. جيد، ممتاز، على الأقل أنت حققت خطوة إلى الأمام، وهذا أفضل من القطيعة وأفضل من التجزئة وأفضل من الحدود الملتهبة نارا وعنفا وقسوة، وأفضل من التجزئة الموجودة حاليا في دولنا والحروب الأهلية الموجودة فيها. كويس جدا. إذن لو حققت بعضا مما كانت عليه الأمة سابقا بكون أنا أنجزت إنجاز كبير. إذن نظريتنا يجب أن تأخذ بالاعتبار التدرج في التوصل إلى استعادة الوصل بعد القطيعة، وليس في الاستمرار على خطوط التجزئة. وهذا لا يعني هدم الدولة العربية أو الدولة المشرقية، ولكن يعني أن نجعل من حدودها نقاط وصل لا نقاط فصل، أن نجعل من اقتصادها أكثر تكاملا، من إنسانها أكثر حرية على الحركة، من نظمها أكثر وفاء لتراثها وحضاراتها والقائمة على الفتح، على الانفتاح، على الوعي، على الاتصال المعرفي، على الجدل والحوار الفلسفي والفكري، وبناء المنظومات النابعة من الأرض، من أرض الحضارة، هذه أرض الأديان وأرض الشعوب، هذه الأرض التي علمت الإنسان الكتابة، والتي علمت الإنسان القوانين، والتي علمت الإنسان تنظيم الجيوش، والتي علمت الإنسان كيف يخطط للمستقبل، والتي بنت أقدم المباني والمعابد، والتي انطلقت فيها الأديان الثلاثية. هذا التراث الإبراهيمي، التراث الإبراهيمي الممتد من مكة إلى إلى إلى إلى, إلى بيت المقدس، إبراهيمي خالص، لم يأتي عليه زمن إلا وفيه أصالة الانتماء إلى أديان سماوية ثلاث. إذن خزان معرفة، خزان روح، ومركز جيوسياسي استراتيجي. هذه هي الأرض المقدسة، هذه هي الجغرافيا المقدسة التي نأخذها بالاعتبار عندما نفكر في منظومة جيوسياسية مستقبلية، ونفكر في أن تكاملها واتصالها ورفع الحدود والحواجز أمام الإنسان لكي يتدفق مرة ثانية بوعيه وفكره عبر الحدود، هذا الذي سيعطيها قوة ومتانة وصلابة وثقة، وهذا الذي سوف يحولها تدريجيا إلى مركز حقيقي يجلس على طاولة الأمم ويقول نحن نعبر عن مصالحنا، ونحن نعبر عن تدفق تاريخي حقيقي طبيعي، العالم كله مدين له بإنجازات عظيمة حكمت العالم وأوصلته إلى ما هو عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله

صدق الله العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما استمعنا إليه من كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. وبعد إخوتي الكرام، عني القرآن أيما عناية ببيان حقيقة الحياة الدنيوية، حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة. في معجم فهارس ألفاظ القرآن ذكر المؤلف فيها أن لفظ الدنيا في القرآن 115 مرة، وأن مقابل ذلك أيضا لفظ الآخرة 115 مرة. تصور أيها المسلم المؤمن الموقن أن الله الذي أنزل القرآن هو خالق الدنيا والآخرة، أن 115 مرة ورد فيها لفظ الدنيا، ما ورد إلا لبيان عيبها ونقصها وسرعة زوالها، وكيف أنها خدعت وأهلكت من اطمأن إليها واختارها بدلا عن الآخرة. طبعا في التعداد، تعداد الفهرسي، قد تمر لفظة ليس المقصود بها الدنيا، كما في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وتمر مثل هذه ونحوها، ولكن معظم لفظ الدنيا الوارد في كتاب الله إنما ورد من الله سبحانه وتعالى ليزهدك رب العالمين فيها، كما في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وانتبه، فإنه خطاب عظيم. الله يخاطبنا ويقول: اعلموا، اعلموا علم الحقيقة، اعلموا وخذوا العلم الحقيقي من خالق الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، صفات كلها صفات لهو ولعب، وإنما اللهو واللعب أقرب ما يقرب إليك فيه فهمه أن ما يلعب به الأطفال خاصة في قديم الزمان، يبنون بناء من طين أو تراب على الساحل في البحر أو نحو ذلك، أو على الطين، فيصنع كل واحد ويزين كل واحد بيته، وأن بيتي أحسن من بيتك، وما أن يلبث المدة ما أن يلبث مدة يسيرة حتى يسير بعد ذلك إلى الدمار، وكل واحد يدمر ما قد بناه. هذا هو اللهو، وهذا هو اللغو، وهذا هو التعبير الحقيقي لهذه الدنيا. إن كان هذا للأطفال فما يبنيه الكبار أيضا من بيوت وقصور وعمارات، وقل ما شئت بعد ذلك من زينتها، فلا تعدو كونها زينة، لا تعدو كونها فانية. هذه هي الحياة الدنيا، لا قيمة لها، ليس عندي أنا، لا تأخذها مني، ولربما أكون أنا المتكلم لك أحب إلى الدنيا منك، ولكن خذها من خالقها، من ربها الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة. فالدنيا في الحقيقة منذ أن كنت فيها أنت عنها مستدبر، وإنما مستقبلك الحقيقي لو كنت تريد مستقبلا فهي ما بعد موتك، فهي الدار الآخرة. قارن بعقلك بين حياة ابتدأت
يوم أن ولدت ولد لفلان ولد ذكرا كنت أو أنثى، وتنتهي يوم يقال فلان رحمه الله، وكم هي؟ 60 70 سنة، أقل من ذلك، أكثر من هذا يسيرا. حتى ولو أنت في سن 50 الآن أو 60، لو أحد دعا لك بمثل عمرك لقلت له لا لا تدعو علي، أين 100 وزيادة، لا لا أريد أن أكون في الخرف والهرم. أليس هذا، أليس هذا هو الصحيح؟ أليس الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نستعيذ منه، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ما هو إلا نتيجة لطول العمر. هذه هي الحياة الدنيوية. قارن بينها وبين حياة إن وطئت قدمك تحيا أبدا لا تموت. تصور تعيش أبدا الأبدين في الجنة، ما تسمع فلان مات ولن تكونه أنت. تصور أنك وأبدا الأبدين تعيش في الجنة لا تهرب، ثم لتكون شيوخا لا تشتغل هناك، لا لن تكون شيخا أبدا. تصور أنك تكون صحيح البدن لا تسقم، والمستشفيات هناك غير موجودة ولا مراكز صحية. وإذا كان من يشاهدني الآن من الأطباء فليبحث عن شغل آخر، لا شغل له في الجنة. تصور أنك سعيد لن تمر بك لحظة تكدر صفوك أو تسمع ما تكره. وفوق ذلك كل النعيم والترف في الحياة، ويجمع الله لك بين النعيمين، النعيم البدني من ترف في الحياة لا حدود له، كمال الشهوات والرغبات، وأيضا الجاه والسلطان، يجمع الله لك الاثنين. فكل أهل الجنة ملوك بنص القرآن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا ليس المقصود أنك تعيش في ملك كبير، لا، يعطيك الله أنت ملكا كبيرا في الجنة. فهل عقلت من ربك وقارنت بين الحياتين، فأعطيت لكل واحدة منهن حقها؟ ولو صح عقلك لجعلت كل وقت من أوقاتك ونفس من أنفاسك ولمحة من عينيك جعلتها للآخرة، ليست للدنيا، فإنها تفنى. وهكذا تسلسلت الآيات في هذا الوجه حتى انتهت بالتحريض من الله سبحانه وتعالى والترغيب بالإيمان بالقدر، وأن حياة الدنيا ما خلقت إلا للكدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي قراءة لأبي عمرو، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن فما آتاك لا تفرح به، وما فاتك لا تحزن عليه، فإن هذا مقدر عليك من قديم الأزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قضاه لنا كله خيرا، وأن يجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله ما في أسعد مني في هذه الليلة المباركة أني ألتقي بهذه الوجوه التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، التي أسأل الله جل جلاله أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا صراحة ما توقعت أنه ما شاء الله تبارك الرحمن العدد يكون بهذا الكم تبارك الرحمن، وكلهم شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم شباب بعد عمري عمي محمد فوق رأسي. سرب بحفظك يبارك لنا في عمرك وعملك يا رب العالمين. عاد سبحان الله، من فضل الشيب في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم. طبعا أنت مو ولا صوب الشيب، بس إحنا نتكلم عن الشيب في الإسلام. يوم كلمني عبد الله أبو خالد عسى ربي حفظه، قال لي أبو عزيز نبي نتكلم في موضوع الثبات بالقرآن، موضوع عجيب جدا سبحان الله. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله العظيم يا جماعة إن عظمة عظمة بما بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أنا يوم قريته قلت يا الله يا الله، شنو هذا الحديث اللي أنا ما ندري عنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن سبب إن هذا القرآن سبب. أنا عدت هذه يعني المعلومة أكثر من مرة، بس ما في مشكلة إن نقولها مرة أخرى. ما معنى سبب؟ أحسنت، لغة معنى السبب الحبل، حبل. الله عز وجل يقول في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الله عز وجل هنا يتهكم بالمشركين والكفار، أنه من يظن أن الله عز وجل لن ينصر محمد صلوات ربي وسلامه عليه خليه يشنق نفسه فليمدد بسبب إلى السماء. طبعا السماء العلو، يعني خليه يمد له شيء من العلو، حبل، فليمدد بسبب المقصود اللي هو هذا، فليمدد بحبل من السماء خليه يشنق عمره،
3: يعني من السماء الغرفة.
2: أيوة يعني من علو المكان اللي هو فيه. طيب، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبلون. سمعوا العظمة، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعد وأبدا. أكيد أنت ماسك بحبل رب الجلال سبحانه في الطرف المقابل، مادلك رب العالمين حبل من عنده. ما يقول، ما تسمع أنت يقول لك القرآن حبل الله؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. روح اقرأ بالتفسير شنو معنات العروة الوثقى. هي شوف، القرآن عروة وثقى، والتأكيد بعد لا انفصام لها، هي ما راح تنفصم، انت تهدها كيفك، انت الخسران، لكن تمسك به، عض عليه، تشبث فيه، لانفصام، هي ما راح تنفصم أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. لذلك سبحان الله، طبعا هذا الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. لذلك تشوفون سبحان الله صاحب القرآن اللي يعمل بالقرآن الرؤية عنده واضحة، تشوف الناس في تخبط لكن هو ماشي على البوصلة، صح ماشي تبارك الرحمن، لن يرى بنور الله عز وجل. تبون أقول لكم آية تبين لكم هذا الأمر؟ والله يا جماعة آية إنها شيء شيء من الخيال. لكن إحنا للأسف الشديد نحتاج إلى قراءة القرآن بتدبر أكثر. الآية في سورة النمل الله عز وجل يبين أن القرآن يدليك الطريق الصحيح، يبين لك الهدى والنور والرحمة، ترى كلها في القرآن. أنت تدرون أن الأمم السابقة اللي كانت قبلنا كلهم مختلفين، واحد شرق واحد غرب، واحد محرفين كتابهم، واحد ودري شنو قصة. فالله عز وجل يحكي هذا الموضع سبحانه في سورة النمل، يقول الرب جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومختلفين وايد بني إسرائيل. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبون الحل؟ خير، روحوا حق القرآن. شوف الآية اللي بعدها: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يدليك هداية. لذلك احنا شنو قلنا؟ الثبات بالقرآن. شوفوا، كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأذية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقى ما يلقى من البلاء والمآسي، شيء مو طبيعي. والله العظيم يا جماعة الخير، لما تشوف بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم صارت له، تستحي أنت على اللي يصيبك من الخرابيط هذه اللي أنت تسميها بلاء. لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي عانى صلوات ربي وسلامه عليه، قدامك أنت يا عمي زين ولا شيء، يعني ما تدري. والله العظيم لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري، يعني في أبناء صلوات ربي وسلامه عليه ابتلي، من يولد عند ذكر يموت، شوف قدام عينه كل بناته توفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته إلا فاطمة، يدفن بناته بيدينه. هذه من ناحية، بس يعني تخيلوا من ناحية عاطفية، يعني ما تكلمنا عن الدين، شنو أوذي اللي رموه بالحجارة ووضعوا على ظهره سنة الجزور، كل هذه الأمور إحنا ساكتين عنها، يعني ما تكلمنا شو اللي شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يشوف أصحابه قدام عيونه يقتلون ويعذبون أشد العذاب ولا يقدر يسوي شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل كان يسليه بهالقرآن هذا، سبحان الله، قرآن وتد بالقلب، شيء مو طبيعي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك سبحان الله العلماء يقولون أن القرآن يعني أنزله الله عز وجل سورا متعددة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها مرة واحدة، كان يأتي جبريل كل ساعة يعرض عليه شيء من القرآن. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبحان الله في علاقة غريبة جدا والله يا جماعة بين القلب وبين القرآن، وايد الله عز وجل يذكر هذا المعنى في القرآن، أن في علاقة ما بين القلب وكتاب الله عز وجل. لاحظوا معي: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية اللي بقولها ليست اللي قرأتها قبل قليل، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك. وين نزل به الروح الأمين؟

0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف الله عز وجل كله يخاطب القلب إذا تكلم عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لحظة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف القلب ها النبي صلى الله عليه وسلم وايد والله عز وجل يأكد على هذه القضية العلاقة ما بين القلب والقرآن. شنو معنى ربيع قلبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يلا قولوا لي شنو معنى ربيع قلبي؟ يلا يا شباب بعد سم أبوي أنس القلب. جميل حسنت قريب بس أنا أبي المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أن تجعل. شو أنت فهم أن تجعل القرآن ربيع قلبي؟
1: يزهر فيه.
0: الله الله يا دكتور الله هذا هو يا جماعة. اللي يقرأ القرآن يزهر يخضر قلبه والله العظيم تبارك الرحمن. أنت يعني تشوف أنت تبارك الله لا قوة إلا بالله صاحب القرآن حتى وجهه منور. شنو هذا الشيء اللي ينصب بالقلب ينور الوجه؟ والله شيء غريب يزهر القلب. ربيع في اللغة الماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاعد يقول لك أن تجعل القرآن هذا غيث قلبي ماء قلبي. أنت متخيل القلب يقدر يعيش يعني بدون الماء هذا؟ يجف. ما الله عز وجل يصف بعض القلوب أنها كالحجارة وأشد قسوة؟ شو اللي طيبه؟ شو اللي لينها؟ ما في إلا القرآن هو هذا الربيع. القرآن مو بس يعني يلينها يوردها يزهرها يخضرها شيء والله العظيم سبحان الله. يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان يتأمل في حديثه وفي دعاءه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ما يعني إلا أن يجد أن يكرر هذا الدعاء يعني في سجوده وبين الأذان والإقامة في كل وقت إجابة. لأن شيء عظيم حقيقة أن يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبك. أذكر قرأت أثر لوهب بن الورد رحمه الله عز وجل أنه يقول لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وأنا عشان كذي أقول لكم يا جماعة الخير اللي يقرأ القرآن طلبا للهداية ورب العالمين يعلم في قلبه صدق هذا العبد وإخلاصه له والله العظيم يا جماعة رب العالمين ما يضيع. مستحيل هذا يهلك ولا يضل لأن تصير رؤية عنده واضحة. والله عز وجل من كرمه سبحانه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يدليك الطريق الصحيح. لذلك هو كان ثبات وأعظم ثبات هذا الكتاب الكريم. طيب بقول لكم قصة من القصص العجيبة جدا اللي صارت حق أحد السلف. والله لو هذه القصة ما وردت بالآثار ما أدري صعب أن يصدقها الإنسان. بس عشان تعرفون شلون في ناس عايشة مع القرآن حياة مرة واحدة ثانية غير اللي احنا عايشين. نسأل الله جل جلاله أن نعيش مع القرآن. في واحد من السلف رحمة الله عليه من الحفاظ المقرئين الأئمة الأعلام اسمه أبو العالية رفيع بن مهران في ترجمته أنه الإمام المقرئ الحافظ. أراد في إحدى السنين السير للجهاد في سبيل الله. طبعا كانوا أئمة الحفاظ أئمة في الحفظ والتفسير والفقه والجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ضربوا بكل سهم في الخير ما شاء الله تبارك الله. أعد عدته للجهاد وجد وهو في السير آلاما شديدة في ساقه. ذهب إلى أحد الأطباء رأى ساقه قال إنك مصاب بالآكلة. قال وما الآكلة؟ قال داء يأكل العضو حتى يحل به اللي احنا نسميها شنو سماحة الدكتور غرغرينة. نسأل الله عز وجل يعافينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام.

0: المهم اذا ما بتر العضو تنتقل الغرينه الى العضو الثاني، حتى يعني عياذا بالله الانسان يموت بسبب هذا الامر. فالاطباء دائما يحرصون ان هم يبترون العضو. طبعا الحمد لله اليوم في يعني الطب متطور، بس يعني سابقا حتى اليوم يبترون، بس يعني سابقا خلاص ان اصيب بالاكله خلنا نبتر عشان لا يزيد هذا الامر. المهم خبر الطبيب انه لا بد من بتر ساقه، فأذن له وهو كاره لذلك. فلما أحضر الطبيب المناشير لنشر العظم قال نريد أن نسقيك جرعة خمر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد. يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وهو صاحي 100%. فقال أبو العالية رحمه الله عز وجل بل هناك ما هو خير من ذلك، أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه. فلما أفاق قال له الطبيب كأنك لم تشعر بالآلام الشق والبتر. طبعا هذه جماعة الرواية وردت أنه هو كان يقرأ القرآن، وفي رواية أنه أتاه بقارئ يقرأ. قال لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عز وجل عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال لقد سبقتيني إلى الجنة. هذا طبعا من حسن الظن بالله عز وجل. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ودليلنا إلى جنات النعيم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله دخل علينا الحافظ ونعم بالشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا مسهلا، يا مرحبا مرحبا بالشيخ بالنور والرضا والكرامة. يا جماعة الخير الإمام الشاطبي صاحب القراءات المشهور الذي كتب الشاطبية، المتن المشهور الذي يحفظه كل من يريد أن يأخذ علم القراءات، تعرفون متن الشاطبية اللي أكمل الإمام ابن الجزري به الدرة. الإمام الشاطبي عنده أنت اللي قبل شوي ذكرتها من أبيات كانت للشاطبي
1: ابن الجزري في الدرة.
0: ابن الجزري رحمة الطيبة الله عليه،
1: بداية الطيبة
0: وهي
1: ذكرناها. أيوة. فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان.
0: الله.
1: وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من استطاع.
0: الله الله حسن الله إليك. هذا الإمام الشاطبي يقول وصف لأهل القرآن، طبعا هم يعني الأئمة يبدعون في وصف حملة كتاب الله عز وجل لأنهم فعلا أشراف الناس والله العظيم. يا جماعة الخير اللي يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر القرآن عن ظهر قلب ثم يرى أن أحدا في هذه الدنيا أشد يعني قدرا منه وأرفع قدرا منه، ليس استكبارا، وإنما يعني يشوف أن مثلا صاحب المال هذا أحسن منه، ازدرى نعمة الله عز وجل عليه والله. لأن ما في أشرف من هذا الإنسان الذي يستظهر كتاب الله عز وجل في صدره ويعمل بالقرآن، لا يوجد البتة، إلا أن يكون رجلا يحفظ القرآن بالقراءات ويكون أشد اجتهادا منه، لأن اللي الله عز وجل يودع هذا القرآن في صدره هذا من أولياء الله عز وجل. وهذا حتى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أي نعم، ما في ما وترى هذا الكلام منقول عن السلف أنه من يعني يستظهر القرآن ثم يرى أن أحد أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل. ما أقول لك أن الإنسان يستكبر على الناس، لا، بس أنت ما تشوف أن النعم هذه الدنيوية تساوي شيئا عند نعمة أنك أنت الله عز وجل أودع في قلبك القرآن. عيب أنك أنت أصلاً تشوف أن هذول شيء أمام كتاب الله عز وجل. هذه كلها أشياء لحظية، أنا بشيء من علي يومي كله أنا مستانس. أنتم متخيلين سبحان الله أنت تيجي الحلقة تسمع وردك، شو اللي سويته أنا عشان أكون سعيد؟ ما أدري أنا شنو التفسير، ما أدري إلا أن الله جل جلاله سبحان الله يكرم هذا الحامل لكتاب الله عز وجل يخليه مستانس. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسعد الناس والله العظيم، ما بلا خيل ما بلا سيارة ما بلا كذا، سعيد سعيد سعيد سبحان الله. وهذه من كرامة الله عز وجل لحامل القرآن. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أبو ذر، ويا جماعة الخير أنا يعني أوصيكم بقراءة سيرة أبو ذر الصحابي الجليل. أبو ذر من الصحابة العجيبين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمارة، طلب الإمارة أبو ذر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطى، قال إنا خزي وندام، مع أنه من أحب الأصحاب إليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ما هو خير له. فمر أبو ذر سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو ذر وايد، فحين أبو ذر يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تأتي الأوامر تنتهي عن النواهي. قال يا رسول الله زدني، أو قال مه يا رسول الله في لغة العرب يعني بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد تقوى الله، بس يا جماعة بس أبيكم تركزوا معي، ترى الوصية بتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وأنتم تسمعونها في كل خطبة جمعة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، وكثير من الآيات تبتدئ ب يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصية بتقوى الله يعني أساس من أساسيات الدين، صح؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها مباشرة بالوصية اللي احنا بقول لكم إياها، عشان تفهم أنت شنو الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عنها في الوصية هذه. الحين وصى بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اللي بعد عليك بتلاوة القرآن، بعدها مباشرة قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، نور في الأرض وذخر في السماء. وهني اللي يعني الشيء المهم جدا اللي أذكره لكم، أن يا أحباب قلبي عسى ربي يرعاكم ويتولاكم، تلاوة القرآن أقلها أقلها أقلها هو الصوت الحسن والتجويد الحسن، هذه أقل شيء في تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ثلاث مراتب، إذا أنت ما تسويها ثلاثتها لن تنفعك التلاوة. تنفعك من ناحية أجور وحسنات، بس ما راح تنفعك من ناحية الهداية والاستقامة. يعني ليني واحد صوته جميل وتجويده قوي ويصلي بالناس وحافظ وخلاص أنا ما شاء الله تبارك الله ولي الله، اللي تبقي قبل شوي أنت مو تقول أنت أولياء الله، لا، أولياء الله عز وجل اللي يطبق هالثلاثة الحين بذكر لك إياه في تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، الحمد لله أنا أعرف الوقوف وأعرف التجويد فضل الله عز وجل ومخارج الحروف حين أشرح لك إياها، وحين أسمع لك بعد الجزرية والتحفة الحمد لله أموري زين وصوتي حلو وتجويدي زين، خلاص حق التلاوة. أبدا ليس هذا المقصود. ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم البحر والحبر كان يقول الذين آتيناهم الكتاب في تفسير هذه الآية يتبعونه وحق اتباعه، هذا معنى التلاوة. فهي ثلاثة، أولها اتباع القرآن. على من يجيني واحد حامل كتاب الله عز وجل حافظ وما في ولا شيء من أخلاقه ولا من مظهره أنه حامل القرآن، أنا شو استفيد؟ ترى وايد يعني الحفاظ والمتقنين للقرآن وايد ما شاء الله تبارك الرحمن يا كثرون، والقرآن ما شاء الله موجود كل مكان متوفر نسخ منه. فأنا إذا ما أثر القرآن على قلبك، إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن علاقة القرآن مع القلب، إذا ما أثر على قلبك وبين على مظهرك وعلى أخلاقك وطيبك وتواضعك وحسن عبادتك مش الفائدة يعني؟ والقرآن حجة لك أو عليك. فأول مرتبة في قضية حسن التلاوة اللي هي الاتباع، أنك أنت تتبع هذا القرآن وتطبق ما فيه وتطبق حدوده وتقيم حروفه. الثانية فهم هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، أنك أنت أنك تعرف معاني هذا القرآن وتتدبر هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، مو واحد يأتيني فيغلو بالقرآن ويأتي بأشياء ما يناسب هواه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني الله مستعان تجده يعني يأخذ بالآيات المتشابهة حتى يعني يرضي ضميره ويعلم أنه أصلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث هو أن تتلوه كما أنزله الله عز وجل. فأول شيء الاتباع، الثاني الفهم كما أراد الله عز وجل، الثالث أن تتلوه كما أنزل. طيب راح يكون هذا يعني ختامنا لهذا الدرس، وسمحوا لي على الإطالة. يا جماعة الخير، هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن للأسف الشديد إن إحنا يعني مو معطينا أهميته وقدره. صلوات ربي وسلامه عليه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، مشهور الحديث كل مكان سامعين صح؟ أنا أبيكم بس تتأملون في هذا الحديث مرة أخرى، من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أمته مجاهدون في سبيل الله صح؟ ويعرف أن هناك قائمون في الليل، ويعرف أن هناك صائمون بالنهار صح؟ كل هذول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي منفقون أموال كبيرة جدا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق؟ من هم؟ فهمتوا؟ خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من يجلس ليتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، شفتوا هذا الشيخ اللي بالحلقة؟ شوف أنت شيخ بسيط وكذا، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت هذا الطالب اللي عمره 10 سنين و11 سنة وأصغر من ذلك أو أكبر، إيه الحلقة؟ يا حليلة الله يوفقه ما شاء الله، هذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بوسيدة، هذا صدره في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، صف مع الشيبة المسلم. هذا شابت لحاف الإسلام، يروكع يسوجي صلى سنين، شابت لحاف الإسلام وحامل القرآن، حامل القرآن عمره 7 سنين، أي أصف مع الشيبة المسلم لأن حمل كتاب الله عز وجل في صدره. إحنا والله للحين ما نعرف قيمة القرآن، أقسم بالله العظيم ولن نعرف قيمة القرآن للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اسمع شو يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يا جماعة سمعوا البيت هذا. وحيث الفتى

ما ادري والله شلون كتب الابيات هاي والله العظيم ما تدري كاتبها بيدينا ولا بقلبه. يقول عشان تفهم الابيات: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنا متهللا، سنا الضياء والنور. وقال يرتاع في ظلماته خايف يلقاه سنا متهللا، ياتي القران: هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يا بخت القبر هذا اللي كذي. والله القبر هذا أحسن وأطلق من أحلى قصر بالدنيا. أي والله. يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به.

إلى. طبعا هو شلون يا بهذا البيت يناشده في إرضائه لحبيبه؟ القرآن هل يناشد أحدا في إرضائه لحبيبه؟ بلى. إيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد. هو يكلم الرب جل جلاله القرآن، مو بس كلمه، يحاج يعني بقوة، يعرض القرآن ما لديه بسبب هذا العبد الذي تمسك به. شوفوا الحديث شنو يقول، فيقول يا رب منعته النوم في الليل فشفعه فيني. فيرضى الرب جل جلاله بشفاعة القرآن، هو أصلا كلامه، هو كلام الله جل جلاله. فيقول القرآن، شوف شلون يناشد في إرضائه لحبيبي، يعني ما خلصنا الحين شفعه، منعته النوم في الليل، يا رب يحله، فيحل حلة الكرامة وتاج الكرامة. والله شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا غير هذا تاج الوقار اللي حين نقول احنا هنيئا مريئا والداك عليهما، هو بروح حين هذا حامل القرآن حلة كرامة وتاج كرامة. احنا مستانسين على البشت النجفي، ها الزري ما ادري شنو كذا، والله العظيم مساكين، حلة كرامة وتاج كرامة رب العالمين اللي خالقها له، ورب العالمين اللي حليه هو اللي لبسه، ايش تبي اكثر من كذي؟ لذلك سبحان الله اللي بعيد عن القرآن، والله العظيم هذا المحروم، هذا البعيد عن الخير كله. ما خلص القرآن في تكملة للحديث، صج مناشدة ومحاجة، فيقول يا رب ارضى عنه. شفتوا الحين الشفاعة واللباس وكذا، بعد فيقول يا رب ارضى عنه، فيرضى الرب جل جلاله عنه. قرآن ما في أحد يقدر ينافسه، ما في. هنيئا مريئا والداك عليهما ملا

أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لذلك سبحان الله الإنسان اللي يجالس القرآن يجالس النور ويجالس البركة ويجالس الرحمة وهو جليس الملائكة. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ما جلس قوم أو ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وانتم تشوفون هذا واقع. احنا ندش الحلقة والله الذي لا إله إلا هو هموم الدنيا كلها موجودة وأسى وحزن وكذا، وتخرج سبحان الله تريد الطيران من شدة الفرح، بركة، شيء مو طبيعي سبحان الله، لأن الملائكة حافتك ونازل عليك السكينة وغشت هذه المجالس الرحمة، خلاص ايش تبي؟ الحمد لله فضل الله عز وجل أسعد السعادة والله العظيم. وسبحان الله أمس كنا نسولف مع الشباب فرق بين المتعة والسعادة. في أشياء احنا نسويها الصراحة فيها متعة بس ما نحصل من وراها السعادة اللي هي في اليوم بأكمله اللي تحيطك أنت في اليوم. المتعة لحظية، مثلا انا ما اتكلم حين حلال وحرام، شريت انت سيارة جديدة متعة، ركبت خيل متعة، لعبت بلاي ستيشن متعة. بس انا قاعد افكر بالسعادة

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات من حضارتنا، حيث نطل معا على صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا، ونسافر بين مدن وحضارات صنعت المجد وكتبت بأحرف خالدة في سجل الإنسانية. رحلتنا اليوم ستكون مع النظم السياسية والاجتماعية في المدن الفينيقية الليبية، وتحديدا في لبدة الكبرى وصبراتة وويات، حيث نكشف أسرار الإدارة والسياسة ونقترب من حياة المجتمع ومؤسساته في تلك العصور. لبدة الكبرى والنظام السياسي. يذكر المؤرخ سالوست أن لبدة الكبرى لم تكن مجرد مدينة مزدهرة بالتجارة والعمارة، بل كان لها قوانينها ومؤسساتها الدستورية الخاصة، فالتشريع والقضاء والإدارة كانت بيد نخبة من أثرياء المدينة على غرار ما هو موجود في قرطاج. وتدل النقائش التي عثر عليها في حمامات الإمبراطور هادريان على وجود وظائف سياسية تماثل ما كان في العاصمة القرطاجية، مثل وظيفة الشفطم، أي القاضيين أو الحاكمين، اللذين كان يتم انتخابهما سنويا من بين أرستقراطية المدينة، فيسجل الحكم عادة باسم سنة ولايتيهما. وإلى جانب القاضيين كان في لبدة مجلس للشيوخ وآخر للشعب على صورة مصغرة لمجالس قرطاج الشهيرة. التشابه مع قرطاج والأنظمة المتوسطية. النظام السياسي في هذه المدن لم يكن معزولا عن محيطه، فقد كان قريبا من النظام القرطاجي الذي وصفه أرسطو بأنه يقوم على الحكام القضاة ومجلس الشيوخ ومجالس أخرى تضم نخبة الأثرياء وأصحاب النفوذ، بل إن أوجه الشبه تمتد إلى النظام الإغريقي والروماني، حيث نجد الثنائية في الحكم وتحديد مدة السلطة بعام واحد، مثل القنصلين في روما. إنها صورة من التمازج الحضاري بين الإرث الفينيقي والتجارب السياسية في حوض المتوسط. المجتمع والطبقات. أما المجتمع في هذه المدن فقد عكس بدوره طبيعة قرطاج. كان هناك طبقة أرستقراطية تعرف باسم الإدرنم، أي السادة، وهم أصحاب الثروة والنفوذ، ولهم الحق في تولي المناصب العليا. إلى جانبهم يأتي الشعب الذي يمثل مصدر السلطات. وقد صنف ديودوروس الصقلي وبوليبوس السكان إلى طبقات: أحرار، نصف أحرار، وعبيد. لقد انقسم المجتمع في تلك الحواضر إلى طبقات متمايزة: طبقة السادة من العنصر الليبي الفينيقي، وهي الأرستقراطية الحاكمة التي تمتعت بالحقوق والامتيازات والإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية. طبقة الأحرار من سكان المدن الساحلية، وهم مندمجون في النسيج الفينيقي ويتمتعون بحقوق واسعة شبيهة بما كان في قرطاج. يليهم نصف الأحرار، وغالبا هم الليبيون المقيمون داخل نطاق المدينة، مكلفون بالضرائب والخدمة الإلزامية. ثم تأتي طبقة العبيد، وهم المحرومون من كل الحقوق. إلى جانب هذه الطبقات وجد عنصر آخر، هم الأجانب، الذين تشير الاكتشافات الأثرية إلى قبورهم ومعابدهم ودياناتهم المتنوعة، من المصرية والإغريقية إلى الفارسية. وبهذا يمكن القول إن مدن الإقليم كانت تتسم بدرجة من الانفتاح على المعتقدات الأجنبية، شبيهة بما منحته قرطاج من حرية العبادة لجاليتها في صقلية. لكن الميزة اللافتة أن العنصر الليبي الفينيقي كان هو الغالب في هذه المدن، وأن أبناءه هم من تولوا إدارة شؤونها ومناصبها العليا، مع احتفاظهم بروابط قوية بالعاصمة قرطاج. المعتقدات والهوية. الطابع الفينيقي يظهر أيضا في معابد هذه المدن، ففي لبدة الكبرى عثر على معبد للإله شادراب وملك عشترت، وفي ويات وجد معبد التوفيت. أما في صبراتا فقد وجد حوض رخامي مكرس للإله بعل ساتورن. هذه الآثار والنقائش باليونية والبونية تكشف استمرار الهوية الفينيقية، وتؤكد أن هذه المدن كانت امتدادا حيا للحضارة القرطاجية. أما على صعيد الإدارة والسياسة فقد منحت قرطاج لتلك المدن استقلالا ذاتيا واسعا، فاحتفظت لبدة الكبرى بقوانينها وحكامها، ومارست عباداتها الخاصة مثل عبادة ملك عشترت والكون أرض. ويرجح أن صبرات وويات تمتعتا بوضع مشابه من الحكم الذاتي. وفي الجانب الاقتصادي، كان الزيتون بمثابة الذهب الأخضر، حتى عد إنتاج لبدة الكبرى من الزيت الوفير عملتها الصعبة. كما عرفت المدن الثلاث زراعة الكروم والحبوب مستفيدة من الأراضي الخصبة المحيطة بها. وقد أدخل الفينيقيون تقنيات زراعية متطورة كالتركيز على محصول بعينه وإقامة الصهاريج والسدود وتحسين المحراث باستبدال سكته الخشبية بالحديدية. ولم يقتصر النشاط على الزراعة، بل شمل تربية الأغنام التي استخدمت قرابين في طقوس دينية، إلى جانب صناعات مثل صناعة زيت الزيتون، صناعة الخمر، وصناعة الجرار والخواب الفخارية التي عثر على كميات كبيرة منها. كما كشفت الأدلة الأثرية عن تجارة نشيطة مع محيط المتوسط، فصبرات استوردت الفخار الإغريقي، وبرنيق تعاملت مع كريت واليونان، بينما انفتحت مدن طرابلس الثلاث على صقلية وتونس وإيطاليا. ومع القرن الخامس قبل الميلاد توسعت تلك الروابط حتى ظهرت آثار الفخار الأتيني في صبراتا، دليلا على صلات متينة مع أثينا. كما تشير الأدلة الأثرية إلى أن برنيق بنغازي كانت تتعامل مع كريت واليونان والجزر اليونانية الأخرى. ولعل أبرز ما يبرهن على هذا الازدهار أن ليوليوس قيصر بعد انتصاره في معركة ثابسوس فرض جزية باهظة على لبدة الكبرى بلغت 3 ملايين رطل من زيت الزيتون، وهو ما يعكس مدى ثرائها وقوتها الاقتصادية. إن مدن الإقليم لبدة وصبراتا وويات لم تكن مجرد محطات تجارية على الشاطئ، بل مراكز حضارية زاخرة بالتنوع الاجتماعي والثراء الاقتصادي والانفتاح الثقافي، وهو ما جعلها من أبهى حواضر شمال إفريقيا قبل أن تدخل طورا جديدا مع العهد الروماني. ففي مناطق مختلفة من هذا الإقليم عثر على شواهد أثرية تشير بوضوح إلى نشاط تجاري واسع ربط مدنه بالبلدان المطلة على الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال العهد القرطاجي. ومن أبرز تلك الاكتشافات المقبرة البونية التي وجدت تحت مسرح لبدة الكبرى، حيث اكتشفت مجموعة من الأواني الفخارية المستوردة من إيطاليا الجنوبية من النوع المعروف بالكومباني، ويعود تاريخها إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. كما كشفت مقبرة الحرشة غرب مدينة الزاوية عن طبق ومصباح من الفخار المطلي باللون الأسود من طراز يوناني شائع في إقليم كامبانيا بجنوب إيطاليا، يرجع تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد. كل هذه الشواهد الأثرية تؤكد أن مدن الإقليم بما فيه المدن الليبية كانت على صلة تجارية وثيقة بدول البحر المتوسط، وأنها لم تكن مجرد تابع للنفوذ القرطاجي، بل تمتعت بنوع من الاستقلال الاقتصادي النسبي سمح لها بالمبادرة في التجارة والاستيراد وتبادل المنافع عبر البحر. وهكذا تشرق من بين الرمال حكاية جديدة من حكايات حضارتنا، تروي لنا كيف أن مدن ليبيا قديما لم تكن هامشا في تاريخ المتوسط، بل كانت قلبا نابضا للحركة التجارية والحضارية في زمن قرطاج. في الحلقة القادمة من إشراقات من حضارتنا، سنواصل الكشف عن جوانب أخرى من هذا التفاعل الحضاري بين ضفاف المتوسط، فابقوا معنا على دروب التاريخ. إلى اللقاء.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجنا أعمال يحبها. في الحلقة الماضية تحدثنا عن بر الوالدين، كيف نظهر البر لهما في حياتهما وبعد موتهما، وعلمنا أنه رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. اليوم ننهي العمل الثالث من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وختم سيدنا ابن مسعود بقوله: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حديثنا اليوم عن الجهاد في سبيل الله باعتباره من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فما هو الجهاد؟ وكيف نفهمه؟ وكيف نطبقه في حياتنا؟ كثير منا يحاول أن يجد إجابات عن هذه الأسئلة. لننطلق معا يا سادة يا كرام لنجيب عنها. ما هو الجهاد؟ الجهاد بمعناه الواسع بذل الجهد والطاقة من قول أو فعل. إذا كان الجهاد بذل الوسع والطاقة، ففي أي شيء يكون؟ وهذا ما يفتح السؤال الثاني عن أنواع الجهاد. النوع الأول من أنواع الجهاد هو مجاهدة النفس بالتزامها بما أمر الله تعالى وانتهائها عما نهى عنه وتزودها بالعلوم النافعة. فكم وجدنا أشخاص يتحدثون عن الجهاد مع العدو ولا يستطيع كف بصره عن الحرام، أو لا يستطيع القيام إلى صلاة الفجر. فأول نوع أيها الأحبة مجاهدة النفس على الالتزام بأوامر الله عز وجل. النوع الثاني مجاهدة الغير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن. الجهاد بابه واسع، كل منا يستطيع أن يتحقق به حسب طاقته وقدرته. مثلا باب مجاهدة النفس هذا واجب على كل واحد منا أن يجاهد نفسه باتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عما نهى عنه وتعلم العلم النافع والسعي إلى نهضة هذه الأمة. ليس الجهاد فقط أن أمسك السيف وأخرج لأقاتل غيري، فقط من الجهاد أيضا أن نتفوق في العلوم المتنوعة ونرفع راية الأمة من جديد في الحضارات والإنتاجات، فهذا من أعظم الجهاد. دعوة الناس إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله. أن تدحض شبه المتشككين الذين يطعنون في الإسلام وتقاومهم بالحجة والبرهان جهاد في سبيل الله. جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أن ندعم إخواننا المجاهدين في فلسطين في قتالهم ضد المحتل الصهيوني من أعظم أبواب الجهاد. كيف ندعمهم؟ بأشكال شتى. أن تساهم في تربية أبنائك على أن فلسطين لنا، وأن الصهاينة احتلوا أرضنا، وأن المسجد الأقصى هو حق للمسلمين، هذا جهاد. أن تتبنى قضية فلسطين في كل مكان تكون فيه، بين أصدقائك وبين أهلك، مع أصحابك في العمل، مع شركائك في الوطن، من غير دين ومن غير طائفة، أن تنشر الوعي حول فلسطين وأحقية أهلها بها، هذا أيضا جهاد. أن تدعم المقاومين في فلسطين بالمال عبر القنوات الرسمية، من تبني للمرابطين في المسجد الأقصى وغيرها من الأبواب، أيضا جهاد. الجهاد يا أحبة أبواب واسعة ولا ينحصر بنوع معين. فكلمة في سبيل الله تعني أيضا الحياة في سبيل الله والموت في سبيل الله. الصحابة الكرام كانوا يظنون أن في سبيل الله فقط في القتال،
فيروى أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة من قوته ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان في القتال في سبيل الله. فقال المعلم صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه ليعفها ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت. فكل سعي الإنسان المسلم في سبيل الله شرط ألا يكون رياء ولا سمعة، وحتى القتال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، أخي الطالب في المدرسة أو في الجامعة يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه لك: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أيها السادة الكرام، ما الخلاصة التي نريد الخروج بها؟ في أي موقع كنت تستطيع أن تكسب أجر الجهاد في سبيل الله؟ بالعلم، بالدعوة، بنفع الناس بالمال، بعفة نفسك عن الحرام، بدفع الظلم عن الغير، بنشر العلم، بالدفاع عن قضايا المسلمين، كلها أبواب للجهاد في سبيل الله. المهم ألا تعيش لنفسك فقط. أنا النهوض، قم وشارك. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نعيش في سبيل الله، وأن تختم حياتنا أيضا في سبيل الله، وأن نبعث يوم القيامة كما يحب ربنا ويرضى. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج أعمال يحبها، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الوطن.
1: ليس الغريب غريب الشام واليمني.
2: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، أحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نلتقي مجددا في رحاب هذا البرنامج الذي هو بعنوان الرحيل، ولقاء اليوم هو تحت عنوان زور القبور. مالي

أخي المستمع، ألا ترى أننا في كل يوم نشيع غاديا ورائحا إلى الله تبارك وتعالى؟ قد ترك الأحباب وفارق الأصحاب ووسد التراب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم، انتهى أمله وأجله وعمله، تبعه أهله وماله وعمله، فعاد ماله وأهله وبقي معه أعمله، دفن في التراب ففارق الأحبة والجيران وهجر الأصحاب والإخوان، ما كأنه خرج مع من خرج، ولا كأنه ضحك مع من ضحك، ولا كأنه ارتاح مع من ارتاح. فلما وسد في تلك الحفرة أتى ليبحث عن عمله، إما صالحا وإما سيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.

كان صلى الله عليه وسلم أرحم ما يكون بالميت من المسلمين إذا مات، وكان أشفق ما يكون بالميت من المؤمنين إذا مات، لأن الميت هو أحوج الناس إلى الدعاء وأحوج الناس إلى الرحمة. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار، فلما صففنا خلفه تخطيت الصفوف حتى وقفت بجانبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنازة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بل كان صلى الله عليه وسلم يذهب في الليل البهيم وفي الظلام الدامس، يقف على مقبرة أهل بقيع الغرقد في المدينة النبوية يبكي بكاء طويلا، يدعو دعاء طويلا، لأنه يعلم أنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء وأحوج ما يكونون إلى الترحم، ولأنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، يبكي رضي الله عنه حتى يغمى عليه، ثم يقول: اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قال: وماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبينها. وأهل القبور حيل بينهم وبين لا إله إلا الله فلا يستطيعون أن يقولوها. فهل سمعتم بميت يصلي في قبره؟ هل سمعتم بميت يصوم في قبره؟ هل سمعتم بميت يذكر الله في قبره؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل.

يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: كنت آتي كل ليلة جمعة إلى البصرة لأصلي الجمعة في البصرة، وكنت في طريقي أمر على أهل القبور فأدعو الله لهم وأترحم عليهم، إلا ليلة من الليالي مررت فلم أقف لأن الجو كان باردا، فدخلت بيتي ونمت، فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا من أهل القبور يقول: يا مطرف، حرمتنا دعاءك الليلة، والله إن الله لينور علينا قبورنا بدعائك ودعاء إخوانك من المؤمنين أسبوعا كاملا. قال: فتوضأت وذهبت ودعوت الله لهم، فلما عدت كنت أقول في طريقي: لا إله إلا الله، أقف بها في حشري، لا إله إلا الله، أقضي بها عمري، لا إله إلا الله، يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله، أدخل بها قبري. فسمعت كأن قائلا يقول: تزود يا مطرف من لا إله إلا الله، فوالله لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، فدعاؤك للأموات نور عليهم ورحمة تنزل عليهم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله ينور على أهل القبور قبورهم بصلاة عليهم، أي بدعاء لهم.

الكريم، تأمل وتفكر في تلك الحفرة الضيقة وفي تلك الحفر الموحشة، في بيت اللحد وبيت الهوام والدود، هل لك صبر عليها؟ يقول مجاهد رحمه الله: إن القبر ينادي كل يوم: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت مفارقة الأحباب ومضايفة اللحود. فيا أخي الكريم، رحم الله امرأ قدم من الصالحات لتلك الحفرة، ورحم الله امرأ أعد من الحسنات لذاك القبر، ورحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يوضع في مكان ضيق لا أنيس فيه إلا العمل الصالح، ولا حفيظ فيه إلا الله، ولا مجازي ولا محاسب إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا حوله، فنكس رأسه وأخذ ينكت الأرض بمخصرة في يده، ثم رفع رأسه ودموعه تسيل من لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو كنا نعلم كما يعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لضحكنا قليلا وبكينا كثيرا، لكننا أكثرنا من الضحك وأقللنا من البكاء، حتى قست قلوبنا بالمعاصي والشهوات، وقست قلوبنا بالترهات، وقست قلوبنا بالبعد عن فاطر الأرض والسماوات.

0: ويل لعبد لم يتهيأ لتلك الحفرة، وويل لعبد لم يتهيأ لذلك القبر، وويل لعبد لم يتهيأ بالعمل الصالح، وويل لعبد صد عن سبيل الله، وويل لعبد قاطع بيوت الله أو هجر كتاب الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والزيارة هي أن نزور القبور لتذكرنا الآخرة، لندعو لأهل القبور بالرحمة كما دعا لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدب الزيارة ألا نجلس على القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، كما صح في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن آداب الزيارة ألا يصلي على القبور إذا زارها الزائر، أي صلاة الفريضة. أما صلاة الجنازة فجائزة إلى شهر من دفنه إذا لم يصلي عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستعد لتلك القبور الموحشة بالعمل الصالح النافع، وأن يجعلنا مقيمين لسنته صلى الله عليه وسلم في حياتنا وبعد مماتنا، عندما تكون قبورنا روضة من رياض الجنان. إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غريب غريب الشام واليمني.
2: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجوا

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها. أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب، همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري، هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجيك. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك.

بين سائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي. فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك. فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا ربي يا ربي، من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب؟ يا ربي، من إلاك للنجوى سميع قريب؟ يا ربي، من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي؟ يا ربي، من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه؟

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحن معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز، فيه كثير من مظاهر ووجوه الإعجاز، لكننا في هذا البرنامج نركز على الإعجاز البياني وعلى التفوق البياني والبلاغي والفصاحي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن فيه جوانب أخرى كذلك من الإعجاز لا نحاول التركيز عليها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، الإعجاز النفسي، الإعجاز الطبي، الإعجاز العددي أو الرقمي، لكننا نركز على الجوانب البيانية والبلاغية من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه فقط المقدمة إجابة على بعض الإخوة الذين قالوا لما لا تتحدثون عن بعض الجوانب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن. فالإعجاز العلمي له برامجه الخاصة ومؤلفاته الخاصة وكذا، لكننا آثرنا أن نركز في هذا البرنامج على هذا الجانب وهو المتعلق باللغة والبيان والبلاغة والفصاحة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله فضيل الشيخ الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: إذن هو تركيز على الجانب البياني.
1: نعم، هو هذا روح البرنامج وأسسه، ولكن لا يمنع أن نشير أحيانا إلى بعض الإشارات الواضحة يعني
0: إذا احتاج السياق.
1: نعم، لكن كما تفضلتم للإعجاز العلمي رجاله وللإعجاز الطبي متخصصون فيه، فنحن لا نقتحم كل الأسوار.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن المتقين. قال إن المتقين في جنات وعيون، ثم بدأ كأنه يقول لما هم وصلوا إلى هذه المنزلة، لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الفهم الذي فهمته أنا وفهمته أنا، فإذا في مجال كذلك نبين هذه المسألة. أعتقد هنا توقفنا في آخر حلقة.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا بالضبط أستاذ محمد والكلام للمشاهدين عند بداية وصف المحسنين. الآية صحيح
0: آخذين ما أتاهم ربهم
1: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بدأ شرح صفات المحسنين
0: هكذا.
1: لأن الآية لا تتحدث فقط عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. هؤلاء المتقين لهم خصوصية، كانوا محسنين. أن المتقين كلمة عامة، صحيح. ممكن أي واحد يكون متقيا، أما أن تكون متقيا محسنا فهذه درجة عالية،
0: ترقي
1: فيها، ترق وفيها صفات عالية جدا. فبدأ الوصف كانوا قبل ذلك محسنين، كأن قائلا يقول ما صفات هؤلاء المحسنين. بدأ التعداد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هنا توقفنا وأشرنا كان هجوعهم بالليل قليلا. هذه الجملة بحد ذاتها لو في غير هذا السياق لا تفهم أنها مدح. إذا قلت أنا أو أنت تقول واصفا عن فلان، واصفا فلانا، تقول لا ينام الليلة، قد يكون
0: سهرا مرضا
1: لهوا. لكن لأن الحديث عن المحسنين المتقين فكانوا قليلا من الليل ما ينامون، معناه كانوا يقومون الليل.
0: فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون معناها ينامون.
1: لكن ثم تفرق بين الهجوع والنوم.
0: هكذا
1: النوم هو الكلمة العامة، أنا أنام أنت تنام، النوم العام فيه إنسان يستلقي في النوم، قد يكون النوم بسيطا أو عميقا، بينما الهجوع هو النوم الخفيف.
0: هكذا
1: التهجاع، يقول اللغويون، إمام الزبيدي يقول الهجوع والهجعة والتهجاع، التهجع هجع تهجاعا وهجوعا، أي نام نومة خفيفة
0: هكذا.
1: جيد، انظر الآية القرآنية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا الهجوع لا يصيبهم، من باب أولى لا ينامون، يعني كأنه ينام عيناه مفتوحتان. كانوا لا ينامون إلا نادرة إلا قليلة، فعبر بالهجوع القليل من باب أولى النوم يبتعدون عنه، النوم عندما يغط الإنسان في نوم عميق. وهذه صفة مدح عظيمة لهؤلاء الصنف العظيم من المحسنين.
0: طبعا ما هنا مصدرية؟
1: هنا ما مصدرية أو ما زائدة مؤكدة. كيف؟ وأنا أشرنا المرة الماضية لما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: هجوعهم
1: كانوا قليلا هجوعهم، ممتاز، هنا مصدرية. أو كانوا قليلا ما يهجعون، كانوا لا يهجعون إلا قليلا، وما تكون زائدة مؤكدة فقط،
0: يعني لا عمل لها،
1: لا عمل لها، تكون مؤكدة.
0: فهذا يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون،
1: بمعنى يهجعون قليلا، كانوا يهجعون قليلا. وذكرنا يومها أن كلمة قليلة يجوز أن تكون صفة للمصدر أو صفة للظرف. كانوا يهجعون هجوعا قليلا، أو كانوا يهجعون زمنا قليلا، يجوز الوجهان، وهذا من التوسع الدلالي، بارك الله فيك.
0: طيب، ألا يمكن أن تكون هذه ما نافية؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: ما شاء الله، هنا الوقف يكون، وذكر العلماء هذا، المفسرون ذكروا ولكن النحاة اغتاظوا. المفسرون قالوا كانوا قليلا، يعني هؤلاء الصنف كانوا قلة، على شكلة قليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. واحد التقى بعمر بن الخطاب فقال له، الرجل يسأل، قل اللهم اجعل لي في الأقلين،
0: هكذا
1: اجعلني في الأقلين. قال انت بما
0: تدعو، دعاء غريب يعني،
1: بما تدعو؟ فأشار إليه، يقال علي رضي الله هو يقول اجعلني من الذين تقول فيهم قليل ما هم. قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني عمر كان رجلا لماحا، ولكن
0: وقليل من عبادي الشكور،
1: شكور اللهم يعني. فبعض المفسرين قال كانوا قليلا نقطة من الليل ما يهجعون، أي لا ينامون أصلا. تفسيريا صحيحة، نحويا يقولون ما يأتي بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، يعني تعرف أنت النحاة لهم بعض التفاصيل،
0: ما يعني ما لا تتقدم على عاملها،
1: على المعمولها لا يتقدم عليها. ما يهجعون من الليل، من الليل ما يهجعون، هم المفروض تقول ما يهجعون من الليل، صحيحة نحويا. لكن ما لنا وللنحاة أحيانا المعنى صحيح. أقول لك شيء آخر، هذه الآية فيها مبالغات. أولا وصفهم بالقلة، قلة الهجوع، الإتيان بلفظ الهجوع وليس بلفظ النوم، الإتيان بما المصدرية، والإتيان بكلمة الليل. جيد، لو قال كانوا لا يهجعون، كانوا قليلا ما يهجعون،
0: سيكون ليلا أو نهارا يعني،
1: لكن من الليل، الليل المخصص للنوم ولا يهجعون، فما بالك بالنهار؟ يعني النهار قد لا يخجع الإنسان أصلا، لكن الليل المخصص للراحة والاستراحة وللأهل وللإخلال، وهم يعني مبالغات. إذا كانوا من الليل ما يهجعون، في النهار لا يغفلون عن رب العالمين، بارك الله فيك.
0: طبعا كانوا في إشارة إلى الدنيا، حالهم في الدنيا،
1: بارك الله فيك.
0: نعم. طيب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: نعم.
0: هذه صفة أخرى.
1: نعم، وفيها ترقي، في الليل ما يهجعون، وحين يصل وقت السحر يزدادون مغفرة.
0: والسحر هو آخر الليل؟
1: هو آخر الليل، بعض الأئمة يقولون هو السدس الليل من الأخير، الخمس من الليل، لو قسمنا الليل كاملا إلا ستة أقسام، السدس الأخير الساعة السادسة هي السحر. لو فرضا بدأنا الليل بعد التاسعة فرضا،
0: هو الليل يبدأ من متى؟ من
1: الليل يبدأ بعد الغروب،
0: هكذا،
1: بارك الله فيك. لكن دعنا نقول بعد العشاء حتى لا نطيل كثيرا. لو بدأنا الليل من العاشرة ليلا، الحادي عشر، الثاني عشر، الواحدة، الثانية، الثالثة ليلا، الرابعة ليلا، هو السحر. يعني قبيل الفجر بساعة، ساعة ونصف، هذا أعظم الوقت. في هذا الوقت وبالأسحار هم يستغفرون، يعني السحر هو وقت السحور، ووقت الذي كان يتسحر فيه المسلم الذي ينوي الصيام قبيل الفجر. جيد.
0: طيب تسمح لي بسؤال هنا. هو السحر والسحور، من الذي أثر على الآخر وأخذ معناه أو أخذ لفظه؟
1: نعم.
0: هل وجبة السحور سميت كذلك لأنها في السحر؟
1: نعم.
0: أم السحر سمي كذلك نسبة إلى السحور؟
1: بارك الله فيك. لا، الوقت هو الذي يسمى وقت السحر،
0: هو
1: الوقت
0: الأصل.
1: نعم، نقول السحر، بعد ذلك الفجر، بعد ذلك الفلق، بعد ذلك الصبح. السحر هو الوقت.
0: فوجبة السحور سميت لأنها في السحر،
1: أخذت من هذا الوقت. بارك الله. هذا الذي أعلم، ولغويا هذا جيد. وبالأسحار هم يستغفرون. انظر إلى هؤلاء المحسنين، يقضون ليلهم قليلا من الليل ما يهجعون، وعندما يدركهم وقت السحر ووقت الفجر لصلاة الصبح يظنون ويرى كل واحد منهم أنه مقصر، أنه مقصر في جنب الله الذي خلقه وأنعم عليه، فيقوم: يا ربي أستغفرك لما لم أستطع أن أفعله. يعني ربما قرأ من أشياء من القرآن الكريم أحزابا أو وردا، يستغفر لأنه قصر، صلى 10 ركعة، صلى 20 ركعة، يقول: ليتني صليت 30 أو 40. يعني يقول الفخر الرازي رحمه الله، يقول: يقضون كل الليل في الهجوع، عفوا في الخشوع والتهجد، وإذا ما حل الفجر يندمون فيستغفرون على أنهم لم يكثروا من العبادة. هؤلاء فعلا يعني قوم يعني مدحهم الله وأثنى عليهم، والذين يستغفرون بالسحر. أنت تعرف الحديث الصحيح: إن الله ينزل كل ليلة إلى بقي ثلث الليل الأخير ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. هذا حديث صحيح. يعني
0: والملائكة تتنزل في الثلث الأخير من الليل.
1: نعم، هذا وقت عجيب، ولذلك هؤلاء لا يضيعون هذا الوقت ويستغفرون الله كثيرا. نأتي الآن من الناحية اللغوية أستاذ محمد. وبالأسحار، الباء هنا كما تعرف
0: ظرفية.
1: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، هنا ظرفية. لكن انظر، لم يقل وفي الأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار ظرفية، لكن هو آثر الباء على في.
0: والسبب؟
1: السبب أن الباء تفيد الإلصاق في اللغة العربية. في أصلها ظرفية.
0: صحيح.
1: أما الباء
0: لها معاني كثيرة. أصلها ليس ظرفي.
1: لا، أصلها ليس ظرفي، أصلها الإلصاق. وأصلها الإلصاق، وأحيانا الملابسة السببية، لها عدة من، لكن الإلصاق: مددت يدا بيد، ألصقت يدا بيد، أو بعتك يدا بيد. وبالأسحار، وفي الأسحار، بل ملتصقون بالأسحار،
0: يعني ديدنهم،
1: ديدنهم، فلا يكادون أن ينفكوا عن الاستغفار في وقت السحر. فالباء تصور التصاقهم بوقت السحر، فيه مبالغة أكثر. لو قال وفي الأسحار مدة زمنية، بينما بالأسحار هم صورهم القرآن كأنهم ملتصقون بهذا الوقت وهم يستغفرون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يستغفرون، فيها
0: طبعا استمرارية.
1: استمرارية،
0: ويدل على ذلك المضارع.
1: ولم يقل، والدليل ولم يقل وبالأسحار هم مستغفرون. يستطيع في غير القرآن؟
0: نستطيع.
1: يستغفرون، يتجدد استغفارهم كلما جاء وقت السحر. هذا شيء عظيم.
0: وفي كذلك الهم، هذه ضمير الفصل، هذه
1: ضمير الفصل هنا يفيد القصر. لكن هل هذا القصر حقيقي أم ادعائي؟ في اللغة البلاغية نقول ادعائي. ليس وفي الأسحار هم يستغفرون، غيرهم لا يستغفر؟ يستغفر. ولكن القرآن صورهم بأنهم هم الكاملون في الاستغفار، كأن غيرهم لا يستغفر، كأنهم هم الكاملون في هذه المادة، فكأن غيرهم تسبيحه واستغفاره لا شيء بالقياس إليهم. هذا المعنى الحقيقي يعني للآية، فيه مبالغة في الثناء عليهم. ثمة نكتة لغوية بسيطة، لو لم يقول هم
0: وبالأسحار يستغفرون، تركيبيا ما فيه
1: جيدة،
0: ما في إشكال.
1: يدخل وهم بسيط،
0: يختل المعنى،
1: يدخل وهم بسيط إذا عطفنا، تقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفر، كأنك تقول قليلا بالأسحار يستغفرون. يدخل وهم،
0: يلتبس،
1: لما تقول قليلا من الليل ما يهجعون وقليلا بالأسحار يستغفرون. لا يا أخي، وبالأسحار هم يستغفرون، إبعادا لهذا اللفظ.
0: سبحانك.
1: فهذا ربي. قرآن عجيب في تركيبه، يكفي أن نفهم هذه اللفتات حتى نعيش في ظلال القرآن.
0: سبحانك ربي، جميل هذا المعنى.
1: يعني وهذا المعنى، قبل ما نمضي أستاذ محمد، وأنا الصراحة أفتش في هذه الآية ابن الرومي، تعرف انت الشاعر ابن الرومي
0: العباسي
1: العباسي لم يكن في شعره ملتزما، لكن يا اخي هذه الآية وآية ذكرني آية السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
0: خوفا وطمعا ومما رزقهم.
1: هذه الآية فعلت فيه الأفاعيل
0: ابن الرومي،
1: ابن الرومي الشاعر الذي عرف
0: قال الشعران في شيء.
1: نعم هو معروف بشعره بغزله بكذا، ولكن سبحان الذي خلق كيف يقذف في القلوب. قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أوحت له بقصيدة، أقرأ لك مقاطع منها. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع.
0: الله.
1: تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع. قال قصيدة عجيبة. تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع.
0: الله.
1: لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع، وإذا هم تضرعوا وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع، وإذا هم باشروا الثرى بالخدود الضوارع، ونادوا يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعفو عنا ذنوبنا للعيون الدوامع.
0: يا الله.
1: اعفو عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعفو عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع. بعد ذلك يقول رحمه الله: أنت إن لم تكن لنا شافعا خير أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع. يا أخي إذا ما عندنا ولا شافع، أنت الشافع يا رب. إن لم يكن لنا شافع خير شافع، فأجيب إجابة لم تقع في المسامع. يعني لم يسمعها أحد قبل.
0: وهي
1: ليس ما تصنعونه أوليائي بضائعي، ليس ما تصنعونه أوليائي بضائعي، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائع.
0: يا الله.
1: قصيدة،
0: كلام جميل
1: والله. ابن الرومي يا رب اغفر له وارحمه.
0: آمين.
1: يعني تسيل رقة أوحت بها هذه الآية وآية تتجافى جنوبهم.
0: وهذا من جميل ما يصنع التناص.
1: بارك الله في التناص ما بين الشعر والقرآن. كيف استوحاه هؤلاء الشعراء وكيف تلذذوا. قد يقول قائل أنا وأنت يقول ابن الرومي لم يكن شاعرا متخصصا في التفسير. والله فهمه للغة،
0: اللغة
1: عيشه مع هذا الكلام العظيم، والله قد يوصله إلى درجات رفيعة.
0: سبحان الله.
1: اللهم اغفر له وارحمه.
0: اللهم آمين. ورب كلمة يقولها صاحبها من رضوان الله.
1: نعم.
0: ها؟ يعني
1: يرفعه الله
0: سبحانه الله يرفعه بها يعني.
1: نعم.
0: طيب يقول: وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: نعم. يعني أحد المفسرين يقول بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خوفهم من الخالق ذكر إشفاقهم على المخلوق. الخوف من الخالق أين يبدو؟ في التهجد، في الذكر، في الصلاة والاستغفار. ثم هم لا يفرطون في الجانب الآخر، كيف معاملتهم مع الناس، كيف يحسنون إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى اليتامى، فذكر هذا الجانب. فهذا الجانب هو المذكور في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: هكذا.
1: نعم.
0: طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: نعم.
0: لما خصص الحق للسائل والمحروم فقط؟
1: نعم.
0: لأن في آيات أخرى تقول الحق يعني
1: المساكين
0: والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين، اللي هي الأصناف الثمانية.
1: الآية بيّنت مصارف الزكاة بالتفصيل، بارك الله فيك. أولا نحن الآن في القرآن المكي، وتلك الآية في القرآن المدني.
0: جميل.
1: والقرآن المدني بيّنت مصارف الزكاة بما يعني التفصيل دائما في الشريعة يكون في القرآن المدني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أصناف من السائلين والمحرومين.
0: لكن هنا يتحدث عن الزكاة حينما يقولوا في أموالهم حق.
1: بارك الله فيكم، ممتاز. حق، يعني هؤلاء المحسنون أوجبوا في أموالهم حقا لهؤلاء. الزكاة لم تفرض بعد، الزكاة في المدينة المنورة. إنما هل يعني ذلك في العهد المكي المسلمون والمؤمنون لم يكونوا يتصدقون؟
0: من باب التكافل الاجتماعي،
1: التكافل الاجتماعي، مساعدة الفقراء، من باب الصدقات، من باب الرغائب والفضائل. المجتمع هو الذي يعين بعضه بعضا، إذا تداعى له عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن الآن في العهد المكي، جيد، كيف وصفهم الله؟ لم يقل وفي أموالهم نصيب، كما تفضلت، نصيب جزء للسائل، لا، حق أوجب، كأنهم أوجبوا على أنفسهم حقا، أوجبوا على أنفسهم حقا. فهنا ليس المقصود به الزكاة فقط، وإنما بشكل عام، يعني حق فيه نصيب من الزكاة، فيه نصيب من الصدقات، فيه نصيب من الرغائب إلى غير ذلك. وسأشرح لك. جيد، لعلك تذكر شيئا أستاذ محمد، في سورة المعارج في آية تشبه هذه الآية، وفي أموالهم حق معلوم.
0: نعم. للسائل والمحروم،
1: للسائل والمعلوم،
0: يعني مقدر،
1: مقدر، محدد. هنا بعض المفسرين قالوا لماذا حق معلوم محدد؟ قد ينصرف ذلك الحق المعلوم المحدد إلى الزكاة المحددة، حتى في العهد المكي وكانت
0: وهي نسبة معينة،
1: نسبة معينة، والزكاة كما تعرف 2.5.
0: نعم،
1: جيد. لكن الأولى أن لا نصل إلى تحديدها، لأن التحديد جاء في العهد المدني بكل صفاتها وأنصبتها وكذا. جيد، لماذا قال هناك معلوم وهنا حق فقط مطلق؟
0: وهناك مكية كذلك السورة،
1: ومكية سورة المعارج. السبب في الحقيقة أن آية المعارج تتحدث عن المصلين، المصلين. ذكرني بالآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين الإنسان خلق هلوعا
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: إلا المصلين، ما أوصافهم؟
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: لا، الذين هم في صلاتهم دائمون.
0: دائمون، والذين هم عن
1: لا لا إلا المصلين، الذين هم
0: على صلاتهم دائمون،
1: على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. فلما كان السياق يتحدث عن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، نحن الآن نتحدث عن المحسنين، أولئك يداومون على الصلوات، هؤلاء يداومون على الصلاة ولا يهجعون في الليل،
0: يعني أكثر،
1: أكثر بكثير. وصف أولئك بأنهم على صلاتهم دائمون، وهنا وصفهم بأنهم في الليل لا يهجعون، ما بل يعني على صلاتهم دائمون وفي الليل لا يهجعون. وأضاف: وبالأسحار هم يستغفرون، لم يذكرها عند المصلين. لما جاء إلى الصدقات والزكوات قال: هؤلاء لهم في أموالهم حق معلوم للسائل، وهؤلاء حق مطلق ليس محددا، هؤلاء محسنون، يعطي 1000، يعطي 10,000، يعطي 100,000، أنت لا علاقة لك. هؤلاء صنف عجيب عظيم في الصفات.
0: واضح،
1: هذا
0: واضح.
1: هو
0: واضح جدا. طيب، قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب، من السائل ومن المحروم؟
1: بارك الله فيك. السائل هو الذي يتعرض للناس، هو الفقير الذي يتعرض للناس بالمسألة، وهذا الذي ورد فيه قوله تعالى: وأما السائل
0: فلا تنهر.
1: فلا تنهر، السائل فقير مسكين يتعرض للناس ويسألهم ويعطوه أم منعوا.
0: السائل عن حاجة،
1: عن حاجة طبعا،
0: لأنه ليس كل سائل محتاج. هنا الإشكالية،
1: هذا من النصب والاحتياج في العصور المتأخرة، لكن السائل الحقيقي لا، الله تعالى لم يمنعه أن يسأل. فالسائل، أما السائل فلا تنهر. هناك من يقلق، يعجل، لا يستطيع الصبر، هذا يسأل الناس. فالمفترض أن نحدد مسألته، نحدد حالته وأن نجيبه. جيد، المحروم من هو؟ هو بالحقيقة أيضا فقير ومسكين، إلا أنه يتعفف ولا يسأل.
0: فلا يسأل،
1: فلا يسأل،
0: يعني يشتركون في الحاجة، يختلفون في
1: طريقة المسألة،
0: طريقة المسألة،
1: لذلك
0: أو في طريقة سد الحاجة.
1: بارك الله فيك. فالمحروم هو من؟ هو فقير متعفف لا يتعرض للناس، يظنه الناس بحالة جيدة فيحرمونه من الصدقة
0: فصار محروما.
1: هو أيضا يقول والله هذاك ما سأل فيحرم لأنه لم يسأل، هذا هو معنى محروم، وإلا فهما الاثنان في نفس الوضعية. بارك الله فيك. جيد، بقي سؤال مطروح، بعض الناس المفسرون دائما يتساءلون، قال لماذا قدم السائل على المحروم؟ لماذا لم يقولوا في أموالهم حق للمحروم والسائل؟ قال لا، للسائل والمحروم، لعدة أسباب، احنا نذكر بعض الحكم. أولا السائل هو يسأل، فهو حاله وحالته معروفة، فيسأل وتقضى حاجته قبل المحروم، لأنه يسأل الناس، ومن وأخلق لمدمن الطرق أن يلج، لأنه يسأل الناس، هذا واحد. ثانيا هذا الكلام بهذا الترتيب فيه ثناء على المحسنين، المحسنين درجة عالية، كأنه يقول المحسنون إذا جاءهم السائلون يقضون حاجتهم، إذا لم يأتي السائلون يبحثون عن المحرومين الذين لا يعرفهم إلا الله، يبحثون عنهم.
0: فهم يعني يتقصدون أن يقوموا بهذه الشعيرة.
1: الشعيرة، نعم، هذه القربة، يعني تريد أن تكون محسنا، لا تكتفي بأن تعطي صدقتك لبعض المساكين الظاهرين، ابحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، هذا والله يعطي هذا النور لأصحاب هذه المرتبة.
0: فبالتالي هذا الترتيب للسائل والمحروم فيه ترقي كذلك.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: ثم يقول وفي الأرض آيات للموقنين. الآن هذا ليس وصفا لهم،
1: نعم،
0: يعني هو قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا حديث عن المتقين المحسنين حينما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. هل لا زال الحديث عنهم أم توجه إلى موضوع آخر؟
1: بارك الله فيك، هذا انتقال قرآني عظيم للاستدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني عندما قال قبلها والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، فتح القوسين للحديث عن المتقين المحسنين، عاد للاستدلال بالآيات الكونية عن إلهيته وصمديته وربوبيته، عاد يعني من البداية ما زالت الآيات كلها تدل على وحدانية الله على إلهيته وعلى ربوبيته للخلائق. قال وفي الأرض آيات تعلم ماذا؟ تدل على الله، وفي كل شيء له آية
0: تدل على أنه
1: واحد سبحانه وتعالى. إذن وفي الأرض، لماذا لم يقل وفي السماء؟ قال العلماء السماء طبعا فيها آيات عديدة وكبيرة وواسعة ويتحدث عنها في آية أخرى، لكن هنا الآن يتحدث عن ما هو ملتصق بهذا الإنسان، أن نحن ألصق بالأرض أم بالسماء؟
0: بالأرض.
1: بالأرض، نحن نعرف الأرض وسهولها ووديانها وجبالها وبحارها، المسلم الإنسان يعيش في الأرض، كل إنسان هو أعرف بالأرض منه بالسماء. السماء الآن تدرس بالمجاهر العالمية الكبيرة جدا، وبالتالي الله تعالى يوجهنا إلى دراسة الأرض، هذه الأرض العجيبة، كروية الأرض، قطرها 12700 كيلومتر، يعني 12700، محيط الأرض 40000 كيلومتر، هذه الأرض بكثافتها الشديدة بجاذبيتها بسرعة دورانها شيء عجيب، لابد أن ننظر إليها ونقول سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا. لكن انظر سيد محمد وفي الأرض آيات للناس،
0: لا للموقنين.
1: للموقنين، والله كثير الآن 8 مليارات أو أكثر يعيشون فوق الكرة الأرضية، من يعتبر الموقنون الذين يقولون سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك؟ أما هناك من يمرون بالآيات ولا يعتبرون كما تعرف، فلذلك هي في الحقيقة آيات للجميع، لكن ماذا نفعل إذا كان هناك أناس يعطلون عقولهم ولا ينظرون؟ لماذا ترى الكرة الأرضية هكذا في هذا الكون العجيب؟ قلت هي هكذا، بالله عليك هذا جواب؟ هي هكذا من أتى بها؟ هل هناك دولة تحكم فيها؟ هل هناك جهة تبنت أنها تدير الكرة الأرضية؟ لا يوجد. إذا نحن قلنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق يقول وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تؤمنون وتعود إلى الباري سبحانه وتعالى، فهو هذا الحديث من هذا الباب بارك الله فيك.
0: طيب التقديم والتأخير وفي الأرض آيات،
1: نعم،
0: هل له غرض بلاغي أم لأن آيات نكرة؟
1: عدة أسباب، أولا آيات، لكن آيات نكرة موصوفة بوصف محذوف، آيات عظيمات بليغات للموقنين. طيب التفخيم.
0: طيب إذا معنى ذلك التقديم والتأخير له غرض بلاغي.
1: له غرض بلاغي، وأيضا من الناحية اللغوية في الأرض آيات هو في الأرض، كلما يقدم في اللغة كما تعرف ينبه إليك. أن قل لو قال آيات للموقنين في الأرض لا تنبهك على طبعا. الأرض كما قال وفي الأرض، انتبه أيها الإنسان إلى هذه الأرض، آيات لأهل اليقين، ولم يقل للمؤمنين، لا، لأهل اليقين. اليقين درجة أعلى من الإيمان. دليل في القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
0: هدى للمتقين
1: صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذا وكذا كذا، وبالآخرة
0: هم يوقنون.
1: يوقنون درجة أعلى، الآخرة تتطلب يقينا، أما الدنيا إيمان بدرجات. بارك الله فيك.
0: واضح.
1: فقط أذكرك هناك في سورة، أظن نهاية سورة، لا إله إلا سورة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض
0: يمرون عليها
1: وهم عنها معرضون. هذه والله كثير من الآيات يا أخي العزيز، يوميا الإنسان يمر على آيات عجيبة في هذا الكون ولا ينتبه إليها وهم عنها معرضون، كأن الدنيا هكذا جاءت، أرحام تدفع وقبور تبلع والدنيا تمشي ولا ينظرون إلى هذه الآيات العجيبة العظيمة التي بثها الله في هذا الوجود.
0: سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: ما شاء الله.
0: وهذا فيه التفات.
1: بارك الله فيك.
0: لأنه هنا قال ما يهجعون، هم يستغفرون، قال الآن أنفسكم.
1: بارك الله فيك. بعدما تحدث حتى عن الأرض قال وفي الأرض آيات للموقنين،
0: هم
1: الآن وفي أنفسكم. لماذا الخطاب نبدأ به؟ لأن الإنسان أعرف بنفسه يا أخي.
0: صحيح.
1: وفي أنفسكم، لم يقل وفي أنفسهم، لا أنت الآن انظر إلى نفسك.
0: سبحان.
1: مما يتكون هذا الإنسان من هذه الأجهزة، من هذه الأعضاء، من هذه الجوارح. والله جسم الإنسان يدل على عظمة الباري، يعني جسم الإنسان بملايين بمليارات الخلايا في هذه، في العقل وفي الذهن والمخ والكبد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أصلها وفي أنفسكم ماذا؟ وفي أنفسكم آيات
0: أفلا تبصرونها؟
1: نعم، وفي الأرض آيات، إذن وفي أنفسكم آيات وآيات، انظر إلى عظمة الإيجاز، أفلا تبصرون وفي أنفسكم آيات دالات على العظمة. يا أخي هذه العين من أين كونها الله وكيف تتكون وكيف تتم العملية بين القرنية والإبصار؟ نحن لا نستطيع كما تفضلت أنت أن نتحدث عن هذا الإعجاز العلمي العجيب، لكن يكفي أن نفتح الزاوية ونقول أفلا تنظر في نفسك أيها الإنسان. النفس هنا ليس المقصود بها النفس الإنسانية أستاذ محمد، النفس كنفس وروح، هذا أيضا جانب عظيم. أنت تكلم النفس كإنسان، كجسم، كخلايا، كأعضاء. وفي أنفسكم يا سيدي الكريم، هذه الآية قصها على قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. هذا في أنفسكم، هذه المراحل هنا أوجزت جدا لأن الله يريد شيئا. وفي أنفسكم أعميتم فلا تبصرون، أفلا تبصرون الفاء عاطفة، الهمزة همزة استفهام لا نافية، تقول لي فاء عاطفة على ماذا كما تعرف؟ أعميتم فلا تبصرون، أتغافلتم فلا تبصرون. استفهام توبيخي، استفهام يوقظ الإنسان، أفلا تبصر؟ والله أنا وأنا أقرأ في هذه الآية كأنه يقول إذا كنت أيها المسلم أيها الإنسان لا تنظر في نفسك، ما حاجتك إلى البصر؟ إذا كنت لا تبصر حقيقة نفسك، أنت لا تحتاج إلى هذه العيون،
0: وأنت أقرب شيء إلى نفسك،
1: إلى نفسك، فما حاجتك للعيون؟ ماذا تريد بها؟ ماذا تريد بها؟ كأنه يقول في آية أخرى لهم أعين
0: لا يبصرون بها،
1: ولهم
0: آذان لا يسمعون بها،
1: ولهم قلوب لا يفقهون بها. كأنه يقول يا أخي ما حاجتك أنت إلى البصر إذا كنت لا توظفه؟ أفلا تبصرون؟ فهذا سؤال توبيخي يوقظ الضمير ويوقظ الإنسان أن يدرك هذا هذه العظمة.
0: طيب لماذا استعمل الإبصار ولم يستعمل لفظة أخرى كالتفكر مثلا؟
1: لا أو النظر،
0: النظر والإبصار يدل على ذات المعنى، لكن أحيانا يقول أفلا تتفكرون.
1: نعم،
0: ولماذا اختار الإبصار عوضا عن النظر؟
1: نعم هذا هو، أو الرؤية،
0: أو الرؤية.
1: أفلا ترون، أفلا تبصرون، أفلا تنظرون، هذا واحد. أنت الآن ذهبت ما شاء الله، أفلا تتفكرون مثلا، جميل، هي كلها جميلة، لكن الله يريد أن نبصر. والله الأجهزة هذه المليارات من الخلايا تحتاج إلى بصر، عندما تبصرها عن طريق المجاهير الدقيقة جدا يزداد. الآن كما تعرف أنت بس ونحن في هذه الجائحة رفعها الله على المسلمين وعلى الناس جميعا، هذا الفيروس الذي يرى ويكبر بالمجاهير العلمية يحتاج إلى رؤية، إلى بصر. أستاذ محمد،
0: ولعب في البشرية الألاعيب،
1: سبحان الله تعالى الذي خلق ويعني يجعل سره في أضعف خلقه. إذن أفلا تبصرون العملية تحتاج إلى إبصار، أما أفلا تدركون نعم، أفلا تتفكرون نعم، كلها صحيحة، لكن جسم الإنسان بالضبط يحتاج إلى مزيد من البصر، هذا واحد. جيد، لماذا قل أفلا تنظرون؟ يحتاج إلى بصر وبصيرة.
0: هكذا
1: لو قال أفلا تنظرون عين، أفلا تبصرون عين وبصيرة،
0: فالتفكر حاضر هنا.
1: بارك الله فيك، أنا هذا العمدا اللي أحببت أن أعطيك.
0: بارك الله فيكم. يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.
1: نعم،
0: الرزق في السماء.
1: نعم،
0: وما توعدون إشارة إلى ماذا؟
1: بارك الله فيك، هنا يواصل الحديث بعدما قال وفي الأرض آيات أدخل النفس الإنسانية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عاد إلى السماء، وفي السماء رزقكم، يحبب الناس إلى الله، وفي السماء رزقكم الذي ينزل عليكم الخير، في آيات وينزل لكم من السماء رزقا، والمطر ينزله الله من السماء،
0: صحيح،
1: ويكونه في طبقات الجو العليا. والمطر كما تعرف كل الاقتصاد عجلته تبدأ من المطر، بل القرآن يقول وينزل لكم من السماء رزقا، ما يقول مطرا، وهذا من الناحية البلاغية مجاز مرسل علاقته المسببية، عوض أن يقول وينزل لكم مطرا يكون سببا في الرزق، مباشرة ذهب إلى النتيجة، إذن ذكر المسبب ويريد السبب. إذن هنا نفس الكلام، وفي السماء المطر الذي فيه رزقكم، لا في السماء رزقكم، إذن فيها اختصار وإيجاز وتنبيه لعظمة هذا المطر الذي بسببه الاقتصاد كله يتحرك، هذا واحد. اثنين، وفي السماء تقدير رزقكم، التقدير الله سبحانه وتعالى أين هو جل جلاله؟ في علاه،
0: يعني وفي السماء رزقكم مقدر أو مكتوب،
1: مكتوبا ومقدرا في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، هذا المعنى رقم اثنين. وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، نحن مصيرك، ما تقوم به اليوم، أكلك شرابك رزقك كله مقدر عند الله،
0: شقي أم سعيد
1: كله مقدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. ثالثا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما الذي توعدون؟ ما توعدون من ثواب، ما توعدون من جزاء، ما توعدون من عقاب، أيضا في السماء، والجنة عند الله في السماء، والنار عند الله سبحانه وتعالى، أين؟ لا ندري، لكن الله تعالى يقول وما توعدون عندنا في السماء. والله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم كذا؟ فلذلك وكل ما توعدون ومما توعدون الجنة والنار والعقاب والحساب والثواب كل هذا موجود. ولذلك الآية هي موجزة تحتمل معاني كثيرة. بارك الله فيك.
0: طيب هنا مفعول توعدون غير موجود.
1: توعدونه
0: هكذا.
1: نعم ما توعدونه بارك الله فيك. لكن خلاص مدام وما توعدونه دل عليه السياق بارك الله فيك ما شاء الله.
0: ومراعاة الفاصلة حاضرة.
1: ومراعاة الفاصلة حاضرة.
0: يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أو يقسم فيقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية آية عجيبة فيها مؤكدات.
1: نعم.
0: يعني فيها حشد من المؤكدات.
1: نعم.
0: ولا يدل هذا الحشد من المؤكدات إلا على عظمة ما يقسم به المقسم به.
1: بارك الله فيك. بعدما أقسم بالذاريات دعني ألخص لك يعني أقسم بالذاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أول. بعد ذلك أقسم بالسماء ذات الحبك تحدث عن وفي الأرض آيات للموقنين وتكلم عن المتقين ثم في الأرض آيات للموقنين كذا كذا. هنا ترقى أكثر فأكثر في القسم بعدما أقسم بأنواع من المظاهر الطبيعية وهي الرياح والجاريات والمقسمات وأقسم بالسماء ذات الحبك وهو قسم عظيم. هنا ترقى فورب السماء والأرض وأضاف الأرض لماذا؟ لأنه تكلم عنها قبل قليل.
0: نعم صحيح.
1: وفي الأرض آيات
0: للموقنين
1: بما أنه قال وفي الأرض آيات للموقنين
0: وقبل ذلك وفي السماء رزقكم
1: وفي السماء رزقكم فورب الذي خلق السماء والأرض إنه لحق. ما هو هذا القرآن؟ هذا الدين القائم على هذا القرآن. هذا الدين إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إلى هذا التشبيه العجيب كما تفضلت. أولا المؤكدات أنت ما شاء الله أشرت إليها. أولا القسم تأكيد.
0: أي قسم؟ القسم برب العزة.
1: برب العزة رب السماء سبحانه وتعالى. رب السماء والأرض أضافهما إلى ذاته العلية. السماء والأرض. إنه
0: مؤكد.
1: لحق لا من المزحلقة.
0: المزحلقة.
1: الجملة الإسمية. أسلوب القسم. مؤكدات تتزاحم. جيد. أنا
0: لا لا في مؤكد معنوي كذلك.
1: نعم.
0: واضح جدا اللي هو مثل ما أنكم تشبيه مثل ما أنكم تنطقون.
1: نعم.
0: لأن الإنسان يعرف كيف ينطق وهو قريب من هذه المسألة. نعم. فهذا يؤكد كذلك
1: طبعا أسلوب معنوي عجيب. لو قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تفكرون. الله كيف أفكر أنا؟
0: يعني أفهم من كلامك أن تنطقون معناها تفكرون.
1: لا لا لا لا, لا أنا عمدا قلت لك لو قال إنه لحق مثلما أنكم تفكرون كل الناس يفكرون بالطريقة يعني وهل كل واحد تستطيع أن تقنعه أنه يفكر مثلما ترون؟ لا مثلما أنكم تنطقون وتسمعون نطقكم. هل هناك إنسان يشك في نطقه؟
0: ما فسر أحد المنطق بالتفكير؟ لأن يسمى علم المنطق بهذا الاسم نسبة إلى التفكير.
1: اختلفنا.
0: لكن ما قال أحد.
1: لا لا, لا هنا كلهم يقولون النطق عملية النطق. الرحمن علم الإنسان خلق عفوا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
0: الذي هو يكون بجارحة اللسان والفم وال.
1: جهاز النطق.
0: جهاز النطق.
1: بارك الله فيه. وهذه عملية معقدة عجيبة. سؤال مطروح. هل هناك إنسان في الدنيا يشك في نطقه؟
0: أبدا.
1: قد يشك في حسه، قد يشك في شمه. ما هي القصة؟
0: وخاصة نحن في زمن كورونا يعني.
1: قد يشك في لمسه،
0: في تذوقه،
1: في تذوقه، في نطقه. أنا الآن أقول الله أكبر. يعني أجهزة كثيرة تتشارك بإذن الله في نطق الله أكبر. وتسمع ولها مادة فيزيائية ووصلت إلى سمعك بارك الله فيك وإلى يعني سمع المشاهدين.
0: يعني الفم بكل تفاصيله.
1: جي.
0: يعني جهاز النطق هكذا بكل تفاصيله اللي هو اللسان والحنك والأسنان. نعم. والحلق وغيره. بعد ذلك
1: قبل ذلك التنفس
0: الهواء والتنفس الخارج من الرئتين
1: جيد
0: ومروره على الأحبال الصوتية، هذا كله قد يكون في جسم الإنسان.
1: نعم.
0: ثم ذكرت الوسط،
1: الوسط الفيزيائي
0: الذي يحمل هذه الذبذبات الصوتية
1: الأثيري عبر الأثير لتصل إلى سمع المتلقي
0: والسمع عند المتلقي. قبل ذلك الإنسان لا يمكن أن ينطق قبل أن يفكر.
1: بارك الله. السيالة العصبية التي تأتي بالكلمة، هذا جهاز متكامل.
0: سبحان الله.
1: فعملية النطق، ومع ذلك بشريا عالميا لا أحد يستطيع أن ينكر أنه هو الذي نطق. فلذلك الله أعطاهم شيئا مما لا يستطيعون إنكاره، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فخر الرازي رحمه الله قال: إن الملك تكلم بالقرآن إنه لحق. ماذا يقول؟ إن الملك نزل بهذا القرآن بل نطق به كما أنكم تنطقون. من أين جاء هذا القرآن؟ طبعا من الله.
0: هذا يدل على أن المقسم به القرآن.
1: القرآن هو، شوف بشكل عام، هو القرآن هو الدين القائم على القرآن. إن الدين لواقع يوم القيامة. هذا الدين القائم على القرآن يقول: فورب السماء والأرض إنما أنتم فيه، إن إنزال القرآن، إن إنزال الإسلام بالتوحيد لحق مثل ما أنكم تنطقون. شيء آخر، إن يوم القيامة
0: لحق.
1: لحق، لذلك لا نستطيع أن نقول فقط كذا، والله يوم القيامة لواقع.
0: طيب، قد هنا يرد سؤال لذهن أي إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى أقسم وأكد بالمؤكدات التي فصلنا فيها. هل يعقل أن المؤكد المقسم عليه محذوف؟
1: لا لا، نظرا لظهوره كنا على إنه، هو يقول لك واضح واضح يا أخي، إن القيامة لحق. القصورة كنا نتكلم عن يوم القيامة. إن الدين لحق، إن الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذا القرآن لحق.
0: يعني لا داعي لذكره لأنه خلاص نحن متفقين عليه.
1: لو قال إنه القرآن لكان القسم مخصص للقرآن. لو قال أستاذ محمد إنه لحق، القيامة حق فقط، لا، إن رزقكم، إن القيامة، إن هذا الدين القائم على القرآن لحق. فلما السياق يؤكد على كل هذه المعاني بارك الله فيك. فهذا قسم عظيم الله سبحانه وتعالى ختم به هذه الفقرة القرآنية العجيبة،
0: وبه نختم هذه الحلقة
1: بارك
0: حتى
1: الله.
0: نبدأ بحول الله الحلقة القادمة في هل أتاك حديث
1: سبحان الله جاءت مع القصة
0: المكرمين بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم الحلقة القادمة، والشكر للإخوة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة إن أول ما بدأنا نتكلم من أول محطة في الطريق إلى النجاح هي الله سبحانه وتعالى. لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين تعرف قدراتك اللامحدودة، إنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. سخر لك السماء والأرض وما بينهما، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين، يا رب يحبهم، بس بشرط إذا إنك بتقرر عزمت استخدم الحواس الخمسة حطها في الفعل، ولو وقفت توقف لغاية إمتى؟ لغاية ما هدفك وهنا تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأنا نتكلم عن المفهوم الذاتي، لو جذور الشخصية إنه مكتسب، يعني ممكن تغيره، إنه منتظم عاوز أمان وضمان، إنه ديناميكي عاوز نشاط وتقدم. وعشان تخلي الاثنين مع بعض لازم تعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي. ومن هنا بدأنا نتكلم في احتياجات الإنسان العشرة، من أول البقاء لغاية المعنى، عشان يكون في معنى لحياتك. فممكن تؤمن إنهم تلاقي ما فيش معنى لحياتك. حاجات كتير، أنا ما شفت الناس، أنا حتى في جولتي دي قابلت ناس أغنية جدا، يعني أغنية، أنا بقول لك مثلا حد عنده بيساوي أكتر من مليار دولار، وبعدين قاعد معنا مش لاقي معنى لحياتي إطلاقا، أنا تعيس جدا. تقول له طب ليه؟

مش لاقي حاجه، لانه معاه فلوس ممكن يفطر في اي حته ويتغدى في اي حته ويسافر في ويشتري وياخد، لكن مش لاقي معنى لحياته لانه بعد عن الخط الروحاني. عشان يكون عنده معنى لحياته بقى لازم يرجع تاني فعلا فعلا باستسلام تام لله سبحانه وتعالى. ولما بدأنا نتكلم على هذه الاحتياجات لازم نروح بعدها بنتكلم على الإدراك، لأن من غير الإدراك مش ممكن تعمل تغيير. لأن لما يكون عندك إدراك، الإدراك 50% من التغيير، إنك تدرك إنك بتاكل بسرعة ده بيخليك تبدأ تعمل تغيير. وزي ما قلت لكم أول ما تدرك بتنفصل. يعني إيه تنفصل؟ طالما أدركت بتوقف، بتوقف عن الفعل، يعني أنا كده انفصلت عنه، والسلوك اللي بعده بيكون سلبي. لما حد يفكر إنه بيدخن ويعرف إنه خطر عليه ويعرف إن السبب 22 صاب من أصاب السرطان وبسبب ألزايمر وباركنسن وبسبب فشل كلوي وغير كده بسبب جلطتين، حط عليها إنها 18 فتوى إنها حرام، فأنت بتعملها ليه؟ فده إدراك، إدراك لواعي. مجرد ما تدرك بتبدأ تفكر. لو أدركت إن في حاجة غلط ولازال بتعملها أصبح إدراك سلبي، إنك تبدأ تغيرها ده إدراك إيجابي. بتدرك داخلك عامل إزاي، ده إدراك داخلي وخارجي. تبدأ تدرك الناس أحاسيسها قبل ما تكلم حد تقول له حاجة، تكون حريص جدا إن يكون في تفاهم ويكون في اتصال مع العالم الخارجي. فإدراك داخلي وإدراك خارجي. طول ما أنت ماشي بتعرف حاجة مهمة جدا، الإدراك في القوة المحركة للسلوك البشري هي الألم والسعادة. وكلمنا الإنسان هيتفادى أي حاجة تبعده عن السعادة. هنا بقى في مشكلة، لو الإنسان ربط أي حاجة بالسعادة حتى لو خطأ هيروحها، والدليل على كده التدخين إنه خطر جدا وحرام لكن الناس بتروح لها ليه؟ ربطها بحاجة بتساعده أو بتقوله إن أنت بترتاح بيها أو اتعود عليها. وممكن أي حاجة تربطها بألم هتبعد عنها حتى لو كانت إيجابية. ومن الإدراك بدأنا نتكلم على 7 أركان في القيم، وقلنا إن القيم هي أساس السلوك البشري، وإن القيم هي اللي بتعلمنا حاجة صح ولا غلط، وإن القيم بتعلمنا حاجة حرام ولا حلال. القيم هي السبب في الدوافع. والقيم قسمتها إلى 7 أركان، لأن كان بيجي علينا وقت بنعمل حاجة اسمها العلاجات بالقيم. كنا نسأل الإنسان إيه أهم حاجة في حياتك؟ الإجابة قيمة، وإيه تاني وإيه تاني وإيه تاني، بيكمل على القيم وبعدين نقعد نساعده عشان نرتبهم. فأنا حطيت 7 أركان. الركن الأولاني القيمة الكبيرة الأولانية هي الروحاني، احنا كلمنا عليها على أقسامها مش هرجع رجعها تاني، بس انت عارف الركن الروحاني. وبعدين الصحي، لأن من غير صحتك مش ممكن اطلاق تقدر تعمل أي حاجة، بس الأول الله سبحانه وتعالى. وبعدين الصحة، وبعدين انت شخصيا انك تهتم بنفسك بأفكارك، تحسن نفسك كل يوم، عاوز شخصيتك تكون أفضل، لأن الدين هتاخدها بتكون أفضل في العيلة، ومن العيلة تكون أفضل في الجزء الاجتماعي، وجزء الاجتماعي بعدها الركن المهني، وأخيرا الركن المادي. لما بتتكلم على دول واحتياجات الإنسان والقيم الأساسية، يبقى لازم تعرف إزاي أنا أعرف أنا فين في القيم دي. على فكرة إحنا كل يوم ماشيين في 7 قيم دول، كل يوم في حاجة روحانية. الناس بتمشي في الشارع تقول يا رب دي روحاني، طب ما تعملها صح، طب ما تتوكل فعلا على الله سبحانه وتعالى، طب ما تصلي صح، طب ما تصوم صح. فتبص تلاقي أنا بعمل حاجة روحانية بتدرك وتعملها مظبوط، وبتعمل حاجة صحية بتاكل وبتشرب وبتنام وبتتكلم وبتفكر، اعملهم بطريقة تكون صح عشان تفيد جسمك أفضل وتفيد كمان ذهنك أفضل. بتعمل حاجة شخصية وبتعمل حاجة عائلية، كل يوم في حاجة مع العيلة، وبتعمل حاجة اجتماعية. أكتر من 90% من التفاهم مع الناس اتصال، حتى لو بتخلي حد يحط لك بنزين في عربيتك تطلب منه فده اتصال. لو ما تعرفش تتصل مع الناس ولا تتصل مع نفسك هتكون تعيس في حياتك، لأن لما تبص تلاقي أنت متضايق من ده وده مزعلك بتكلم نفسك خطأ، هتلاقي الاتصال الداخلي والخارجي. عشان كده أنا قلت للناس نوعية حياتك بتتوقف على اتصالك مع نفسك الأول، وبعدين مع الناس مع العالم الخارجي. وهنا بتخش في الجزء المهني، بتعمل كل حاجة فيها مهنة، حتى لو كنت أم بتشتغل في البيت دي مهنة، بتهتمي بأولادك ودي مهنة. وعلى فكرة طلعت بعض الإحصائيات العالمية قالت لك إن المرأة اللي بتقعد في البيت الأم بتستحق حوالي 50,000 دولار في السنة. فأنا بهيجك على جوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي، فجهز نفسك من أول دلوقتي لأنك بتشتغلي بتتعبي، فمن هنا لازم تاخد بالك. وبعدين الجزء المادي بتمشي فيهم باتزان كل يوم، عشان تمشي فيهم باتزان تسأل نفسك السؤال الأولاني، أين أنا الآن في دول؟
والسؤال الثاني ماذا أريد؟ أين أنا ذا الواقع؟ ماذا أريد ذا الهدف؟ بين الاثنين تبدأ تسأل لماذا أريده؟ الأسباب، وبعدين متى الوقت أريده؟ فبتاخد التوقيت، وبعدين كيف؟ أول ما تقول كيف بتستخدم استراتيجيات عقلية عشان توصل هناك، فهنا بتستخدم قدراتك وإمكانياتك. وطول ما أنت ماشي بتحقق هدفك بتقول لنفسك إيه التحديات اللي ممكن توقفني وإذا ممكن أعالجها، وبعدين بتوصل لمرحلة تقول هل أنا اعتقادي الذاتي بيدعمني أن أحقق هدفي؟ لأن كل فكرة بتفكر فيها فيها اعتقاد، فيها خلفية بتزقك، وطالما عارف قيمك السبعة وعارف اعتقادك الذاتي وعارف الرؤية الواضحة ده بيخليك تمشي في اتجاه اللي تعاوزه. فاكرين لما كلمنا على الجزء الشخصي فيها الرؤية الواضحة فيها القيم العليا، بيربطهم الاثنين الاعتقاد الذاتي. لو انت اعتقادك الذاتي قوي بتقدر تاخد الرؤية والتكال على الله سبحانه وتعالى، ومهما يحصل بتكمل لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. فطول ما انت ماشي تقول ادي قيمي وادي الأسئلة وانا خلاص حققت هدفي، بعد ما تحققه اسأل نفسك لما حقق هدفي ايه تاني في حياتي ممكن يتحسن؟ فدي بتدي لك رغبة اكتر، بتدي لك فايد اكتر، فبتزود الاسباب. فلما تزود الاسباب والاسباب رغبة بتقوي احتياجك واهتمامك بالهدف. وبعدين بعد ما عملت كل دول بتسأل نفسك لما اوصل لده اعمل ايه تاني؟ فبتوصل لهدف، حاجة اسمها هدف مستمر في الزمن. ولما طول ما تماشي في الدنيا ساعد أكبر عدد ممكن من الناس عشان تكمل الدورة بتاعتك. أنا السنة اللي فاتت طلعت 320 مدرب تقريبا، بتزيهم أفكارك، لأن أنت ممكن الإنسان يموت لكن أفكار ممكن ما تموتش، فالأفكار مستمرة في الزمن. لو أنا قلت لك مثلا أنا معايا جنيه وأنت معاك جنيه، اديني الجنيه بتاعك وادي الجنيه بتاعي، لازال كل واحد فينا معاه جنيه. لكن قلت لك أنا عندي فكرة وأنت معاك فكرة، اديني فكرتك وانا اديلك فكرتي، اصبح كل واحد فينا معاه فكرتين. فلما تكون انت عندك بعض العلم ادولك الله سبحانه وتعالى، خليك ساخي في العلم ودي للناس. لما بتسأل نفسك الاسئلة دي كلها عارف بالتحديد انت رايح فين، خدنا خلاص كل دول، يبقى لازم تعرف القوة الثلاثية انك تقرر وتختار وتاخد مسؤولية حياتك. وهنا ما تلومش دول القتلة الخمسة، اللوم والنقد والمقارنة والشكوى والمماطلة. طالما عملت الخمسة دول هتلاقي نفسك بتلوم، أول ما تلوم بقيت ضحية. لمين؟ لشخص اللي أنا بلومه أو للشيء اللي أنا بلومه. طب وإيه تاني؟ النقد، أول ما تنقد حد هيدافع عن نفسه وبتحسسه أنه أقل منك، فهيبدأ حتى لو ما كلمكش ودافع عن نفسه قدامك لكن هيحس بإحساس سلبي والطاقة تروح لك وترجع لك تاني من نفس النوع بطريقة سلبية. عشان كده بقول لك إحنا هناخد كل دول، واستخدمت القوة الثلاثية وعرفت القتلة الخمسة وبدأت تتبع حذر منهم جدا، طب نعمل ايه في كل ده؟ نعيش حلمنا. وهنا بقولك ازاي، هل ممكن الانسان فعلا يعيش حلمه؟ طب ابص حواليك، اي حاجة تستخدمها، اي حاجة في لبسك، اي حاجة في بيتك، في عفشك، التلفزيون انت بتتفرج عليه، الموبايل اللي بتستخدمه، السيارات، الطيارات، المراكب، اي حاجة اطلاق، حتى الحنفية اللي بتدفعها، كل حاجة في حياتك كانت حلم، كانت هدف، كانت فكرة في ذهن حد في يوم الأيام. بتعرفين لما أجي أسألك ما ترى إيه هو حلمك وتقول أحلام إيه، في أحلام اليقظة ساعة أنت ممكن تقعد وتلاقي نفسك سرحت فكرك بأحلامك، عارف أنك تحلم أنك تقعد في مكان جميل زي ده، أنك تقعد في الأشجار دي، تقعد في الطبيعة دي، وتقعد مع نفسك وتسيب نفسك لخيالك. بس هنا في حاجة مهمة جدا، انك بتاخد هذا الخيال وتحطه في الفعل. عشان تحطه في الفعل بتبدأ تقرر، الله انا عندي حلم ونازل كمان عندها احلام. الطيارة كانت بتاعت الجويس برادرز لهم الاخوان جويس، كان كل واحد يوم يلبس ريش ونطهم فوق جبل وينزل متكسر ومدغدغ، كان مسميهم الاخوة المتخلفين، كل واحد فيهم خش المستشفى شوية، وبعدين عملوا الطيارة والناس اللي كانوا بينقضوهم واقفين طابور عشان يركبوا الطيارات. هو ده اللي بيحصل. لما قلت لكم قبل كده على فريد سميث اللي هو عمل فيدرال اكسبريس اللي هو تعدي جوابات تعدي في العالم كله، فقالهم 48 ساعة، قالوا عليهم متخلفين، النهاردة بنبعت وتقول ممكن تبعتالي بشركات تانية، لكن فيدرال اكسبريس هي نمرة واحد في العالم. فتبص لقيت ده كان حلم حد في يوم الأيام، رانس كاليان. الولد ده
في حته اسمها بولدون كولورادو، اتولد ما عندوش رجلين، كانت حادثه. وبعدين كان عنده حلم، ايه حلمه؟ ان يكون مال ابطال العالم في ايه؟ في الكاراتيه. معقوله؟ طب هيلعب ازاي؟ ده ما عندوش رجلين. ربنا سبحانه وتعالى بيبعتنا لبعض في الوقت المناسب. فكان في واحد اسمه ليزلي، كان من ابطال العالم، كان عنده 8 ايدين. الراجل ده قال له انا ممكن ادربك، بدا يضربه بالكرسي بتاعه. فالكرسي بتاعه بقى من في حاجه اسمها كاتا. بالنسبه للكاراتيه الكاتا مجموعات تحركات، لما بتعمل المجموعات دي خلى الكرسي بتاعه من ضمن المجموعات، فبدا يخش في بطولات بقى قوي جدا. والكرسي كان من ضمن استخداماته. النهارده رانس كاليان عنده 8 ايدين في الكونغ فو كيكسل، مش كده بس، عنده مدارس بنسميها دوجوز حوالين امريكا، عنده اكتر من 220 مدرسه من دول، لا يقل عن 12,000 طالب. اتفرج على الروعه. عنده حلم. فانت حلمك ايه؟ ايه حلمك اللي انت نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية؟ ايه حلمك؟ هل حلمك انك تعمل دكتوراه؟ هل حلمك انك عايز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك انك تخش الجنه؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنه، ايه اللي عملناه اخيرا عشان نخش بيه الجنه ان شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين؟ اكتب ورقه وقلم، خد ورقه وقلم. هي باستمرار بتبدا ورقه وقلم وانت، واكتب من غير ما تحلل، من غير ما تقيم. لان الجويس اللي هم اخوان جويس عملوا نفس الشيء. عارف لما يعملوا اي طياره مهما كانت جديده، الطياره اسمها في عندها حاجه اسمها انفلوب. يعني ايه الانفلوب؟ اللي هو الجواب اللي هي اقصى حاجه ممكن الطياره تروح لها واقل حاجه ممكن الطياره تروح لها. فبياخدها الطيار ويجري بيها اسرع سرعه ممكنه واقل سرعه ممكنه، اقصى سرعه ما تقدرش الطياره تروح بعدها، لان عندها انفلوب، عندها جواب، عندها حاجه مقفوله عليها. الانسان لا، الانسان ما عندوش حدود. فتبص تلاقي سير هيلاري سبنسر اللي هو طلع جبال ايفرست لاول مره، لما طلع الجبل فوق قال له جبل ايفرست انت وصلت للنمو اللي ممكن توصل له ومش ممكن توصل اكتر من كده، لكن انا لسه بنمو، انا لسه بكبر، انا لسه بطلع، وهتشوف ان انا هطلعك اكتر من مره، وهتشوف ان انا اتغلب عليك، وهتبقى عاديه جدا بالنسبه لكل الناس بعد كده. وده بالظبط فعلا اللي حصل. وطلع جبل ايفرست، ولما طلع جبل ايفرست كل الناس بتطلعها، بس كان لازم حد يكسر هذا الاعتقاد اللي احنا اعتقدنا بيه ان هو كده بس. في وقت من الاوقات انا شخصيا من ضمن احلامي، اسمح لي اقول لك عليها، لما كنت صغير عندي 6 سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج. كنت بقعد للعيبه الكبار لما يجوا عندي في اسكندريه، وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا، وكنت برسمهم، اعرف اللعيبه الكبار ازاي بيتحركوا، واكتشف ده خطا وده خطا. كنت اقرا، كنت افتش، كنت اتفرج عليهم. وبعدين اترفضت من كل النوادي، ما فيش نادي انا قالك يلا لا امشي يلا. كنت بلبس جزمه كوتش واروح للمدرب بتاعي، وشويه شويه قابلني وخلاني ما العبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمده سنه كامله. وبعدين في الاخر كان فاضل بطولتين في السيزن، كان فاضل بطوله نادي الترام وبطوله السويس، ونزلت بعد كده. احسب بعد كده سنين، وانا خدت بطوله اسكندريه وبطوله الجمهوريه وقتها، بطوله وجه بحري، بطوله المدارس، وسافرت بطوله العالم. لان الاحلام بتتحقق. لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت. لان كانوا يقول لك تطلع ايه؟ هتبقى بطل؟ انت اهبل، ما انت عارف ولاد الحلال كتير هيخليك تغير. عشان كده دول بسميهم حراميه الاحلام. خلي حلمك جواك، طالما عاوز حاجه اكتبها، اقراها كل يوم، خصوصا قبل ما تنام، اديها اسباب، خليها في جيبك، حس بيها، وامشي كل يوم خطوه خطوه. لغايه امتى؟ لغايه ما توصل لمرحله بتحقق حاجه من حلمك. ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه، هتلاقي الناس عماله تغيرك لك كل شويه. ده كان حلمي الاولاني، وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. الحلم الثاني، كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. كنت عايز اتفرج على الفنادق اشوف اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته، فيها لغات. فبدات اجهز نفسي، اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي، وبدات اجهز نفسي. هما بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوسي في كلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه. يعني عارف شاب عادي جدا
زي اي شاب موجود في الدنيا. لكن انا ما كنتش اضيع وقت في الكلام الفارغ، كنت بطل مصر وبتمرن كل يوم، بلاقي افضل اصدقاء ممكن الاقيهم، لان ممكن تبقى زيهم، لان عارف ازاي انت مين معاك، بتكلموا ازاي، بتفكروا في ايه. كنت انا الناس اللي عاوزه تنجح، الناس اللي عاوزه تتقدم، مش ده وقتها في الكلام الفارغ. عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكت، لكن هم كده بس، ما كلمهمش في اهدافي ولا في احلامي. ودخلت في معهد الفنادق، قلت لك انا عيب تخش معهد الفنادق، بقول لك هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسون، هتشتغل خدام. ودلوقتي النهارده اصبحت كليه، اصبحت جامعه، كان لازم تتبني على كتاف حد، وكنا بنسافر بره، وسافرت بره واشتغلت في الفنادق، واشتغلت هنا في مصر، ووصلت اللي بموجود، وصلت كويس جدا، وبعدين سافرت بره وبدات من غسيل الصحون. الناس تقول لي ما تقولش كده، ما تقولش كده دلوقتي، لازم تعرف عشان اشجعك، لان حلم عمري ما كنت بغسل الصحون، انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا، فكنت افضل واحد. عارف يعني افضل واحد؟ لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون، لان انت بتكون متميز، اللي انت بتعمله خليك متميز فيه. ما تقولش لما هكون متميز، يمكن لما دي ما تجيش، خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك، بالامكانيات اللي عندك، واطلع شويه شويه، هتلاقي نفسك في الخطوه الثانيه، لكن انت جواك التميز. وكنت بجهز نفسي ان انا اوصل للاداره العليا. السكه كانت صعبه جدا، وعارف الرحله كانت رهيبه جدا، من التفرقه العنصريه للتفرقه الدينيه للطرد من غير سبب، كان بيحصل حاجات كتير. ومع ذلك برضو تركيزك على حاجات، اولا توكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا تطبق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. وطول ما انا ماشي بكافح وبدرس وبعمل، وكتير اضطرت وبغير سبب، وكمان عايزين يطلعوك حرامي عشان يطلعوك في مصيبه، ومع ذلك برضو قررت ان اكمل، وكملت بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت بشتغل حارس، كنت بشتغل بشيل ترابيزات وكراسي في القاند، انا بحجمي ده كنت بشتغل حارس. كنت بدخل حراميه كل يوم، كانوا كلهم صحابي، كنت بقول لهم اهو صاحب الشغل وخدوه موتوه كله هو. ومع ذلك شويه شويه بتقف على رجليك، وفضلت على كده بين الاثنين. كنت بشتغل ايه؟ كنت بشتغل حارس وشيل ترابيزات وكراسي، وكنت بدرس في جامعه، بدرس هوسبيتاليتي مانجمنت، وقعدت على كده 3 سنين. وفي 6 سنين حققت هدفي، وكنت اول مدير عام عربي ياخد لوكاندا، كان عندي 2000 عامل، لان الاحلام بتتحقق. فخليك معايا عشان نتكلم على بقيه تحديات الحياه، ونتكلم على دوره الاحلام ازاي بتتكون لغايه ما تبقى امكانيه، وبعدين امل والاحتمال، وبعدين واقع وتعيشه. وانا مش عاوز منك حاجه، بس عاوز اشوفك انت سايب لنا بصماتك في الدنيا، فما تروحش كده ولا كده، احسن حلمك هيروح منك. وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب من الآداب الإسلامية التي يحتاجها كل مسلم، وهو أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف ثلاثة أمور: الأمر الأول فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام، فنقول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلم أن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكافئك الله عز وجل بها أن يذكرك في الملأ الأعلى 10 مرات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. من صلى علي واحدة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها 10. السؤال: ما معنى صلاة الله عز وجل عليك؟ الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات في الملأ الأعلى بين الملائكة، ما معنى ذلك؟ يقول العلماء: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع درجته. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وعن أبي العالية من التابعين، وهذا هو فهم السلف الصالح. بعض الناس يقول بأن صلاة الله على العبد رحمته، صلاة الله على العبد رحمته، ويعتمدون في ذلك على أثر ورد عن جويبر عن الضحاك أنه قال: صلاة الله على العبد رحمته. والحقيقة أن هذا الأثر ضعيف سندا ومتنا. سندا جويبر هذا متروك، إذن لا يثبت هذا عن الضحاك رحمه الله وهو من فقهاء التابعين. متنا الرحمة تختلف عن الصلاة، صلاة الله على العبد غير رحمة الله للعبد، والدليل على ذلك من القرآن الكريم حينما ذكر الله عز وجل الصابرين فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال: صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة فيكون عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا التكرار لا يمكن أن يأتي به القرآن البليغ الفصيح. إذن الصلاة غير الرحمة. إذن ما معنى صلاة الله عليك؟ أي صلاة الله عليك ثناؤه عليك في الملأ الأعلى ورفعه لدرجتك. ما معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن حينما نقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام، ما معنى ذلك؟ أي أننا ندعو الله عز وجل أن يثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، وأن يرفع درجته ويرفع منزلته. هذا معنى اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليك 10 مرات أن يمدحك ويثني عليك 10 مرات. ثانيا، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تكفر سيئاتك وترفع درجاتك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذه القصة العجيبة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا رجل من الأنصار، والقصة رواها الإمام أحمد بسند حسن عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني آت من قبل ربي عز وجل، أو قال من عند ربي عز وجل، فقال: يا محمد، من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ورفع له 10 درجات، ومحى عنه 10 سيئات، ورد عليه مثلها. الله أكبر، الله أكبر. الحديث مرة أخرى: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. أي رد الله عز وجل على العبد مثلها من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يكفر الله لك 10 سيئات، فلا تنسى الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليك يا رسول الله. ثالثا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم وتفرج الكروب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال. أرجو أن تتأمل معي هذا الحديث، ويمكن أن تجعله شعارا في حياتك، ربما تختار هذا الحديث فتجعله شعارا في حياتك كلها. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلثاء الليل قام فقال: أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، صلى الله عليك يا رسول الله. أنا أسألك سؤالا الآن يا أخي الكريم، ما معنى أن يجعل أبي رضي الله عنه نصف صلاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربعه أو ثلثيه، أو يجعل صلاته كلها لرسول الله؟ ما معنى ذلك؟ الصلاة أخي الكريم في اللغة هي الدعاء، فكأن أبي بن كعب رضي الله عنه كانت له ساعة يدعو الله عز وجل له فيها، يتضرع إلى الله عز وجل، فأراد أن يجعل ربع هذه الساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصف هذه الساعة صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، والباقي دعاء. وفي النهاية قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي كلما أردت أن أدعو وأن أتضرع إلى الله عز وجل بين الأذان والإقامة أو في أي وقت، جعلت كل دعائي صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولم أذكر حاجتي. في هذه الحالة ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاه هديتين أو بشره ببشرتين. البشرة الأولى: إذن تكفى همك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، أي تكون الصلاة سببا في مغفرة الذنوب، وتكون صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام سببا في أن يكفيك الله همك، أي يكفيك ما يهمك من أمر الدنيا والآخرة، يكفيك ما كنت تهتم به وتريد أن تدعو الله به، فالله يستجيبه بدون دعاء. إذن تكفى همك، كل ما يهمك وتريد أن تطلبه من الله عز وجل يلبيه لك ويعطيه لك سبحانه وتعالى، لأنك انشغلت عنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رابعا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته يوم القيامة، وكلنا في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن مذنبون أيها الأحباب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجنا في ذلك اليوم. في هذا اليوم نحن في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بأمرين اثنين. الأمر الأول: إذا سمعت المؤذن فاسكت وابدأ ردد الأذان ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: أن تدعو الله عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة، وهي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. إذا فعلت ذلك مع الأذانات فإنك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أنت هو يا رسول الله، أنت هو يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة كما نبه عليها الحافظ الزيلعي وابن حجر وغيرهم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد الأذان مع هذا الدعاء تنال بها شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لقوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. خامسا، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه أحد من أمته صلاة نزل ملك من السماء فحمل هذه الصلاة وذهب بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبلغه وقال: إن فلان ابن فلان يصلي عليك الآن في مكان كذا، كأنها هدية تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره وتأتيه الهدايا من أمته من أقطار الأرض، هذا وهذا وهذا وهذا يصلي عليك في مصر، وهذا يصلي عليك من تونس، وهذا من السعودية، وهذا من الجزائر، وهذا من الهند، وهذا من أمريكا، وهذا من إيطاليا، مسلمون يصلون على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هدايا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. أنت كم هدية أرسلتها لحبيبك اليوم صلى الله عليه وسلم؟ كم هدية؟ أكثر من الهدايا التي ترسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ملك في الحال؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، عطر مجلسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى لا تندم يوم القيامة. عطر مجلسك ولو مرة، كلما جلست مجلسا قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم تفعل ندمت يوم القيامة. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام حديث قرأته وتوقفت عنده، وسوف تتوقفون معي الآن عنده لأن في إشكال، لكن الحديث صحيح، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحديث مرة أخرى، وأرجو أن تنتبهوا إلى الإشكال. ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أظن عرفتم الإشكال الآن. الإشكال واضح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله في المجالس مستحب وليس واجبا، وفي نهاية الحديث يقول: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. عذبهم لأنهم تركوا مستحبا؟ إشكال. وقفت أمام هذا الحديث وبدأت أبحث في شروح العلماء، فكان من بين الشروح التي وقفت عليها أن بعض العلماء يقول: فإن شاء عذبهم بذنوبهم الماضية. لماذا؟ وإن شاء غفر له. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسهم هذا، والصلاة على النبي تكفير للذنوب، فهم لم يأتوا بشيء يكفر الذنوب. هذا قول. قول الثاني قالوا: لعل أن يكون المقصود العذاب المعنوي، يعني إن شاء عذبهم يعني تأثروا عذابا معنويا، يعني تأثروا لنقصان ثواب هذه الجلسة أو لفقدان ثوابها حينما يروا الثواب العظيم يوم القيامة. وأشاروا إلى حديث يومئ إلى هذا، وهو ما رواه أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. إذن التحسر لأنهم فقدوا الثواب، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي لفقدان ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدا لي جواب قد يكون أقرب من هذين الجوابين، وهو أن الإنسان إذا جلس في مجلس غالبا ما يحدث في هذا المجلس لغط أو نحو ذلك، أو صغائر من صغائر الذنوب، فإذا ذكر الله عز وجل أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر الله وكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للذنوب التي في المجلس. فإن كثر لغطه فيه وقام فلم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ظلت الذنوب فوقه يحملها، فإن شاء عذبه الله بها وإن شاء غفر له. وأظن أن هذا المعنى قد يكون أقرب، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، أي بذنوبهم التي ارتكبوها من الصغائر في هذا المجلس، لأنهم لم يأتوا بمكثر لهذه الذنوب من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا بالنسبة للنقطة الأولى، فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كن كريما إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن بخيلا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله عليك يا رسول الله. وقد انتهى وقت البرنامج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة

من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادية. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة، حلقتين حيكونا في المقدمة. يعني ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط، أيضا شروط علشان نقول احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان عندي المقول أنا عندي مال، لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكون عنده ما يفيد فعلا ملكه لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط يعني مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني أنا لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذا أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلاه، اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه هذا الفعل، أني حنحصل أجر ونحصل يعني إكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي أنا أحتاجه، سواء في الدنيا ولا في الآخرة. بينما غيري قد ينطلق منطلق آخر، منطلق إنساني، والله الإنسان وأنا الإنسان حب الإنسان ساعد الإنسان، لأن علشان يساعدني، لأنه هو يعني يتوقع أنه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع أنه لما يدير هذا الشيء. فهو يعني منطلق، مش المنطلقات مش واحدة، القيمة مش واحدة. وإن كان إيش المظهر للسلوك، لكن الآن ومنجو نحن نقوله مطابقة القول العمل. أنا لما نجي نقول والله أنا صراحة أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام، لو الشخص اللي أنت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفدت؟ هل تتوقف عن فعل الخير أم ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا لا، أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي.
الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد أن هذا يستاهل وما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي إمكانية سادة، ما نقدرش نقول لا والله هذا يا سراق هذا كذاب هذا بلعوط هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أنك أنت أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاء سائل وعندك إمكانية سادة هو عليه ذنب. إذا كان هو مثلا لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضات الله ربما نعم، لكن أنت ما تعرفش هذا مستور الحال فيه حالاتك وفي حالاتك، لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث مع عند تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه ما يمنعش هذا من أنه هو يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها اللي حكمة فيه تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني وإنه منطلق مصلحة المصالح وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل، معاش يدير، معاش يعطيه، معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر بأنه لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة، أنا ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد. إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه وتعالى ما زال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي ومش عند الناس ومش مقت بسيط، لا هذا كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قوله لفعله أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من يكون عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون. أول سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في حقيقة مؤمنين، هذا الظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول للفعل. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش ما تسهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. مش لا هذا الأحكام هذه للمسلمين مش لينا مش علينا، لا هو أول من يمثلها، بل كان صلى الله عليه وسلم
يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدث الإفك عن بعيد، يعني حدث الإفك الرياي ابتلاء. ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلبات، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليش أنا ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص، غير لازم تبتليني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم ولم كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله بكل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عند في قبل الله. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية يعني خلينا نقول إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس، أنا نبي نكون كريم، ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، مش حن مش حن مش حن نستوعب الخلق هذا، مش حن نتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف. لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حن هيصبح خلق عندي، هيصبح سلوك طبيعي، ما نتكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأنه مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا. لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه هو يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقى الابتسامة دائما مرسوعة على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة. بينما اللي هو مش متعود عليه، لا، اللي متعود انه هو لو جاء اي واحد صاحب يساعده حيتلقاه ينوض من نص نومه، من عز نومه، ولا يشعر باي نوع من الالم ولا نوع من الاشكاليه والحرج، وانما على طول ينطلق. ليش؟ لانه متعود على هذه المساله. يبقى لدينا شرطين، لدينا شرطين رئيسيين في مساله، علشان نقول إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأن أصبحت سلوك لنا، أصبح أو أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، هذا راهو محتاج إني أنا يكون عندي شرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول والعمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط، تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلة، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مجدد ان احنا لما بنتمثل قيمة، قيمة الكرم او قيمة المروءة او قيمة، يعني بشوية بشوية، ما ناخدش العملية بشدة فما يصيرش نوع من الانهاك. كذلك عندما نأمر بها، عندما نأمر بها غيري، نأمر قيمة، نأمر بالقيمة هذه، نأمر بها بالتي أحسن شوية بشوية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحاول أني أنا نبسط العملية للناس، نحاول أني أنا نسهلها عليهم، نحاول أني أنا نرغبهم فيها، نحاول أني أنا نطمعهم في أجرها ومثوبتها وإلى آخره. فبالتالي هذه مسألة أني أنا لما نطبق على نفسي أخذها بشوية بشوية، وكذلك عندما نطبق على الناس أو نأمر الناس بالعمل بها، وأننا نديرها بالمعروف. وكذلك أيضا الحدود أننا زي ما يقولوا هذا المعروف بأفضله اللي قلنا عليها في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالتي بالأحسن بالحسن، بالتي هي أحسن، بالذي هو خير. نحاول أننا هذه القيمة نمثلها في نفسي بأفضل طريقة، وكذلك نعبر عنها بأفضل طريقة، وكذلك ندعو إليها بأفضل وسيلة. المسألة مش مسألة، يعني أحيانا أنت تجي الواحد تقول له إنسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاة كنور، الصلاة اللي ما يصليش يخش النار. أنت قاعد يعني ما اخترتش أحسن طريقة في ترغيب الإنسان، بينما لو ذكرت أن الصلاة من معانيها هي الراحة، هي الإطمئنان، هي الطمأنينة، هي الرضا. من الصلاة هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الإنسان. بالتالي مهم جدا أننا لما ندعو أو سواء أنا على فكرة المسألة متعلقة بالنفس أو متعلقة بالغير، راه ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شأنه. أنا لو مشيت كل شيء نديرها بشوية أو نديرها بطريقة يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا ليس القاعدة، هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة، لازم من مراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. زي ما نحن العيل نبدو فيه ندوتش فيه بشوية بشوية، مسكوا بيديه باش يمشي خطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة، بعد شوية نطلقوا ليد، خلوا يد واحدة، بعد شوية صبع، بعد شوية تقدر تطلق. لو أنك تركتها من أول لحظة حيطيح، حيصب. باهي زي ما درنا هذه نديروا 900. الاخلاق حتى تحتاج منا الى وقت، تحتاج منا الى اسلوب. واحيانا الغالب في الانسان انه هو يفعل الشيء رغبه ورهبه، يعني اما راغب في الشيء لان فيه، وبالتالي لو استطعنا احنا يعني مثلا على سبيل المثال من الاشياء اللي ادعو اليها دائما صراحه وسمعتها من كثير من المشايخ، اللي هي ان احنا لماذا لا نحبب الله الى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم، ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو تجينا في القرآن نجد أن صفات الرحمة هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا، بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا، لأن الله يريد من عباده أن يعبدوه حبا، مش فقط خوفا بس، لا يكون في حب، لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى نعبده حبا وخشية، نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه، ونخشى من غضبه سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد يقدر يوقف قدام غضبه. فبالتالي لو قدرنا نحبب الله سبحانه وتعالى خلقه، الناس حترجع إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة. وكذلك لو أني أنا مثلا في بعض الناس لا ما فيش فيه إلا التخويف، ممكن، لكن هذه ليست القاعدة المطردة عند كل الناس. وذلك خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه، ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوفه بالطريقة الثانية. أيضا في تطبيقي لهذه الحدود، عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم، الحقيقة يكون في نوع من الإحسان والاتقان. يعني عجبتني مرة في الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، قال إن بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم، فشريت له صينية لا فيها أكل، فهيك الأكل مخلط مع بعض، يعني تقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا في صينية واحدة، فقالها لك أنك أنت قسمتين دستين في كل حاجة في مكان، ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية، قال مش أحسن، مع أن هي ما تغيرش حاجة، المكونات نفس المكونات، لكن الطريقة اللي قدمت بها، الصورة التي وضعت عليها خلت شكل أجمل. وذلك توا زي ما نقول في العوائد نقول في أمثلة شبيه العين تأكل، يعني الأكل لما يقدم ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة، تخليك أنت تشعر بالمتعة النظر نفسها، متعة النظر عندك يعني فيها لذة روح، بينما الأشياء جيت وكذلك القيمة، القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو اللي بنطالب، يعني نحاول نديرها بأحسن صورة، نبين محاسنها كما يقول، نبين فوائدها، نبين يعني نديرها بأجمل ما يمكن أن يكون عليه. يعني مثلا تخيل انت الان لو وجدت والله انا بنساعد واحد، وش المساعده؟ اني انا بنشيله من مكان لمكان، اي احسن؟ تقربه ولا توصله؟ تقرب للمكان ولا توصله للمكان؟ لا شك انك توصلت للمكان احسن بكثير من انك انت تقربه، وان كان حتى هي كويسه، لان هو مرات انا ما عنديش امكانيه، ما عنديش قدره، والله بطريقي، والله مستعجل، والله والله والله والله اي سبب اسباب يخليني، فا اوكي نقرب، هذا اقل الفعل، لكن لو قدرت نوصله للمكان افضل. لو واحد جاني وقال لي والله انا محتاج، اي احسن؟ اني نعطيه فلوس حل مشكلته، والله نعلمه صنعه يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالأحسن والأكمل هو أن علم الصنعة، خليش يمديده مرة ثانية، باقي المرة هذه جت معي أنا وكان استقبلته وربما حتى أكرمته وربما نعطيه وكل شيء، لكن ممكن المرة الجاية يعني واحد مثلا يضرده ويضربه ويشتمه أو إلى، فأنت ليش تخلي فيه معرض للإهانة والسؤال مذلة في حد ذاته؟ بينما أنت لو علمته حرفة، حرفة يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه وأهله. فبالتالي مسألة الإحسان والإتقان في في في في في هذه القيمة كيف نصورها بصورة أحسن صورة، هذه مهمة جدا جدا. طيب عندنا مسألة أخرى اللي هي قضية إنه مش إحسان بس، لا حتى في حاجة اسمها سرعة في الأداء. كويس، هذه يعني يعني لو جيت أنا الإنسان فني استطاع في حرفة معينة طلب مني ذي العمل ودار لي بصورة ممتازة باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعة دار لي في يوم، والأمر ما يحتاجش اليوم أو أفطر ما يحتاجش، لأن عبارة الإحسان يحتاج وقت. لكن لو إحسان الوقت بإمكاني أن نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، القيم هذه أشياء وجدة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدركها بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة. بل لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنها أفضل. وحقيقة أنا هنا نبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب الحرف الصنايع. بالله لما يطلب منك أي إنسان زبون يقول لك أنا بيك تدير هذيك الحاجة، خذ وقتك اللي ترى أنه فعل كافي لإنجاز مهمتك في أحسن صورة. لو أن المهمة تنجز في يومين قل لا، قل لا يومين، حتى لو قلت ثلاثة أيام مش مشكلة، لأنك أنت لو كملتها قبل الوقت مش هيزعل منك، بالعكس هيفرح. لكن أنت لما تأخر عليه بعدين أنت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها أسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أي ما فرح، لأن يقول الله ما شاء الله كان بإمكانه يخليها يدسها لعند من جي الوقت، لكن هو جاب لي قبل الوقت لما كملها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وتعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم، وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش، وما يعنيش أنه إنسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك حتى الآن لما نقول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ويقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا راجع شوي ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. فشنو يقولوا للمباشرة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر، يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة خلوا فيها آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب نموت. بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسي أن تستمر الفعل في الذنب ثواني دقائق، يقول لنا مش أفرض الأجل جاء قبل نتوب، فيبادر للتوبة. المبادرة مهمة جدا. هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. نحن الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر أنه هو يقول أنا غلطان، لا تغلط. كيف انت ملكش معصوم؟ لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، انت بشر، انت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: في هذه الحلقة سنخوض غمار حضارة كبيرة أثرت في العالم، لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحضارة ونتعرف منكم على أو معكم على يعني تفاصيل هذه الحضارة ونشأتها والبيئة التي يعني شددنا في بداية كل حلقة على أن البيئة عامل مهم ومؤثر في تكوين الحضارات، لا ضير أن نحن نستعرض ما تحدثنا عنه في الحلقات القادمة من الحديث عن الحضارة اليونانية، ثم الحديث عن الحضارة الرومانية وعصورها، العصر الاستبدادي والعصر الديمقراطي إن صح التعبير، ثم حدث فاصل وفارق في الحضارة الرومانية وهو تدخل القصر والإمبراطور في الدين وكيفية تحوير الدين وربما حتى قلب الدين من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة الأصنام ولوثة الآلهة. الآن نحن على موعد مع الحديث عن الحضارة الإسلامية، ولكن قبل الحديث عن الحضارة الإسلامية لابد أن نستكشف الموقع الذي ستظهر فيه الحضارة الإسلامية، العوامل المتغيرات، هل هناك حضارات كانت قائمة في تلك المنطقة أم لا؟ فالحديث لك يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ سالم على هذا التقديم، وأنت وصلت بنا الآن على أعتاب نقلة حضارية في تاريخ البشرية جميعا، ونقلة نوعية في تاريخ الحضارات ونوعها وشكلها، وهي الحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية هي نقلة نوعية ما بعد النقلتين الكبيرتين زي ما ذكرت حضرتك في مقدمتك البارعة، اللي هي عن الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية. وتلك ما يفرق بين الحضارة الحضارتين السابقتين والحضارة الإسلامية أنها قامت على أساس ديني وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في بداية مقدمات هذا البرنامج المبارك عن البيئة الحاضنة أو المحتوية لقيام الحضارات والممالك، لأن يعني لكل مملكة أو حضارة عندها إطارها الجغرافي أو البعد الجغرافي الخاص بها والتضاريس المؤثرة والعدد السكاني من حيث أو السكان أو العامل البشري من حيث الكم والنوع، لأن لها عوامل مؤثرة كبيرة، كذلك المزاج وحتى المناخ له أثر كبير في صناعة الحضارات أو أقل حاجة في السير باتجاه الحضارة نحو اتجاه معين، لأن الحضارة التي في بيئة فيها درجة حرارة مرتفعة تختلف عن الحضارة التي فيها درجة الحرارة منخفضة، لأن الحاجيات هي التي تتطلب نوع من صناعة الحضارة، وتحدثنا عليها في حلقات حتى الأولى من هذا البرنامج. وحتى لا نطيل في الحديث نتجه مباشرة نحو الحضارة الإسلامية. ومن مقدمات الحديث عن هذه الحضارة المباركة والعظيمة والعريقة التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، وكانت شهادة من خصومها قبل روادها وأبنائها، والواقع والتاريخ يؤكد ذلك. قبل كل شيء وباديا ذي بدء علينا أن نتحدث عن البيئة التي نشأت فيها تلك الحضارة، سواء كانت من ناحية الموقع الجغرافي أو من ناحية التضاريس أو من ناحية التركيبة الاجتماعية والبدايات الثقافية والحضارية أو حتى الحضارة التي قامت فيها على أطراف هذه الحضارة أو بداية هذه الحضارة. فنحن نتحدث الآن عن الحضارة الإسلامية، عن الموقع. إذن يعني نشأ الإسلام ونشأت أو انطلقت الحضارة الإسلامية من شبه جزيرة العرب، وجزيرة العرب طبعا نعرف أنها تقع في جنوب غرب قارة آسيا، وهنا طبعا هي والخليج، ويعني تبدأ مساحتها من بداية شبه جزيرة سيناء التي تقع الآن في مصر، وتلاقي قارة آسيا مع حيث تتلاقى قارة آسيا مع قارة أفريقيا، اللي طبعا نعرفها الآن بقناة السويس، الآن فصل بيناتا حتى يوضع فيها ممر السويس العظيم في أواخر القرن السابع عشر الماضي. طبعا عندها امتداد طويل على البحر الأحمر، وهذا من ناحية من الموقع الاستراتيجي، ومن الجنوب الشرقي أيضا، ومن الجنوب حيث باب المندب مع بحر العرب وتمتد حدودها في الشمال الغربي وإلى الخليج العربي الذي يحيط بها خليج عمان والأراضي المتاخمة للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في بلاد الرافدين أي ما يسمى سابقا في بلاد الشرق الأدنى القديم. إذن هذا هو الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه أو انطلقت منه، لأن الحضارة الإسلامية بدأت ولا نقول نشأت، انطلقت من شبه جزيرة العرب ولكنها نشأت في مشارق الأرض ومغاربها وتنوعت عبر العصور وعصر وعبر العصور التاريخية والظروف السياسية والممالك التي نشأت من نواة هذه الحضارة، لأن الحضارة الإسلامية تختلف عن بقية الحضارات، هي لأنها حضارة واحدة ولكن تأسست فيها عدة ممالك.
0: نعم.
1: هذا سنتحدث عنه في حلقات لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه المنطقة التي حددناها وهي شبه جزيرة العرب يعني ازدهرت الكثير من الحضارات على أطراف الجزيرة أو زي ما يسمى يقال في جنوب الجزيرة العربية اللي هي تعرف الآن باليمن. وهذه الحضارات ظهرت قبل ظهور الإسلام وكانت متجذرة يعني وكانت بها يعني بعض النباتات التي كانت حتى استخدمت في التجارة مع الإمبراطورية الرومانية، وما دفعت حتى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد بمحاولة غزو اليمن، وبعدين تحولت اليمن إلى منطقة صراع ما بين الفرس والرومان ودخول الأحداش في قصة لاحقة سنتحدث عنها. كان ما كان يشتهر به من التجارة والتي جعلت من اليمن مركز تجاري كبير ومطمع للدول المتصارعة اللي هي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، هي حتى عرفت بطريق البخور اللي لها علاقة ببلاد الصين والهند وغيرها. وكان يعني مركز اقتصادي البخور واللبان، كان هو ينطق اللبان في اللغة العربية، كان احنا نقولها باللهجة الليبية اللبان، هذه كانت زي ما نقول البترول الآن، يعني مركز يعني مادة للتجارة كبيرة جدا، وكانت تصدر إلى أوروبا يكتبها من الشرق وتنبت هذه الأشياء حتى في اليمن، ولكن مصدرها هو اليمن وتنشر إلى بقية العالم، حيث كانت اليمن مركز تجاري عالمي ومحط أنظار للتجار الكبار ومطمع كبير للإمبراطوريات.
0: الآن عندنا الإمبراطورية الرومانية الإمبراطورية الفرس من الطبيعي أو المنطقي أنها هي تسعى لليمن لأنها قريبا نوعا ما،
1: نعم،
0: لكن الروم يعني شن جابهم نفس ما يقول
1: الروم الآن أنت في ذهنك كله هي روما، لكن الإمبراطورية الرومانية توسعت حتى وصلت إلى مصر وبعهد البطالمة، متأخر عصر البطالمة، حتى قبل البطالمة هي احتلت شمال أفريقيا كلها ونزلت وجاءت عند البحر الأحمر ونزلت من حدود المصرية وحاولت غزو شبه الجزيرة العربية.
0: نعم.
1: حتى أن القائد الروماني يقول يقول في كلمة للأسف نسيت اسمه، يقول علينا أن نكون علاقة، نحن نرى نحب من العرب أن يكونوا أعداء وأغنياء أفضل من يكونوا أصدقاء وفقراء، نتيجة لهذه التجارة التي كانوا يحاولون يستحوذوا عليها.
0: نعم.
1: أو تستحوذ عليها الإمبراطورية الرومانية،
0: يعني لموقعها الاستراتيجي.
1: نعم، لأن شوف الفرس كانوا في العراق والروم كانوا في في في في بلاد الشام متاخمين ومناطق صراع، وكانت اليمن مركز تجاري يجب أن الذي يستولي على اليمن معناها استولى على مركز تجاري عظيم يؤثر في الجانب الاقتصادي وحركة سير القوافل البينية بين الحضارات في ذلك الوقت.
0: طبعاً لكن مركز الجزيرة العربية لم يسيطر عليها.
1: المركز طبعاً هو يقول يسموا فيه الربع الخالي ويسموا فيها أشياء كثيرة. بعدين نجوها لما ندخل في شبه الجزيرة بحد ذاتها. الآن بدينا بالممالك التي نشأت أو والحضارات التي نشأت في الجزيرة العربية.
0: تخوم الجزيرة.
1: تخوم فيها حتى داخل الجزيرة، ولكن مش معناها إمبراطوريات أو حضارات كبرى بقدر ما هي مراكز استيطانية نشأ فيها شيء من العمارة ومن التجارة.
0: نعم.
1: ولا نقول إن لما نقول حضارة أو مملكة معناها تكون ذات حجم كبير.
0: مش مستقلة بنفس.
1: حتى ونقول مستقلة لأن المنطقة نائية بعيدة.
0: نعم.
1: غير مؤثرة في الإطار العالمي إنجاز التعبير.
0: نعم.
1: وإن كانت إن نشأت فيها نحن الآن لما نشوف في ذلك الوقت ونشوف المعمار في بعض الأماكن نقول فعلا في حضارة، ولكن ليست كالحضارة اليونانية أو الرومانية أو ما نشأ حتى في بلاد اليمن من حضارات كبيرة مثل حضارة سبا التي يعني بنت السد، أذكر الله سبحانه وتعالى هي مملكة، أذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن عن طريق التجارة وحيوية الإنسان في اليمن أيضا والنشاط نشأت ممالك مثل مملكة سبا. طبعا مملكة سبا عبارة اتحاد عدد كبير من المدن وأنتجت حضارة في البناء والمعمار والسدود وحتى توصيل المياه، ويعني في مجال الهندسة سواء البنائية أو هندسة الري وهندسة، وهذه كلها من حضارة كبيرة. كذلك كانت جوارتها وتصارعت مع حضارة مأرب يعني حوالي في يعني في القرن التاسع قبل الميلاد، بين 800 قبل الميلاد و 900 كانت اليمن تعج بحضارات متتالية ومتصارعة، جاءت وكذلك حضارة معين كان عندها اتصال أيضا بأثيوبيا اللي هي الحبشة.
0: نعم.
1: هذه كلها كان عندها تواصل وعندها تجارة العطور وصناعة حتى العطور واستجلاب البهارات القادمة من الجنوب. وكذلك قامت في وسط شبه الجزيرة العربية ممالك قوية، يعني حتى وجد آثارها في كثير من يعني وجد الآثار وبعض المقابر. يعني وهذه الحضارة اللي بنيت حوالي سنة 547 جنوب مدينة الرياض تحديدا، هذه الحضارة والمقابر وجدت. كذلك وجدت مملكة كندة وظلت دولتهم حتى القرن السابع مشهورة، اللي هو طبعا منهم الشاعر حجر بن عدي، الشاعر المعروف يعني صاحب المعلقة، وهذا الذي قتل حتى يقال ألبس أو أهداه إمبراطور الروم جبة فلبسها فكانت مسمومة فتوفي مملكة. بس أنا أرى أن في مملكة كندة هي مملكة وليست معناها حضارة أو ثقافة. كذلك في قرية الفاو وجدت كثير من اللقى الأثرية وغيره، دليل على وجود استيطان بشري وفيه شيء من الحياة الطبيعية ولكن لا يشكل مملكة. هنا الفكرة الآن نتحدث عنها حتى نضع المستمع والمتابع بالأجواء أو البيئة التي سوف تنطلق منها حضارة الإسلام.
0: نعم.
1: وأن يعني بمعنى نقول أن هذا المحيط الذي يحيط بالحضارة الإسلامية في فترة سابقة، وهنا البيئة التي العرب هم الذين قاموا أو حملوا رسالة الإسلام.
0: نعم.
1: فنتحدث عن بيئتهم وثقافتهم السابقة. كذلك نتحدث بأن وصلت المسيحية إلى بلاد اليمن أو بلاد العرب، ولكن كان انتشارها قوي في بلاد اليمن واستمرت إلى أن ظهر الإسلام. ونحن نتحدث وتحدثنا ممكن سابقا عن الصراع ما بين اليهودية وبين المسيحية في قصة أصحاب الأخدود وهذه المنطقة كلها في اليمن، بمعنى أن أنا الآن المتابع يضع نفسه في أجواء البيئة العربية السابقة قبل بداية الإسلام وبداية انطلاق الحضارة الإسلامية. ولا يمكن فصل الإسلام على الحضارة الإسلامية، لأن كما تحدثنا سابقا بأن الحضارة دائما تقوم على ماذا؟ أن الدين تقوم عليه حضارة، الحضارة تقوم على الدين أو على فكرة معينة. بقدر ما يكون الدين يعني حقيقي وواقعي بقدر والإيمان به عالي، بقدر ما ينتج حضارة إنسانية مع توحيد الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون الفكرة ضعيفة أو مهلهلة بقدر سرعة زوالها واضمحلالها كما يعبر عنها الإمام أبو خلدون رحمة الله عليه في مقدمته الشهيرة. تميزت شبه الجزيرة العربية بموقعها الذي يتوسط بلاد الشرق الأدنى، وهنا تحدثنا عن دور الموقع وأثره في قوة الحضارة وتأثيرها ونوع حتى دور. كذلك المورد البشري اللي هو كان له دور كبير، يعني كان العرب لهم قديم، وانت لما تدرس الحضارة العرب قبل الإسلام تجد الهجرات لما هد سد مأرب وسقطت الحضارة سبأ وغيرها انتشر أو تحرك، زي ما يقولوا حتى في المؤرخين ما قبل التاريخ والحضارة القديمة يقولوا إن يعني بلاد العرب هي الخزان البشرية كلها، فاتجهوا نحو بلاد الشام وبلاد العراق، ودخل الكثير منهم عن طريق باب المندب أو عن طريق الرابط ما بين اليمن والحبشة إلى الحبشة أثيوبيا حاليا، وصعدوا إلى بلاد مصر إلى الشمال إلى النيل بحثا عن المياه، ثم اتجهوا حتى شمال أفريقيا. وهنا ظهرت نظرية إن وحدة الجنس الموجود في شمال أفريقيا بأن كله قادم من شبه الجزيرة العربية، وهي نظرية يعني الآن متضاربة بين الكتاب والمفكرين وموظفة توظيفا عقديا وعرقيا وغيرها مما مؤيد ورافض، ولكل وجهة نظرة وأسبابه ودلتها التي يدفع بها. ونحن يكفينا أن نكون كلنا مسلمين قبل كل شيء، يعني ولا فارق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. برضو خطوط الاتصالات يعني كانت لها دور كبير ومؤثرة في الاقتصاد مع بقية الدول، وحتى أن الرسوم كانت يعني المالية لها أثر في نشأة الحضارات، وتبين لك أن كيف بدأت الحضارة في جنوب الجزيرة العربية وفي غيرها في بناء السدود وحركة المياه وفن النحت وفن والنقش وغيرها كان لها أثر كبير أو موجود، ويعطيك هذا مؤشر بأن الإنسان في تلك الفترة كان على مستوى عالي من التخطيط وعنده قدر من قدر من العقل الهندسي إنجاز التعبير وقدر من الخيال الفني مع مواكبة الحياة ومتابعة والإبداع والحياة، ويقول لك الإبداع وليد الحاجة، ومن هنا نتجت بعض المناطق الحضارية مثل في نجران وهي من أقدم الحضارات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية كلها والخليج العربي.
0: لكن في سمات يستدرج المنطقة الآن من حبس، يعني بحسب كلامه في سمات تكاد تكون مشتركة في المنطقة. أولا عدم وجود دين إلى الآن، عدم وجود أثر دين يوحد المنطقة أو تؤمن به، مفيش دين في نعم. بعض
1: في يهودية ومسيحية وفي عبادة الأوثان الآن موجودة، وإن كانت الغالب على شبه الجزيرة العربية هو عبادة الأصنام والأوثان، هذا الغالب عليه في الجزيرة، ولكن عدل وحدهم هو وحدة الأصل.
0: الأمر الآخر لا يوجد ممالك كبيرة يعني في ممالك على أطراف الجزيرة العربية، لكن في الجزيرة العربية نفسها لا يوجد نظام، بمعنى لا يوجد نظام سياسي واحد.
1: نعم احنا ممكن نسموه عصر الدويلات، يعني اكثر من كونه او احيانا يكون قبيله او منطقه معينه تكون لها
0: او عصر مقر المدينه
1: مقر استقرار، او زي ما يطابق عصر المدينه الدوله في بلاد اليونان.
0: نعم
1: وان كان في وسط شبه الجزيره العربيه يسود فيه النظام القبلي الروح المتنقل، لانها منطقه صحراويه تو اليمن منطقه استقرار ان فيها مياه جبال، فالاستقرار هو الغالب.
0: نعم
1: منطقه استقرار يكون فيها زراعه. في باقي شبه الجزيرة العربية في الربع الخالي وغيرها، وفي هذه مناطق صحراوية ينتقل الإنسان بحثاً عن الماء ويستقر، وكلما نضب الماء كلما انتقل وتقام حروب في عصور متأخرة. يعني الآن مازلنا في عصر متقدم شوية.
0: نعم.
1: إن يعني تقام الحروب القبلية، لأن في يعني في جنوب الربع الخالي تعدت بعض الحضارات مثل قوم ثمود ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكان عندهم ازدهار مدني كبير كذلك، وفي شأني و كذلك في وادي القرى وتبوك كانت مدن، واللي هم قوم عاد، وهذوما كانوا بين المدينة المنورة ولهم آثار في مدينة العلا أيضا. هذه كلها كانت عبارة عن حضارات مدنية أكثر من كونها ممالك أو امبراطوريات كبرى، لم تحقق وحدة جامعة حتى نتحدث عنها كمملكة أو امبراطورية، باستثناء مملكة سبا أو الممالك التي هي أكبر شأن الممالك اللي في اليمن، أكبر شأن من الممالك التي أقيمت في وسط شبه الجزيرة العربية وقربها من يعني من الحجاز. كذلك حضارة مدين.
0: نعم قوم ثمود وعاد، انت الان من كلامك هم قريبين من مكه
1: نعم اظن الان في شبه الجزيره. نعم حتى حددنا احنا الان،
0: لكن شنو سبب عدم يعني وجود نقدر نقوله اتصال لهذا الدين؟ يعني هل هو لأنه يعني من زمن بعيد؟
1: طبعا حتى المعلومات عليهم الآن كيف كشفت هذه الأماكن، أما كما ذكرهم القرآن كقوم، ولكن في أواخر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر والعشرين لما جاءت ما تسمى بحركة الكشوف الأثرية.
0: نعم.
1: وبدأت الدول الغربية تدير في البعثات الاستكشافية، فتم يوجد بعض النقوش والزخارف اللي عرفت بها بالأماكن وعرفت بالأقوام، وإلى حد ما نوع من قراءة النقوش والكتابات، لما في العهد متأخر جاءت كتابة الأنباط والكتابة العربية القديمة، فكان لها يعني أثر كبير في التعريف بهذه الحضارات التي قامت، وثم هي اندثرت قبل حتى ظهور الإسلام، ولذلك غابت.
0: أكيد.
1: وانت عارف انت لما يصير هدم في حضارة ولا ثقافة أو غيرها تدفن وتأتي بخاصة قريبة من الصحراء، فتدفن بالرمال وعوامل مرات حتى الحروب والغزوات تؤثر في تدمير المدن فتبقى مدفونة، وان جاء لما تأتي إليها

0: وما بين هذه الممالك. فمن هنا بدأ ظهور اسم العرب في تلك المنطقة. قبلها قد اندثرت هذه الحضارات إلى حد كبير، وإن كانت الآن في عملية يعني في الخليج العربي بصفة عامة عملية تبني مشروع استكشافات أثرية كبيرة، ولعل حتى الآن في السعودية جعلت من من من بعض الأماكن الآن مزارات كبيرة ومناطق سياحية كبيرة. التركيز هو إحنا الآن في حلقتنا هذه حول هو ما هي البيئة المؤثرة وما هي النتاج الثقافي في شبه الجزيرة العربية، الإنسان في شبه الجزيرة العربية إنتاجه سواء كان معماري أو ثقافي. إحنا تحدثنا حتى في حضارات سابقة في الحلقات السابقة حتى في بعض الرسوم الصخرية اللي هي ما قبل التاريخ، وهذا يعطيك مؤشر كبير بأن الإنسان كان موجود في شبه الجزيرة العربية اللي هي طبعا مولد الإسلام قبل التاريخ وتحدثنا فيها. كذلك البعثات اللي ممكن نتحدث لك عنها، يعني كثير من البعثات اللي هي الرومانية والفرنسية قامت بإعمال تنقيب في منطقة الجوف في السعودية وكشفت أثارها عن نتائج علمية يعني تشير إلى أن الدولة المعينية عاصرت مرحلة وكانت أحيانا تابعة لها وأحيانا كانت تعمل بشكل مستقل عن ازدهارها بمملكة سبأ. وهنا يعطيك أن أحيانا تكون هي مستقلة وأحيانا تكون تابعة لسبأ، لأن سبأ هي ممكن نطلق عليها مملكة مملكة صحيح وفيها حضارة، والحضارات التي نشأت إما تابعة لها ثم استقلت وإما كانت أقل شأنا وأقل عظمة من الحضارة في سبأ. الجزيرة العربية ظلت فترة مرت بمرحلة من الاضطرابات الكبرى يعني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدأت كثير من القبائل يغير بعضها على بعض، وهذا ما جاء الإسلام ليوقف مثل هذه الحروب. واضطرت بعض القبائل إلى الهجرة في من موطنها الأصلي زي ما يقولوا بعدها، بالذات انتهاء العصر الذهبي هو عصر المياه في جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن. حتى نعطيك أن سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هم وصلوا من اليمن، الأنصار جميعا أوس والخزرج وصلوا من يمنية. لما جي للمناهرة اللي هم في بلاد العراق هم، وحتى الحسن بن ثابت في شعاره ومدحه عندما رضي الله عنه وارضاه عندما كان يزور المناهرة ويمدحهم يذكر فيهم بالعلاقة النسب ما بين الأنصار سكان المدينة الأوس والخزرج بالمناذرة والقوم والعرب الذين مقيمين في بلاد الرافدين. هذه من الأشياء طبعا اللي يجب أن نتعلم بأن أو يعرف المتابع والمستمع كيف تنشأ الحضارات وكيف تنشأ الممالك والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في قيام وسقوط الحضارات، أو بمعنى المشروع النهضوي له شروطه، كيف يقوم، على يد من يقوم، وما هي الأسس التي يقوم عليها، وما هي العوامل التي قد تؤدي إلى فشله، وإن كانت هناك حضارة ما هي العوامل التي قد تسبب في انهيارها واندثارها. هذه المنطقة علينا نتحدث عليها حديث واسع، اللي هي منطقة شبه الجزيرة العربية اللي نتخيل فيها احنا الآن للمملكة السعودية والإمارات أو البحرين والكويت وعمان. هذه المنطقة الثرية بتنوع تضاريسها من جبال وفيها على أطرافها مياه وفيها حضارات في وسطها صحراء قاحلة. الحضارة العربية كانت فيها يعني موجودة إلى حد ما، ولكن شبه الجزيرة العربية وما يعنينا فيها من انطلاق الحضارة الإسلامية من مكة كان الوضع يختلف. القبائل العربية متناحرة، كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل كانوا متأثرين بعبادة الأوثان التي أتى بها لحي بن عمرو ووضع في جوف الكعبة. كانت الربا يسود في شبه الجزيرة العربية، وكانت الغارات مؤثرة جدا وأخذ المال والتعامل الربوي، وكانت المجتمعات أيضا مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام مكون من عدد من القبائل العربية، كانت في بعض المناطق يسود فيها النصرانية مثل في نجران وفي غيرها وأجزاء من اليمن، كذلك اليهودية كان فيها جزء موجود في بلاد اليمن. مكة كانت هي حاضرة العرب من ناحية دينية فقط، ولكن ليس لديها نظام سياسي جامع يجمع العرب أو حتى يجمع إلا قريش، كانت تجمعت كمؤسسة قبلية في طريق عن طريق محور قائم اللي هو دار الندوة الذي أسسها قصي بن كلاب. يعني
1: قريش ومكة ليست كيانا واحدا، يعني أنت فصلت بين مكة وبين قريش.
0: مكة هي المبنى، مكة هي المدينة، هناك الكعبة، عشان ممكن عبرت عن مكة عن الكعبة مكة أو عرفت لما نقول لنا في الظاهر ما نقول مكة أين معناها الكعبة. كانت الناس يعني وقريش هم سدنك وهم حماك وهم رأس العرب وهم لديهم يحظون بمكانة.

0: معنوية روحية عالية جدا. جعل وظف قريش وظفوا سادة قريش وجود الكعبة التي يجلها العرب. شوف العرب اختلفوا في كل شيء إلا في في احترام الكعبة وتقديسها و يعني وأثر هذه الكعبة في لدى العرب. تفرقوا في كل شيء، تجمعهم هي حبهم وتوجههم للكعبة والتجارة. وظفت قريش الكعبة بأن تجعل منها منطقة تجارية للحجاج البيت، ثم انطلقت وأسست بحضارتها مش حضارتها في ثقافتها رحلتي الصيف والشتاء. هذا العامل أثر في الحالة الاقتصادية في قريش، ومن هنا بدأ العامل الديني له أثر كبير. ومن هنا عندما جاء أبرهة الحبشي واليمن، فطبعا هو وجد أن الكعبة في مكة لها أثر كبير في تجميع العرب، وأن منطقة تجارية وأن العرب كلهم يحجون إليها، فأراد أن يأخذ العرب من مكة، ينزحهم من مكة.
1: نعم.
0: ويتجه بهم إلى اليمن. ومن هنا حتى فبنى مبنى كبير وسماه القليس، إنه جمل وبيجعله حتى في مظهره بيجعل عند العرب في عقول وقلوب العرب إنه هو أجمل من الكعبة الشريفة. فبنى هذا القليس فكر، ويبدو أن تصرف بأنه هو نكاية بالكعبة هذا البناء أو منافسة أو غيرها. فجاء أحد العرب وساءه ما من الفكرة الشيطانية التي حاول أن يعملها هذا القائد العسكري اللي هو أبرهة، فلوث عزكم الله تبول في هذا المبنى الذي أراده هذا الملك مقدس، فاشتاط غضبا ورأى فيها عملية كانتقاما أو كرد فعل أو حتى كذريعة ليهدم الكعبة ويتخلص منها. فكان منه ما كان منه إلا أن يوجه الحملة المشهورة، وهي حملة الفيل والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى، والتي عرفت عند العرب بعام الفيل. وفي هذا العام المبارك الذي أخزى الله فيه أبرهة ودحر يعني في سورة الفيل المذكورة، كذلك سبحان الله يعني في نفس هذا العام جاء البشير وجاء النذير، وأذن للبشرية بأن تفرح وتهلل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تبدأ مرحلة جديدة منذ مولده عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى خطوات وبنايات الحضارة العربية الإسلامية الإسلامية التي سنتحدث عنها. مولد الرسول كان إذانا بمولد الحضارة والثقافة. هذا شيء مهم، لأن نبدأ عندما نؤرخ للحضارة والثقافة نبدأ من مولدي النقاط المهمة في الحضارة والثقافة الإسلامية. بل الذي يريد أن يؤرخ للدين الإسلامي لديه عدة محطات. أول محطة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثته، ثم هجرته إلى المدينة. هذه ثلاث محطات الكبرى التي تقامت عليها الحضارة والثقافة بل أقول العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، بل دين الله الصحيح هو منذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بمولده أذن للبشرية أن تعيش حضارة وثقافة جديدة قائمة على عبادة الله، وكانت نعمة من الله على البشرية جمعاء وعلى العرب خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تغيرت شتى يعني في المجال الاقتصادي والسياسي،
0: نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة. كان بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نسترسل ما بعد الميلاد علينا أن نتحدث عن الوضع الطبيعي في مكة أثناء ميلاد النبي وقبل. طبعا كانت قريش قبائل حتى داخلها، هي ممكن احنا نقول عليها باللهجة الليبية لحمات أو بيوت، يعني كانت متناحرة وكانت متشظية، إلى أن جاء قصي بن كلاب. فمن هنا جاء قصي بن كلاب ووجد فقسم قريش بيوت وعطاهم مناصب ووزعهم في حول الكعبة، لأن الكعبة هي الميزان وهي البوصلة التي يتجه إليها جميع العرب. وأراد هذا القائد القبلي القوي والمفكر أن يقوي من قبضة قريش على الكعبة مقابل حتى تحترمهم العرب، وبقدر ما يقدمهم من خدمات وخدمة خدمات الحجاج وخدمة للبيت بقدر ما سيكسب النفوذ وتزداد التجارة. كذلك حاول أن يوظف عملية التجارة بين اليمن والشام، وهنا ربط كبير جدا موقع استراتيجي للكعبة مع الحجاج والتبادل التجاري الكبير. بدأ يأتي أناس حتى مش حجاج، تجار من بلاد الروم ومن بلاد فارس يمومون شطر مكة في المواسم، هذه كانت مهمة جدا. ومن هنا بدأت حركة التجارة تقوى في قريش، وأصبحت قريش تمسك بعصاب الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، لأن نقول هي السوق العالمية أو الإقليمية مش العالمية في تلك الفترة، وهي ما تربط ما بين تجارة اليمن في جنوب الجزيرة العربية ثم إلى الخليج ثم إلى الهند والصين، وكذلك إلى هذه
1: رحلة الشتاء والصيف.
0: وكذلك تربط ما بين المشرق اللي هو الهند وبلاد الهند والبلاد اللي هي بلاد الشام الآن اللي هي تتمثل في وجود الإمبراطورية الرومانية، فجعلوا من مكة حلقة وصل ما بين حضارتين وثقافتين تنتج عن تجارة تقوي قوة قريش وتنعم بها سكان قريش وسكان مكة بشيء من الوفرة التجارية الكبيرة التي هي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة وفي اللي هي مكة، وولد في ظروف اقتصادية ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على العصبية القبلية وعلى التجارة، هذا ما عرفت به قريش مع خدمة حجاج البيت والعاملين أو القاصدين بيت الله الحرام من كافة أرجاء بلاد العرب.
1: نعم، إلى هنا أستاذ فرج والسادة المستمعين ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لنكمل في الحلقة القادمة والحديث عن كيف بدأت تظهر أنوار الحضارة الإسلامية بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زجلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الخامسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، وفي هذه الحلقة نصل إلى أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته. وهذا الموضوع تتعلق به جزئيتان. أما عن الجزئية الأولى فهي نظرات تحليلية، وفيها خمس فقرات: أولها ظاهرة تعاونية، والثانية الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية والإصلاح، والثالثة من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض، والرابعة حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق، والخامسة ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها وما يجب على من توجه له الرسالة. والجزئية الثانية في هذا الموضوع هي استعراض طائفة من النصوص. فنقول في الجزئية الأولى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بالتأمل المتأني والتفكر الدقيق نلاحظ أن النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والموعظة الحسنة ظاهرة اجتماعية تعاونية على البر والتقوى بين أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي المثالي. فالإنسان الفرد ضعيف عن السيطرة على أهواء نفسه وشهواتها وكبح جماحها، ولا سيما إذا نزغه من الشيطان نزغات وتواترت عليه وساوسه وتسويلاته وأحاط به قرناء السوء. فهو مع الاستعاذة بربه في هذه الحالة يحتاج إلى مساعدة من أخ مؤمن أو أكثر، لتقوى بهم إرادته وتنجلي بهم بصيرته، وعندئذ يستطيع أن يتغلب على نوازع نفسه التي تدفعه إلى تلبية رغبات أهوائها وشهواتها الجانحات عن صراط الله المستقيم. فنفس الإنسان متى انطلقت مطلقة العنان دون قيادة حكيمة من عقل رشيد وإرادة حازمة جارت ذات اليمين أو ذات الشمال، وخرجت عن غاية حدي الصراط المستقيم، وتوغلت في متاهات السبل والمسالك التي تستدرج سالكها إلى المهالك، إذ تستهويه لارتكاب كبائر الإثم والعصيان من الفسق إلى الفجور فالكفر والطغيان. لكن المجتمع الذي يكون أفراده بعضهم على بعض الرقباء رجالا ونساء يكون له ضغط اجتماعي يمنع الأفراد من الانحراف العلني، ويكون له قوة انتظام تسري في الأفراد فتحبب إلى نفوسهم الانسجام مع حركته وعاداته وتقاليده، وتكره إليهم الشذوذ والخروج عن نظام مسيرته المشهودة للعموم في حركته وعاداته وتقاليده ومحابه ومكارهه. على أن الانحراف السري الذي قد يحدث من بعض الأفراد لا بد أن ينكشف يوما ما، وعندئذ يخضع المنحرف للمراقبة الزائدة والمتابعة، وتتوجه له الضواغط الاجتماعية القوية المقومة لاعوجاجه والمعدلة لانحرافه. وهذا من شأنه أن يخفف الانحراف في المجتمع إلى أدنى الحدود الممكنة في واقع مجتمعات بشرية سوية. وإذ جعل الله عز وجل المؤمنين إخوة برابطة الإيمان والإسلام مع رابطة الاشتراك في الإنسانية المنحدرة من أصل واحد، في حين أن الأخوة تستدعي التواد والتحابب والتعاون والتناصر والموالاة بكل معانيها. فالإخوة المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهذا يوجب أن يكون بعضهم رقباء على بعض فيما يظهر من أمورهم، وأن يكون بعضهم لبعض أعوانا وأنصارا على كل عدو لهم، حتى نفوسهم ووساوس شياطينهم وما يوحون إليهم من تسويلات، وأن يكونوا بعضهم لبعض نصحة مرشدين ثم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، يريدون لهم الخير ويكرهون لهم الشر، ويخافون عليهم من الانزلاق في مهالكهم بالمعاصي وكبائر الإثم، ويخافون عليهم أن يكونوا من أهل النار
2: يعذبون فيها مع المعذبين. فبدافع الأخوة الإيمانية والمحبة النابعة منها، وبدافع ابتغاء رضوان الله والظفر بالمنازل الرفيعة بجنات النعيم، وبمشاعر الرحمة بإخوانهم في الدين، ينصرون كل فرد منهم على نفسه إذا نزعت به إلى معصية ربه، متأثرة بوساوس الشياطين ونزغاتهم وتسويلاتهم، فيقدمون له النصح بسداد في الرأي وإخلاص في القول واستعطاف بالمودة، ويرشدونه إلى التي هي أقوم، ويأخذون بيده برفق ولطف ومساعدة جميلة لالتزام صراط الله المستقيم، ويحمونه من الانزلاق ومن العثرات، وينهضونه إذا عثر، ويخرجونه من المزالق إذا انزلق فيها. فإذا تعنت عليهم مستحبا ما هو فيه من لذات محرمات، أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر بشيء من الحزم، وأعانوه على الاستمتاع بما أباح الله من لذات عسى

0: أن يغلب صوت الحق النافذ من أذنيه إلى قلبه صوت نفسه الأمارة بالسوء وصوت الشيطان الموسوس داخل نفسه يدعوه إلى الاستمتاع باللذات المحرمات فيستجيب لهم ويطيع ويستقيم على صراط الله في سلوكه الظاهر والباطن. وبهذا يتبادل المؤمنون مساعدة بعضهم بعضا ونصرة بعضهم بعضا على نفسه بردعه عن ظلم نفسه وعن ظلم غيره. وهنا يأتي موقع القول الحكيم ذي المعنى الدقيق الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. الفقرة الثانية الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية. وبهذا التعاون التناصري بين المؤمنين المسلمين لحماية بعضهم بعضا من الوقوع في معصية الله عز وجل تظهر ذروة معاني كونهم بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أبان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي تسارعت بقية الأعضاء لنصرته ومؤازرته وحمايته ومشاركته الآلام وللسهر من أجله وارتفاع درجة حرارتها لإمداده بالمعونة وإنقاذه من ورطته. فبنصرة المؤمنين بعضهم بعضا على أنفسهم بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وتلطف وحسن عبارة وبراعة أسلوب يظهر حقا أن بعضهم أولياء بعض، إذ إن من أبرز عناصر الولاية النصرة، فمن معاني الولي الناصر والمحب والتابع والحليف والمنعم والمنعم عليه. ومن أهم عناصر النصرة نصرة الإنسان على نوازع نفسه ونوازع شياطين الإنس والجن الذين يستهوونه إلى معصية الله التي تجره إلى عذاب أليم. ومن أجل هذا قال الله عز وجل يصف المؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأبان الله تعالى في هذه الآية أن من أهم عناصر الولاية بين المؤمنين والمؤمنات أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقبل هذا يأتي في سلم الإصلاح النصح والإرشاد بمقتضى الترتيب الطبعي للأمور وبمقتضى اتباع السياسة التربوية القرآنية. وأبان الله عز وجل أن من صفات الناجين من الخسر بعد الإيمان والعمل الصالح أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، فهم يتعاونون فيما بينهم على أن يوصي بعضهم بعضا بالحق وأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، فهذا التواصي هو من أهم عناصر كون بعضهم أولياء بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفقرة الثالثة من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض حتى الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض بالحكم والسلطان المعاني بالمعونة الربانية المستتبع بالوعد بأن يمكن الله لهم في الأرض ويجعلهم ذوي قوة وسلطان مشروط باتصافهم بصفات منها أن يواظبوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون هذا ظاهرة اجتماعية فيهم. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله من الصفات الدائمة للمؤمنين، سواء أكان لهم تمكين في الأرض أم لم يكن لهم تمكين، أن يعملوا الصالحات، وذلك بأن يعبدوه لا يشركون به شيئا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الله ورسوله. أما الذين يمكن الله لهم في الأرض بالقوة والسلطان، فشرط بقاء هذا التمكين مع الصفات السابقات أن تكون لهم ثلاث صفات ظاهرات: أولها إقامة الصلاة، وثانيها إيتاء الزكاة، وثالثها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ما يسبقه من وسائل تربوية، منها النصح والإرشاد، إحدى الظواهر اللازمة للمجتمع الإسلامي الذي يمكن له في الأرض ويبقى له هذا التمكين. فإذا اختلت شروط بقاء التمكين لهم في الأرض، لم يكن لهم عند الله وعد بأن يبقي لهم هذا التمكين المعان بمعونات غيبية من لدن، بل يكلهم إلى أنفسهم وإلى أسبابهم. الفقرة الرابعة: حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق. وبقيام أفراد وجماعات المجتمع الإسلامي بوظيفة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج التربوي القرآني، تسير سفينة المجتمع المؤمن المسلم في بحر الزمن آمنة من التعرض للغرق، لأن ركابها يسيرون بها وفق منهج الله لهم، فيحميها الله لهم بسبب قيامهم بحمايتها وحراستها المستمرة، متعاونين، متناصرين، متناصحين، متوادين، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وآخذين على أيدي المفسدين يمنعونهم من خرق السفينة باسم حرياتهم الفردية وذرائعهم المضللة. فكل مؤمن ومؤمنة رقيب وحارس وقائم بواجبه ضمن مجال حركته في مجتمعه، فإذا ضعفت إرادة أحدهم في صراعه مع نفسه ومال إلى الانحراف، أعانه أخوه المؤمن القريب منه فنصحه وأرشده وأنهضه من كبوته، ثم أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بحزم إذا لم يستجب بالرفق، فإذا تمادى أخذ على يده بقوة إن تيسر له ذلك، وإلا استعان بمؤمنين آخرين في دائرة حركة المنحرف. فإذا عظم الانحراف في المجتمع تدخلت دائرة أوسع من دائرة حركة المنحرفين، وهكذا حتى يهب أهل البلد لتقويم الانحراف وتغيير المنكر، وتتسع الدوائر كلما تمادى الانحراف في الاتساع، وتتدخل الدوائر الكبرى للقمع إذا كان المنكر مما يخشى منه غرق سفينة المجتمع. ويبدأ تغيير المنكر بالإنكار القلبي الذي يظهر له آثار في قسمات الوجه وحركات الجسم، وأبرزها مفارقة مجلس المنكر، ثم بالإنكار اللساني نصحا وإرشادا، فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ثم بالتغيير العملي باليد إذا كان القائم بهذا التغيير أو القائمون به يملكون ذلك، دون أن يتسبب عملهم بشر أكبر من وقوع المنكر. هذا هو المنهج القرآني الإصلاحي الذي يستفاد من قواعده التربوية العامة، وعليه ينبغي أن يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن دلالة الترتيب في هذا الحديث تتعلق بحالة وصول فاعل المنكر إلى إصرارهم على عدم الاستجابة لوسائل النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وموعظة حسنة. فإذا استجابوا فلا داعي لمباشرة عملية التغيير، لأن فاعل المنكر هم الذين يحققون المطلوب منهم بأنفسهم. لكن إذا أصروا على فعل المنكر على الرغم من نصيحتهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وموعظة حسنة، ثم بحزم وشيء من العنف القولي، فإنه عندئذ يأتي دور التغيير القسري، ووسيلته التغيير باليد، إذا أمكن ذلك دون حدوث فتنة وشر أكبر من المنكر. لكن إذا كان التغيير باليد غير ممكن أو كان يحدث فتنة وشرا أكبر من المنكر، فإنه يجب الاقتصار على الإنكار باللسان، وهو أحد عناصر المرحلة السابقة. وإذا كان الإنكار باللسان أيضا يحدث فتنة وشرا أكبر من المنكر، فإنه يجب الاقتصار على الإنكار بالقلب، مع اتخاذ ما يدل عليه في قسمات الوجه وحركات الجسم، ومفارقة مجلس المنكر إن أمكن، وللضعيف أن يتخذ ذرائع لمفارقة المجلس. لكن المجتمع الإسلامي إذا كان مجتمعا قائما بوظيفته دواما، فإن حالة الضعف هذه لا توجد فيه، إذ تكون قوة جمهور المسلمين هي الدرع الواقي لحماة سفينة المجتمع وحراسها، الناصحين المرشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وعليهم تنطبق صورة المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمجتمع الإسلامي المثالي، الذي يملك أن يأخذ على أيدي المفسدين الذين يتذرعون بذرائع شتى لتزيين إفسادهم، الذي له صفة التأثير على سفينة المجتمع الإسلامي. فقد روى الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومعنى القائم في حدود الله هو العامل بما هو واجب عليه، التارك لما هو محرم عليه. فحدود الله أوامره ونواهيه الإلزامية، وأحكام شريعته لعباده. ومعنى استهموا على سفينة أي اقترعوا على مكان كل منهم فيها. أما المجتمع الإسلامي الذي كثر الفساد فيه فسفينته غرقا، وأهلها يتخبطون أفرادا وجماعات على أمواج البحر أو في زوارق وعلى خشبات متفرقات متكسرات من سفينتهم، وبعضهم غرق وأمسى من غير أهلها، أما أهلها فهم في شتات. اللهم اجمع شتات المسلمين بفضلك ومنك وكرمك، وأعد لهم مجتمعهم الإسلامي السوي، وأصلح لهم سفينتهم. الفقرة الخامسة: ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها، وما يجب على من توجه له الرسالة. أولا، ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها؟ على المسلم حينما يحمل الرسالة ويريد تأدية وظائفها أن يضع نصب عينيه دواما أنه يحمل رسالة ربانية، وأنه مكلف أن يؤديها ضمن الحدود التي أوصى الله ورسوله بها، فلا يتجاوزها متأثرا بعوامل نفسية تجعله يخرج عن آداب أداء الرسالة، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه، وكان خارجا عن منهاج المرسلين. فعليه إذا أراد أن يؤدي وظائف رسالته أن يلتزم بآداب التبليغ والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي سيأتي في أثناء برنامجنا تفصيلها مع أدلتها إن شاء الله، أخذا مما جاء في القرآن والسنة. ومما ينبغي هنا بيانه ما يلي: أن يلتزم حامل الرسالة بالحكمة وتكريم من يوجه له رسالته، والرفق به ومخاطبته بلين القول مع حسن بيان، وأن يهتبل الفرص المناسبة الملائمة لاجتياز عقبات نفسه، وأن يشعره ببالغ حرصه على صلاح حاله ونجاته من عذاب الله وظفره بالسعادة العاجلة والآجلة يوم الدين، وأن لا يشهر به فاضحا، وأن لا يواجهه باستعلاء واستكبار وترفع، وأن لا يشعره بأنه خير منه عند الله وأفضل، وأن لا يستثير غضبه بما يجرح مشاعره تجاه شخصه أو ذويه الأقربين أو آبائه وأجداده الموتى أو عشيرته أو قومه أو لغته أو لونه أو بلده أو غير ذلك مما يمكن أن يثير في نفسه غضبا أو كراهية أو نفورا. وأن لا يقسو عليه ما لم يجده مجاهرا مكابرا معاندا متحديا لأحكام الدين وشرائعه مع ادعائه أنه مسلم، وقد يؤذن لعالم ذي مكانة في مجتمعه بأن يقسو بالعبارة أحيانا على سلطان مستهين بتطبيق أحكام الإسلام في إدارته وحكمه، لا في سلوكه الشخصي الخاص الذي لا يجاهر به أمام العامة. فقد تكون هذه القسوة في بعض الأحيان جرأة حكيمة نافعة تردع السلطان عن غيه، إذ يخشى أن ينقلب عليه جمهور الناس انتصارا لعالمهم الموقر المحبوب لديهم. روى الحاكم في مستدركه عن جبير بن نفير أن عياض بن غنم الأشري وقع على صاحب دارا حين فتحت، أي عذبه بالضرب والجلد، فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول، ومكث هشام الليالي فأتاه هشام معتذرا فقال لعياض: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس؟ فقال له عياض: يا هشام، إنا قد سمعنا الذي قد سمعت، ورأينا الذي قد رأيت، وصحبنا من صحبت، ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. وإنك يا هشام لأنت المجترئ إن تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن وائل أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس: لبئس ما قلت، والله لننبئنه. ثم قالوا: يا فلان، لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال. فأدركه رسولهم فأخبره، فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال، وطلب منه أن يستدعي الرجل، فدعاه الرسول له وسأله، فقال الرجل: قد قلت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لم تبغضه؟ فقال الرجل: أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني أخرتها عن وقتها، أو أسأت الوضوء لها، أو الركوع والسجود فيها؟ فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لا، والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني أفطرت فيه، أو نقصت من حقه شيئا؟ فقال الرجل: لا، والله ما رأيته يعطي سائلا ولا مسكينا قط، ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. قال: فاسأله يا رسول الله، هل رآني نقصت منها، أو ما كست في طالبها الذي يسألها؟ فسأله فقال الرجل: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فلعله خير منك. وروى الإمام مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: يحدث عن ربه أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر وهو في طريقه إلى الطائف، فسأل أبا بكر عن صاحب هذا القبر، فقال: هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله، وهو سعيد بن العاص. فغضب ابنه عمرو بن سعيد وقال: يا رسول الله، هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. فقال أبو بكر: يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكفف عن أبي بكر. فانصرف الرجل، ثم أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إذا ذكرتم الكفار فعمموا، فإنكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء. فكف الناس عن ذلك. ثانيا، ما يجب على من توجه له الرسالة؟ على المسلم الذي توجه له رسالة النصح والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يأنف ولا يستكبر ولا يغضب، ولا تأخذه العزة بالإثم إذا كان من ذوي القوة أو المال أو الجاه أو السلطان، بل عليه أن يتقبل ما يوجه له حامدا شاكرا، وأن يسأل الله أن يلهمه السداد والرشد في أمره كله، وأن يصرف عنه نزغات الشيطان، وأن يقدره على أن يتغلب على أهواء نفسه وشهواتها الجانحات الجامحات. وقد ذم الله عز وجل الذي تأخذه العزة بالإثم إذا قيل له اتق الله، وتوعده بعذاب في جهنم على استكباره عن تقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخويف من عذاب الله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أخذته العزة بالإثم، أي هو يغتر بقوته فتأخذه مشاعر اعتزازه بنفسه مكبلا بسلاسل الإثم بعيدا عن مواطن تقوى الله، فتوقعه في جهنم يوم الدين بجريرة الإثم الذي ارتكبه. لهذا لم يكن السلف الصالح يستكبرون عن الاستجابة للأمر بتقوى الله عز وجل ولو كان من وجهه لهم مخطئا في اجتهاده وفي وجهة نظره. روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين في حوار بينهما اتق الله، فأنكر على الرجل بعض الحاضرين وقالوا له: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعه فليقلها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها. وجاء في خطبة عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة فيما روي عن سعيد بن المسيب قوله: فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. إلى هنا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، تكاملت الحلقة الخامسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، وحتى نلتقي في حلقة جديدة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معاني وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.
0: وأعيد إياك في الاستعانة دون أن يعطف فعل نستعين على نعبد، مع أنهما مقصودان جميعا، كما أنبأ عنه عطف الجملة على الجملة، لأن بين الحصرين فرقا، فالحصر في إياك نعبد حقيقي، والقصر في إياك نستعين ادعائي. فإن المسلم قد يستعين غير الله تعالى، كيف وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله، ولا يعد الاستعانة حقيقة إلا الاستعانة بالله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة، ثم أتبعوا ذلك بقولهم: إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية، وهي حظ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قاصر ذلك على الله تعالى، فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله أفضوا إلى سؤل حظهم فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم. فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. فهذا هو التوجيه المناسب لكون فاتحة الكتاب بمنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة. فتتنزل هذه الجملة مما قبلها منزلة القصد من الديباجة، أو الموضوع من الخطبة، أو التخلص من القصيدة. والهداية الدلالة بتلطف، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير، وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه، لأن معناه معنى الإرشاد، ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو المهدي إليه بإلى وباللام، والاستعمالان واردان. تقول: هديته إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته، وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا، فاهدوهم إلى صراط الجحيم كما قال تعالى. والحمد لله الذي هدانا لهذا. وقد يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما هنا على تضمينه معنى عرفة، قيل هي لغة أهل الحجاز، وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه، وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسع المعبر عنه بالحذف والإيصال. وقيل الفرق بين المتعدي وغيره أن المتعدي يستعمل في الهداية لمن كان في الطريق ونحوه ليزداد هدى، ومصدره حينئذ الهداية. وأما هداه إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن كان سائرا في الطريق ومصدره هدى، على أن كلا من الهدى والهداية اسم مصدر، والمصدر هو الهدي. وقد قيل إن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود، فالهادي هو العارف بالطرق. وفي حديث الهجرة: إن أبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وإنما نشأ من معاني الهداية هو مجازات شاع استعمالها. والهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير، ويقابلها الضلالة وهي التغرير. والصراط الطريق، وهو بالصاد وبالسين، قد قرئ بهما في المشهورة، وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب، إلا أن أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء. وقيس قلب السين بين الصاد والزاي، وهو إشمام، وقرأ به

0: حمزة في رواية خلف عنه. ومن العرب من قلب السين زايا خالصة. قال القرطبي: وهي لغة عذرة وكلب وبني القين، وهي مرجوحة ولم يقرأ بها. وقد قرأ باللغة الفصحى بالصاد جمهور القراء، وقرأ بالسين ابن كثير في رواية قنبل. والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللغة الفصحى. فإن قيل كيف كتبت بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين، الجواب إن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها، لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها، فعادلوا الأفصح بالأصل. ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه، لأنه الأصل والمرسوم، كما كتبوا المسيطر بالصاد مع العلم بأن أصله السين. فهذا مما يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ، لشهرة اختلاف لهجات القبائل في لفظ مع اتحاده عندهم. والصراط اسم عربي، ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب، وقيل غير ذلك. والصراط في هذه الآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفوز برضا الله، لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه. والمستقيم اسم فاعل استقام مطاوع، قومته فاستقام. والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيما، وهو الجادة، لأن باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره، فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل، فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات. عن ابن عباس أن الصراط المستقيم دين الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام، ولا يريد أنهم لقنوا الدعاء بطلب الهداية إلى دين مضى، وإن كانت الإلهية كلها سرطا مستقيمة بحسب أحوال أممها. يدل ذلك قوله تعالى في حكاية غواية الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وإطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام ورد في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. والهداية إلى الإسلام لا تقتصر على ابتداء اتباعه وتقلده، بل هي مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط. وبه يظهر موقع قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مصادفا المحز. والنعمة بالكسر وبالفتح، النعمة والنعمة مشتقة من النعيم، وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه. والفعل كسمع ونصر وضرب. والنعمة الحالة الحسية، لأن بناء الفعل بالكسر للهيئات، ومتعلق النعمة اللذات الحسية، ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم يحس بها صاحبها. فالمراد من النعمة في قوله الذين أنعمت عليهم النعمة التي لا يشبها ما يكدرها ولا تكون عاقبتها سوءا، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة، ولخيرات الآخرة وهي الأهم. فيشمل النعم الدنيوية الموهوبي منها والكسبي والروحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية. والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها إلى الهداية، فإن الهداية إلى الكسبي من الدنيوي وإلى الأخروي كله ظاهرة، ظاهرة فيها حقيقة الهداية. ولأن الموهوب في الدنيا وإن كان حاصلا بلا كسب إلا أن الهداية تتعلق بحسن استعماله فيما وهب لأجله. فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة ولا تخفى تمام المناسبة بين المنعم عليهم وبين المهديين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وسنلتقي في حلقة أخرى إن كتب الله لنا البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

السلام عليكم ورحمة الله. نواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن مفهوم جديد أريد أن أضعه بين أيديكم ونتحدث عنه إن شاء الله، مفهوم الجغرافيا المقدسة. أنا كنت أتكلم في الحلقات الماضية على أن هناك في ثقافتنا وتراثنا ومصطلحاتنا مصطلح الأمة، وقلت أنه هذا مصطلح جيني أساسي تأسيسي نمتلكه نحن حصرا يعني، وهذا المصطلح بالمناسبة انبثق عنه رؤية للعالم، ثم من بعد ذلك تسرب هذا المصطلح نفسه إلى الغرب، يعني الدولة القومية في الغرب، دولة الأمة في الغرب في الحقيقة هي نتاج لتفكير نشأ في الشرق وليس في الغرب نفسه، لأن الغرب لم يكن لديه مفهوم الأمة، الغرب كان لديه مفاهيم من التجزئة والصراع كما قلت في الحلقات السابقة، ثم بعد ذلك أراد بعد حروب هائلة خاصة الحروب الدينية يعني في أوروبا في القرن السادس عشر، أراد أن يؤسس لنظام، فوجد في تراثه في الجوار يعني الجوار الإسلامي الأندلس سابقا، ثم أيضا في أثناء فترة الحروب الصليبية عندما جاء الصليبيون اكتشفوا أن شيئا ما نظرية أخرى مختلفة موجودة في العالم اسمها الأمة، فمن هنا بدأ التفكير بدولة الأمة. الدولة القومية في الغرب هي ليست إنتاجا طبيعيا للتراث الغربي، بل هي استفادة من التراثات الموجودة في خارج الغرب وعلى رأسها التراث الإسلامي يعني، لكن هم بنوا الدولة القومية، والدولة القومية هذه هي التي صنعت الأمة، لأن فرنسا لم تكن أمة واحدة، ألمانيا لم تكن أمة واحدة، إنما الدولة هي التي صنعت، بسمارك هو الذي صنع ألمانيا على سبيل المثال، فرنسا كانت مجموعة من الكيانات الممزقة، ثم الدولة وسعت وتوسعت ثم صهرت الأمة وصنعت الأمة، فالدولة في الغرب صنعت الأمة، إنما الأمة عندنا في المفهوم الإسلامي في الحقيقة هي التي وظفت الدولة لخدمتها، وهذا فرق كبير جدا. إذا لأن الدولة الأمة عندنا هي الأساس، والدولة هي منتج يعني وظيفي، لكنه في الغرب الدولة في الحقيقة مراكز السلطة يعني مراكز القوة هي التي صنعت الأمة، وصار لدينا إشي اسمه الأمة القومية أو النيشن ستيت في الغرب يعني. نأتي إلى منطقتنا في منطقة الشرق. طيب، كل حضارة لها مركز جيوسياسي استراتيجي يقوم على بناء هيبتها قوتها ثقافتها، ويؤتمن كذلك على روحها. ما هي المنطقة الجغرافية في عالمنا الإسلامي التي يمكن لنا أن نقول أنها مركز جيوسياسي استراتيجي حقيقي يستطيع فعلا أو استطاع ويستطيع مستقبلا أن يحافظ على ما نسميه بكيانية الأمة؟ أعتقد أنها الجغرافيا التي يسميها الجغرافيا المقدسة، هي الجغرافيا الممتدة من جزيرة العرب جنوبا من الحجاز وصولا إلى الشام. هذه الجغرافيا، هذا المحور الذي يمتد من جنوب الجزيرة العربية وصولا إلى جبال زاغروس إلى منطقة الشام يعني الشام الكبير، هذه الجغرافيا أولا لها خصوصية عندنا في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل من الأرض جميعا أرض مباركة وطيبة، يعني الرسول عليه السلام تكلم عن الأرض وقال أنه بإمكانك أن تصلي أينما تشاء لأن الأرض طاهرة، والبحر كذلك قال عنه أنه طهور ماؤه، فطهورية الأصل في الأرض أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طيبة، الأصل فيها أنها خلق من خلق الله يعني طيب وطاهر. لكن أعطي لهذا المجال الجغرافي الذي أتكلم عنه خصوصية بأن وصفت بأنها أرض مقدسة، ووصفت بأنها أرض مباركة، ووصف مركزها الأول بأنه حرم، ومركزها الثاني بأنه بورك حوله له المسجد الأقصى. فبين هذه وتلك هناك جغرافيا تدخل في صميم الاعتقاد الإسلامي، هذه الجغرافيا ليست كغيرها من الجغرافيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قرر ذلك، هو صانع الجغرافيا كما قلنا، الجغرافيا في الأساس هي صنع الله في الأرض، والتاريخ هي تدفق الجغرافيا، تدخل الفعل الإنساني، تدفق الفعل الإنساني في الجغرافيا. طيب، الخالق الجغرافي يقول لنا أن هناك أرضا مقدسة وأرض

0: مباركة، وبين قدسيتها وبركتها هناك ضرورة لكي يكون لديك انتماء، فلا تشد الرحال إلا إلى بقاع ثلاث. هذه الثلاث موجودة في هذا الفضاء، في هذا المجال الحيوي الممتد من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها، إلى أقصى شمالها. وبالمناسبة لما نتكلم عن جزيرة العرب، الشام والعراق هي جزء من جزيرة العرب، وجزيرة العرب مش مجلس التعاون الخليجي بمفهومه اليوم، اليمن جزء من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب الطبيعية تمتد من مضيق عدن إلى جبال زاغروس، وبالتالي شمال الشام يعني. وبالتالي هذا كله فضاء واحد، هو فضاء جيوسياسي استراتيجي. بالمئة سنة الماضية تم تقسيمه إلى دول ثانية، لكن الأساس أنه فضاء جيوسياسي استراتيجي متصل، ودمغرافي متصل، وقبلي متصل، وإثني متصل، ومتواصل ومتداخل ومتراحم. فأنت تتكلم عن فضاء واحد وليس فضاءات مختلفة. الفضاءات المختلفة جاءت بسبب الخطوط التي خطت على الخرائط يعني في القرن الماضي من الزمن. إذن هذه الجغرافيا إن كانت حية تقوم بأشياء كثيرة، ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى لهذه الجغرافيا أنها أولا هي المصدر الذي ينتج المعرفة. علماؤنا، فقهاؤنا، مذاهبنا، حركتنا كانت دائما تأتي من تلاقح وتفاعل بين نخب موجودة في هذه المنطقة تصدر وتطور الرؤى والتصورات. إذن هي مؤتمنة على معرفية الأمة، على عقل الأمة. هذا لا يعني أنه المناطق الجغرافية الأخرى في العالم الإسلامي لم تولد، بل ولدت أفكارا ورؤى وتصورات كثيرة جدا، وعلماءها مشهود لهم بالفضل في كل مكان وفي كل زمان. لكني أنا أقصد هنا أن المركزية المعرفية، التفاعل العقلاني الفلسفي الفكري الوجداني يتم في هذه المنطقة في الغالب، لأنه هذه موطن الرسالة وهذه موطن البركة، والفعل ما بين الرسالة وما بين البركة فيه قدر عالي جدا من الأصالة، وبالتالي أصالة المعرفة تنتج في هذه المنطقة. ثانيا أنها مركز روحي، إذن هي مركز معرفي لكن أيضا هي مركز روحي. لماذا؟ لأنه فيها المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبالتالي فيها قدر عالي جدا من خصوصية جغرافية ليست موجودة لأي بقعة في الأرض. ثالثا أنها مركز جيوسياسي استراتيجي. لماذا؟ لأنها ذلك الخيط الفاصل ما بين قلب جغرافيا العالم الإسلامي اللي هي يعني جزيرة العرب وبالذات الحجاز والعالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته عندما كان يفكر في العالم كان يفكر في الشام خارج جزيرة العرب. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث بعثات عسكرية، الأولى مؤتة، والثانية تبوك، والثالثة بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين. هذه البعثات الثلاث تمت إلى الشام. كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم دوما إلى الشام على أنها الخطوة القادمة بعد مكة، الخطوة القادمة للفتح بعد جزيرة العرب، وهي في الحقيقة البوابة نحو العالمية. لأنها عندما فتحت بقرار من أبي بكر رضي الله عنه، وثم بعد ذلك بتنفيذ من جيوش الإسلام الأربعة وعمر رضي الله عنه الذي فتح بيت المقدس، مباشرة انطلقت الرسالة نحو العالمية من الشام. فانطلقت جيوش نحو مصر ثم شمال إفريقيا، انطلقت جيوش أخرى نحو أرمينيا، وهكذا توسع العالم الإسلامي منطلقا من بلاد الشام الكبير يعني من الشام الكبرى. ولذلك لا غروة من أن تسمى بأنها أرض مباركة، لأنه ما هي البركة؟ هي البركة هي تجدد العطاء، البركة هي التي تزيد في نتائج الفعل، وإن كان الفعل قليلا نتائج تكون أكبر من الأماكن الأخرى. فهذه الأرض مباركة، أي أن الفعل الاستراتيجي فيها سيؤدي إلى نتائج أكبر من كثير من أي مكان آخر في هذه المنطقة. هذا من مفهوم أخلاقي ديني إسلامي، لكن من مفهوم واقعي هذا الذي حدث؟ نحن أسسنا الدولة الأولى خارج المدينة المنورة في دمشق بالأساس، ثم بعد ذلك توسعت وانتقلت إلى بغداد. يعني في العهد العباسي، لكن هذه المركزية كانت مركزية ضرورية لانفتاح العقل العربي على العالم ثقافيا وجدانيا معرفيا، وانفتاح أمة العرب الحاملة للرسالة، الحاملين الأوائل للرسالة مع الأمم الأخرى من خلال مفهوم جدا اسمه الفتح. أنت فكر بالفتح، الفتح والانفتاح، لأنه الفتح ليس استعمار وليس احتلال، الفتح هو إزالة العوائق أمام الرسالة من أن تصل إلى الناس، وهم أحرار بعد ذلك إن حملوها أم لم يحملوها. لذلك بقيت شعوب الأمم المفتوحة في العراق وفي الشام وفي مصر وفي خراسان وفي غيرها من بلاد فارس، يعني بقيت على دينها مسيحية أو مجوسية أكثر من قرن أو قرنين من الزمان، لم يجبرها أحد على الإسلام لأن هناك نص يقول لا إكراه في الدين. إذن عندما فتحنا هذه الأرض لم نفتحها لكي نحول أهلها إلى الإسلام، فتحناها لكي نزيل العوائق أمامهم من أن يسلموا أو أن يعتنقوا ما يشاءون. لذلك لما جينا للشام كانوا مسيحيين أرثوذكس، بقوا على مسيحيتهم لكنهم تحرروا من الدولة البيزنطية الرومانية التي كانت تفرض عليهم شكلا ما من أشكال التدين وتجبرهم عليه، وتعتبر أن الذي يخالف أصل الكنيسة الملكانية الغربية الشرقية الموجودة في القسطنطينية كان يعتبر أنه من الهراطقة وربما يقتل أو يحرق أو ينفى من الأرض. فأزيلت العوائق أمام حرية التدين ولم تفرض على الناس، وبالتالي هذا فرق مهم جدا بين الفتح وما بين الاستعمار أو الاحتلال. الاحتلال أنت تأتي لكي تسيطر على المال وتسيطر على السلطة في الأرض المفتوحة. كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الأوائل لم يكن سيطرة على المال والسلطة، إنما كان إزالة للعوائق أمام الأمم والشعوب من أن تحكم نفسها بنفسها، من أن تدير ثرواتها بنفسها، من أن تقوم باعتقادات أو باعتناق الاعتقادات التي تريدها بنفسها من دون وصاية من أحد. هذا فتح، هذا المسمى بالفتح، وكلمة الفتح كما ترى هي عكس كلمة الانغلاق. فلذلك عندما سمى الله تعالى الفتح فتحا في سورة الفتح هو هذا المقصود منه، أنك تزيل المنغلق من الأمر، المنغلق من شؤون السياسة، المنغلق من شؤون الاقتصاد، تفتح الطرق التجارية بين الناس، تفتح التواصل، تصل إلى الوصل بدل القطيعة، والانغلاق يؤدي إلى القطيعة. لذلك تاريخنا كان تاريخ فتح، واقعنا واقع انغلاق، واقع قطيعة في 100 سنة الماضية يعني. ومن هنا الجغرافيا التي أتكلم عنها هي العمود الفقري لأي مشروع جيوسياسي استراتيجي قادم. لماذا؟ لأنه هذه يجب أن تبقى مركزا من أجل أن نؤسس لأنفسنا المركز الجيوسياسي الاستراتيجي بمرجعيته المعرفية، مرجعيته الروحية، ومرجعيته كذلك إيش السياسية والعسكرية. عندما خسرنا فلسطين نحن خسرنا رأس هذا المحور، وتشقق هذا المحور تشقق كبير جدا، وتسرب هذا التشقق ليس فقط إلى عوالم السياسة والأمن القومي العربي المفكك حاليا يعني، ولكن تسرب أيضا إلى عوالم المعرفة، بل تسرب إلى عوالم الروح، وأصابنا بهزيمة حقيقية فيها إهانة ولكن فيها تفكك معرفي. فبدأنا نضرب ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن طريق هدى، عن طريق رشاد، فأصبح الواحد منا ليبراليا، أصبح اشتراكيا، أصبح قوميا، أصبح إسلاميا، أصبح كل يريد أن يصل إلى طريق نجاة، إلى حبل النجاة. فسلكنا كل الشعب وكل الطرق التي يمكن لنا أن تخيلنا يعني أنها تصلنا إلى ذلك، لكن ذلك أدى حقيقة إلى حالة من الوهن والضعف. صحيح أنه أثر الجدل والحوار في عالمنا العربي، لكن للأسف الشديد منع التطور التلقائي لنظرية معرفية تنبع من أرضنا كما كان الحال دوما. نحن لدينا نظريات معرفية نبعت من أرضنا ووصلت إلى كل أنحاء العالم. نحن الذين من أرضنا نبعت مفاهيم الفقه التي تحولت إلى قوانين ونظم في عالم الغرب على سبيل المثال. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم الأمة تحول إلى الدولة القومية أيضا. نحن الذين نبع من أرضنا مفهوم النظر والفكر التجريبي العلمي وأدى إلى ثورة علمية في العالم الغربي. نحن الذين نبع من أرضنا الفقهاء والعلماء والمؤرخون والفلاسفة والمفكرون الذين أثروا الخيارات الإنسانية في كل أنحاء العالم. إذن التطور الطبيعي للفكر يجب أن يكون تطور طبيعي ينتج من أرض الفكر نفسه ومن أرض الحضارة نفسها، وينبغي أن ينسجم مع روح الأمة ومع ذاكرتها الجمعية والتاريخية ومع انتمائها لعمقها الإنساني الذي كان عبر الأزمنة مولداً لهذا الحراك ولهذا الفكر. لكن الاستيراد أو محاولة التوليف أو محاولة الترقيع هذه عادة لا تأتي بثمار فاعلة، تأتي بحلول جزئية، تأتي بمحاولة انسجام مع واقع أنت مغلوب فيه على أمرك، لكنها لا تؤدي إلى نظرية أصيلة في الفكر ولا في الاستراتيجية، بل تؤدي إلى محاولة تعايش مع واقع تعتقد فيه أنك لست قائداً، لست زعيماً، لست قادراً، فتأخذ من الآخرين وتعدل وتجدد وتحرف قليلاً قليلاً حتى تستطيع أن تتوائم أخلاقياً أو نفسياً أو سياسياً مع هذا المستورد. لكن هذا مش اللي بنحكي عنه، هذا ليس الامتداد الطبيعي للفلسفة الإسلامية ولا الامتداد الطبيعي حتى للتاريخ الإسلامي ولا لروح الأمة التي نتكلم عنها. من هنا عندما نتكلم عن نظرية جيوسياسية استراتيجية المستقبل أريد أن أقول لكم أني أعتقد، وهذا رأي ممكن نحاور نتناقش فيه، ممكن يأتي آخر برأي آخر، أن هناك عمود فقري جيوسياسي استراتيجي ذو مرجعيات ثلاث: معرفية وروحية واستراتيجية سياسية، ممتد من جنوب جزيرة العربي إلى أقصى شمالها، وهذا بجناحيه الجناح العراقي والجناح المصري، هو الذي شكل عبر القرون حالة التدافع التي أوصلتنا إلى أن نكون مركزا جيوسياسيا استراتيجيا حضاريا لمئات السنين. هذه مسألة مهمة، لأنه إحنا الآن حددنا جغرافيا وأنا أسميها الشرق، هذه المنطقة هي الشرق، عندنا عمود فقري، عندنا جناحان، جناح يمتد في آسيا باتجاه وصولا إلى المحيط الهندي عمان، جناح يمتد في إفريقيا وصولا إلى المغرب، أقصى المغرب يعني في المحيط الأطلسي، ثم عندك هذا العمود الفقري الممتد من عدن إلى جبال تورس، أو إن شئت إلى البحر الأسود إن أضفت تركيا إليها، فهذا هو الفضاء المشرقي، هذا هو المجال الذي أريدنا أن نتحدث عنه ونحاول أن نفكر في كيفية بناء منظومة تستطيع أن تستأنف حركة التاريخ في هذه الجغرافيا. فهي جغرافيا مقدسة وهي جغرافيا مباركة نصاً، ولكنها في نفس الوقت في الحقيقة وعلى أرض الواقع هكذا كانت وهكذا فعلت عندما كانت هذه الأمة تتقدم نحو الأمام. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، مفهوم الأمة عادة يعني يتشكل في الغرب عبر دولة، كما كنا هناك الدولة الفرنسية، الدولة الألمانية والدول الأخرى الكثيرة الموجودة في الغرب، كل دولة تسمى نيشن ستيت، دولة أمة. طيب هذه الدول المسمى دولة الأمة اكتشفت مع الزمن أن حالة التواصل تؤدي إلى ثمار طيبة وحالة القطيعة تؤدي إلى ضعف وإلى عجز. فلما كانت ألمانيا مقسمة إلى أكثر من 30 دولة أو إلى 30 إمارة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت قوية جدا جدا لدرجة أنه عملت حربين، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية. فرنسا لما كانت مجزأة كانت ضعيفة، لما توحدت أصبحت دولة استعمارية استطاعت أن تهيمن على جزء كبير من إفريقيا وتقوم بما لم يقم به أحد غيرها من من من من من احتكار للسلطة والمال. إيطاليا كانت مجموعة من الكيانات الصغيرة، مدن صغيرة، كل مدينة تعتبر حالها دولة قائمة بذاتها، لكن في القرن نهاية القرن التاسع عشر توحدت عملت دولة أصبحت لها حضور وأصبح لها قيمة. إذن المعادلة التي حكمت العقل الغربي عبر التجربة هي أن التوحد يؤدي إلى القوة، نقطة مهمة جدا، مع العلم أن التراث الغربي كله قائم على القطيعة بالمناسبة، يعني الحروب، أوروبا أكثر قارة في العالم ممزقة إثنيا لغويا مذهبيا ومكتظة بكيانات سياسية، أكثر قارة جغرافية في العالم مكتظة بكيانات سياسية هي أوروبا. لكن مع هذا، مع التجربة ومع الحروب، مع المعاناة، خاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اكتشفوا أن التوحد والتجمع يعني القوة، رغم الخصومات القومية ورغم التراثات المتصادمة في أوروبا. إذن وصلوا إلى هذه القناعة، لكن لما صدروها عندنا صدروها العكس، قالوا أن أفضل لكم أن تتفرقوا. ليش يا جماعة؟ قالوا والله أحسن بدل ما يكون عندنا كيان واسع يكون عندنا كيانات صغيرة. فالحلم الذي خطه الإصلاحيون العرب في 1914 لما اجتمعوا في دمشق وعملوا وثيقة دمشق اللي حاولوا من خلالها أن يصفوا المملكة العربية الجديدة التي سوف يعطيها البريطانيون للعرب وفاء إذا هم وقفوا ضد الدولة العثمانية، كانوا يصفون كيانا ممتدا على جزيرة العرب الطبيعية من اليمن إلى أقصى بلاد الشام. كل جزيرة العرب كانت المملكة العربية بالفهم الإصلاحي الأول، لكن أجل الغربيين قالوا أبدا هذا الكلام ما بنفع، خلينا نقسمكم، بدنا نعمل إشي اسمه 4 أجزاء في سوريا. استطاعوا يعملوا منها 2، يعني كان عندنا مفروض دولة علوية ودورة جبل لبنان الكبير وهكذا، يعني منطقة قسموها، لكن لم يستطيعوا الفرنسيين، فأصبح عندنا 3 دول، دولة كانت حلب طبعا ودمشق وجبل لبنان. لبنان أصبحت دولة قائمة بذاتها، وسوريا أصبحت دولة، العراق أصبحت دولة، والأردن وفلسطين طبعا بقيت تحت الاستعمار البريطاني، وقسم بقية العالم العربي في منطقة الجزيرة، يعني عندنا دول الخليج ثم عندنا اليمن وما إلى ذلك. هل النظرية التي صلحت للغرب في أن التوحد يعني القوة لم تكن صالحة لنا؟ لا طبعا تكون صالحة لنا، لأنه إحنا أصلا كنا متوحدين فتم تقطيعنا، هم كانوا متفرقين تم توحيدهم، أي نقطة جوهرية. إذن النظرية هذه نظرية استعمارية، والقصد منها إبقاء المركزية الغربية فاعلة في أرضنا، لأن أرضنا كما تعرفون وكما كنا الآن هي أرض حقيقة انتقال، انتقال بين القارات جميعا، هي أرض انتقال حضاري، أرض انتقال جغرافي، أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. هذه الأرض التي تنتقل منها الجيوش من آسيا إلى إفريقيا والعكس، هذه الأرض التي انتقل منها الإنسان من جنوب من من من إفريقيا نحو الشمال حتى من أيام من آلاف السنين. هذه أرض التقاء حضاري، وهذه أرض انتقال جيوسياسي واستراتيجي. حتى تبقى كذلك من دون أن تصبح مركزا جيوسياسيا فاعلا في العالم يحتم على العالم، لأنه لو أصبحت هذه المنطقة مركزا جيوسياسيا فاعلا سيكون لها مكانة هائلة بين الأمم. لذلك تقطيعها مفيد جدا لمن أراد أن يتسيد، لأنه المتسيد دوما لا يريد أحدا غيره أن يتسيد أو أن يقترب من التسيد، فلذلك يقوم هو بإضعافه. فالذي حدث أنهم صدروا لنا نظرية القطيعة، صدروا لنا نظرية التجزئة، وقالوا أن هذا أفضل لكم يا أخي، مشان الأقليات تعيش مرتاحة، مشان شعوبكم تنبسط، وكون كل ما زادت الدول بكون خير وبركة والحمد لله أحسن لكم، فمشينا على هذا الأساس. أما هم فاعتنقوا التوحد، فأسسوا الدولة القومية، ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية التي قتل بينها وبين الحرب العالمية الأولى 100 مليون إنسان، قالوا والله يا إخوان إحنا قتلنا ما فيه الكفاية، تعالوا الآن نفكر بنماذج جديدة. مش قالوا لأننا قتلنا ما فيه الكفاية لن نجتمع بعد اليوم أبدا، بالعكس استفادوا من ذلك بأن استمروا في نظرية التوحد، فخرجوا بالاتحاد الأوروبي. وهذا الاتحاد الأوروبي الذي نراه اليوم هو التقاء بين دول قاتل بعضها بعضا حتى الموت حتى الإبادة، لكن وجدوا بعد سنوات قليلة أنه من المصلحة أن يلتقي الناس جميعا في فضاء أوسع، ولذلك أسس ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، واجتمعت هذه الدول القومية جميعا في اتحاد أوروبي فيه فضاء اقتصادي واحد، فيه فضاء حركة واحد، يعني الإنسان يسافر أينما شاء بدون حدود. هذه مسألة مهمة جدا. إذن لو فكرت في النموذج الأوروبي الذي صنعته أوروبا لنفسها، هو نموذج شبيه جدا بنموذج الأمة الذي كان موجود عندنا في السابق، أن الإنسان حر في حركاته لا يحده حد، والتجارة منفتحة بين الدول، والاقتصاد ذو مركزية واحدة. فهنا الدولة بقيت، الإمارات بقيت، السلاطين كانوا موجودين عندنا، كان سلاطين وأمراء في كل مكان، لكن الأمة كانت فوق الدولة. الاتحاد الأوروبي اليوم هو فوق الدولة القطرية، وإن كانت الدولة هي الفاعل فيه، ولكنه بالأساس مكن الإنسان الغربي من أن ينتمي انتماء جديدا إلى أوروبا التي يستطيع أن يسافر ويعمل ويتحرك فيها بما يشاء. سيستمر لا يستمر لا أعرف، لأن كل شيء الآن يهتز ويتحرك في الأيام التي نحن فيها، لكني أقول أن هذا النموذج نموذج حسن ونموذج يدل على أن الوحدة أو التوحد أو التكامل أو التواصل يؤدي إلى القوة. أما النموذج الذي صدر إلينا بعد 100 عام، يمكننا الآن بكل راحة أن نقول أن القطيعة والتجزئة والفصام والانفصال يؤدي إلى الضعف وإلى الإهانة وإلى العجز. أمامك نموذجين، نموذج كان فيه تجزئة أصبح فيه قوة بسبب الوحدة، ونموذج كان فيه قوة أصبح فيه ضعف بسبب التجزئة. إذن أي نموذج تختار؟ أن نستمر في نموذج التجزئة وتقديس الوهم المقدس الذي سن لنا من قبل الغرب ورسمت حدودنا فيه بعد الغداء كما قال تشرشل، أم أننا ننظر حتى إلى الغرب يا أخي اللي فعله، أو إلى غير الغرب، إلى إفريقيا التي بدأت الآن تفكر في نظم تكاملية اقتصادية في كل مكان، إلى أمريكا اللاتينية، إلى منظومة آسيان. فإذا الوعي العالمي تطور إلى أنه لا بد من الالتقاء والتكامل والتواصل من أجل الوصول إلى حالة من الرخاء الاقتصادي وحالة من الاستقرار السياسي. هل هذه القاعدة لا تنطبق على منطقتنا التي آمنت عبر 1300 عام بهذا إيمانا طبيعيا حتى لم يكن مكان جدل؟ لما انهارت الخلافة يوم من الأيام في الدولة العثمانية أصبحوا الناس مش عارفين شو يعملوا، فكانت هناك محاولة استعادة الخلافة. مفهوم هذا مفهوم مركزية الإجماع السياسي كمفهوم تلقائي طبيعي لا ينظر إلى خلافه، لكن مع الزمن أصبح مفهوما بعيدا. أنا هنا لا أقول علينا أن نستعيد الخلافة كما كانت، لكن نستعيد روح الاجتماع، روح الالتقاء، روح التوحد. يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التكامل، يمكن أن تعبر عنه بمفهوم التواصل الذي عبر عنه الغربيون اقتصاديا، التكامل الاقتصادي والتواصل الإنساني الديمغرافي. جيد، ممتاز، على الأقل أنت حققت خطوة إلى الأمام، وهذا أفضل من القطيعة وأفضل من التجزئة وأفضل من الحدود الملتهبة نارا وعنفا وقسوة، وأفضل من التجزئة الموجودة حاليا في دولنا والحروب الأهلية الموجودة فيها. كويس جدا. إذن لو حققت بعضا مما كانت عليه الأمة سابقا بكون أنا أنجزت إنجاز كبير. إذن نظريتنا يجب أن تأخذ بالاعتبار التدرج في التوصل إلى استعادة الوصل بعد القطيعة، وليس في الاستمرار على خطوط التجزئة. وهذا لا يعني هدم الدولة العربية أو الدولة المشرقية، ولكن يعني أن نجعل من حدودها نقاط وصل لا نقاط فصل، أن نجعل من اقتصادها أكثر تكاملا، من إنسانها أكثر حرية على الحركة، من نظمها أكثر وفاء لتراثها وحضاراتها القائمة على الفتح، على الانفتاح، على الوعي، على الاتصال المعرفي، على الجدل والحوار الفلسفي والفكري، وبناء المنظومات النابعة من الأرض، من أرض الحضارة هذه، أرض الأديان وأرض الشعوب، هذه الأرض التي علمت الإنسان الكتابة، والتي علمت الإنسان القوانين، والتي علمت الإنسان تنظيم الجيوش، والتي علمت الإنسان كيف يخطط للمستقبل، والتي بنت أقدم المباني والمعابد، والتي انطلقت فيها الأديان الثلاثية. هذا التراث الإبراهيمي، التراث الإبراهيمي الممتد من مكة إلى إلى إلى إلى, إلى بيت المقدس، إبراهيمي خالص، لم يأتي عليه زمن إلا وفيه أصالة الانتماء إلى أديان سماوية ثلاث. إذن خزان معرفة، خزان روح، ومركز جيوسياسي استراتيجي. هذه هي الأرض المقدسة، هذه هي الجغرافيا المقدسة التي نأخذها بالاعتبار عندما نفكر في منظومة جيوسياسية مستقبلية، ونفكر في أن تكاملها واتصالها ورفع الحدود والحواجز أمام الإنسان لكي يتدفق مرة ثانية بوعيه وفكره عبر الحدود، هذا الذي سيعطيها قوة ومتانة وصلابة وثقة، وهذا الذي سوف يحولها تدريجيا إلى مركز حقيقي يجلس على طاولة الأمم ويقول نحن نعبر عن مصالحنا ونحن نعبر عن تدفق تاريخي حقيقي طبيعي، العالم كله مدين له بإنجازات عظيمة حكمت العالم وأوصلته إلى ما هو عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

صدق الله العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما استمعنا إليه من كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. وبعد إخوتي الكرام، عني القرآن أيما عناية ببيان حقيقة الحياة الدنيوية، حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة. في معجم فهارس ألفاظ القرآن ذكر المؤلف فيها أن لفظ الدنيا في القرآن 115 مرة، وأن مقابل ذلك أيضا لفظ الآخرة 115 مرة. تصور أيها المسلم المؤمن الموقن أن الله الذي أنزل القرآن هو خالق الدنيا والآخرة، أن 115 مرة ورد فيها لفظ الدنيا، ما ورد إلا لبيان عيبها ونقصها وسرعة زوالها، وكيف أنها خدعت وأهلكت من اطمأن إليها واختارها بدلا عن الآخرة. طبعا في التعداد، تعداد الفهرسي، قد تمر لفظة ليس المقصود بها الدنيا، كما في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وتمر مثل هذه ونحوها. ولكن معظم لفظ الدنيا الوارد في كتاب الله إنما ورد من الله سبحانه وتعالى ليزهدك رب العالمين فيها، كما في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وانتبه، فإنه خطاب عظيم. الله يخاطبنا ويقول: اعلموا، اعلموا علم الحقيقة، اعلموا وخذوا العلم الحقيقي من خالق الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، صفات كلها صفات لهو ولعب. وإنما اللهو واللعب أقرب ما يقرب إليك فيه فهمه أن ما يلعب به الأطفال خاصة في قديم الزمان، يبنون بناء من طين أو تراب على الساحل في البحر أو نحو ذلك، أو على الطين، فيصنع كل واحد ويزين كل واحد بيته، وأن بيتي أحسن من بيتك، وما أن يلبث المدة ما أن يلبث مدة يسيرة حتى يسير بعد ذلك إلى الدمار، وكل واحد يدمر ما قد بناه. هذا هو اللهو، وهذا هو اللغو، وهذا هو التعبير الحقيقي لهذه الدنيا. إن كان هذا للأطفال فما يبنيه الكبار أيضا من بيوت وقصور وعمارات، وقل ما شئت بعد ذلك من زينتها، فلا تعد كونها زينة، لا تعد كونها فانية. هذه هي الحياة الدنيا، لا قيمة لها، ليس عندي أنا، لا تأخذها مني، ولربما أكون أنا المتكلم لك أحب إلى الدنيا منك، ولكن خذها من خالقها، من ربها الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة. فالدنيا في الحقيقة منذ أن كنت فيها أنت عنها مستدبر، وإنما مستقبلك الحقيقي لو كنت تريد مستقبلا فهي ما بعد موتك، فهي الدار الآخرة. قارن بعقلك بين حياة ابتدأت
يوم أن ولدت ولد لفلان ولد ذكرا كنت أو أنثى، وتنتهي يوم يقال فلان رحمه الله، وكم هي؟ 60 70 سنة، أقل من ذلك، أكثر من هذا يسيرا. حتى ولو أنت في سن 50 الآن أو 60، لو أحد دعا لك بمثل عمرك لقلت له لا لا تدعى علي، أين 100 وزيادة، لا لا أريد أن أكون في الخرف والهرم. أليس هذا، أليس هذا هو الصحيح؟ أليس الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نستعيذ منه، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ما هو إلا نتيجة لطول العمر؟ هذه هي الحياة الدنيوية. قارن بينها وبين حياة إن وطئت قدمك تحيا أبدا لا تموت. تصور تعيش أبدا الآبدين في الجنة، ما تسمع فلان مات ولن تكونه أنت. تصور أنك وأبد الآبدين تعيش في الجنة لا تهرب، ثم لتكون شيوخا لا تشتغل هناك، لا لن تكون شيخا أبدا. تصور أنك تكون صحيح البدن لا تسقم، والمستشفيات هناك غير موجودة ولا مراكز صحية. وإذا كان من يشاهدني الآن من الأطباء فليبحث عن شغل آخر، لا شغل له في الجنة. تصور أنك سعيد لن تمر بك لحظة تكدر صفوك أو تسمع ما تكره. وفوق ذلك كل النعيم والترف في الحياة، ويجمع الله لك بين النعيمين، النعيم البدني من ترف في الحياة لا حدود له، كمال الشهوات والرغبات، وأيضا الجاه والسلطان، يجمع الله لك الاثنين. فكل أهل الجنة ملوك بنص القرآن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا ليس المقصود أنك تعيش في ملك كبير، لا، يعطيك الله أنت ملكا كبيرا في الجنة. فهل عقلت من ربك وقارنت بين الحياتين فأعطيت لكل واحدة منهن حقها؟ ولو صح عقلك لجعلت كل وقت من أوقاتك ونفس من أنفاسك ولمحة من عينيك جعلتها للآخرة، ليست للدنيا، فإنها تفنى. وهكذا تسلسلت الآيات في هذا الوجه حتى انتهت بالتحريض من الله سبحانه وتعالى والترغيب بالإيمان بالقدر، وأن حياة الدنيا ما خلقت إلا للكدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي قراءة لأبي عمرو: ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن فما آتاك لا تفرح به، وما فاتك لا تحزن عليه، فإن هذا مقدر عليك من قديم الأزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قضاه لنا كله خيرا، وأن يجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهوى.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات. أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذرا وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه، إيش الأكل اللي بيحبها وإيش اللي ما بيحبها، مين اللي عامله السبونسرشيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا أبناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وإن سألته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وإن قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم. حدثني عن رسول الله ممكن يحكي نص دقيقة، والله وتالله وبالله هناك من يعتلي المنابر ولا يوجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار، اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي. اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيد النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا ولد. لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة. لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته أنرت، بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولاً لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمره سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمر أويس القرني إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس بن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. إحنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته، حدث الصحب الكرام عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ لا. حدثهم عن سلوكاته البيتية، إنه رجل بار بأمه. شباب اليوم اوعك تزعل أمك، اوعى تكون سبب لقلق أمك، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا إذا كنت مصدر قلق لها فقد عققتها. قلق قلق بس، قالوا وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن إنه لما ترين الحج الله المستعان الله يجيبك طولة البال. سل من فقد أمه عن ألم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت لحيته شجرة واللي راحت عبيض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسأل اللي فقد أمه. فإن الذي فقد الأمة فقد الإبرة التي تخيط الجراح. هو أتزعل أمك. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قالهما أنه عنده مرض في جسده، قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين قديش المقدار؟ قال والله تحسن كثير، أو والله طاب، ذهبت عنه إلا قليل، أما بمقدار درهم. هذه بعض محمديته، ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن، الله أكبر، الشام، الله أكبر. إجا صفوان عنده صلى الله عليه وسلم بيقول له شو ما كنت قاعد أنت وياه وحكيت كذا وكذا، حدثه عن كلام دار بينهما، سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك أن تعطل محمديتك، وإياك أن تكون سطحيا في معرفة قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الأعظم؟ معقول؟ يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره ومكانته؟ ربنا خلقه وأقسم في حياته، هذا عادي؟ مش عادي. ايش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك. مش معناها؟ ايش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره، بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه، من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال، بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا منعيشها الآن. حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلا. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. ساعة حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة، إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير ونعم الجيش. نعم، لتفتحن القسطنطينية يا الله. يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق، شو بقول لك يا رجل؟ بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله، تفتحن القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأمتى ضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس لأمتى؟ للعصر، هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات صح؟ قال الصحب الكرام: تحدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا يومئذ أحفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن، هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ.

عليه وسلم ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا بغزة؟ تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة، ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله، يرجح بأمة كلها. وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس والقطز وآل برسلان وملك شاه ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا، الصديق يرجح بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة تجعلك ناضجا، تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبتها للإحصان هيك ولبست نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. بقول لك هذا عشب شكله الأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتا. شو هالعشب اللي إشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا، ها؟ لكن شلح الإحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة النظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بيقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال، في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده فيسبوك سيدنا النبي؟ عنده انستغرام؟ عنده تويتر وسناب شات؟ عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسا، غير اللي راحوا وغير اللي جايين. إياك أن تحب غيره وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. اوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحب الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، وجيت سألتك عنه بعد ما مات، شو بتقول لي؟ أجير يقتل لأجل المال. صنعه النبي.